السماء الدنيا عبر السماوات السبع نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله القرآن نزل نزلة واحدة حتى السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هاد النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة هذه ديال ليلة القدر رب العالمين كينزل القضاء دياله السماء الدنيا وكيعطيه الملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا، يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة، هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد الليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذا الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش كثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش كثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره وتقديرا فنزل في ليلة القدر، هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا، رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزلش يدفع واحدة، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه ليتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بيناتهم واحد المدة وتخلط معهم تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول، فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاود. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذه فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكررين إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة، قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض،
لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعاود تغتسل، فهذه

0: نزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا. وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وهو أنت استفدت منه. هل بعض السداج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى سماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخذو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابو شي شيطان، سبحان الرحمن جابو ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما، الخدمة كينا فنزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شو اللي القرآن روح في قلبك ما يمكنكش تأخذه جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات دياله وزنة، لما تشد جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة تأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن، يمكنكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي، فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير.

0: مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام يمنعنا ويحذرنا ويحاول جاهدا أن يصنع منا مستقلين أحرارا غير محتاجين لأحد. الاحتياج والحاجة لا تكون إلا لله، وسبحان الله، العبد إذا احتاج لأحد صار أسيرا. ولذلك قيل قديما: احتج لمن شئت تكون أسيرا، وتفضل عمن شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة. يعني إما أن تكون أسيرا أو نظيرا أو أميرا، فأنت أسير لمن احتجت إليه، ونظير لمن استغنيت عنه. أنت نظيره، نظيره يعني موازي له، الند يعني ندية، ومتفضل وأمير على من تفضلت عنه عليه. يعني سبحان الله، مرة تانية: احتج لمن شئت تكون أسيرة، واستغني عمن شئت تكون نظيرة، وتفضل عمن شئت تكون أميرة. جيد، هذه بداية باش نعرفوا بداية موضوعنا اليوم. هل الإسلام يحثنا على الاستقلالية المادية في الدخل والرزق والعمل؟ نعم، هو ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ايش معنى اليد العليا؟ اليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تأخذ. هذه يد عليا تعطي، وهذه يد سفلى تأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول هذا حرام، ولم يقل هذا يعني سيدخل النار والعياذ بالله أو هو الشرك، لا لا لا، لكنه غير حري بالمؤمن، غير لائق به أن تكون يده سفلى. ما الحل إذن؟ أن يشتغل الإنسان ويعمل ويكد ويجتهد ويواصل السهرة ويواصل الليل بالنهار من أجل أن تكون يده ماذا؟ هي العليا. نقف شوي عند هذا. يعني هل المقصود بالعمل والكفاح والنشاط، سواء كان في تعليم أو في غيره من الأمور، يعني البداية تكون بالعلم، هي النشاط والجهد وكذا يكون بالعلم، ثم إلى الوظيفة، حتى وإن كانت الوظيفة تغطي كثير من المصائف تجده يتنوع في وظائفه وفي حرفه. لماذا؟ لتكون يده هي العليا. هذه ليست دعوة صريحة للتعالي. بعض الناس يقول أيوة صار الإسلام يبي الإنسان يده هي العليا وديما هي بشي. لا لا لا لا لا، مش بفهمنا الضيق هذا، أنك ديما أنت فوق وأنت الكل في الكل، وأنت القصص هذه المسكينة التي نروجها. لا لا لا، الإسلام يقول لك في نفسك أن تكون يدك دائما عليا. يعني تجي مشاركة في جمعيات خيرية تعطي، تكون يدك عليا، مش ممن يستفيدون من الجمعيات ويأخذ. لا، ليش ما تكونش انت ممن يعطي؟ ايش معنى ذلك؟ ان اللي ياخذ من جمعيات، لا، اللي ياخذ من جمعيات مؤمن ومسلم ومن المجتمع، وإنسان جميل ولينا وما نستغنوش عليه ونحافظوا عليه، نعاونوه بس. لكن انت كمسلم، الإسلام يقول لك حاول تكون من اليد التي تعطي وليس من اليد التي تأخذ، من اليد التي تعين وتبني وليست من اليد السلبية النائمة التكسل ديما، وتب المدينة الفاضلة مدينة لا لا أفلاطون. لا لا، أنت تبادر تقدم تعطي، تكون يدك هي العليا. والحاجة للناس أعظم الكرب، عودها، الحاجة للناس أعظم الكرب والمصائب. يقال بأن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه من الأولياء، وهنا الترضية بالدعاء طبعا بصيغة الدعاء، نحن نقول رضي الله عنه عن الصالحين ليس إخبارا كما مع الصحابة، الصحابة نقول رضي الله عنهم لأن الله رضي عنهم، هذه صيغة خبرية، لكن لا، الصالحون من الأولياء والذين نظن فيهم خير نقول رضي الله عنهم من باب الدعاء، أي أسأل الله أن يرضى عنهم يعني. جيد، فإبراهيم بن أدهم ركب مرة سفينة مع قوم، مع ناس يعني، سفينة، سفن الشراعية القديمة الآن، سبحان الله، الآن بعض الكاميرات تصور لنا السفن العظيمة العملاقة في المحيط، تتقاذفها الأمواج كأنها قشة. فأنا أسأل نفسي أحيانا أقول سبحان الله، عندما كانت السفن الشراعية، السفن الخشب القديمة، كيف كان يصنع الناس؟ كانت كوارث، وكثير من السفن كان يأكلها البحر طبعا، وكان من يركب البحر ويرجع في حياة جديدة، يقول أنا مت ورجعت إلى الدنيا، لأنه رأى الموت بعينه. فيبدو أن هذا المركب الذي ركبه إبراهيم بن أدهم، الرجل الصالح الولي المتعلق بالله هذا، فبكى الناس وتصايحوا، وهو جامد هكذا، جامد يدعو يقول يا رب يا رب يا رب، وليس عليه آثار الفزعة، والفزع أقصد الفزع والخوف، لا لا لا، حتى إذا ركضت السفينة شيئا ما وهدأ الموج، قالوا يا إمام يا شيخ يا برمي، ألا ترى المصيبة؟ وكأنك لا تقدر هذه المصيبة، يعني أنت أليست مصيبة يا شيخ؟ قال نعم مصيبة، ولكن الكرب، قالوا ألا ترى أننا في كرب؟ قال نعم، ولكن الكرب والمصيبة هي الحاجة للناس. الله رضي الله عنه، ها الكلام، قالوا لا مازال في مصيبة أعظم من هذا، من هذا الذي نحن فيه، نكاد نموت وتنقلب السفينة وتغرق. نعم، قالوا ما الحاجة للناس فعلا، والله صلى الله لا يحوجني وإياكم إلى أحد، صلى الله لا يحوجنا إلى أحد إلا فيما يحتاج إليه الناس للناس. ما حتى هذه نبي نقف عندها شوية، عندما تقول يا رب العالمين لا تحوجني إلى أحد من الناس، أحد العلماء قال لا تدعو على نفسك، قال وكيف؟ أنا أدعو لنفسي، قال لا، في أشياء لابد أن تحتاج للناس فيها، يدرسون ابنك، يعالجونك، أنت إذا مرضت من يعالجك؟ تقول لا بمالي، مالك هذا، معلش بالعامية اللي بنقوله نقع واشرب ميت، ما هو ما يتنقعش عموم المال، خاصة بعد العملة البلاستيكية، لا، المقصود مالك هذا لا يغني شيء، أنت في زمن معين لا ينفع المال، تحتاج إلى من يداويك، إلى من يعينك، إلى من يضرب لك إبرة، إلى من يعطيك الدواء، إلى من يصفه لك، أنت محتاج للناس، الحاجات العادية هذه لا، ما تقولش اللهم لا تحوجني، لا، نحن نتكلم عن الحاجات المادية، كأنت تحتاج إلى الناس في سكنة، تحتاج إليهم في إنفاق، وتحتاج أن يسددوا عليك دينك، وتحتاج أن يشتروا لك ثيابا أو طعاما، أنت وأهلك، هنا كارثة، هنا أصبحت في العوز، أنت دخلت إلى الحاجات التي تذهب المروءة. كيف تذهب المروءة؟ تفسد عنك مروءتك وتقلل من قيمتك. نعم، المؤمن يحاول ألا يحتاج في هذا، لكن في الحاجات اللي ذكرتها بدري، الخباز يخبز لك الخبز، والحداد يخدم لك الباب، والنجار يعينك على النافذة والطاولة، والأستاذ يدرس أولادك، والطبيب يعينك في العملية، هذا جيد، هذا ممتاز. اللي يقول لهؤلاء إن شاء الله ما يحتاج لهم، هذا ميت، هذا مش قال ما تدعوش على نفسك. الذي يقول لا أحتاج إلى هؤلاء ويا رب ما تحوجني لهؤلاء، أنت ميت، أنت تدعو على نفسك بالموت بالفناء. الميت هو الذي لا يحتاج إلى أحد، نحن نحتاج، لكن الحاجات الضرورية العادية، حديثي اليوم عن الحاجات المادية التي تضطرك إلى الوقوف على أبواب الناس، دام سل الله ألا تضطرك الظروف إليها، وانقل حاجتك لله، الآن لعل سائلا منكم يقول عندما أحتاج أنا ماذا أفعل؟ أول شيء تفعله، أول شيء أنا أنصحك ونفسي، حول حاجتك لله، اصرفها لله. كيف؟ يعني أول شيء أقبل إلى على الله واسأله حاجتك، قل يا رب يسر لي هذا الأمر. قبل أن تذهب وتكلم الناس بالهاتف أو غيره تقول لهم والله عندي موضوع معين، أنت قف على الله سبحانه وتعالى. عجبني كلام مولانا جلال الدين الرومي الأديب والمتصوف والزاهد والرجل العالم، كلامه جميل حقيقة. أوروبا كلها استفادت من جلال الدين الرومي وأحسنت الأخذ منه إلى هذه الأمة، حتى أن بعضنا لا يعرفه. تقول له جلال الدين الرومي يقولك هو رومي؟ لا، هو يسمى رومي هكذا، هو عاش ومات في تركيا في جبال الأناضول. أعرف أصوله قد تكون تركمانية أو غير ذلك، لكن أو كازاخستانية، المهم هو من هذه الجغرافيا. الرجل يقول كلام جميل لجمال جلال الدين الرومي، يقول إذا ذهبت إلى الله، اسمع جيد، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين، اسمع اللي بعدها، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين عدت منه محلقا. الله أكبر، كلام جميل جميل جدا ومعاني سامية. فقط انكسر لله، هذا يتكلم عنه ابن القيم في مدارج السالكين، منزلة الانكسار لله والتذلل والخضوع. تخضع لمن؟ نتذلل لمن؟ نستكين لمن؟ نستعين بمن؟ نطأطي جبهتنا لمن؟ لله، لله فقط، ليس سواه. وسبحان الله، المكان الوحيد والمصدر الوحيد، الطاقة الكاملة، الحق الناجز الذي إذا جئته منكسرا رجعت منه محلقا، كما يقول جدنا، رجعت منه محلقا، مش غير الطير، مش غير جناحك صحيح، لا لا لا لا، ترجع محلقا. تعرف التحليق وين؟ التحليق وين؟ في ارتفاعات عالية جدا. لكن انكسار للناس لا. اطلبوا حاجة، يقول عليه الصلاة والسلام، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس. أنا أسألك، السلام عليكم، لا يا أستاذ، عندنا موضوع نحتاج إلى أنك تعيننا فيه بعزة نفس، في إمكان؟ يقول لا والله للأسف، إحنا أنا مانيش جمعية خيرية. خلاص جيد جيد جيد، من غير ما تكن، شكرا لك، بارك الله فيك، زاد الله في مالك، السلام عليكم. يا فلان، عندنا أرملة تحتاج ومجموعة من الفقراء. قال لا والله إن السنة ظروف ما عاش تزيد. خلاص خلاص، لكن لو سمحت والتذلل، تتعرف الظروف. هذا الانكسار لا يكون لله يا جماعة، خلوا ماء الوجه هذا، حافظوا عليه، لا تتذلل كثيرا. عجبتني أبيات يقول لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصد لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة، الإنسان يعني، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم يغضب حين تسأله، ويتمعر وجهه، وتتعبس جبهته. سبحان الله، الإنسان عندما يسأل الحاجات، حتى أنك تراهم أصحاب الحاجات الذين عندهم حاجات الناس، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا أصحاب مال، عندما يقف عليهم المحتاج يتعوذون ويقولون ألفاظا. أن تكون جالس صدفة مثلا، تكون زائر، أو تكون تقول سبحان الله يا رجل، من يقول للسكرتير من هذا في الباب؟ يقول والله هذا الرجل المسكين، يا طردوه. لماذا لماذا لماذا تتعالى على الناس؟ أنت خادم للناس إذا كنت مسؤولا، وإذا كنت غنيا واسه بشيء. أنت لا تعطيه كل ما يريد بالشر، لكن واسه المواساة يا سيدي، ما دام قصدك ووقف على بابك. أين نحن من إباء وكرم وشهامة العرب؟ تعرف العرب قبل الإسلام رأوا هذا موجود عندهم، والإسلام أكده، كانوا لا يردون سائلا، لا يردون سائلا، يروه من العيب ومن المنقصة أن يقف عليك الناس وتردهم ولو بشيء، أي شيء. لكن ترده كلية هكذا؟ لا. وإذا وعدكم الناس شيئا، هذا منحة تاني في الحلقة اليوم، ما تخلوش الفكرة تضيع، بس هنرجع لرأس الحلقة. إذا وعدت بشيء من الناس فأحسن التذكير. يعني شخص مثلا وعدك بأنه يعينك في تعيين أو يعينك في قرار إفادة، يعني يساعدك هكذا شيء، أو يعطيك، لنفترض أنها أشياء عينية يعني مال، يعينك في سيارة في بيت كذا، مش وين ما تريها السلام عليك وين يا صاحب الكلمة، لا لا، هذا أسلوب لئيم جدا وعقيم، في شيء أدب موجود هذا مش بكثرة لكن موجود. ومجرد صباح الخير، شنو حالكم اليوم، وإن شاء الله غير قاعدين في البلاد ما رحلتوش، كلام هكذا فيه عيب، عيب في التذكير بالوعد. وهذا موضوع كامل، لكني أشرت لإشارة بس في الحاجات عند الناس. لا تلزموا الناس بإعطاء الأشياء، خلاص الناس وعدوك بشيء نفذوا، معليش. لو أنا والله الآن خطرت في بالي قصة جميلة جدا في التذكير في الوعد، ومضطر نقولها لجمالها. بيقولوا الخليفة المتوكل كان عنده وزير، فوعده، والوزير ماتت زوجته، فقال للحاجب: يا حاجب، أعطه 1000 دينار وكسوة وفرس. 1000 دينار ذهبية مسكوكة ما شاء الله، مش 1000 دينار هذه رأي فلوسنا الورقية، لا لا، وفرس وكسوة. كسوة هذه تكون متاع، ثياب وأغطية وأفرش، كسوة. الحاجب، وهذه تصير في الحجاب تو في الإدارات وفي الوزارات، الوزير أو المدير يأمر بالأمر، واللي تحته والشباب اللي يشتغلوا معاه أحيانا ينسوا، بش يكون نيتنا كويسة وظننا حسن يا سيدي، بل في من ينسى، لكن في اللي يتعمد يقول كان زاد الوزير تكلم، وكان المدير زاد، ده ماشي الحال نفته، لكن غير جت كلمة مرات يكون هو متحشم وقال خيرك ما تنفذش انت، قال لا مرات هو غير ضغطه، ايش علاقتك انت ضغطه عليه، ضغطش عليه انت تشتغل معاه ولا، وجاه الانسان هذا كلم لحد ما نعرفش وقال لك نفذ، قال لك لا نيني زيدني مرة تانية. يا ساتر يا ساتر، قديش حريص على العمل انت وعلى الحياة وعلى الدنيا. المهم خلاص مدير قال لك هالرجل هذا نفذوا له عمله، ابنوا له عطوه، نفذ، ولا تبي تراجع انت عن عطيته، سبحان الله. فالحاجب انسي، والخليفه الرجل هذا يجيه له وزير، كان مش وزير، هو كان من جلاسي، هو كان من جلاسي، انا قلت وزير بدا، لا هو من جلاسي، لو كان وزيرا لم يكن في حاجه لا الى البسه ولا، كان من جلاسي. جلاسي عادة الأمراء عندهم ناس يجلسون معهم هكذا أصحاب أدب ويحبونهم يعني. حتى نوى الخليفة الحج، تصور يجلس معاه يوميا ويسهر معاه يوميا، ما قال لها شن صار في الموضوع، وين سيتني، أدي عارف روحي ني منسي تجيح متانا، احني عارف يا دي عارف روحي اني والله ما نظني في الخريطه. هو يبدو ونقوله في كلام خطير ومش كويس ومؤذي الحقيقه يعني، ان شاء الله ربي يصلح حالنا كنا. لا مرات تصير عندنا هذه ونسحبها متاثر شويه سلبيه جدا مش كويس. المهم لم يذكر الحاجب ده روحه ما سمعش، والرجل هذا فرح بالاعطي الخليفه لكنها لم تصله، فقال له بنحج، وقال انا بيك تمشي معي للحج، قال له ماشي الحج، مش نحج، ليش ما نمشي، مش نمشي الحج، يا ريت مشي معي للحج. شوف مشي معي للحج، والحج كان ياخذ في اكثر من شهرين من الشام الى الى الى الى مكه المكرمه، حج معه وزار معه المدينه وزار معه قبر النبي عليه اشرف واطهر الصلاه والسلام، وبعدين قال له بالله ترى دهورني في المدينه، انت تعرفها كويس وتعرف دورها ومنازلها، قال له هذا بيت أبي بكر وهذا بيت عمر وهذا بيت الخليفة فلان وهذا بيت علان، وهذا حتى وصل إلى بيت امرأة اسمها عاتكة في الجاهلية معروفة، كانت تقيم في المدينة على ساكنها أشرف أثر الصلاة والسلام. فقال: هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الشاعر: يا بيت عاتكة الذي أتغزل، أو يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدا وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك قلبي أميل. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو هذا؟ في باب إحنا كام أنا؟ قال: لا أنا قلت لك هذا بيت. أنت وش قلت لك؟ وريني البيوت والمنازل. قال: إحنا كنا في حج، طالعين من حج توه، وكنا في زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنت تقولي في شعر غزل. تعرفوا لما روح للشام بعد 20 يوم ولا شهر، قال جلس الخليفة يتفكر أيام الحج يوما يوما، حتى وصل إلى قصة عاتكة هذه، قصة الله. قال: إيه القصيدة التي هي فيها: يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدا وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك القلبي أميل. والخليفة يحفظ القصيدة كاملة، يلقى فيها بيت شنو يقول فصل القصيدة، في بيت شنو يقول: وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال: أيوه خلاص عرفت ليش أنا جاب القصيدة هذه واستدل بها. هو يبي يذكرني ببيت في وسطها، راه في وسطها، ما قالهاش طول ما سمعتش قول فلان، لا يبي يستعرض هو. وين الأدب الراقي هذا؟ وين ولا وين الرقي عند الخليفة؟ حتى الخليفة جميل جدا وحافظ للقصيدة. قال له فيها بيت يقول: وأراك أنت تفعل ما تقول وبعضهم، مش انت راه، لا وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال: ندولي الحاجب، يا حاجب كنت قد أمرت بأعطية لفلان، أعطيتموه؟ قال: لا والله. قال: ثبا لك، لا حول ولا قوة إلا بالله، سارع الآن وأعطيه أعطيته. تمت القصة وخذت مني وقت الحلقة، متأسف جدا، ولكن جميلة جدا القصة ورائعة. كيف نذكر الناس؟ نحن لسنا أربابا، عندما يعيدنا الناس بشيء نذكرهم بأدب، ولكن موضوع الحلقة الغالب عليه هو ألا تحتاج أصلا للناس. حاول ألا تحتاج الناس، ولا تكرر الطلب ولا كثرة السؤال، الناس يكرهوك سبحان الله. طلع لهم في الفيس، وطلع في الواتس، وطلع في الماسنجر، أول ما يفتح جوجل يفتح التلاجة يقول شي هذا عيب راهو. لا المؤمن، لا المؤمن يكون عزيز النفس، لا يطلب إلا عندما يضطر، جدا جدا يضطر، ويطلبها بعزة نفس من غير تذلل وانكسار. ودونكم لي، وانا ليش الكلام هذا؟ ليش ودونكم لي؟ وراني ليش البكاء هذا؟ وتولي تركه لغيرك. يا سبحان الله، انت انسان، قامة، دكتور، استاذ، شيخ، مهندس، سباك، حداد، نجار، اعطاك الله حرفة، واعطاك الله لسانا وادبا وفكرا وزوجة واولاد، حتى كنت متعسر الحال رب العالمين يعطيك ويفتح عليك، ولكن اطلب الحاجات بعزة نفس. في أبيات للإمام الشافعي خليها تكون ختام الحلقة: علي أنك تقف على باب إنسان لئيم. هذه كارثة، هذه تقف على إنسان، تكون حاجتك عند إنسان لئيم لا يرحم، للأسف والله هذا شيء مؤسف جدا. يقول: لخلع ضرس، هو يصف حالة الإنسان اللي يقف على باب إنسان لئيم، حالته شنو؟ يقول: الحالات اللي بيذكرها الإمام الشافعي هذه أسوأ وأدهى وأمر، لكنها أحسن من أن تقف على باب إنسان لئيم. يقول: لخلع ضرس، لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحسي. الله أكبر، رحمة الله على الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الكلام الجميل. معلش بسرعة على بيات. يقول: لخلع ضرس وضرب حبس، إنسان محبوس يضرب، العفو العافية، نسأل الله يعفينا وإياكم. لخلع ضرس وضرب حبس ورد نفسي ودبغ جلد لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس، رد النفس التي تموت، ورد أمس، أمس يرد هو. لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد البرد وقر برد وقود فرد دية القتيل ودبغ جلد دبغ الجلد بغير شمس الناس كانت تدبغ الجلد بالشمس بالحرارة ونفخ نار وحمل عار نسأل الله أن يعفينا وإياكم وبيع دار بربع فلسي أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحس صلى الله لا يحوجنا إلى أحد اللهم اجعل حاجاتنا إليك يا رب يا رب يا رب العالمين لا تحوجنا وإن حوجتنا فحوجنا دائما إلى الكريم إلى صاحب الموقف الكريم الطيب الجيد الذي يقدر وقوف الناس ويعرف الناس ومقاماتهم شكرا لاستماعكم وأسأل الله أن يصلح حالي وحالكم تقبل الله منا ومنكم كل عمل صالح حتى ألتقيكم في مساء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: حل القرشك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع برنامج حل القرشك الذي نتدارس فيه معكم الكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وهذا الكتاب يشرح المعاملات المالية والعقود المالية وفق مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا وإياكم في ذكر المعاملات المنهي عنها في الشرع، العقود المنهي عنها في الشرع، لأن الأصل في كل العقود الإباحة، إلا إذا دل دليل على أنها منهي عنها شرعا أو سدا للذريعة، لأن الذرائع الوسائل، فأي وسيلة تؤدي إلى ممنوع شرعا يمنع العقد فيها. وذكرنا منها مجموعة، ووقفنا عند الكلام عن النوع من أنواع العقود المنهي عنها، وهو العقد الذي فيه غرر. كل عقد فيه غرر، والغرر مش معناه؟ معناه الخطر أو الخداع. أي بيوع، أي عقود انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العقد، إما في العاقبة أو في الثمن، في جهالة في المثمن أو في الأجل في المدة، أو تردد في موافقة الغرض وعدم الموافقة، أو شك في حصول أحد العوضين اللي هي الثمن ولا السلعة، هذا يصبح فيه غرر، ما يجوز هذا العقد اللي فيه هذه هذه الجهالة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. الجهالة هذه هي قسمان، أحيانا تكون جهالة يسيرة، غرر يسير، وهذا مغتفر، يعني خفيف، غرر جهالة خفيفة أو قليلة، وهذا شأن الناس عادة يتسامحون فيه بينهم، يعني لا يقصد الجهالة في حد ذاتها، لا يقصد الخداع فيها، يعني لا يقصد به عادة، وهذا مما يقول مما يتغابن فيه الناس، أن يقع فيه الغبن عادة، لكنه مغتفر، ولا تخلو منه يعني كثير من العقود أو البيوع. وهذا يمثل الفقهاء بأساس الدار. وقت واحد مثلا يشتري شخص دارا، لا يعرف على جهة التحقق واليقين والتأكد مثلا متانة الخرسانة أو عمق القاعدة أو سلامة الأساسات، ويشبهون له كذلك بحشو الجبة، يعني بطانة الثياب اللي في الثياب داخل حشو، مش حيفتح يقول له والله ترجاك شريتها منشوف بطانتها، أفتح خلينا نشوف هذا كله واللحاف. فيصعب يعني معرفة هذه الأشياء بدقة في وسط الأشياء. وكذلك مثلا دخول الحمام البخاري، هذا عقد أنت بتدخل لخدمة إجارة، بتخش مثلا في حمام المعروفات، هذه الحمامات المائية للغسل، هذه البخارية الساونا وغيرها، هذا يدخل بعشرة دينار وهذا يدخل بعشرة دينار، باقي كم كل واحد استهلك من الماء اللي غسل به والصابون، مقابل العوض اللي قبض المالك العشرة دينار، أنت كم بتصرف؟ لكنها تصبح أجرة ثابتة للجميع مع تفاوت الصرف وتفاوت المكث البقاء داخل. كل هذا يسموه غرر مغتفر، يعني مش تقول يعني ما مش على ضوء يلغى العقد بسبب أن هذا زاد وهذا نقص، والله هذه الأساس مش معروف قداش عمقه والحديد قداش، والله هذا كله شيء خلاص لا عادش تقدر تفتح عليه ولا تكشف عليه.
لكن احيانا يكون في القسم الثاني واللي على ضوءه يكون الغرر فاحش، يعني يسموه الغرر الفاحش او الغرر الزايد، وهذا هو اللي فيه كثرة، يعني لا يتغابن فيه الناس، يعني لا يتسامحون فيه. هذا محظور ومحرم. العقد اللي يبنى على هذا الأساس مع علم أحد الطرفين به هذا عقد باطل ويلغى. ومن صور الغرر الفاحش المزابنة، يعني لما شنو المزابنة؟ هي بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو مجهول من جنسها. شنو معنى هذا الكلام؟ كل سلعة لا يعلم مثلا كيلها، مقدارها بالكيل، ولا يعلم وزنها، أو لا يعلم عددها، وبيعت بسلعة معينة كيلا أو وزنا أو عددا، فهي مزابنة. وسميت مزابنة لأن كل واحد من الطرفين من العاقدين، البائع ولا المشتري، يدفع صاحبه عما يقصده ويغالبه في أخذ حقه، يعني يزر فيه زر على أنه يغلب ويأخذ اللي في يده. يعني مثلا من ذلك توبيع الثمر في رؤوس الأشجار بالتمر كيلا، هذا فيه مزابنة، فيه جهالة. مثلا واحد بيبيع تمر في رؤوس الشجر بتمر كيل تحت، يقول له بيع اللي فوق في الشجر باللي تحت، هذا صعب، لا يمكن تقديره. بيع العنب في الكروم بالزبيب كيلا، عنده زبيب بالكيل وعنده عنب في أمهاته. بيع الشيء بما يخرج منه، يعني بيع الزيتون بالزيت، بيع للزيتون بالزيت، هذا لا يجوز. مثلا واحد ماشي المعصرة ورفع زيتون، قداش؟ إذا كان بالوزن مثلا احنا نقوله مثلا رفع قنطار زيتون، يبيع عصرة كويس، تقدر تعصرة وتأخذ زيتك وتعطي أجرة العصر. لكن أحيانا يقول أنا مستعجل، والله يقول لصاحب المعصرة راه بتعطل شوي، ولهذا أنا منختصر عليك، أو زيتون جديد بكر، عفوا زيت، أرفع الزيت وراه أنت زيتونك هذا القنطار، يعني حيجيب لك مثلا 40 لتر، مثلا 40 لتر، هاي 40 لتر أرفعها وخلي. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثلا بيع قنطار من طعام بوعاء من طعام لا يعلم قدر ما فيه، نفس الكلام. هذه كلها من البيع المزابن، الجهالات فيها جهالات، وهذه لا تجوز شرعا، وحكمها من البيوع المنهي عنها، لأن فيها غرر وجهالة ومخاطرة ومقامرة، هذا مثل القمار. الدليل النهي عن بيع المزابنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وشرحها في الحديث، هو قال بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا، وذكر هذا الكلام، فصار بهذا المعنى. يعني حتى بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس أيضا هذا من المزابنة، وهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس، ينقص وزنه؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. والحديث رواه مالك في الموطأ. زي ما قلنا علة النهي ليش؟ لأن في غرر، في جهالة، في مغالبة في أكل أموال الناس بالباطل، يتنافى مع الرضا الذي يقوم على أساسه البيع. لكن يجوز بيع المزابنة بشرطين، شرطين: أولا أن تكثر إحدى السلعتين كثرة تنتفي معها المدافعة والمغالبة، فتنتفي بذلك علة النهي، لأن الحكم للغالب. يعني أحيانا يكون الكمية كبيرة جدا جدا، صعب أنه يستطيع أحدهم تقديرها بسهولة، فهذه خلاص معاش النية في أن الإنسان يريد يخدع بها، يعني يتكلم عن أطنان مثلا
بأطنان. فهذه في الغالب ما حتى الفرق ما هوش فيه طمع، ما حد بيطمع في الآخر في هذا الفرق، يعني سيختاروه بدقة، وحتى لو حصل الفرق الفرق لا يؤثر. الأمر الثاني ألا تكون السلعة من الربويات، ما تكونش من الربويات، لأن الربويات هذه الأشياء اللي فيها ربا لا يجوز فيها التفاضل. ما ينفعش نبيع لقنطار قمح بقنطار، عفوا مثلا طن أطنان من القمح بأطنان من القمح الأخرى النوع الآخر، أو رز برز، والله لا، في هذه يعني في الأصناف الربوية لا يجوز. وكذلك يجوز بيع المعلوم بالمجهول من غير جنسي، من غير الجنس يجوز، بتبيع قطن بحديد ممكن، هذا ما فيش باس إذا كان الأمر تم في وقته في المجلس، وبيع لك سيارة حديد وبيع لي ثلاث سيارات قطن، هذا هذا هذا ما ينقالش فيه مزابنة أو جهالة، خلاص أنا راضي وأنت راضي، ما فيش مشكل. هذه المزابنة. عندنا الملامسة، وهذه ممنوعة أيضا، واللي هي فيها غرر كبير جهالة. شين معناها الملامسة؟ يعني أن يلمس الرجل الثوب بس وهو مسكر، يدخل إيده في الشكارة وهو مكلفت ومسكر بشكارة ولا ينشره، ما يتبينش فيه، أو يبيعه في الليل وهو ما يعلم شن فيه. هذا تفسير الملامسة على أن مجرد تحريك الثوب هيك، ما فيش حاجة منشورة زيها. والله قداش الرداء هذا، يعطيني واحد مسكر في شكارته ماشي، لكن والله انا نبي سوريه طويله نوع كذا كذا كذا، يقول لا ايه مسكر، يقول لا ما تفتحهاش، حركها بيدك بس. هذا صعب في جهاله، انا شنو عرفنا انا كيف شكلها وكيف كذا، وبعدين يطلع فيه غرر فيها. وفي من فسر الملامسه الممنوعه هو ان يجعل البائع والمشتري نفس اللمس بيعا، أراه تحركها اعتبرها انبعت، مجرد تمسها أراه العقد لزم. هذا ممنوع الكلام هذا. وهذا فيه كما قلنا فيه جهالة وغرر لا يغتفر ومنهي عنه. اليوم من الصور القريبة المعاصرة اليوم في بعض الألعاب بعض منهم يرمي المشترك مجموعة أشياء بحجر، فما أصابه اشتراه، يقول له أنت ارمي السهم، أراه اللي يجي فيه السهم هذا بتشتريه غصبا عنك، يضعوا له قدامه 20 حاجة هيك وكذا ويقول له ارمي تشريها. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه إجبار الناس على شيء لا رغبة لهم فيه ويتنافى مع الرضا. النوع الآخر في عندنا المنابذة، هذا نوع من أنواع البيوع المنهي عنها. نبذ الشيء يعني إلقاء الشيء أو طرحه أو تركه، وفسروها بيقول له أنا بعتك الحاجة الفلانية أو بعتك كذا، فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. يعني إذا طرحت عليك الشيء هذا كان موجود قديما، أنا إذا كان رميت الحاجة عليك أراه تم البيع، صار صار صار لازم في حقك ولازم تشريه. مثلا يساوم فيها هذه قداش، هذه قداش، هذه بكم، بعشرة أربعة الرداء، وكي يرميه عليه البائع، يرمي على المشتري خلاص، يقول له لازم البيع. هذه يسموه المنابذة، وهذا طبعا لا شك أنه ما تأملش السلعة ولا رضيها، وهذا كان معروفا عند العرب في الجاهلية قديما، يعني التاجر يوقف والناس حوله والناس تساوم السلعة، اللي يرى أنه يساوم فيها وعجباته شوية يرميها عليه قبل لا ينهي يعني التعاقد، قبل لا يأخذ فيه قبول وإجاب يرميها عليه ويلزم بها. وطبعا الملامسة هذه والمنابذة هذان يعني بيعان ممنوعان لحديث النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه. هذا حديث
أبي سعيد رضي الله عنه يقول لك يشرح أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. عندنا نوع آخر في غرر ولا يجوز نوع البيوع هذا، أي بيع يسموه البيوع غير المقدور على تسليمه السلعة، يعني تسليمها، يعني بيع المقدور غير المقدور على تسليمه، أنت ما لكش قادر تسلمه ممنوع البيع فيه. هذا راه مش بيع ما لا يملك، لا هو يملكه لكنه ليس قادر على تسليمه. وأحيانا يكون أيضا من بيع الأشياء التي لا يملكها، لأنه لما لم يملكها لم يقدر على تسليمها، وهذا مخالف للشرع الحكيم. قال حكيم بن حزام، ابن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ هو شيء ما عندي، يقول له عندك الحاجة الفلانية؟ وما عنديش، لكن هل نمشي نشريه ليه من السوق ونبيع عليه؟ قال لا، لا تبيع ما ليس عندك. والحديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ. الإمام مالك بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، يبي يشري منه طعام، قمح ولا شعير ولا رز ولا تمر ولا اللي هو، إلى أجل يعني فيه مدة. فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، شبيه للسوق، وقال له بيع لي كيلو مثلا دقيق أو قمح أو 10 كيلو. قال له ماشي، تعال معي للسوق. وظل يريه في الـ في الـ في الصبر اللي هي الشكاير الكبيرة هذه اللي معروضة في السوق، يقول له بيت تبين من هذه ولا تبين ابتاع لك من أيها تحب أن أبتاع لك، تبي من هذه نشري لك والله من التاجر هذا والله من التاجر هذا. قال أتبيعني ما ليس عندك؟ قال الرجل أنت بتبيع لي حاجة أصلا ما عندكش، أنا حساب الشيء عندك أنت. فأتى يا عبد الله ابن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عندك، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك، أنت ما تشري، عفوا، قال لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك، يعني أنت ما تشريش حاجة البائع ما يملكهاش، ويا بائع المفروض ما تبيع الشيء أنت ما تملكهاش. هذا الإمام مالك يشرح في هذا الحديث، يعني بلغه أن في رجل كذا كذا، وذهبوا إلى عبد الله بن عمر وقال لهم هذا الكلام. يعني الآن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ما ليس موجود، وهذا النهي يقتضي تحريم البيع، حرام البيع، يعني اللي يبيع ما ليس عنده هذا كأنه يعني تعدى على حق غيره، يعني ليس هو على ثقة من حصوله، ممكن يحصل هالشيء هذا ممكن ما يحصلهاش أصلا، فهذا من الغرر. والغرر قلنا كل بيع اشتمل على نوع من الخداع، هذا خداع، أنت تقول لي أنا الشيء موجود، وهذا موجود على فكرة في السوق كثير، يجي للمحل يقول بالله ينبي منك الحاجة الفلانية في المحل، يقول والله كان تصبر شوية خلاص يا سلام قداش تبيها، 10 15، تفهمنا بعنا وشرينا، ايه خلاص تعال لي بعد ربع ساعة وتلقاها، يقول له حاضر، تم البيع وهو ما يملكها، يمشي عدي يشريها من المحل اللي في جنبه ويجيبها ويزيد عليها المكسب متاعها ويبيعها، هذا حرام لا يجوز. بقى كيف الصورة تكون؟ الصورة تكون مثلا يقول له هل عندك الشيء الفلاني؟ أنا صاحب محل مثلا إطارات، ولا صاحب محل مثلا عطور، ولا صاحب أي شيء، عندك الحاجة الفلانية؟ يقول لا، أنت تبي، حتى لو ما يبيش يقول له ما عنديش، باش ما يفوتها، يبي يكسبها مثلا، يقول لا، يقول لا تقدر تجيني بعد نص ساعة إن شاء الله تلقاها عندي، تلقاها موجودة، خلاص خلي الزبون يمشي، امشي أنت شريها. الآن العقد هذا ما هوش لازم بينكم المشتري، ما نعقد البيع، يقول له تعال وليني بعد نص ساعة بإذن الله تلقاها إن شاء الله تلقاها موجودة، حر أنت، هذا كلام عادي ما في شيء،
يمشي الراجل ياخذ وجهه ويجي بعد نص ساعه، امشي انت اللي جنبك خذ منه العطر واشتريه وتم شراءك له، صرت ملكك، تملك انت، مش تاخذ سلف ولا تاخذ، لا تاخذ تملكه، وتبيعه بعدين للزبون اللي بيجيك بقى يولي لك بعد نص ساعه، صار بعته ما ملكت، بعته ما ملكت. بعكس تقول له ايه موجود لكن تعالي بعد نص ساعه ندبرها لك، لا انت هيك العقد، العقد هذا هذا هذا لازم على شيء لا تملكه، وهذا هو الممنوع واللي فيه جهاله، وهذا شيء معجوز عنا، لانك انت عقدت بيع قد تمشي لجارك ما تلقاش الحاجه الفلانيه تلقاه تامه عنده، هذا اذا حصل كذب، لانك لما بترجع بيولي لك الزبون تقول له والله للاسف ما لقيتهاش، بتضطر تكذب تقول له في المخازن تمت والله، وفي كل الاحوال حتى لو ما كذبت هذا من الخداع، لانك انت بعت ما في شيء غير مقدور على تسليمه اصلا. لا، فهذا هذا كله يدخل في الشيء اللي غير مضمون، وهذه تبي تحفظ الشريعه حقوق الناس، شيء عندك اللهم بارك، ممكن يكون عندي لكن في المخازن، في المخازن بعيد 15 كيلو، نبي التلاجة، نبي المكيف الفلاني، نقول لك يا سلام، نوقع لك العقد ونقول لك يا سلام تو تولي، ونعدي ندز السواق متاعي يجيب والله هو يمشي يستلمها من المخازن، هذا أمر مشروع لأني أملكها الحاجة غير في مكان آخر، المكان الآخر غير شيء ثاني، بعكس أن لا تكون في في في ملكك ومن حقك أصلا. هذا يدخل فيه حتى بيع الرجل مال غيره دون إذن مالكه، بيع موقوف راو على إجازة المالك، ليش؟ ومش هيك بس، لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وضمانه، ولا يدري هل يجيزه أم لا. مرات تجي صفقة كويسة، واحد يجي مثلا خوي عندي عنده سيارة كويسة، وجاء واحد والله قال ندور في سيارة النوع الفلاني، قال لا يا نبيع لك، تو خوه السيارة يعني يميني صار طارت جنحت زي ما يقولوا ب 15,000، قال له تشريها ب 25,000، يقول له نشريها، الطمع هذا في 10,000 أو حتى بيربح خوه خمسة وهو خمسة، وأراد أن يبيعها وهو لا يملكها، فهذا ما يجوز، لأنك أنت من قال لك تصل هذه السيارة؟ من قال ما يصير لهاش حادث؟ من قال ما أخوك غير راية أو تصير مشكلة أو لا تستطيع تسليمها للمشتري؟ هذا كله من بيع ما لا تملك، وهذا بيع الفضولي، وهذا لا يحق، ممنوع، وفي كل الأحوال يعتمد على إجازة المالك الحقيقي أيضا. طبعا من من من البيوع هذه أيضا بيع الغرر، مثلا بيع الأشياء الضائعة، سيارتك ضائعة ما تبيعها، جمل شارد لا يباع، ما تملك أنت هذا، ما زال سمك في بحر ما ينباع، طير في هواء لا يباع، حاجة معلقة في هواء في كذا ما تملكهاش أنت أو رايحة منك، ما يجوز، ما يجوزش بيعها. البيع غير العوض، والتبرع بها يجوز، لأن عقود التبرعات يخفف فيها ما لا يخفف في عقود المعاوضات. تقول والله عندي جمال شارد نبيه صدقة لله عز وجل، الأول ما نلقاه صدقة والله وقف، إيه ماشي طيب هذا يجوز، لكن ما تبيع، لأن البيع مقابل عوض، أنت بتوصلك ثمن ولزم العقد، فهذا هذا ما يجوز. عندنا من البيوع البيع اللي هي بيع الغرر الذي لا يغتفر، وبيع الجهالة وبيع المخاطرة، البيعتان في بيعة، البيعتان في بيعة، شن مقصود بها؟ المقصود بها يعني بيعتين في عقد واحد. أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث يقول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذه لها عدة صور كثيرة جدا جدا، خاصة في التطبيقات المعاصرة وفي المعاملات الحديثة الآن، يعني دخلت فيها صور كثيرة جدا جدا جدا، لكن ممكن الواحد يحصرها في بعضها وبعدين يقاس عليها مثلها. أحيانا التاجر يبيع السلعة على اللزوم
يعني خلاص يعني عقد لازم، لكن بخيارين معا، واحد عاجل بسعر ومؤجل بسعر آخر في عقد واحد. يعني شنو؟ يبرم عقد لكن يلزمه بشرط، يقول على المشتري الاختيار بعد ذلك، إذا كان بيشتري بالعاجل والله السعر بكذا، وبيشتري بالآجل راه السعر بكذا، وينعقد البيع. يقول له توكل على الله، تمينا تمينا، تفضل، كان بتشري الثلاجة هذه ب2000 الآن كاش، وكان بتشريها على تأجيل على اقساط، والله بعد شهر راي ب2200، ماشي الحال ماشي الحال، بعنا وشرينا، خذ الثلاجة هاي شن تبي توا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لازم يختار حاجة قبل انعقاد البيع، يختار يا هذه هذه، ولا ينفع فيها بالنص بايتو نجيب لك 50 هذه مثلا 50 دينار، بايرو من أجل شوي هذيك بالتأجيل، هذا كله من بيعتين في بيع الممنوع، الممنوع في في في في العقد. من الصور الممنوعة التردد في الثمنين، تردد يعني شنو؟ يقول لهم بيعك السلعة الفلانية نقدا ب1000 وبالصك مثلا أو بالشيك ب1200، يتم البيع ويأخذ المشتري السلعة دون تحديد على أي نوع اتفقوا، بالشيك والله بال، ما ينفعش زي ما قلنا في السابقة، لازم من وجود سعر واحد أثناء لزوم العقد، إنما ما يترددش بين الاثنين. من التردد أيضا الممنوع في المثمنين، يقول للبايع عندي صندوقين مثلا قمح وتمر، كل واحد منهم 100 دينار، تشري واحد منهم إيه باهات 100 دينار وبعدين على راحتك اختار، لا ما يجوز، لازم يتم تحديد نوع السلعة الآن فيها. وعلة النهي طبعا في الصور السابقة الجهالة في الثمن، وأحيانا الجهالة في السلعة، ما يعلم أي سعر ولا يعلم أي نوع. وهناك طبعا قلنا الصور كثيرة وممكن تأتينا من خلال الدروس، ستأتي إن شاء الله بعض الصور اللي بيتابع معنا الحلقات، ونقول لكم فيها هذه شفتوا هذه بيعتين في بيع، هذه لا تجوز من بيعتين في بيع، يبيع السلعة مثلا على شخص ب100 مؤجلة ويشتريها

0: اللي فيها منع، وإن شاء الله ربما يعني توسعوا فيها في قابل الحلقات بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر لعل فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله بيوع الغرر في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً

بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة

نساءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

يعلمون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار

يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون

هود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاسبون

أَحْسَنُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

أيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

بل أحياء ولكن لا تشعرون.

يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب

عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

نفسكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق

يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط

لكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه

عليهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم

أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.

وجوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة

وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله

عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله

تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

كانت لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم

القبضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

خبير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم

وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني

قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

يؤمنون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين

آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك

نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز.

يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة

فأخبرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم

الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم.

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات

أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

إياكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

يكون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم

الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء

القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

يوم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً

عليهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله،

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة

المؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

يحسبون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليه

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا.

آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين

رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل

الكفر ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا

0: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح
1: عيسى ابن مريم رسول الله

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد

منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فله

لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى

المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلب

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره

في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: خير الوطن.
1: 10 في العشرة تاخد 10 من 10. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جامبو تقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم فتاخد الأجر العظيم. رقم واحد التوبة. والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم عايش يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا، ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، توب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله، مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا امير، ما جربنا كتير وفقدنا الامل. الامل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وباذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا باذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقول يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، ولاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليل، لأجرهم بيت في الجنة. ركعتين سنة الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو أضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابليكيشن شوف الشروق الساعة كام، من أول بعدها بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى، وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجة اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، وبعد كده واحدة في الآخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما أقدرش يا أمير وعندي شغل وورايا حاجات وانت مش عارف ان تعبان ازاي، أقلها ركعة وتر وربنا يتقبل منا بإذن الله. يعني ركعة واحدة تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقه. وخد بالك ما نقص مال من صدقه، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاه والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيره وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت ومقدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجه خطيره جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ أخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، إنما أبو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجة في ماله، فيبقى الدرهم الأولاني عند ربنا أكبر وأعظم من 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه أكتر، طلعه وإنت ومقدرتك وما تخافش، كل ما هتنفق هينفق عليه. نيجي بقى الرقم 5، القرآن اللي احنا كلنا ناسينه من أيام رمضان. ما تيجوا ما نصلح علاقتنا بيه، والله ما في حاجة هتصلحنا وتنفعنا وتغير قلوبنا إلا القرآن. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القرآن عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس أنت اديله فرصته، والله يغيرك لو أنت مش حاسس، لو أنت مش فاهم أنت بتقرأ إيه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر الإقفال لغاية ما يوصل لقلبك ينظفه يبقى أبيض هتحس. فتعالوا نصالح القرآن ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر إمكانه. والله لو صفحة في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقرآن وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. تخيل تبقى بين إيدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القرآن جاي يقول له: يا رب شفعني فيه لأنه من أهلي ما كانش نسيني. فيلا بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إيمانك ما يكملش إلا بصلة الرحم، ويعني عيني علينا والله، ده أنا أول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا أنا مش بتكلم عن صلة أبوك وأمك وأخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبة لو أنت مقاطع أو ما بتسألش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي إحنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي إحنا ما بنسألش عليهم، ولو حد منهم سامعني دلوقتي أنا آسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليك ويا رب يكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعلش وبنيتك تؤجر، ويا رب لو كان معايا كنت ضحيت، وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه بضحيتش يا راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسط، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسن عن النبي، اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها، ولو نويت فالمفروض من اول ليله لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. أكثر من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول قوله، ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز، وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا، ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، ويجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. اعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو، لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على على الانستجرام. وان شاء الله اصحابك كلهم يلا بقى نبدا سوا. امال فين بقى الاصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعلها. انا وانت ناخد اجر كبير في العشر اوائل من ذي الحجه، ده احنا ما نحلمش يا سيدي. رح تدعمنا على باتريون، لينك الدعم في الكومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 اطلع لي كل فيديوهات. كان معكم امير منير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. كلنا نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن قصة سيدة نساء العالمين، إنها مريم العذراء. تكلمنا عن ولادتها وحياتها وكيف عانت عليها السلام، كيف كانت تتفرغ لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل يرزقها الطعام والشراب، يرزقها الرب عز وجل طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أذن الله عز وجل أن تلد عيسى بن مريم، فلما جاءت به إلى قومها إذا ببعضهم يتكلمون عليها وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قالوا فيها البهتان العظيم، قالوا فيها الإفك المبين، لكن الله عز وجل أنطق عيسى بن مريم ليكون آية للناس. قال عيسى بن مريم وهو للتو قد ولد، قال

أموت ويوم أبعث حيا. أول ما ولد عيسى ابن مريم عليه السلام إذا بشيء يحصل في الأرض، خرت أصنام في مشارق الأرض ومغاربها. ولد عيسى ابن مريم، سقط كثير من الشرك في الأرض وخر في الأرض لأن عيسى ابن مريم ولد. بل إن الشياطين في السماء رجمت، بل إن إبليس الأكبر بنفسه أخذ يبحث ويسأل جنوده ليبحثوا في الأرض ما الذي حدث، ما الذي حصل. فإذا به يبث الشياطين في الأرض يمنة ويسرة شمالا وجنوبا، الشياطين تبحث في الأرض ما الذي حدث، ما الذي جرى، ما الذي حصل. فإذا بهم يصلون إلى فلسطين، وإذا بالمولود الجديد في بيت لحم. من؟ إنه عيسى بن مريم في حجر من؟ أمه العذراء. وإذا بالشياطين تريد أن تقترب، فلما اقتربت وجدت الملائكة تحرس من؟ تحرس عيسى وأمه. ملائكة الرحمن في الأرض تحرس من؟ تحرس نبي الله عيسى وأمه من شياطين الأرض الذين تجمعوا في الأرض لأجل أن يؤذوا عيسى ابن مريم. لكنها دعوة أم مريم.

أعادها الرب عز وجل ونجاها من كل شيطان رجيم، هي وابنها عيسى ابن مريم. بدأت الآيات والناس يتكلمون عنها، ما قصة هذا الغلام للتو مولود ويتكلم كلام الرجال؟ ما قصته؟ إنها آية من آيات الله. بنو إسرائيل بدأوا يتكلمون، بدأوا يتحدثون، بدأ الخبر ينتشر عندهم أن غلاما للتو مولود أنطقه الله عز وجل. وعادة بني إسرائيل أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، إما يقتلوا بعضهم وإما يكفروا ببعضهم الآخر، عادة بني إسرائيل. وهكذا عيسى بن مريم كان طفلا صغيرا، كان للتو غلاما يلعب مع الغلمان، لكن ظهرت عليه آيات بينات، أظهر الله عز وجل عليه آيات. كان يتكلم مع الصبيان وهو يلعب معهم، كان يقول لأحدهم: أنبئك ما الذي أكلته في بيتك، وأنبئك بما تدخرون في بيوتكم، ما الذي يوجد عندكم من طعام سوف أخبركم به، وهو غلام صغير. فانتشر خبره بين الناس، ما هذا الغلام، ما هذا الصبي الذي حدث له ما حدث، حتى تآمر اليهود على قتل مريم وابنها، على قتل عيسى بن مريم وأمه، أرادوا قتلهما. فأوحى الله عز وجل إلى مريم أن اخرجي مع عيسى إلى ربوة ذات قرار ومكين، إلى مكان فيه نهر يجري فيه بعض الزروع، إلى مكان ذات قرار ومعين نهر يجري. فذهبت مريم العذراء مع غلامها الصغير عيسى بن مريم، وهربوا من فلسطين قيل إلى مصر، وظلوا فترة من الزمن. ثم أوحى الله عز وجل إليهما أن يرجعوا مرة أخرى. بلغ عيسى بن مريم من الشباب ما بلغ، أخذ يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس دين الله جل وعلا. وكان عيسى بن مريم يحب الخلوات، فكان يختلي في الصحاري، وكان يختلي في الغابات، وكان يختلي عند الأنهار يذكر الله عز وجل ويعبد الله جل وعلا. وكانت أمه تنفق عليه، وظل زمنا يدعو إلى الله جل وعلا، واليهود يتربصون به الدوائر، حقدوا عليه، حسدوه، أرادوا الاعتداء عليه، لكن في كل مرة ينجيه الرب عز وجل.

مر عيسى بن مريم عليه السلام بمقبرة فوجد فيها امرأة جالسة تبكي، فسألها عن سبب بكائها، فقالت: ماتت ابنة لي، ليس لي من الولد غيرها، وإني عاهدت ربي ألا أغادر قبرها، إما أن أراها وإما أن أموت مثلها. فقال لها عيسى بن مريم: أرأيت إن دعوت الله عز وجل وأرجع لك ابنتك، هل أنت راجعة؟ قالت: نعم يا نبي الله. فصلى ودعا الله عز وجل أن يحيي هذه الفتاة، ثم قام إلى قبرها وجلس عنده فقال: أيتها الفتاة، اخرجي بإذن الله عز وجل. فتحرك القبر، ثم ناداها مرة ثانية فانصدع القبر، ثم ناداها مرة ثالثة فقامت الفتاة قد شاب شعرها. فسألها نبي الله: لما أبطأت علي؟ قالت: في المرة الأولى أوحى الله عز وجل إلى ملك أن يركب خلقي، وفي المرة الثانية أوحى الله عز وجل أن يرجع إلي الروح، وفي المرة الثالثة انصدع القبر فخرجت منه، فظننت أن الساعة قد قامت فشاب شعري. ثم نظرت إلى أمها وهي خائفة، قال: يا أماه اتق الله واصبري واحتسب الأمر عند الله عز وجل، لم تريدين أن تعاد إلي كربات الموت مرة أخرى؟ ثم ذهبت إلى عيسى بن مريم وقالت له: يا نبي الله، سل الله أن يعيدني مرة أخرى وأن لا أذوق كربات الموت مرة ثانية. فدعا الله لها، وكانت آية في بني إسرائيل أن عيسى بن مريم يأمر الموتى فيخرجون بإذن الله عز وجل. كان عيسى بن مريم أيضا يمسح على رأس الأعمى الذي ولد أعمى وهو الأكمح فيعود بصيرا، ويمسح على جلد الأبرص فيشفيه الله عز وجل. وكان عيسى بن مريم يأتي إلى بني إسرائيل بالطين فيشكله على هيئة طير ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله عز وجل. إنها آيات بينات. إذ قال الله يا عيسى بن مريم، إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. آيات بينات كلها جعلها الله عز وجل على يد من؟ على يد عيسى بن مريم. أما الحواريون فإنهم آمنوا به، وأما يهود فإنهم كفروا به عنادا وحقدا وحسدا. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كل هذه الآيات البينات ومع هذا تكفرون به. آيات أظهرها الله عز وجل تأييدا لنبيه وصفيه عيسى ابن مريم.

عيسى ابن مريم لا يبالي بمن يعاديه، بمن يعارضه، بمن يحاربه، فهو من أولي العزم من الرسل. صبر على قومه وهم يؤذونه، تحمل أذاهم، شتمه اليهود، تكلموا عليه وعلى أمه، ومع هذا لم يبالي عليه الصلاة والسلام. دعا إلى الله جل وعلا وقد أنزل الله عليه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، كما قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل. يذكرهم الرب عز وجل بعيسى بن مريم الذي قال لبني إسرائيل: إني رسول الله، إني رسول الله إليكم مصدقا

أحمد. ففي الإنجيل بشر عيسى عليه السلام قومه بأنه سيأتي نبي بعده اسمه أحمد. عيسى عليه السلام يبلغ دين الله جل وعلا، والناس يحاربونه ويعادونه، وحوله الحواريون قد آمنوا به ونصروه وعزروه، وإذا بهم يطلبون منه طلبا. ما الذي طلبه حواري عيسى بن مريم من عيسى؟ جاءوا إليه فقالوا: يا عيسى بن مريم، يا عيسى بن مريم، نريد أن نرى آية. وكانوا قد أمرهم عيسى بن مريم أن يصوموا 30 يوما، وقبل أن يفطروا في اليوم 31 طلبوا من عيسى طلبا. قال: وما تريدون؟ قالوا: نريد آية، أن ينزل الله عز وجل علينا مائدة من الطعام تنزل علينا من السماء. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ هل يستطيع

سألهم عيسى بن مريم قال لهم وما الذي يجعلكم تريدون هذه المائدة؟ لما تريدون مائدة فيها من الطعام تنزل عليكم من السماء؟ رد الحواريون فقالوا

صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. لا نريد شيئا يا عيسى، نريد أن نأكل من هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نرى آية من آيات الله عز وجل. وهذه القصة سمى الله عز وجل بها سورة طويلة في القرآن الكريم باسم المائدة التي أنزلها الله عز وجل على حواري عيسى. فإذا بعيسى بن مريم ينصح قومه وأصحابه وينصح الحواريين، يقول لهم اتقوا الله، ماذا تريدون؟ قد تنزل عليكم هذه المائدة ولا تقيموا شكرها وحقها فيعذبكم الله عز وجل، لم تطلبون أمرا ربما لا تستطيعون الوفاء بشكره؟ قالوا نريد هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نأكل منها، نريد هذه المائدة. فقام عيسى بن مريم ليالي طويلة يدعو الله عز وجل. وإذ قال

وإذا بربنا عز وجل يستجيب لعيسى عليه السلام ولأصحاب عيسى للحواريين، يستجيب الله عز وجل لهم، فإذا بمائدة عظيمة تنزل من السماء فيها أنواع الطعام وأنواع الشراب ما رأوه وما لم يروه، أنواع من اللحم، من الفاكهة، من الخضروات، من الطيور، من الأسماك، طعام لم ير مثله قط في الأرض، أنزله الرب عز وجل من السماء، فكانت عيدا لأولهم وآخرهم. فلما أنزل الله عز وجل هذه المائدة كرامة معجزة لمن؟ لعبده ونبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أنزلت هذه المائدة. وتخيلوا كيف تنزل مائدة من السماء، وبنو إسرائيل وأصحاب عيسى عليه السلام كانوا عشرات الألوف كلهم ينظرون لهذه المائدة، فلما أنزلت المائدة لم يقترب أحد من هذه المائدة. قال عيسى عليه السلام: كلوا، كلوا من الرزق الذي رزقكم الله عز وجل به. خاف الناس، فلم يتقدم إلا الفقراء، إلا المساكين، وأتباع الأنبياء هم الفقراء، هم المساكين، هم الذين تقدموا لعيسى عليه السلام يريدون أن يأكلوا من هذه المائدة. أما غيرهم فإنهم توقفوا يريدون أن ينظروا ما الذي يحصل لهؤلاء الناس. فأكل الفقراء، أكل المساكين، أكل الضعفاء، أكل المرضى من الطعام الذي أنزله الله من السماء. فلما أكلوا ما أبقى الله عز وجل منهم مريضا إلا وشفاه، لا أكمه إلا وشفاه، لا أبرص إلا وشفاه الله عز وجل، لا ضعيف ولا مريض ولا مصاب بأي شيء من أنواع البلاء إلا ورفع الله عز وجل عنه البلاء. إنها آية من آيات الله عز وجل، إنها آية ورزق رزقه الله عز وجل عيسى بن مريم وأصحابه. ظل عيسى بن مريم يدعو إلى الله جل وعلا، يبلغ دين الله، وكانت أمه العذراء مريم كانت تعمل بصنع يدها لتنفق على ولدها، ذلك الذي اختلف الناس به من عدو حاقد حاسد ومن رجل مؤمن به مصدق له، إنه عيسى بن مريم لا زال يدعو إلى الله جل وعلا.

طلع عيسى بن مريم يدعو إلى الله عز وجل قومه، يعظهم يذكرهم، ويجري الله عز وجل على يديه المعجزات والآيات البينات. لكن يهود هم يهود، هل تركوا الأنبياء والمرسلين؟ هل تركوا الناس لحالهم يعبدون الله عز وجل؟ أبدا. إما أن يكفروا بالأنبياء والمرسلين، وإما أن يحاولوا قتلهم. فلما رأوا أن عيسى بن مريم يلتف الناس حوله، والناس قد أعجبهم كلامه، التف الناس يسمعون مواعظه يذكرهم بالله عز وجل، وكثر أنصاره وحواريوه، هنا اغتاظ منه يهود، فأرسلوا إلى بعض الملوك أن عيسى ابن مريم سيسلب منكم ملككم. قالوا إذا ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ قالوا لا شيء، اذهبوا إليه واقتلوه، فإنه لن يقف أمامكم أحد من الناس، فإنما حوله الفقراء والمساكين، اذهبوا إليه واذبحوه واقتلوه، فإنكم إن فعلتم ذلك نجوتم ونجيتم الناس منه. فإذا بهم يفعلون ما أمرهم به يهود، وذهبوا إليه يريدون قتله. فلما ذهبوا إليه، الله عز وجل أخبر عيسى بن مريم أن هناك من سيقتلك، وهناك من يريد أن يمكر بك، ومكروا

إنه آخر أنبياء بني إسرائيل، ومع هذا يريدون ذبحه، يريدون قتله. فإذا بالناس يبحثون عنه في كل مكان يمنة ويسرة، حتى دل الناس بعضهم بعضا على البيت الذي جلس فيه عيسى. جلس عيسى بن مريم وحوله 12 شخصا من حواريه، جلسوا ينتظرون ما الذي سيحدث. الله وعده أنه سينجيه، فإذا بالناس يطرقون عليه الباب يريدون كسره، لكن عيسى بن مريم يسأل حواريه، يقول لهم: من يتبرع الآن ليكون معي في الجنة وفي درجتي في الجنة؟ يلقي الله عز وجل عليه شبهي ويخرج إليهم، فإذا بأصغرهم سنا وكان أشجعهم، قال: أنا يا نبي الله، أنا أقوم. فقال له عيسى بن مريم مرة أخرى: اجلس، من يقوم مكاني؟ يجعل الله عز وجل عليه شبهي، يكون رفيقي في الجنة، أي في درجتي. فقام أصغرهم سنا، نفس الشاب، أشجعهم وأكثرهم إيمانا، فإذا به يقول عيسى بن مريم: إذن فاذهب إليهم. فإذا بسقف البيت يفتح، وتأتي الملائكة لتحمل من؟ عيسى بن مريم. فتحت السماء لمن؟ لعيسى بن مريم. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. نجاه الله من أيدي الكفرة الأنجاس، يهود الذين أرادوا ذبحه وقتله، أنجاه الرب عز وجل. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك

القيامة سوف يكون أتباعك من أهل الإيمان هم من يجعلهم الله عز وجل أتباعك إلى يوم القيامة. رفع عيسى بن مريم، أخرج هذا الذي ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى، مسكوه ذهبوا به وضعوا الشوك على رأسه، وضعوه على صليب ليقتلوه، فلما ذبحوه ومريم العذراء تنظر، أمه تنظر ظنت أنه ابنها، فإذا به يذبح، فصاح اليهود فرحين مستبشرين وهم يقولون إنا قتلنا المسيح، اليهود فرحين بقتلهم من؟ المسيح عيسى ابن مريم. إن

شبه لهم. الله عز وجل حفظه، الله عز وجل نجاه من أيدي الكفرة الخبثاء، نجى الله نبيه عيسى بن مريم، وظن اليهود أنهم ذبحوه وقتلوه، وجلست مريم تبكي، فجاءها جبريل يطمئنها ويبشرها أن الله عز وجل قد قبض ورفع عيسى بن مريم ونجاه من أيدي الخبثاء الكفرة، وسوف يرجع عيسى بن مريم آخر الزمان. نحن على موعد مع نبي الله عيسى بن مريم، مع هذا النبي الذي سينزل وتنزله الملائكة كما رفعته في ذلك الزمان. سوف ينزل، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة. سوف ينزل وينصره الرب عز وجل، ويقتل الدجال، وينصره الله عز وجل على يهود، ويتبعه الناس، ويحكم بدين الله عز وجل حتى يموت ميتته الطبيعية مرة أخرى. نقف عند هذا الحد حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع الحديث الذي يقصه تميم الداري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه تصديق لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به الصحابة في شأن المسيح الدجال. وذكرنا ما رواه مسلم في صحيحه من أن تميما ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر لجأوا إليها، فجلسوا في أقرب السفينة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبوله من دبره من كثرة شعره، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال تميم فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، أي سأخبركم به لا محالة، لكن أخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم حين هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرة كهذه، فجلسنا في أقرب السفينة فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبوله من دبره من كثرة شعره، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبروني عن نخل بيسان. ذكر الطيبي أنها قرية بالشام، وذكر ياقوت أنها مدينة بالأردن. قال الياقوت وقد رأيتها مرارا فلم أرى فيها غير نخلتين حائلتين. ثم ذكر أيضا أن هناك موضعا آخر اسمه بيسان وهو باليمامة في شمال المملكة العربية السعودية. قال والذي أراه أن هذا هو الموضع لأن فيه نخلا كثيرا. قال ذلك الإنسان العظيم الخلق الشديد الوثاق، قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية، هذه معروفة في الشام. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر وهي قرية بالشام أيضا. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قال قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يريد صلى الله عليه وسلم مدينته. قال صلى الله عليه وسلم ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ قال الناس نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وفق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو، وأومأ صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق. ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة وهم رهط مسيلمة الكذاب، وكانوا يسكنون اليمامة، واليمامة معروفة قد تكلمنا عنها،
وفي الوفد رجال من رؤوسهم منهم رجال بن عنفوة ومجاعة بن مرارة وكان معهم مسيلمة الكذاب. وجعل مسيلمة يشترط ليسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف صلى الله عليه وسلم على مسيلمة ومسيلمة في أصحابه، فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، أي خلينا بينك وبين أمر النبوة ثم جعلته لنا بعدك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك، لقطعة الجريد التي كانت في يده صلى الله عليه وسلم، قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، فيهم رئيسهم العاقب واسمه الأيهم، وفيهم صاحب مشورتهم السيد واسمه عبد المسيح. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا، فلما امتنعوا دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة امتثالا لقول ربنا سبحانه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. روى البخاري في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. الملاعنة ها هنا يراد بها المباهلة، لا الملاعنة التي تكون بين الزوجين. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نعطيك ما سألتنا، وبعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي سيقيمه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه، أي ثناء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. ووفد غير هؤلاء من الوفود، وقد سردهم ابن سعد والدمياطي وابن سيد الناس ومغلطاي والحافظ العراقي، فزادوا على 60 وفدا. ثم توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت خرجت إلى المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمة وغيرها من عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عثمان بعد موت أختها رقية 3. وماتت أم كلثوم عند عثمان في أواخر 9، ولم ترد له. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته أم كلثوم رضي الله عنها حتى رؤي الدمع ينحدر من عينيه. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال صلى الله عليه وسلم: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فانزل في قبرها. فقبرها. وبموتها رضي الله عنها لم يبق من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها. ثم مات عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فجاء ابنه
عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوهبه قميصه ليكفن فيه أباه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: آذني أصلي عليه. فآذنه، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. فقال عمر: إنه منافق يا رسول الله. ولكن رغم ذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل ربنا سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ قال عمر: أعدد عليه أقواله التي قال. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. قال عمر: فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. صلى الله عليه وسلم ما أرحمه وما أوصله وما أكرمه، نسأل ربنا سبحانه ألا يحرمنا شفاعته. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. ثم دخل شهر ذي الحجة من هذه السنة، أعني السنة 9 من الهجرة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليحج بالناس، وبقي هو صلى الله عليه وسلم في المدينة يستقبل الوفود التي جاءت تدخل في دين الله أفواجا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يبلغ من حضر الموسم من الناس جميعا أنه لن يؤذن لمشركين بالحج بعد هذا العام، ولن يؤذن لعريان أن يطوف بالبيت بعد هذا العام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قد يتعجب السامع من هذا الذي سمع، يعني أما حج المشركين فقد كانوا يحجون في الجاهلية كما هو معروف، وقد ذكرنا بعد ذلك في أول هذه المجالس، واستمر ذلك في الإسلام إلى هذا الحين ذي الحجة من السنة 9، فكان المنع من ربنا سبحانه وأن يخلص بيت الله لعباد الله المؤمنين بالله. أما طواف العريان فقد تقدم لنا أنه مما كانت العرب ابتدعته واختلقته في جاهليتها، أن الطائف إذا كان من الحمص، والحمص هم أهل مكة قريش ومن ولدت، فإنه يطوف في ثيابه إذا كان من الحمص. فإن كان الطائف من غير الحمص، فإن وجد ثوبا من قرشي إما إعارة وإما إجارة لبسه وطاف به، فإن لم يجد ألقى ثيابه وطاف عريانا. يستوي في ذلك الرجل والمرأة. وقد ذكر الأزرقي في تاريخه أنه كان يقف أحدهم بباب المسجد فيقول: من يعير مصونا؟ من يعير ثوبا؟ فإن أعاره أحمسي ثوبا أو أكراه ثوبا طاف به، وإن لم يعيره ألقى ثيابه بباب المسجد من خارج ثم دخل الطواف وهو عريان. وأخبركم لما كانوا يصنعون ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: الوطن.
1: حمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات يعني بعد يومين أو ثلاثة تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني إيه العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقي بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكأن لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل، كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق. فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ أنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسر. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه، جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات، يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات، فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى، الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل، سبحان الله كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة، يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا أنا ما سرقت أنا ما ارتشيت، تقول لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا، والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس، تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت، واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة، وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، أن العين كأنما الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح، فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت، فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3،
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: بسم الله.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: احمدك ربي على نعمة الايمان بك وشرف الاسلام لك، واصلي واسلم على خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا أن الاستحياء بالنسبة لله لا يجب أن يفهم على أنه التغير والانكسار الذي يعتري المرأة قسرا عند خوف ما يعاب أو يذم عليه، لأن التغير إنما هو من صنعة الأحداث، ولكن الله يغير ولا يتغير ولا ينفعل. إذن فالمراد لا يستحي، أي لا يترك ضرب المثل، وإنما قال ذلك لأنهم قالوا: أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت؟ فقال الله ردا على كلامهم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب الأمثال للناس ليبين لهم الشيء الغامض عليهم بالشيء المحس أمامهم، فيشبه الشيء المجهول بشيء معلوم ليستقر في أذهان السامعين. في استقبال كل شيء عن الله يستقبله المؤمن بنفس ويستقبله الكافر بنفس، كل يستقبل ما يأتي من عند الله بطاقة الإيمان أو طاقة الكفر فيه. فالذي يؤمن بالله يرتب كل ما يبلغه عن الله نتيجة للإيمان بالله. فما دام قد آمن بالله ربا خالقا قادرا حكيما، وارتضى أن يعتقد كل ذلك فيه، يبقى إن ناقشه في شيء يصدر عنه كأنه رجع في أصل القضية الإيمانية. أنت آمنت بأنه إله وبأنه قادر وبأنه حكيم وبأنه عليم، حين تستقبل منه شيئا لا بد أن تستقبله برصيد من حيثيات الإيمان التي آمنت بها. فإن عزلت الشيء الذي يبلغك عنه لتبحثه بحثا جديدا، فاعلم أنك رجعت في قضية الإيمان بالله. ولذلك حين يكلف الله عباده لا يقول: يا أيها الناس أكلفكم بكذا، وإنما كلف من آمن به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. يعني يا من آمنت بي إلها ووثقت بي قادرا عالما حكيما مأمونا على صنعته وهو الخلق، أنا أكلفك بكذا وكذا وكذا. لا يصح بعد ذلك أن تناقش التكليف من جديد، لأنك لو ناقشت التكليف من جديد فكأنك رجعت في أصل القضية الإيمانية الأولى. يبقى حيثية كل أمر تكليفي تستقبله عن الله هو الإيمان به. والإيمان بالشيء يقتضي تصديق كل ما يصل إليك عن طريقه. نضرب مثلا في الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما حدث القوم أنه أسري به التقفوها منه وأرادوا أن يزلزلوا بها إيمان أبي بكر، فقالوا له: إن صاحبك يدعي أنه أتى الليلة بيت المقدس. وهم يظنون أن أبا بكر سينخلع من هذا الخبر. فماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قال فقد صدق. إيمان بك رسول انتهت المسألة. أصدقه في الخبر يأتيه من السماء ولا أصدقه في أنه انتقل إلى بيت المقدس؟ مسألة يعني يبقى رد سهمهم إلى إيه؟ الى الحرية. واعطانا قضية صديقية، قضية صديقية، ما دام الذي امنت به الها قال او امنت به رسول بلغ، يبقى خلاص انتهت المسألة. يبقى عقلي، عقلي استعملته في القمة الاولى في انني امنت به كاله وامنت بالمبلغ عنه كرسول، وبعد ذلك امنته على ان يبلغني ما يريد. خزيمة بن ثابت، رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض مالا من واحد، وبعد ذلك ادى رسول الله ذلك المال بينه وبين الدائن، ما كانش حد موجود. فلما صال العهد قال الدائن اذهب الى رسول الله فاطلب منه الدين لعله ايه نسي. فقال رسول الله له انني اعطيتك الدين، يعني انا اديت. فقال ما اديت؟ قال بل اديت. من الذي كان هناك؟ خزيمة. قال له نعم أداك وأنا رأيته، ما كانش موجود. وبعدين بعد الرجل ما انتهى وأفحم بالشهادة، رسول الله قال يا خزيمة ما كان معي أحد أبدا حينما أديت هذا الدين. قال يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درع؟ مسألة مش معقولة ولا واردة أبدا. فانظروا إلى فقه الإيمان وفقه الاجتهاد. سر به رسول الله لأنه أحسن الاجتهاد، قال أنا أصدقك في كل ما جئت وأكذبك في كذا درهم، ده تبقى مش مسألة دي، يعني كانت حكاية كده تبقى شبه كبيرة أوي. انظروا إلى هذه، وانظروا إلى صلتها بجمع القرآن. حينما رؤي أن يجمع القرآن من صدور الصحابة كحافظين ومن سطور الكتب كمنسوخ فيها، كان المتولي هذه العمل لا يكتب الآية إلا إذا رأها مكتوبة وشهد بأسماء. بعد ذلك وجد آية مكتوبة وشهد بها واحد، اللي هو مين؟ خزيمة. أم لما ما يكتبهاش، لأن المذهب بتاعه في أنه لازم يشهد بها مين؟ اثنين، وده واحد. أم تذكر أن خزيمة حينما قال لرسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم، حينما قال له الرسول ردا على تكريم اجتهاده وفقه، من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى خزيمة أصبح نصابا في الشهادة. قال اذا ده يكفي عندي اثنين، لان النبي قال من شهد له خزيمة فحسبه. فكأنها كانت هناك لتخدم قضيتنا هنا. دي المسألة اللي بيستقبل بها الايه؟ المؤمن. لان الاستقبال ده بقضية الايمان ما تنقصش المسائل بقى، والا تبقى رجعت في القضية الاصيلة. ولذلك انا اقول دائما للذين يحاولون أن يوجدوا لكل أمر تعبدي حكمة، أقول له حم حول الحكمة ما شئت، ولكن لا تدعي أن تلك هي الحكمة. فحكمة الله كمال، والكمال عند الله لا يتناهى، فحكمه لا تتناهى واستنباطك يتناهى، والحكمة في كل تكليف أمر الله به. أنت بتعمل دي ليه؟ لأن ربنا قال لي اعملها. هو قال لي اعملها ليه؟ ليه الشغلة تاني بقى. هي علة الأمر عند المأمور به أم عند الآمر؟ هل يعلم الطفل الحكمة في جرعة الدواء المرة حينما نسقيه هذه الجرعة؟ إنما الذي أمر بها وسقاه هو الذي يعلمها، فإذا ما نضج عقله بعد ذلك لعله يعرفها. وأنا قلت علشان نريح نفسنا ان الانسان اعز شيء عليه ايه؟ صحته. لما يمرض بيشغل عقله في ماذا؟ لماذا يشتغل عقله؟ يقول انا بمر ايه اللي ظاهر المرض عندي؟ والله انا اذا اكلت تعبت. طيب احددنا ان المرض في الجهاز الهضمي. طب مين اللي هو طبيب باطني ومتخصص؟ هتقول لك خلال ده متخرج من كذا وله سوابق كذا. ادي عملية العقل بتاعي وبتاع احباب اللي قاعدين وياي. فاذا ما انتهينا الى الطبيب ذهبت اليه وقعد يكشف علي ويشخص المرض وامسك بقلمه ليكتب لي وصفة بايه؟ بالدواء. أنا لا أمسك قلمه لأقول له لا تكتب لي دواء حتى تقول لي حكمته. ليه؟ لأنه يقول لي طب روح تبع تنم في كلية الطب وبعدين يبقى تعاني عشني. أمال بتعمل إيه؟ أنت عقلك انتهى إلى أن ذلك هو الطبيب، ثم بعد أن ذهبت إلى الطبيب استمعت له فقط، واللي يقول لك عليه تنفذه. لما يجي إنسان يعودك وأنت مريض ويقول لك لماذا تشرب هذا الدواء، أأنت تدخل معه في متاهة تعادلية كيماوية، ولا بتقول له والله ده الطبيب كتبه لي؟ كذلك أنت بتصوم ليه؟ لأن ربنا قال لي صوم. بتصلي ليه؟ لأن ربنا قال لي صلي. اوعى تعلق الحكم على علته. فقلت الذي يصوم لأن الصوم يشفيه من مرضه فصومه ليس عبادة. لأن برضو لما يجيني يهودي ولا مجوسي ويقول لي صوم علشان ما كنتش هتصوم هتموت، أنا هصوم ولا ما صومش؟ أنا صمت إيمانا به ولا إيمانا بالأمر؟ والأصل في المؤمن أن يقبل من الله الأمر دون أن يعلم علة الأمر، هو ده الإيمان. هنا بقى التعليق بقى بتاعنا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا أدي الاستقبال بقى، فيعلمون أنه الحق من ربهم. خلاص ما دام قال كده هو يضرب المثل ده يبقى له حق فيه. قد أفهم وقد لا أفهم. ولذلك بعض الناس اللي كانوا على غير دين كانوا يجادلون كثيرا من المؤمنين في قضايا دينهم. يقول له أتدعون، المجوسي بيقول له لمسلم في بغداد، يقول له أتدعون أنكم إذا ذهبتم الجنة كل ما تاخدوا حاجة ما تنقص في الجنة كل شيء يؤخذ منه ينقص. جاب قضية، جاب إيه؟ كل شيء تاخد منه ينقص. مفهوم؟ أولا دي غباء في إطلاق العبارة، غباء في إطلاق العبارة، إنما دي استغفال بده يستغفل فيه يعني وقت كده، لأن في شيء أخذ منه فما ينقص يزيد. طب لما أقعد أحفر حفرة كل ما أخذ منها إيه؟ بتزيد الحفرة، مش كده ولا لأ؟ طيب أم اللي بيكلمه كان واعش، قال له أرأيت لو أنك أشعلت سراجك مصباح يعني، ثم جاء أهل بغداد جميعا فأشعلوا سرجهم من سراجك، أينقص من ضوء سراجك شيء؟ دي تنوير الحقيقي. سكت. قال وتدعون أنكم تأكلون في الجنة ولا تتغوطون. هو عايز يعملها على مكياس إيه؟ سياسة الدنيا. قال وماذا في هذا من العجب؟ الجنين في بطن أمه ينمو أو لا ينمو؟ ينمو. وهل ينمو إلا إذا تغذى؟ ده النمو والزيادة معناها أن ما يدخله من الغذاء أقل مما يخرجه من الفضلات، ولذلك يظل الإنسان ينمو ما دام الغذاء اللي بيدخله أقل مما يخرج منه. لما يكبر بقى ويسن يبتدي اللي يخرج منه أكثر من اللي إيه؟ قال له الجنين بيزيد وبينمو ولا ما بينموش؟ قال له طب بينمو ازاي؟ مش بيتغذى؟ قال له طب ما هو تغذى ولم يتغوط، لو تغوط في بطن امه لاحترق في مشيمته. ده نوع من التنوير، بس تقريب الايه؟ تقريب الامثال. لان المؤمن استقبل الكلام عن الله واستقبل الكلام عن صدق المبلغ لله بانه حق، هو لا يريد ان يطمئن نفسه على ذلك لان كافيه ان يقوله الله، وإنما يريد أن يرد على من يريد أن ينزلزل عقيدته فيما نقل عليه من عنه من رسول الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، هو حق في إجماله. طريقة كون حق ده أنا مش مكلف به، يكفيني أن أقول أن الله قاله، لأن الصديق قال كده، إن كان قال فقد صدق، انتهت المسألة. وانا ما امنتش فيها علشان كل قضية من القضايا اناقش فيها، وإلا فاذا كنت هناقش في كل قضية يبقى انا ما امنتش فيه، انا امنت بالقضية بقى وعايز لكل قضية تحليل. اذا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، والحق كده جاء من رب، ومعنى كلمة رب دي هو المتولي تربيتك، هو السيد عليك، يبقى مش هيرشنش، لأن مدام رب مربي. شوفوا بقى ولله المثل الأعلى عشان تفهم مدلول الكلمة رب انظروا الى الانسان مع ابنائه مع انه لم يخلقهم، هو بس السبب في الوجود، ويقعد قال يا رب فيهم، والام تتحمل المشقات بطاقة الحنان، والاب يجوع ويشبعهم ويتعرى ويكسيهم. دي ليه؟ عشان ايه؟ ده ما خلقوش الله. اذا كان الذي لم يخلق وهو سبب فقط بيعتني بمن يربي هذه العناية ويتعب هذا التعب، ويقذف الله في قلبه طاقة من الايه؟ من الحب ومن الحنان ومن العاطفة على قدر حاجة المربى. ولذلك لما سئلت العربية اي بنيك احب لك؟ قالت الصغير حتى يكبر، لانه ايه؟ لسه في شوف القتل، والمريض حتى، والغائب. يبقى اذا كان ذلك والاب والام لم يخلقا، وانما كان سببا فقط في وجودي، فاحباني هذا الحب، وعطف علي هذا الايه؟ العطف، وتعبا لارتاح، وشقيا لاسعد. ولذلك ربنا يقول ايه بقى؟ يقول يا ابن ادم انا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبة. يعني بيعاملك معاملة مين؟ معاملة المحب. وبعد ذلك لا يتغير عليك بمجرد المعصية، ولكن يفتح إليك باب التوبة. زي الأب ما ابنه إيه؟ يقسو عليه كده، وبعدين يعني لما الواد كده يقول للواحد تعالى اصلحنا على الولا، هات الواد في إيدك كده واسترضاني ومش عارف، أو ربنا يقول الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة. بعيره اللي هو له انفلت منه وشرب، وبعدين لقى البعير. ربنا يفرح بتوبة عبده ورجوعه إلى ربه زي ليه؟ لأنه صنعته، أنه صنعته، وما دام صنعته وهو اللي خلقه. ولذلك أنا أرسلكم مرة إن الكون ضج من ابن آدم، لأن الكون كله عابد، الكون كله مسبح، الكون كله ساجد، كله ماشي في نظام. المختل في الكون إيه؟ المختل في الكون المسائل التي لابن آدم اختيار فيها، والمسائل التي لا اختيار لابن آدم فيها ولا عمل له مستقيمة غاية الاستقامة. يبقى اختياره هو اللي إيه؟ هو اللي بيفسد الدنيا. فالكون كله بيأدي مهمته. أنا قلت مرة، هل قالت الشمس مرة أنا لن أطلع اليوم على ابن آدم؟ هل الريح قالت أنا مش هحب وأجيب له هوي؟ هل الحمار لما جت تركبه أو تشيله سباق قال لك لا أنا مش شايله؟ مفيش حاجة سخرت لك وامتنعت أبدا، ذللت فيك كده. أمال إيه الحكاية؟ الخيبة، الخيبة جاية في اختيارك أنت، واختيارك غير محروس بمنهج الله. لو أنك أخذت اختيارك بمنهج الله لحرصت هذا الاختيار من ان يضل او ايه؟ او ان يزل. يوم الانسان يكون بقى زعلان من ابن ادم. قلت لكم ان الانشاء السماء قالت ايه؟ يا ربي اذن لي ان اسقط ايه؟ كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. والارض قالت لي يا ربي اذن لي ان اخسف بابن ادم طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. الجبال قالت له اسقط على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الرب؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه لرحمتموه. اتركوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هذا هو الرب. يبقى المؤمن ساعتها يستقبله عن الله يعلم ان كل ما يستقبله عن الله حق، والقدر المراد من الانسان في استقباله عن الله ان يعلم انه حق. انما كيفيه المحقق مش ضروري تعرفه. ليه؟ لانك لو عرفت كل شيء بعلته لما كان لايمانك معنى. ايمانك ما يبقاش له معنى ما دام كل حاجه عرفت علته. انا جيت لواحد قلت له انا عايز اللالاني تروح اسكندريه، قال لي ليه؟ انا ما اقدرش. اقول له لان فلانا الذي سيقضي لك مسالتك سيسافر غدا صباحا على الباكره الى المكان الفلاني، وسيغيب شهرين وتتعطل مسألته شهرين.
0: يوم يربع على مين؟
1: وواحد ثاني جيت قلت له روح اسكندرية، قال لي حاضر. ليه؟ قلت له اعمل كذا وكذا وكذا، فراح بدون ان يسألني عن علة المروحة.
0: يبقى الذي ذهب اولا للعلة والذي ذهب ثانيا للآمل ايهما مؤمن
1: بالآمل؟
0: ثاني. انما لو كان كل واحد هيأمن بحاجة كده يبقى انتهت المسألة بقى، اي واحد يقول خلاص تبقى المنتهى، يبقى مش الايمان. اذا ولذلك التنصيص على الايمان يأتي اولا الايمان بالغيب، بالشيء اللي غايب عنك، لانك لا تؤمن بما غاب عنك الا لثقتك بان الذي قاله حق. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربه. الاستقبال الثاني، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ ايه يعني المثل اللي هو جايبه دي؟ ايه الشيء اللي مش عارف؟ يبقى عمال يعمل ايه؟ نقوم نقول له يا اخي شوف ازاي، اكن زي ما قلنا زمان افرقوا دائما بين الفاعل والقابل، الفاعل والقابل افرقوا دائما بينهما، اوعوا تنسوا دي ابدا وساظل اكررها لتستقر في اذانكم. تقول مثلا القران ده مش من عند الله، اما اللي ده مثلا بيسمعه وبعدين يقعد يمشي ويسخر، وده يسمعه مثلا ويبكي وده يسمعه. قال لك لان فيه فرق بين فعل يفعل وقابل يقبل. الفعل يبقى واحد انما القابل مختلف. وانا كنت ضربت في حلقه برضو مثل لهذا، قلت انت مثلا في الشتاء تخرج من بيتك صباحا وبعدين تبقى اطرفك بردانه، تقوم تعمل ايه؟ تنفخه فيه، بتنفخ فيها عشان ايه؟ تدفى شويه، يعني عشان تنقل لها ايه؟ دفء وحراره. طيب ولما تيجي تشرب كوبايه الشاي بتنفخ فيها عشان ايه؟ الله، عشان تبرد. يبقى ما دام بتنفخ فدي عشان تسخن وتنفخ فدي علشان تبرد، الفاعل واحد وياتي للشيء وضد، لان القابل مختلف، القابل مختلف. فانت حين تنفخ نفسك حار بالنسبه لاطارفك البارده، فيعمل استفراغ حراري، شويه حراره من هنا يروحوا للبروده تتعبد، ولكن الشيء احر من نفسك، فنفسك الحار بالنسبه ليدك بارد بالنسبه لسخونه الشاي. ثم لما تديله يتعدل ايه؟ والفاعل ايه؟ والفاعل واحد والقابل مختلف. اهو دي، ومنهم من يستمع اليك، ساعة ما تقول ايه؟ القرآن. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ايه اللي قالوا يعني؟ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى القرآن واحد ولا لا؟ قائل واحد ولا لا؟ انما القابل مختلف. ما دام القابل مختلف فكذلك في استقبال كل الغيبيات واستقبال كل الاشياء التي يقف فيها العقل، المؤمن يستقبلها على انها حق من حق، فهمها او لم يفهمها. ولذلك قلنا في اول حلقاتنا ان ذلك هو السبب في وجود المتشابه في القرآن. المتشابه جاي ليه في القرآن؟ القرآن جاي علشان يبين لنا احكام. قال لك ايوه، اهو المتشابه جاي في القرآن عشان يديني معايير الايمان، منه ايات ايه؟ محكمات هن ام الكتاب. الأمر الذي يتعلق بحكم مطلوب منك إن فعلته أثبت وإن لم تفعله عقبت، واضح تمام الوضوح. والأمر الذي يتعلق بكونيات قد تضيق بها عقول معاصرة ثم تأتي لتشرح في عقول معاصرة أخرى، يأتي بها الله إيه؟ ويأتي للعقل بأشياء عشان إيمانه. عشان إيه؟ إيمانه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات،
1: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعود الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله. إن قلت والراسخون في العلم يعلموه، طب نقول نتيجة علمهم إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إحنا آمنا به وإن لم نفهم حاجة، كل من عند الإيه؟ يعني محكمه من عند الله ومتشابهه من عند الله الاثنين. وقلت لكم أن السبب أن العقل وسيلة إدراك كده، والعين والأذن، فهل للعين أن تدرك كل شيء أم لها حدود تدرك عندها، وللأذن حدود تسمع عندها، بحيث إذا ابتعد الصوت ما عادش تيجي الذبذبة ما تسمعش. طب إيش معنى للسمع حد وللعين حد وتريد أن لا يجعل للعقل حد؟ يبقى العقل له إيه؟ حد برضه يفهم عنه. ولذلك النبي قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى علة المتشابه ايه؟ اننا نؤمن به، اننا نؤمن به وجه المحد. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا ايه مثلا. ايه يعني المثل اللي ايه؟ الحق سبحانه وتعالى جعل للمؤمن ابتلاءات، والابتلاء يجب أن يفهم على أنه امتحان. ابتليت الشيء يعني إيه؟ جبت حتة الذهب عايز أشوفها كويسة ولا مغشوشة، أقوم أبتليها بالنار تيجي على النار علشان أشوف هي إيه؟ مغشوشة ولا مش مغشوشة؟ إذن فالابتلاءات التي تأتي من الحق سبحانه وتعالى يريد أن يميز الله بها الخبيثة من الطيب، وهو يعلم، هو يعلم من الخبيث ومن الطيب، إنما عايز علم بشهادتك أنت، لأنه لو قال بعلمه فيك يمكن تقول له لا ده أنت لو كنت ابتلتني كنت نجحت، يقول لك هنبتليك بضعف عشان أنت اللي تبقى إيه؟ اللي تبقى أنت إيه؟ اللي أنت تحكم. ولذلك ساعة ما تسمع وليعلم الذين في قلوبهم مرض تقول أولو لم يفعل معهم ذلك ما كان علم المرض، يقول لا هو يعلمه، إنما يمكن علمه ما يكونش حج عليك، إنما لما تعملها أنت تقول أنت بنفسك. يبقى شهادة على مين؟ شهادة على إيه؟ على نفسك. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المفروض هنا أنك لما تقول كثير كان يقابله إيه؟ أن يقابله قليل، إنما قال لك الكثير قد يقابله القليل والكثير أيضا قد يقابل الكثير. فأنت قل لي زي ما يقولوا كده، كان زمان يقولون إن مكتوب على باب البغاز اللي داخل مصر يا داخل مصر منك كتير، يا داخل مصر إيه منك كثير، يعني إن كنت راجل طيب هتلاقي هنا بيئة طيبة، وإن كنت مش عارف إيه عايز تروح على شارع الهرم تقدر تروح شارع الهرم، يا داخل مصر منك إيه؟ فمرة تقول إن الكمية دي كتيرة وبرضو الكمية الثانية إيه؟ برضو كتيرة أيضا. إذن أنت تنظر إلى العدد في ذاته لا إلى العدد في مقابله، فإن نظرت إلى العدد في ذاته تقول هنا إيه؟ قليل وهنا، وإن نظرت إلى الكثرة هنا والكثرة تقول برضو دول كتير ودول إيه؟ ودول إيه؟ كتير. يضل به كثيرا إيه؟ طيب أذا كان الله هو الذي يضل، يجي واحد سطحي يقول لك طب مدام ربنا هو اللي بيضل يبقى ذنبه إيه الذي يضل؟ طب هو لما يعوز ربنا يضل لحد هيغضب عليه؟ ما هو ظل. قل له إيه؟ افهم كويس. وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى الفسق منهم اولا وبعدين ربنا يضلهم ثانيا. يضلهم يعني ايه؟ يعني ما ياخدهمش من الفسق قهرا عنهم، يسيبهم زي ما هم، مش عايزين يفسقهم يفسقوا خلاص، ما ياخدهمش من الفسق قهرا ايه. فحين لا ياخذهم من الفسق قهرا عنهم وهو قادر ان يفعل ذلك، يبقى معناها ايه؟ ان هو اضلهم. لان احنا قلنا القضيه ان الله اغنى الشقه خلاص، أغنى الشركاء
0: عن الشرك.
1: ولذلك يجب أن تفهم أن الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لخلقه كلهم سوا زي ما قلنا، لأنه رب للجميع ولا لا؟ رب، ولكنه ليس إلها للجميع. إله للي مين؟ للي هيعبده، مش كده ولا لا؟ إله للي هيعبده، لكن هو رب للجميع. طيب، وهل عدم عبادته من بعض الناس منع عنهم سيال الربوبية؟ ما منعش سيال الربوبية، برضو قال للشمس اطلع على المؤمن والإيه، ويا أرض استجيبي بأسبابك للمؤمن ولإيه، وكل سبب من الأسباب يحسنه الكافر يأخذ ولا يحسنش المؤمن، يبقى ما يخدوش. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية، لأن أحدا لم يستدع نفسه إلى الوجود، ما فيش واحد اقتحم على ربنا وجوده ودخل عليه كده، بعث ربنا يقول له لا انا مش مسؤول عنك، انا ما جبتكش، هو اللي جابه الى الوجود. وما دام جابه الى الوجود لازم يعمل ايه؟ لازم يخلي الاسباب تستجيب له، وبعد ذلك يعلن منهجا لاختياره، يقول لك افعل ولا تفعل. فمن امن به الها ياخذ عطاء ربوبيته وياخذ عطاء الوهيته، ان هيته فيفعل ولا ايه، واللي كافر به ياخد عطاء ايه؟ ربوبيه بس. قول له ما دام خدت عطاء الربوبيه بقى انت، انا مش همنعك عنه، انما بعدين حين تاتي في الاخره يبقى مالكش عندي ايه؟ مالكش عندي حاجه. ليه؟ لانك لم تعمل الا للاسباب والمسببات. هل عملت لي؟ ما عملتش لي. والانسان انما يطلب اجره ممن عمل له. انت ما عملتش لي، انا امرتك اوامر، انا اعطيتك خير فخدت الخير خلاص، وبعدين امرتك اوامر انك تؤمن بي وتتبعني، ما سمعتنيش وسمعت هواك، مدام انت عملت لهواك خد اجرك من هواك. ولذلك حيقول ان الكفار سيفاجؤون بوجود الله في الاخره، اللي كانوا مكذبين به مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة. سراب بقيعة يعني بحتة صحراء كده، انتوا عارفين السراب؟ يحسبه الظمآن ماء، شوف بقى لما الظمآن يحسبه مية بقى، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يا ريته بس كده ما وجدوش، إنما وجد الله عنده، فوجئ بوجود الله، ما كانش في باله خلاص. يقول له انت عايز مني ايه؟ مش عايز حبيت حاجه، لان انت ما كنت، انا ما كنتش في بالك وانت تعمل، كانت في بالك الدنيا واسبابها والربوبيه، ودي انت خدت، ودي انت ايه خدت كل حاجه، ما اضعناش ما احسنت من عمل، احسنت خدت انتهى، ووجد الله عنده فوفاه ايه؟ فوفاه حسابه. وبعدين بيضرب مثل ثاني، اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، شوف بقى الرماد لما الريح تجد ايه اعمالهم اللي انهيه، التي يظن الاحمق يقول لك يا سلام بقى الذي اخترع الميكروب، واللي اخترع الدواء الفلاني، واللي عمل كده عشان الانسانية، واللي اخترع اشعه مش عارف ايه، دول هم من ميت. نقول له ايه؟ لان الانسان يأخذ اجره ممن عمل له، فهل كان في بالهم الله ام في بالهم الانسانيه والعالم والمجد والعظمه والجاه؟ مش كده خدوها ولا ما خدوهاش؟ خدوها، وعملوا لهم نصوص تذكاري، وعملوا لهم كتب، وعملوا لهم فكره، وعملوا ميداليات ذهبيه وميداليات فضيه، الذين عملت لهم اعطوا خلاص. ولذلك يقول الرسول ان ربنا حيقول انك عملت ليقال وقد قيل، انتهت المسألة، يبقى مالكش عندي ايه؟ مالكش عندي حاجة. يبقى اذا ساعة تسمع يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا المين؟ لا تقل ان الله استاس عليهم بان اضلهم، انما اضل من؟ اضل من فسق. ومعنى فسق برضو مأخوذة من الرطب، انتوا عارفين البلحة، البلحة بيمر عليها شوية طلع، وبعدين يسموه ايه؟ بصر، وبعدين يسموه رطب، وبعدين يسموه طم. الرطب بقى دي اللي القشرة تقب عن البلحة، تخوف مالتها انت كده، اسمها ايه؟ ساعة ما يشوفوا البلحة ابتدأت تبان من القشرة بتاعتها دي، يقول فسقت الرطبة، فسقت يعني ايه؟ يعني ايه خرجت من الايه؟ من القشر. حتى ربنا جاب الاصطلاحات الشرعيه والدينيه من جنس ما كان عند مين؟ من جنس ما كان عند العرب. حتى مو فاسق، فاسق يعني ايه؟ خرج من اطار التكليف كما خرجت الرطبه من ايه؟ من قشرتها. يبقى هو فسق اولا فاضله الله ايه؟ فاضله الله ثانيا. اذا فيجب ان نفهم ان الحق سبحانه وتعالى حين خلق الانسان مسيرا في بعض الاشياء خلقه مختارا فيما كلفه فيه. وما دام خلقه مختار فيما كلفه فيه، لان التكليف دائما افعل ومقابلها لا تفعل. بالله عليك لو قلت لخادمك افعل كذا، اليس من العقل الواجب ان تفهم انه يقدر ان لا يفعل؟ تبقى لو كان، لو انه كان على طريقة انه لا يفعل ما كنتش تقول له. طب والامر الثاني وعلى طريقة انه ايه؟ ما كنتش تقول له لا تفعل. يبقى اذا قول الله في كذا افعله وفي كذا لا تفعله حين يخاطب بالامر يبقى خلقه مستعد لانه ما يجيبوش، وحين خلق وحين كلفه بالله يبقى خلقه مستعد انه ما ايه؟ يبقى اذا هو صالح للفعل وللايه؟ وللطرد. يبقى ميزان المنهج ان يرجح بديلا عن بديل خاضعا فيه لامر مين؟ لامر الله. فالذي ينسجم مع التكليف ويؤمن بالله ويأخذ التكليف عنه يعطيه ايه؟ يعطيه المعونة. والذي يتأبى على الله ربنا بقى ما يقولوش زي ما قلنا، يقول له في ايه؟ في ذهبه. بل انا حمهد لك كمان في الضلال زي ما قلنا. ختم الله على ايه؟ على قلوبهم، لانه اغنى الشركاء عن مين؟ عن الشرك. يبقى اذا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم يستقبلون كل شيء عن الله برصيد الايمان بالله. وما دام برصيد الايمان بالله يقول والله اللي فهمته فهمته، واللي ما فهمتوش لله حكمه قد افهمها فيما بعد، وقد تكون الحكمه في ان لا افهمها حتى يصدق علي انني امنت بالغيب لمجرد صدور الغيب عن من؟ لمجرد صدور الغيب عن الله. والذين كفروا يعملوا ايه؟ يقولون ماذا اراد الله بايه؟ يروحوا ردين الكلام على الله، يضل به ايه؟ كثيرا، ويهدي به، وما يضل به الا الايه؟ الا الفاسقين. من هم الفاسقون اذا؟ مش قالوا يضل به الا الفاسقين؟ هيضل، ويضل مين؟ يضل الفاسقين الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجه في الفسق ان تنقض عهدا اخذ عليك، مش كده؟ الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجه عهد الله اللي هو ايه؟ ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق المؤكد بنيه الوفاء له. ادي العهد. طب والعهد ده كان امتى؟ قال لك حين يخلق الله لك عقلا تميز به في امور دنياك ما يضرك وما ينفعك، كان يجب ان توجه ذلك العقل في قمه ما وصلتك النعمه منه. انا قلت مره هب انك في صحراء ونصبت الخيمه وبعد ذلك نمت وانت محدش معك، ثم فوجئت صباحا بمائده عليها أطايب الطعام للإفطار، وأعدت كده بالله قبل أن تفطر ألا تفكر في من جاء لك بهذا؟ أنت ما تعرفش حد هنا؟ ما تقولش ده جاي منين؟ كذلك أنت في الكون فوجئت بأنك مخدوم بنعم، هذه النعم أنت ما عملتهاش، ولم يدع واحد مثلك من قبلك أنه فعلها. أما كان من الواجب عليك أن تسأل من أين جاءت هذه النعم؟ إذن فالعهد الأول عهد الفطرة في التفكير في النافع. عهد الفطرة في التفكير في النافع. حين لا تفكر في النافع فكأن هذا العهد الفكري العقلي الفطري قد نقضته، وأنت لم تنقضه في أمور حياتك لأنك فكرت فيما ينفعك وفيما إيه؟ لو لم تفكر كان مفيش مانع، ولذلك أعفى الله المجنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون ويعلمون أنه الحق من ربنا.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في
2: هوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث هو الحديث الثامن من صحيح البخاري، والذي جاء الأول في كتاب الإيمان. وذكرنا بعض التراجم المذكورة في سند هذا الحديث، وتوقفنا عند اللطائف التي في إسناده، فقلنا إن إسناد هذا الحديث اشتمل على التحديث والإخبار والعنعنة. ونحن ننظر جميعا إلى قول إمامنا البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد. فهذا الحديث احتوى على ثلاثة أنواع من أنواع التحمل: التحديث والإخبار والعنعنة. ومن لطائف الإسناد أيضا أن إسناده كلهم مكيون إلا عبيد الله فإنه كوفي، اللي هو عبيد الله بن موسى، وأن كلهم على شرط الستة إلا عكرمة بن خالد. يعني على شرط الستة، يعني أخرج لهم الستة المذكورون في سند هذا الحديث، أخرج لهم الستة إلا عكرمة بن خالد، فلم يخرج له ابن ماجه. ومن لطائف هذا الإسناد أو الحديث أنه من رباعيات الإمام البخاري، يعني ما بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: عبيد الله بن موسى، حنظلة بن أبي سفيان، عكرمة بن خالد بن عمر. فهذا يقال له من من من من رباعيات الإمام البخاري. وللبخاري أيضا ثلاثيات ستأتي. ووقع هذا الحديث في صحيح مسلم كما قلنا، ولكنه وقع من خماسيات مسلم، زاد مسلم عليها برجل، فإسناد مسلم فيها نازل عن إسناد الإمام البخاري. البخاري أعلى إسنادا، كما قال صاحب البيقونية: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. وكلما على الإسناد كان أفضل، كان أفضل في التحديث، ولأن كل إنسان يروي من رجال السند، كل إنسان يروي الحديث يحتمل عليه الغفلة، ويحتمل عليه السهو، ويحتمل عليه الخطأ. فإذا كان في الإسناد خمسة، فاحتمال الوقوع في السهو خمسة احتمالات، وإذا كانوا أربعة كان وقوع السهو أربعة، وإذا كانوا ثلاثة كان احتمال وقوع السهو ثلاثة، فنسبة وقوع السهو أقل فيما كان سنده عال. ولذلك فضل العلماء، ويرى العلماء أن الإسناد العالي هو أفضل وأقل احتمالية في إصابة في تجنب الصواب أو وقوع في السهو والخطأ. وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وضده ذاك الذي قد نزل. أيضا من رجال هذا السند ولم نذكره له حنظلة بن أبي سفيان. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، وهو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المكي القرشي. قلنا إحنا أسناده كلهم مكيون إلا عبيد الله، وسيأتي عبيد الله هذا كوفي. حنظلة هذا ثقة حجة، سمع عطاء وغيره من التابعين، وروى عنه الثوري وغيره من أعلام الحديث وأئمة السلف. قد مات سنة 51 و100 للهجرة. والأخير الذي لم نذكره هو عبيد الله الذي هو شيخ الإمام البخاري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، وهو عبيد الله بن موسى ابن باذام العبسي الكوفي الثقة، سمع الأعمش وخلقا من التابعين، وروى عنه البخاري وأحمد وغيرهما. وكذلك روى مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن رجل عنه، مش مباشرة، عن رجل عن عبيد الله ابن موسى، يعني رووا عنه بواسطة. كان عالما بالقرآن، وكان رأسا في علوم القرآن، اشتهر في علم في علوم القرآن. توفي بالإسكندرية، هذا عبيد الله ابن موسى الكوفي، توفي بالإسكندرية سنة 1400. الأول حنظلة توفي سنة 51 و100، وهذا توفي سنة 1400. وقوله بني يعني أسس الإسلام، أسس على عدة دعائم، على خمس. ولذلك قدر العلماء أن المحذوف دعائم، لأنه لم يذكر خمسة، لم يقل على خمسة، وإنما قال على خمس. خمس يعني أن المعدود مؤنث، دعائم أو قواعد، دعائم أو قواعد. في رواية لمسلم: بني الإسلام على خمسة، وهذا صحيح أيضا، أي خمسة أركان أو خمسة أصول، فيكون المعدود المحذوف مذكر. أيوة. ورواية البخاري أو رواية الإمام مسلم صحيحة كذلك. نعم، يعني يجوز أن تقول بني الإسلام على خمس، أي خمس قواعد أو خمس دعائم، ويجوز أن تقول بني الإسلام على خمسة، أي خمسة أركان أو خمسة أصول، فالمعدود مذكر. وإقام الصلاة أصلها وإقامة الصلاة، حذفت التاء، محذوفة التاء، أصلها إقوام، أصلها أصل إقامة إقوام، هكذا كما يقول الصرفيون، لأنها من أقام يقيم، فحذفت الواو فصارت إقام، وعوض عنها التاء فأصبحت إقامة، وإقامة الصلاة. عندما حذفت واو الكلمة عوض عنها التاء، التاء اللي هي محذوفة حذفت للتخفيف يعني، لكن أصلها هي إقامة الصلاة. التاء عوض عن الواو المحذوفة، لأنها أصلها إقوام الصلاة، إقوام الصلاة، حذفت الواو فأصبحت إقام الصلاة، ثم عوض عنها التاء، فالتاء هي عوض عن الواو المحذوفة، ثم حذفت تخفيفا. شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، أي إيتاء الزكاة أهلها.

تقول إيتاء الزكاة أهلها. إيتاء من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول، والزكاة أهلها مفعول ثاني. تقول أعطيته درهما أو آتيته درهما. أعطيته فعل وفاعل ومفعول أول، الهاء هذه مفعول أول مبني على الضم في محل نصب، درهما مفعول ثاني، فآتى تنصب مفعولين، حذف الفاعل وأضيف المصدر، أضيف المصدر له إتاء إلى المفعول الأول اللي هي الزكاة، وحذف المفعول الثاني للعلم به. وإيتاء الزكاة أهلها، والإيتاء معناه إيش؟ معناه الإعطاء. مقصود الإمام البخاري من هذا الباب بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وإطلاق الإيمان على الأعمال، لأنه هو الآن يتكلم على كتاب الإيمان، وافتتح كتاب الإيمان بهذا الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني الإيمان. وفيه إشارة أيضا عندما يكون هذه قواعد، اللي هي إذا كانت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه قواعد، هل يصلح البيت، هل يصلح أن نقول إن البيت قد اكتمل بناؤه؟ لا، لأن هذه مجرد قواعد وأساسيات فقط. أين البناء؟ أين التفصيل؟ أين السقف؟ أين الطلاء؟ أين الأبواب؟ ونأتي إلى ما ذكره عن عمر بن عبد العزيز، كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإسلام فرائض وشرائع وسننا، فمن استكملها فقد استكمل، وحدودا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. باهي حتى الذي أتى بهذه القواعد الخمس هل استكمل الإيمان؟ لم يهو، وضع القواعد فقط، والقواعد بناء، وكأنه يقول أن هذه القواعد لها بناءات، اللي هي الأخلاق، اللي مكارم الأخلاق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، يعني قيام الليل، صيام النهار، الدعوة إلى الله، كل. ولذلك سيأتي الحديث الذي يليه، والإيمان بضع وستون شعبة. إذا الإيمان الذي هو بمعنى القواعد الخمسة هذين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ثم بعد ذلك شعب، يعني يعني يعني بناءات كثيرة هي يستكمل بها الإنسان الإيمان. أين هذا من قول أن قول لا إله إلا الله هي الإيمان بدون عمل؟ الذين يشترطون الأعمال في مسمى الإيمان، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. فهذا هو إشارة مقصودة من الإمام البخاري أن الإيمان لا يكتمل ولا يسمى إلا بالأعمال. وكذلك أردف أن دعاؤكم إيمانكم، إطعام الطعام من الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب حلاوة الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، إلى آخر هذه الأبواب، ليبين أن الإيمان، أنتم الذين تقولون أن الإيمان عبارة عن قول يقال، فإنه لم ينتفع قائلها بالقول إلا حيث يستكملها، الصدق والإخلاص والمحبة إلى آخر، الصدق والإخلاص والقبول والانقياد فدري ما أقوله إلى آخر ما ما ما يقول الناظم، وقد ذكرنا هذا في جلسة خاصة. فمقصود الإمام البخاري أيضا أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح. إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإسلام يعطي معنى والإيمان يعطي معنى آخر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، الإيمان هو التصديق بالقلب، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني خضعنا وانقدنا لتعاليم الإسلام الظاهرية. ولكن إذا افترق اجتمع، يعني إذا أطلق الإسلام وحده وجاء في سياق وقد ذكر وحده فإنه يحمل معنى الإيمان، وهذا معنى قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا

0: فلن يقبل منه الإسلام اللي هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام والإيمان وكل ما يحمل معنى الإيمان من قول واعتقاد وعمل جميعا. وهذا مقصود الإمام البخاري أيضا، أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد يجتمعان على معنى واحد. وكذلك أيضا كما قلنا هو جاء في سياق الرد على قول المرجئة الفاسد إن الإيمان قول بلا عمل، ولذا حشد الكثير من الآيات والأحاديث التي تعد العمل إيمانا، كالدعاء من الإيمان والصلاة من الإيمان وغيرها من التي ستأتي أمامنا. ومعنى قوله بني الإسلام أي أن الإسلام مثله مثل البنيان سواء بسواء، وهذه الخمس دعائم هي البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان، مازال البنيان ما طلعش. بشي أعطيك حقيقة الإيمان أنها ليست مجرد كلمة تقال، أو الإسلام مجرد كلمة تقال، وإنما هي أصول ضربت جذورها في أصل الأرض، وفروع آتت ثمارها فوق الأرض، كما قال الله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، اللي هي كلمة التوحيد، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه يعني لابد أن إذا كان الإنسان يريد حقيقة الإيمان فلا بد أن يجمع كل هذه المعاني، يعني معاني الإسلام والإيمان في أصوله وفروعه في كلياته وجزئياته. وإذا انخرم شيء من ذلك فإن الإسلام ينقص بقدر ذلك الانخرام وذلك النقص. لذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بإيش؟ وينقص بالمعاصي. نأتي إلى بعض الأشياء اللغوية في هذا المقام، اللي هو أن النحاة ذكروا أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بإيش؟ بالتاء، وتأنيثها بسقوط التاء، يعني خمسة وستة وسبعة، عندما تذكر يعني خمسة أقلام وخمس نساء، يعني إذا أنثت العدد دل على أن المعدود مذكر، وإذا ذكرته دل على أن المعدود مؤنث. متى؟ إذا كان المميز مذكورا، تقول خمسة أقلام أو خمس عشرة قلما، خمس عشرة قلما، هذه أسماء الأعداد. فإذا لم يذكر كما في الحديث معنا، لم يذكر المعدود، الأعداد المعدود لم يذكر، قال بني الإسلام على خمس. ولذلك أجاز النحويون أن تقول بني الإسلام على خمس وبني الإسلام على خمسة بالتأنيث وبيش بالتذكير. لكن إذا ميزت وذكرت المعدود، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة أركان لأنت خمسة، ولو قال بني الإسلام على خمس دعائم لذكر خمس، ولكن طالما المميز لم يذكر جاز الأمران. وبه جاءت رواية الإمام مسلم بني الإسلام على خمسة، وجاءت رواية البخاري بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الجر هنا يقول لك على البدل، لأن على خمس، وهذا يقول بدل البعض من الكل، لأن الشهادة بعض الخمس. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة بالجر مجرورة على البدلية، بدل البعض من الكل، وبدل المجرور مجرور. وكذلك ما عطف عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هنا ذكر الحج قبل صوم رمضان، وقلنا إن الإمام البخاري رتب صحيحه على هذا الحديث، فجاء بكتاب الحج ثم جاء بكتاب الصوم. وهذا يعطينا أن الإمام البخاري عندما وضع كتابه ووضع تراجمه ووضع عناوين ورتب هذا الصحيح لم يرتبه هملا أو عبثا أو بدون مذاكرة أو بدون اتباع. فكان هذا الحديث عمدته في وضع هذا الكتاب بهذا الترتيب، وسنأتي إلى هذا الموضوع. أيضا يجوز في شهادة الرفع، بني الإسلام على خمس، شهادة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني خبر المبتدأ المفتوح أولها، هذا المبتدأ أولها شهادة هذا الخبر، أو أنها مبتدأ لخبر محذوف عادي، خبر مقدم عليها محذوف. بني الإسلام على خمس، منها شهادة أن لا إله إلا الله، فمنها جار ومجرور في محرفة خبر مقدم وشهادة مبتدأ مؤخر، والأخريات المعطوفات على عليه على شهادة. فيجوز في وجه الرفع أن ترفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وثانيها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، وهكذا. ويجوز أن تكون مبتدأ خبره محذوف، والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله وإلى آخره. وأيضا يجوز القطع، يجوز القطع بمعنى أن بني الإسلام على خمس، هذا وتقف هكذا حتى في الوقف تقف، والأفضل إذا رفعت أو نصبت أن تقف، وإذا جررت أن تستمر على البدلية، لأن الوقف والابتداء بالمعاني. بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وكأن الكلام متصل ببعضه. لكن على القطع تقول بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، لأن كلام مستأنف، يعني أولها شهادة أن لا، وبها تشير إلى معنى الإعراب. وكذلك النصب، والنصب على الاختصاص، يعني أعني شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز أيضا النصب. يقول بني الإسلام على خمس، أعني شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، وهكذا. يجوز الفتح على تقدير أعني. وعندنا قاعدة وبها كتب موجود عندكم، أنها مذكورة بالجر، إذا استوى التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى، وعدم التقدير أن نعرب شهادة، أن نعرب شهادة لا إله إلا الله على البدلية مباشرة هكذا والتبعية، وهذا هو الأولى. ولكن إذا رفع أحدكم فلا حرج، وإذا نصب فلا حرج. وأيضا قال العلماء بني الإسلام استعارة، يقولها الاستعارة المكنية، استعارة شنية مكنية، حذف المشبه لأنه شبه الإسلام بمبنى له دعائم، ما ذكرش المبنى هو، ولكن حذف المشبه وذكر شيئا من لوازمه وهو البناء. يقولوا لهذا من البلاغة طبعا، يقول الاستعارة المكنية أو الاستعارة بالكناية، حذف المشبه به وهو البيت، ورمز له بشيء من لوازمه وهو البناء، وكأن الإسلام بناء يقوم على مجموعة من الأعمدة والقواعد والأسس، فكأنه يعني مثل البيت. وتسمى الاستعارة الترشيحية، أيضا يسموها استعارة ترشيحية أو الاستعارة بالكناية أو غير ذلك. فهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه شبه الإسلام بالبيت الذي له دعائم تقوم عليه، إذا اهتزت هذه الدعائم اهتز ذلك البيت. ولذلك جاء التشديد في مثل هذه الأمور، وجاء أن تارك الصلاة كافر، وأن سيدنا أبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وظهرت حروب الردة. وكذلك عظم الإسلام الصوم وعظم الحج، وهذه لأنها من ثوابت الدين ومن أركان الإسلام. وإن كان الإجماع قد وقع، أو أغلب العلماء وجماهير العلماء، يعني إذا ترك الإنسان هذه الأمور كسلاً لا جاحداً لها يكون مسلماً عاصياً من غير كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هذه مفتاح كل شيء، مفتاح جميع الأعمال وشرط من شروط قبول الأعمال في كل شيء. ولذلك العلماء قال يؤخذ من ظاهر هذا الحديث أن الشخص لا يكون مسلماً إذا ترك شيئاً من هذه الخمسة، لكن الإجماع إجماع العلماء منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء منها غير جاحد لها. إذا جحدها فقد هدم الإسلام بيديه وخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر. إلا تارك الصلاة، تارك الصلاة كفره بعض الناس، ومنهم الظاهرية ومنهم الحنابلة، ولم يفرقوا بين من تركها جحودا ولا من تركها كفرا، لأنهم أخذوا بظاهر الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح يقول فيه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وليس بين المسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. وهذه أحاديث خطيرة تدل على أن الصلاة عماد من أعمدة الدين، لا ينبغي للمسلم أن يتهاون عليه. يكفي أن كثيرا من العلماء ومن السلف يقولون بكفر تارك الصلاة، منهم الإمام علي رضي الله عنه، مذهبه تكفير تارك الصلاة ولو كسلا، وكذلك ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، كلهم وارد عنهم تكفير تارك الصلاة مطلقا. سيدنا عمر كما يروى عنه يقول: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما في الأجري كتاب الشريعة للإمام الأجري، وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة. فعندنا نحن المالكية من يكفر تارك الصلاة ولو كسلا، اللي هو عبد الملك بن حبيب، هذا الرأي مشهور عنه أنه يكفر تارك الصلاة. ولكن جمهور العلماء لا يرون كفره إن تركها كسلا لا جاحدا لها، وخرجوا هذه الأحاديث على أنه كفر دون كفر، يعني كفر يعني كان، وكأن الإنسان يعني عندما يترك الصلاة يتشبه بأحوال الكفار، فقد كفر يعني فقد فعل فعلا ربما يجره إلى سوء الخاتمة، أو أن فعله فعلا هو من شأن الكفار الذين لا يعنون بالصلاة ولا يقيمون لها وزنا، أو أنه فمن تركها يعني تركها جحدها وأنكر وجوبها فقد كفر كفرا حقيقيا. وهذا بإجماع العلماء، ليس فيه فرق بين عالم وآخر، يكفرون تارك الصلاة جاحدا لمشروعيتها أو لوجوبها أو لفرضيتها، هذا قولا واحدا إن يكفر كفرا حقيقيا. ولعل الإنسان يعني عندما يسمع هذا الكلام وهذا الخلاف القوي في تارك الصلاة أن يحترز لنفسه، وألا يترك الصلاة أبدا، لأنه على أمر خطير وعلى أمر عظيم. يعني يكفي أن كبار أئمة السلف كالإمام أحمد وعبد الملك بن حبيب وبعض السلف الصالح، منهم الإمام علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، كلهم مرد عنهم، الإمام وسيدنا عمر بن الخطاب، كلهم مرد عنهم أن تارك الصلاة كافر. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه. عبد الله بن شقيق أحد التابعين السلف الصالح كان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. ولذلك الأمر فيها جد خطير. وقع هنا في هذا الحديث كما أشرت سابقا عند الإمام البخاري تقديم الحج على الصوم. انظروا إلى هذا الحديث تجدونه يقول: وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقلت لكم عليه بنى البخاري ترتيبه في الصحيح، فذكر الحج ثم ذكر الصوم. وقع في رواية الإمام مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر تقديم الصوم على الحج. لو تفتحوا على صحيح مسلم تجدونه أنه قدم الصوم على الحج، فقال رجل عندما ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان أيضا باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام، ذكر هذا الحديث ثم فقال رجل حاضر الحديث وهو يروي عن ابن عمر، فقال رجل: الحج وصيام رمضان. الحج وصيام رمضان يعني عكس، ولكن حديث ابن عمر صيام رمضان والحج كيف في صحيح مسلم. فقام رجل وقال: الحج وصيام رمضان. قال: لا، هذا ابن عمر قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي معنا، حنظلة بن أبي سفيان التي ذكرها في هذا الحديث في صحيح مسلم، فيها إشعار أنها مروية بالمعنى، مروية بالمعنى، طالما اعترض ابن عمر في صحيح مسلم على قول الرجل والحج وصوم رمضان، قال: لا، وصوم رمضان والحج، صوم رمضان والحج. إذن هو يعني قالوا إنما أراد أن ابن عمر يريد أن ينقل الحديث بلفظه لا بمعناه، وهذه إشارة إلى أن حنظل ابن أبي سفيان في رواية صحيح البخاري روى الحديث بمعناه ولم يروه بلفظه. وقيل إنما قصد ابن عمر الإشارة إلى الترتيب التاريخي، لأن صيام رمضان كان في السنة الثانية للهجرة، وحج البيت كان في السنة السادسة للهجرة، فلما مش الاعتراض على نقل الحديث أو على ترتيبه بالمعنى المعروف، وإنما أراد أن يشير إلى ترتيبه في التشريع وترتيبه في التاريخ، حيث كان رمضان سابقا على على على الحج في في في في التشريع. هذا بعض من، وهناك من يقول أن رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس أو أنه حضر ذلك ثم نسيه، يعني هناك من يقول إن ابن عمر يعني حدث بذلك في أكثر من حديث، في أكثر من حديث، بعض الأحاديث ذكر فيها الحج قبل الصوم، وبعضها ذكر الصوم بعد الحج. ويعني الذي تذكره سيدنا عمر تذكر ما حدث به في بعض المجلس، ولم يتذكر الروايات الأخرى التي وردت عنه، وهذا أبعده يعني احتمال ضعيف، أبعده العلماء، قالوا يبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه البعد أن تطرق العلماء، قالوا ما وجه البعد في هذه المسألة؟ قال لك تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. كيف؟ وفي رواية الإمام مسلم أيضا من طريق حنظلة الذي هو معنا هنا في حديث الإمام البخاري، حنظلة بن أبي سفيان، بتقديم الصوم على الحج، بل في البخاري أيضا لو ترجعوا للبخاري في كتاب التفسير ذكر الحديث نفسه، هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب التفسير وقدم فيه الصوم على الزكاة والحج. وهناك من يرى أن الواو، يرى ابن عمر أن الواو للترتيب ومن روى الحديث البخاري لا يرى أن الواو للترتيب أصلا، إنما هي لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. وهناك من يرى أن ابن عمر يرى أن الواو للترتيب، ولذلك اعترض على رواية الرجل الحج قبل الصوم وقال: لا، وإنما صيام رمضان والحج. وهذا التنويع الدال على أن الرواية وقعت بالمعنى. على كل حال، أن التنويع الذي ورد حتى في صحيح البخاري أيضا في كتاب التفسير، لو ترجعوا لكتاب التفسير تجدونه في كتاب التفسير، تجدونه عند الإمام البخاري، أن الصيام بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة والحج، تجدونه بهذا التعبير. الرجل الذي قام إلى الذي قام لابن عمر ذكره علماء الحديث وعلماء الرجال هو يزيد بن بشر السكسكي، الذي قام لابن عمر واعترضه ابن عمر هو يزيد بن بشر السكسكي الدمشقي، قد ذكره الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة في الأخبار المحكمة، يعني بعض الأشياء التي تبهم في الصحيحين أو في غيرهما من كتب الحديث، هناك بعض من ألف بعض الكتب التي تزيل بعض هذه الأسماء. قال: فقال رجل: من هذا الرجل؟ الإمام الخطيب البغدادي ذكره في كتاب الأسماء المبهمة في الأخبار في الأنباء المحكمة، ذكر أنه هو يزيد بن بشر السكسكي الدمشقي، وهذا كان من الولاة في دمشق، كان يبعث معه عبد الملك بن مروان، كان يبعث معه بكسوة الكعبة، وقد ذكره ابن حبان في التقات. إذن الرجل الذي قام لابن عمر كما في صحيح مسلم فقام رجل هو يزيد بن بشر، وهو مذكور في التقات في تقات ابن حبان. أيضا العبادات في الإسلام لها مظاهر عدة يشير إليها هذا الحديث، اللي هو بني الإسلام على خمس. أحيانا العبادات تكون قولية أو غير قولية، شهادة لا إله إلا الله عبادة شنية، عبادة قولية، وإذا لم تكن عبادة قولية فهي فعلية، إما أن تكون فعلية، والفعلية أيضا أنواع، أما أن تكون بدنية كالصلاة هذه عبادة بدنية، فعلية بدنية، وقد تكون مالية العبادة اللي هي كالزكاة، وقد تكون منهما معا وهي الحج، فهي مركبة من عبادة بدنية وعبادة مالية. ذكر العلماء أيضا في شرحهم لهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: إذا نطق بالشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولم يقل وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، قال لك إذا لم يكن هذا، إذا لم يقلها فالصحيح قبول إسلامه. المشرك إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كفاه على الأصح، ولا يشترط أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، إلا أن يكون من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب، أو له ديانة سابقة، فلا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ من دينه السابق. أفرض أنه بوذي أو مجوسي أو يعبد النار أو يعبد الشمس أو يعبد الكواكب، أو يرى أن الإسلام للعرب دون غيرهم من الأعاجم، فلا بد كي يتم إسلامه، أو أنه مسيحي، حتى المسيحي يعبد عيسى لابد أن يتبرأ ويقول وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لابد أن يقول ذلك، يتبرأ من الدين الذي كان عليه. فإذا لم يكن له دين ونطق بشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كفى على الأصح، وهناك من يقول لابد لكل من يدخل الإسلام أن يتبرأ من كل الأديان الأخرى ويقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، وإذن لابد للإنسان إذا حضر مجلسا دخل فيه أحد الناس في الإسلام عليه أن يلقنه هذه الكلمة خروجا من خلاف العلماء، وليقول له قل لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول معه أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا كان مسيحيا مثلا يقول وأن عيسى رسول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، يعني هذه أفضل من أن يتركه لأقوال من يقول بأنه يشترط التبرؤ مطلقا. هناك من العلماء من يشترط التبرؤ مطلقا ولا بأس بذلك. ما يضيره لو قال ذلك؟ الأفضل أن يقال أن يؤمر بقول ذلك. وطبعا الجمهور يرون أنه غير مشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهناك من يرى الاستحباب، الاستحباب لعدة أشياء أن يقولها، والأفضل يعني الأفضل للإنسان أن يلقن: وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن البعث حق. كل هذا مستحب، استحب العلماء أن يشهد لكل هذه الأشياء حتى يمكن في عقيدته من كل هذه الأمور لارتباطها بكلمة التوحيد. أصلا استلزام كلمة التوحيد أن هي تستلزم أن الإنسان يتبرأ من كل دين خالف الإسلام، أن يؤمن بالبعث والجنة والنار والقيامة وكل هذه، والكتب السماوية والملائكة. فلا بأس أن يلقن كل هذه الأشياء إذا تيسر وكانت لغته ممكن، حتى اللغة يعني الإنسان ينظر إذا كانت لغته اللغة تساعده أن يلقن مثل هذه الأشياء حتى يتعلمها ويكتمل اعتقاده فيها. ولكن حتى العلماء أيضا تكلموا إذا قال لا إله إلا الله فقط هل تجزئه؟ هناك من العلماء من لم يقل محمد رسول الله، المشهور الذي عليه الجمهور أنه لا يكون مسلما حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا هناك من يرى يقول بأنه يصير مسلما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أيضا، وهذا الحديث يعني في الحديث موجود أيضا في صحيح البخاري في كتاب الجهاد برقم 2946، يقول فيه باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فقط. وهذا حديث آخر: أمرت أن أقاتل الناس، وهو أيضا في صحيح البخاري في كتاب الإيمان سيأتينا في رقم 15 سيأتينا قريبا، يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومحمد رسول الله زيادة الثقة، والثقة زيادة الثقة مقبولة ومعمول بها. فلذلك حمل الحديث الآخر المجرد على هذا الحديث أولى. ولذلك العلماء أخذوا بما بالزيادة وقالوا إذا قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله لا يعد مسلما، والآخرين قالوا يصير مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى. طبعا راه مازال قالوا قال لا إله إلا الله عصم دمه إلا بحق. شنو الحق؟ أن يطلب منه الشهادة لمحمد بالرسالة ثم يطلب منه ذلك، فإن أبى قتل بالردة يقتل على كل حال. قال لك فإن أبى يقتل بالردة، يعتبر أسلم ثم ارتد. فهمت علي؟ أسلم ثم ارتد، فهنا يقتل لا حدا وإنما يقتل مرتدا، بحيث أنه لو كان له أهل وزوجة أو غير ذلك ولم يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فماله لبيت مال المسلمين لا يورث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فهذه جزئية وقع فيها الخلاف بين العلماء، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعد مسلما حتى يكملها وكأنها جملة واحدة، وهي جملة واحدة، إن هو من باب الإتيان بالشيء وإرادة الإتيان بجزء من الشيء للإشارة إلى جميعه. لما يقول لا إله إلا الله المراد منها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنها كالكلمة الواحدة. ولذلك العلماء رأوا أنه لا يحكم له بالإسلام أصلا حتى يكملها، فإن لم يكملها لا يحكم. الآخرين قالوا يحكم له بالإسلام ثم يطالب بالإقرار بالرسالة المحمدية، فإن أقر وإلا قتل ردة ولا ويقام عليه الحد، حد الردة. ثم ذا جاء الإمام البخاري وبدأ في كتاب آخر، في باب آخر من كتاب الإيمان، فقال: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر هذه الآيات. ثم ذكر الحديث التاسع فقال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الباب الذي يلي الباب الأول، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. وقلنا إن باب دعاءكم إيمانكم هذا غير موجود، يليه الباب الثاني اللي هو باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان. رجال هذا الحديث الذين لم نذكرهم آنفا أو سابقا في المجالس السابقة: أولهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي هو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة كما هو معروف عند أصحاب الأخبار والسير أكثر الناس خلافا فيهم في اسمهم وفي اسم أبيه هو الإمام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، اختلف العلماء في اسمه وفي اسم أبيه إلى أقوال كثيرة، أشهرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وهناك من يرى أنه عبد الله ابن صخر الدوسي، وكلاهما يعني راجح في هذه المسألة. لكن العلماء يعني عددوا له أسماء كثيرة جدا حتى بلغت 20 قولا، بل الإمام النووي ذكر له في شرح على صحيح البخاري ذكر أن العلماء اختلفوا في تسميته إلى 30 قولا. ولذلك جاء الإمام ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري في الفتح الباري ذكر نقل قول الإمام النووي في صحيحه أنها بلغت 30 قولا، قال: لعله يقصد في اسمه واسم أبيه، قال: لأني جمعت ذلك في كتاب التهذيب فلم تبلغ 30 قولا، لكن هي في جهة 20 قول. فلذلك حمل ما قاله الإمام النووي 30 قولا على اسمه واسم أبيه كما قال الإمام ابن حجر. وابن حجر له في ترجمته في تهذيب التهذيب قال: اجتهدت في جمع هذه الأقوال فلم تبلغ قول ما قاله الإمام النووي. ولذلك يحمل كلام الإمام النووي على اختلاف الناس في اسمه وفي اسم أبيه. وكني بهذه الكنية، قيل الذي كناه أبوه، وقيل الذي كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببها أنه كان يلعب بهرة في كمه كان يلعب بها، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان هو رضي الله عنه وأرضاه كان عريف أهل الصفة، الفقراء الذين كانوا يجلسون في الصفة كما سماهم في كما كانوا يعني هذا المكان الذي كان يجلس فيه فقراء المهاجرين ويأكلون من الصدقات ويتعلمون العلم أمام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكانهم موجود إلى الآن معروف. يعني هو من أهل الصفة، وأسلم عام خيبر، جاء مهاجرا فوافق مجيئه الخروج إلى خيبر في السنة 7 للهجرة، كان فتح خيبر، وفيها أسلم أبو هريرة رضي الله عنه. وقد قدم إلى المدينة مهاجرا إليها ليالي فتح مكة، وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس. أبو هريرة كان اسمه عبد شمس، وهو حضر فتح خيبر، وسيأتي في صحيح البخاري أنه كان حاضرا لهذه الغزوة. لو ترجعوا إلى كتاب المغازي من صحيح البخاري ممكن تفتحوا عليه الآن، تجدوا أن أبا هريرة كان أحد الذين حضروا فتح خيبر في باب غزوة خيبر، تجدونه في الحديث رقم 4203. 4203 إذا تفتحوا عليه تجد تقول أن أبا هريرة حضر، ممكن حتى نفتحوا عليه الآن، 4203 تجد أن أبا هريرة كان حاضرا لهذه الغزوة، غزوة خيبر 203. نعم مسلما، نعم يقول لك حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر، قال شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، لأن ظاهره أنه مات في سبيل الله، ارتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من الوحي. ننظر فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هذا في صحيح البخاري، لأن الإنسان شفت قتل الإنسان نفسه ولو مات في ساحة الوغى وفي جهاد الأعداء فإنه من أهل النار، كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله حديث. فهذا الحديث ذكره يعني يعطينا فائدة عظيمة، وهو أن الإمام سيدنا أبا هريرة قد حضر معركة خيبر وشهد هذا الحديث الذي ذكره رقم 4203. أكثر الصحابة رواية بإجماع، أكثر من روى، وهو يعني وعاء ملئ علما، اللي هو الإمام أبو هريرة رضي الله عنه روى 5374 حديثا، وذكرناه في المكثرين. يعني أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وجابر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، لكن أكثر الصحابة رواية للحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واتفق في إخراج 325 حديث، اللي هو يعني البخاري ومسلم اتفقا في رواية 325 حديث عن أبي هريرة، متفق عليه. انفرد الإمام البخاري 93 حديثا، ومسلم 190 حديثا عن أبي هريرة. انفرد البخاري 93 حديثا، وانفرد مسلم 190 حديثا، واتفقا معا في إخراج 335 حديثا. روى عنه أكثر من 800 رجل بين صحابي وتابعي، يعني أكثر الناس، أكثر من أخذ عنه الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى عنه أكثر من 800 نفس من الصحابة ومن التابعين، رووا عنه هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يماني، وثم استوطن المدينة مدني، أزدي دوسي يماني ثم مدني في الأخير، مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات 59 ودفن بالبقيع عن 78 سنة، على ما أعتقد أنه هو الذي صلى على عائشة رضي الله عنها ولم يلبث كثيرا حتى مات بعدها، هو الذي ما دفن هو الذي صلى على عائشة رضي الله عنها أمنا أم المسلمين أم المؤمنين، ثم مات بعدها عن 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أبو هريرة راوي هذا الحديث، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. من الأفراد، يعني أبو هريرة من الأفراد، يعني ليس في الصحابة من اكتنى بهذه الكنية سواه. عندما يقال أبو هريرة فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي معروف، فهو من الأفراد. هذا معنى كونه من الأفراد، أنه لا يوجد غيره في الصحابة. لكن في الرواة هناك من يكنى بهذه الكنية أبو هريرة، يروي عن مكحول. أبو هريرة يروي عن، مش من الصحابة، من رواة الحديث، عن أبي هريرة عن مكحول مثلا، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس المراد به أبو هريرة. أما من الصحابة فلا يوجد من يسمى أبا هريرة سواه. وكذلك هناك أبو هريرة آخر روى له الترمذي، هناك أبو هريرة آخر روى له الترمذي واسمه محمد بن فراس الضبعي الصيرفي، وهذا مات 45 و200، وهو ثقة صدوق، أيضا يكنى بأبي هريرة. في الصحابة هو من الأفراد، في الرواة هناك رجل يكنى أبو هريرة يروي عن مكحول، أيضا هناك من خرج له الترمذي بسنده واسمه محمد بن فراس الضبعي، مات 45 و200، وهو ثقة صدوق. ومن علماء الشافعية أيضا، من علماء الشافعية واسمه ثابت بن سنبل، عندما تجد قال أبو هريرة في كتب الشافعية المراد به راه ثابت بن سنبل، شيخ فاضل مناظر من علماء الشافعية، وكني بأبي هريرة، وهو مذكور في ذكره صاحب طبقات الشافعية بن سعد، طبقات ابن سعد، الطبقات الكبرى ابن سعد. الراوي التالي أيضا هو أبو صالح الذي روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عن أبي صالح عن أبي هريرة: ذكوان السمان الزيات المدني. السمان الزيات نسبة إلى مهنته التي كان يعمل، وكان يتاجر بالسمن ويتاجر بالزيت، فسمي السمان الزيات. المدني نسبة إلى أصله، كان يجلب الزيت والسمن من الكوفة. سمع جمعا من الصحابة ومنهم أبو هريرة كما في هذا الحديث، هو أبو صالح هذا، سمع جمعا من الصحابة وخلقا من التابعين، يعني أدرك بعض الصحابة وأدرك كثيرا من التابعين، وروى عنه جمع أيضا من التابعين، منهم عطاء ومنهم الأعمش وغيرهم، اتفقوا على توثيقه. وده متفق على كوني، يكفي أن الإمام البخاري خرج له وذكره أحد رجال صحيح البخاري، وهو متفق على توثيقه. وقد مات بالمدينة 101. هل تذكرون سنة وفاة من؟ وقد مررنا به 100 سنة، أيوة سنة 101 هي سنة وفاة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. فهذه السنة أيضا مات فيها بالمدينة هذا الراوي اللي هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني. ليس في الصحيحين ذكوان أبو عمرو، ليس في الصحيحين أيضا من يسمى ذكوان آخر. هناك أيضا في الصحيحين رجل يسمى ذكوان، عندنا هذا اللي هو أبو صالح، وعندنا أبو عمرو مولى عائشة أم المؤمنين أيضا اسمه ذكوان، وليس في الكتب الستة كلها ذكوان غير هذين الرجلين، أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، وأبو عمر ذكوان مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الثالث من الرواة الذي روى عن أبي صالح هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن دينار، عندما قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار. من عبد الله بن دينار؟ عبد الله بن دينار هو أبو عبد الرحمن أخو عمرو بن دينار القرشي العدوي المدني، ثقة باتفاق، وقد مات 27 و100. هذا مات الأول سنة 101، وهذا مات سنة 27 و100. وأيضا سليمان بن بلال أيضا في السند معنا، سليمان بن قال حدثنا سليمان بن بلال وهو أبو أيوب القرشي التيمي المدني، سمع عبد الله بن دينار وجماعة، وهو في الحديث ناية يروي عن عبد الله بن دينار، وعنه أخذ الأعلام كابن المبارك وغيره، كان عاقرا حسن الهيئة اللي هو سليمان بن بلال، كان عاقلا حسن الهيئة مفتيا ولي خراج المدينة، كان مسؤول على الخراج في المدينة، ومات بها سنة 77 و100. الأول مات سنة 101، والثاني مات سنة 27 و100، والثالث مات سنة 77 و100. سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي التيمي المدني، قد سبع عبد الله بن دينار وجماعة، وأخذ عنه الأعلام كما قلنا. ليس في الكتب الستة، تو ذكوان في الكتب الستة ليس إلا اثنين، أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، أبو عمرو ذكوان مولى عائشة أم المؤمنين. ليس في الكتب الستة من اسمه سليمان بن بلال سوى هذا. عندما يقال سليمان بن بلال لا يراد به غير هذا. وأبو عامر العقدي أيضا من رجال هذا الإسناد، يقول حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري سمع مالكا وغيره، يعني أدرك مالكا وروى عنه، روى عنه أحمد والناس، يعني جمع جمهور الأعلام المشهورين في تلك في ذلك الزمن، واتفقوا على ثقته وجلالته وعلى فضله. والعقد بالنسبة للعقدي، العقد هذه طائفة من الناس، قوم يرجعون إلى قيس، وهم بطن من الأزد، بطن من الأزد من اليمن يعني. سادسا السادس اللي هو أبو جعفر، يقول لك عبد الله بن محمد، هذا شيخ الإمام البخاري، أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري، ها، من علماء ما وراء النهر، هذا من شيوخ الإمام البخاري المسندي، المسندي، وقيل أن المسندي بهكذا كان يطلب المسندات ويرغب عن المرسل، مرسل والمنقطعة، منقطعة، هو نسب إلى الإسناد. أبو هذا شيخ الإمام البخاري عبد الله ابن محمد الجعفي أبو جعفر المسندي، سمي المسندي لأنه كان يرغب عن المرسل وعن المنقطع إلى المسند من الحديث، فنسب إليه، عرف بذلك كما قال الإمام الحاكم، عرف بالمسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم مما وراء النهر، هو من بخارى أصلاً بخاري، وسمع وكيعاً وخلقاً وعنه الذهلي وغيره من الحفاظ. انفرد البخاري به عن أصحاب الكتب الستة، أحد شيوخ البخاري الذين انفرد بالرواية عنهم عن سائر الكتب الستة. أحياناً نجد بعض من روى عنه البخاري روى عنه أصحاب الكتب بواسطة، كما ذكرنا في بعض الذين ترجمنا إليهم في هذه الجلسة، أن روى له الترمذي ومسلم عن رجل عنه، عن رجل عنه، عبد الله بن موسى مثلاً، عبد الله بن موسى روى له مسلم وروى له الترمذي، ولكن عن رجل عنه، هذا استأثر به الإمام البخاري، لم يروي عنه من أصحاب الكتب إلا الستة إلا البخاري، فانفرد البخاري به وروى الترمذي عنه، عن البخاري عنه، يعني عن البخاري عنه، يعني عبد الله الجعفي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

الحمد لله حمداً لك يا من اغترف من بحر جودك كل رائح وغاد، فالسماء تقول سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي، والأرض تقول سبحان من مهد مهادي وأجرى عيوني لقصادي وورادي، والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي، والمذنب يقول سبحان من على المعصية رآني فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحل الطيبات وحرم الخبائث والمنكرات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا الرسول المجتبى والنبي المصطفى، فاللهم صل وسلم وبارك عليه ما ارتفع نجم في سماء وهبت نسمة في فضاء، وارض اللهم عمن قام بالخلافة بعد نبيك القائم بسنتك وفرضك الصادق بالتصديق المسمى بأبي بكر الصديق، وارض اللهم عمن أجبت دعوة نبيك في إسلامه والذي كان الشيطان يفر من خلفه كما يفر من أمامه، سراج أهل الجنة في المآب والشهيد في المحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وارض اللهم عن السيد البار مولى الإحسان والجامع للقرآن والشهيد في الدار والذي استحت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وارض اللهم عمن أقمته لمحبة نبيك المجمع على جلالة شرفه وقدره، الغيث الساكب والليث الوافب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد، هل سألنا أنفسنا ما هذه الحروب التي تعتري بلادنا؟ وما هذه الخلافات والشقاقات؟ وما هذا القتل المتفشي والمنتشر؟ وما هذا العداوات والبغضاء؟ قسمت البلاد بعد أن انقسمت القلوب وتفتتت. ما هذا الشقاق؟ ما هذا التنازع؟ ما هذا التناحر؟ ما هذا الخلاف القلبي والعقلي والفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ ما سببه؟ ما أساسه؟ ما الذي يزيده وينميه؟ لماذا لم ينتهي؟ القرآن يجيب، لكن الأمة تحفظ الكلمات وتنطق الحروف ولا تعرف المعاني ولا التدبر ولا التفقه. بماذا يجيب؟ يجيب بنداء، أعظم نداء يوجه إليك: يا أيها الذين آمنوا. كررت في القرآن كثيرا، فهل سمعنا؟ هل أجبنا؟ هل وقفنا؟ هل انتظرنا ماذا بعدها؟ أمر فنأتيه أم نهي فنجتنبه؟ وهذا السر في تأخر إجابة دعائنا،

ونحن نقول يا رب فلا يجاب لنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. من؟ لمن يجيب؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. هذا الجانب مهمل، فليستجيبوا لي. استجيبوا لي يا أيها الذين آمنوا، فإن تأخرنا تأخرت الإجابة، وإن لم نجب أصلاً لن تأتي الإجابة. أما الأنبياء فالإجابة سريعة. ما سببها؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فالمسارعة في إجابة نداءات القرآن هي المسارعة في إجابة دعائكم. يا أيها الذين آمنوا، نرجع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهنا يوجه السهم إلى القلوب ويكسر الأقفال. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا هو السر الأكبر. الشيطان لا ينام، لا يتوقف، لكن عن أي خط يشتغل؟ خط المخدرات. وسل المعابر البحرية والجوية والأرضية، كم كميات المخدرات التي تدخل لبلادنا؟ ثلث المنتج يذهب إلى الحجاز، ثلث المنتج العالمي من المخدرات يذهب إلى أرض الحجاز، لأن الأمة تتجه في القبلة إليها فيريدون أن يضربوها. عداوة وبغضاء. البغضاء أين محله؟ القلوب والعقول. والعداوة هذه الأسلحة، هذه الميليشيات، هذا القتل، هذا سفك الدماء، هذه النزاعات السياسية، كل ذلك من عمل الشيطان. بأي وسيلة؟ بالخمر والميسر. والميسر موجود، لكنه أخذ أساليب أخرى غير الأساليب المعهودة. أما الخمر فتعددت وتنوعت وتوزعت. فإن أردتم أمة واحدة رحماء فيما بينهم، أتقياء أنقياء أصفياء، إن أردتم أن ترجعوا أخوة الإيمان ومحبة الإسلام، فاقضوا على هذه الخمر المنتشرة والمخدرات الموزعة. وإلا في كل دقيقة، في كل شربة، في كل قرص تزيد العداوة. سهام يبعثها الشيطان لا نراها فتصيب مقاتلنا. وانظروا إلى الوصف أين ذكرت مع الأصنام. وانظروا إلى الوصف، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.

ألها عقوبة رادعة؟ نعم، عند الجمهور. هل رأيتم وزارة من وزارات الداخلية أو محكمة من محاكم بلادنا وأهل الإسلام تطبق حداً على شارب الخمر؟ لا. لماذا؟ كأنهم يرونها ليست جريمة تستحق العقوبة. والله إن شارب الخمر ملعون ولعن كبير، لعن للمنتج، كما ورد على المصطفى: لعن الله الخمر. وفي رواية قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. ما سبب اللعن؟ لأن المعاصي تحبس القطر في السماء فلا ينزل، فيحدث اللعن من النمل والدواب والبشر. فأهل المخدرات الذين عملوا منها الأموال وأصحاب الخمور يلعنهم كل شيء، واللعن هو الطرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء. أحد الرجال دفن ولده شاباً شعره أسود، فرآه بعد أيام في المنام قد ابيض شعره، فقال: يا ولدي، دفنتك وأنت شاب صغير، فما هذا الشيء؟ قال: يا أبت، جيع بمدمن خمر ودفن قريبا منا، فزفرت جهنم زفرة شاب لها كل من في المقبرة. أم الخبائث، أصل الكبائر، اجتماع نشهده. هل اجتماع على تقسيم الدولار، أم اجتماع على تقسيم البلديات والمناصب، أم اجتماع على تقسيم المقسم والمفتت؟ لا، في هذا الاجتماع عمر يدير اجتماعا غريبا في أروقة السياسة. نعم، يسألون عن أكبر الكبائر. هل جلسنا وسألنا عن أكبر الكبائر؟ فقالوا: نبعث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب الحديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فجاء إليه حتى دخل البيت، قال: يا عبد الله، أرسلوني إليك يسألون عن أكبر الكبائر. قال: أكبر الكبائر بعد الشرك شرب الخمر. ماذا نفعل لهؤلاء؟ ماذا نفعل لمن باع دينه بحسوة، ومن باع آخرته بقرص؟ ماذا نفعل لمن غيب عقله، والعقل هو مناط التكليف، وهو شرف الإنسان وبه كرم، فيغيبه؟ والله إن بعض أهل الجاهلية لم تأتهم يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك تركوها. كان الصديق من مؤهلاته أن يكون خليفة رسول الله. أتدرون ما هي المؤهلات؟ شهادات مزورة، أو تزكيات ليست صحيحة،
أول مؤهل له كان قديما، كان لا يشرب الخمر في الجاهلية. في الجاهلية لما يا أبا بكر لما تحرم نفسك والدنيا تشربها؟ قال صونا لمالي وصونا لعرضي. فالسكران قد يبيع عرضه ويبيع ماله بل يبيع بلاده، فكان هذا من المؤهلات. وقيس بن عاصم المنقري يضرب به المثل في الحلم، في الجاهلية شرب حتى سكر، فغازل ابنته وفي الصباح قالت يا أبتي لقد وقعت في أمر عظيم، غازلتني وأنا ابنتك. قال أو فعلت ذلك؟ قالت نعم. فحرمها على نفسه قبل أن يحرمها الإسلام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دائرة العقوبة شملت 10 ولم تشمل شارب الخمر فقط، لأن فساده مستشري في البلاد. فهل سيتوبون ويرجعون؟ أم سيستمرون في غيهم ودمار البلاد والعباد؟ نحن لا ننكر أنهم أبناؤنا، ولا ننكر أنهم من بلادنا، لكن نفتح لهم باب التوبة، وإلا سيكون الأمر وخيماً. إن شارب الخمر يبعث يوم القيامة إذا مات، والخمر بين يديه يبعث وهو يحمل دنان الخمر في عنقه، يتأذى منه أهل الموقف، لأن من مات على شيء مات عليه. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد: لا يدخل الجنة مدمن خمر وعاق لوالديه، أو كما قال.

الحمد لله على كل حال، ونستصبره على ما نحن عليه من سوء حال، ونستغفره من كل فعل ومقال. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا النبي المختار. أما بعد، هذه النبتة الخبيثة التي جاءت إلينا وعمت، وخصوصاً بين كثير من الشباب، بل نبئت أن هناك فتيات يتعاطين المخدرات في بلادنا. من أين جاءت؟ هي هدية قدمها التتار عندما جاءوا إلى بلادنا الإسلام. فماذا فعلوا؟ وضعوا المكتبات في نهر دجلة والفرات حتى تغير ماؤها، فأحرقوا العقل المكتوب والحضارة المقيدة المسجلة المدونة. وبقي هناك شيء آخر، أحرقوا كل ما على الأرض، فكلما مروا على مدينة أحرقوا ما فيها، ثم أرادوا أن يحرقوا العقول الباقية فما وجدوا غير المخدرات. وجاءت الصهيونية العالمية فأصبحت توزع المخدرات عند مراكز العقول، عند الجامعات والمدارس. ونحن بلد عبور، والكميات التي تدخل كثيرة وكبيرة. لا أدري وزراء الداخلية يعلمون أم لا يعلمون، فإن كانوا يعلمون ضربه. الكل بالنعال والجريد وبأيديهم وبكل ما يملكون. لماذا؟ ليستحي ويرجع. لذلك فلننتبه إلى هذه المخدرات. فأنت مسؤول عن ابنتك، فتش حقيبتها. ما هذه الأقراص؟ أهناك صداع دائم يحتاج إلى دواء مستمر؟ فتش ولدك، من يجالس ومن معه، فإنها مدمرة للدين، مدمرة للخلق، مدمرة للعرض، مفسدة للمال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبق الشريعة في بيتك قبل أن تطالب من الدولة أن تطبقها، عندها تنتهي الجرائم وأنت مسؤول عنهم. نحن لا نريد أن نبعدهم عن دائرة التوبة، وإنما نريد أن نردهم رداً جميلاً. هذا مالك بن دينار مر في شوارع البصرة برجل قد لعبت به الخمر حتى أخذ يتقايا ملقاً على الأرض، ثيابه متسخة ووجهه ملطخ بالتراب والخمر، ولكنه يقول الله الله ينطقها. فوقف وتأمل، كلمة الجلالة تخرج من هذا المكان، من هذا الفم المتسخ. فسارع وأخذ الماء
ونظف للرجل وجهه وفمه بباب الشفقة، من باب التقديس لكلمة الجلالة، من باب الاحترام والتوقير لأسماء الله الحسنى، لا أن تلقى في الطرقات. ثم ذهب لينام، ولكنه ما نام قام الليل. هذا مالك بن دينار يدعو لمن؟ يدعو لهذا السكير، يقول: يا ربي، هو عبدك، أنت خلقته وأمره بيدك، فأسألك إصلاحا له من عندك، وتوبة له من عندك، ورحمة من لدنك. ثم نام، وقام قبل الفجر عادة ليتحصل على قيام الثلث الأخير من الليل. فلما دخل المسجد وجد رجلا رافعا يديه إلى السماء يبكي، يقول: يا رب، أنا عبدك العاصي، بين يديك إن قبلت توبتي فأعلمني وهنيئا لي، وإن لم تقبل توبتي سأعزي نفسي. فوقف عنده فقال: من أنت؟ قال: أنا فلان، كنت سكيرا ثم قال: إن الله سيقبل توبتك لأنك تبت توبة نصوحة. وفي الليلة الثانية رأى في المنام من يقول له: يا مالك بن دينار، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. فلننتبه، لو خرجنا لصلاة الاستسقاء هل سيخرج معنا أصحاب المخدرات وما أرى بعض الدولار وبعض التسهيلات إلا في صفقات مشبوهة؟ وآخر صفقة علمتها أنها صفقة موز، لكن بداخلها مخدرات. هل سيخرج هؤلاء معنا لصلاة الاستسقاء؟ وهل سيستجيب الله لنا؟ فلنسأل أنفسنا: لما حبس القطر إلا قطر التدمير والعذاب؟ ولنسأل أنفسنا: لما قلوبنا متنافرة؟ ولما نحن في شقاق وتنازع وفشل؟ ولنسأل أنفسنا: ما الذي يحجبنا عن أهل فلسطين؟ ذنوب ارتكبناها فلا ترفع، لا ترفع المصائب، ولن ينزل الغيث، ولن يأتي الفرج إلا بتوبة. قال علي: ما نزل بلاء إلا بذنب، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، ويا من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم أفهمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من صير أحمد لي نبيا وأعطاه الرسالة والكتابا، وقربه وسماه نجيا وأعتق من شفاعته الرقابا، لك الفضل العظيم على ثواب مننت به وضاعفت الثواب. يا رب، يا رب، طهر بلادنا مما حرمت في شرعك. يا رب، يا رب، طهر شبابنا من المخدرات والخمور. يا رب، كما حرمتها في كتابك وبغضتها لصحابة نبيك، بغضها لأهلنا وأهل بلادنا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وطاعتك عن معصيتك، وعفوك عمن سواك.
اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً لبلادنا يقام فيها شرعك. اللهم لا تمتنا حتى نرى الحدود تطبق، يطبق القصاص والعقوبة على الجاني. يا رب أصلح محاكمنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح شبابنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك بالبلاد والعباد، فقد بلغ السيل الزبا وكثر الظلم والاعتداء، ولا مخرج إلا من عندك. فررنا إليك فاقبلنا، وقفنا بين يديك فلا تطردنا. هذه أيدينا مددناها لأهل الشمال في غزة، فلا تردها صفرا. اللهم إنهم جياع يا من خزائنه ملأى، اللهم إنهم جياع وأنت أكرم الأكرمين، فنسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تطعم جائعهم وتؤمن خائفهم وتداوي جريحهم وتنصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر من يقول لا إله إلا أنت سبحانك على من يقولون عزير بن الله، وانصر على من يقول أنت أكرم الأكرمين على من يقولون يد الله مغلولة، وانصر يا رب كل المجاهدين في سبيلك. تخلى عنهم العباد والبلاد ليس لهم غيرك، صاروا يسبون ويشتمون ويستهزأ بهم ويسخر منهم وهم بعضهم في السجون. الدماء قد غطت الأرض وكثر الأرامل والأيتام، فرجاً عاجلاً لأهل القدس يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، ضعفنا ظاهر بين يديك، عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. نشكو إليك فتوراً في قلوبنا، فتوراً على طاعتك، فنسألك من عندك همة عالية وتوبة للمدمنين وتوبة للمتعاطين، توبة خالصة تمن بها عليهم كتوبتك على الثلاثة الذين خلفوا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إذا وقفنا بين يديك فسامحنا ولا تعاقبنا في تقصيرنا مع إخواننا في غزة. اللهم إنا نتوجه إليك، إن لنا آباء وأمهات تحت الثرى، فارقوا الأحباب وتقطعت بهم الأسباب وهم رهائن في التراب. أدخل عليهم رحمة ورضوانا من عندك، وإن صرنا إلى ما صاروا إليه فهيئ لنا من عبادك الصالحين من يدعو لنا يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقم الصلاة.

0: يعظكم لعلكم تذكرون.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قرن عبادته بطاعة الوالدين، وألزم حقوقه حقوق الوالدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الواهب الماجد، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حث الأبناء وأمرهم ببر الوالدين، وحذرهم ورهبهم من مغبة العقوق، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما قبل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن الرعية أولادنا، فلذات أكبادنا علينا أن نرعاهم ونربيهم تربية إسلامية، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وعلى الأولاد أن يطيعوا والديهم، لأن البر يزيد في العمر. أما بعد، فحق الوالدين على الأبناء لا يستطيع أن يحصيه إنسان، فهما سبب وجود الأبناء والبنات بعد الله عز وجل، ولن يستطيع الأبناء أن يحصوا ما لاقاه الأبوان من تعب ونصب وأذى وسهر وقيام وقلة راحة وعدم اطمئنان من أجل راحة الأبناء والبنات وفي سبيل رعايتهم والعناية بهم. فسهر بالليل ونصب بالنهار ورعاية واهتمام بالتنظيف في كل وقت وحين، وحماية من الحر والبرد والمرض، وتعهد وتفقد لحالة الأبناء من جوع وعطش وتحسس لما يؤلمهم، فهما يقومان بالعناية بالابن أشد عناية، فيراقبان تحركاته وسكناته ومشيه وجلوسه وضحكه وعبوسه وصحته ومرضه، يفرحان لفرحه ويحزنان لحزنه ويمرضان لمرضه. فالأم حملت وليدها 9 أشهر، في الغالب تعاني به في تلك الأشهر ما تعاني من آلام ومرض ووهن وثقل، فإذا آن وقت المخاض والولادة شاهدت الموت وقاست من الآلام ما الله به عليم، فتارة تموت وتارة تنجو، ويا ليت الألم والتعب ينتهي بالوضع لكان الأمر سهلا يسيرا، ولكن يكثر التعب والنصب ويشتد بعده، فحملته كرها ووضعته كرها. والأب كدح وكافح ليطعم، فجد واجتهد في جلب لقمة العيش، رغم كل ذلك فإن الابن لا يشعر بهذا، وقد يرى أباه لا يبالي به وينقصه حقه. عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب فأتني بأبيك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال ابنك يشكوك أنك تأخذ ماله. قال: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. قال الشيخ: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا. قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. قال: قل وأنا أسمع. قال: قلت: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافت بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي كما يفعل الجار المجاور تفعل. قال: فعند ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك. فيا أيها الأبناء والبنات، عليكم بالشعور الذي تعانيه الأم تجاه الابن، فهي لا تسمح لنفسها أن تملأ بطنها وأنت جائع. وقد يكافئ الابن أمه مكافأة لا تليق بأم عانت وقاست ما قاسته بسبب عيب خلقي ربما كنت السبب فيه. يقول صاحب القصة: كانت أمي عوراء وقد كرهتها لذلك السبب، كانت مصدر إحراج لي، كما أنها تطهو الطعام للتلاميذ والمعلمين لتعيل الأسرة. وذات يوم في المدرسة الابتدائية جاءت أمي إلي لتلقي التحية علي، ولقد شعرت بحرج شديد. كيف لها أن تفعل ذلك بي؟ لقد تجاهلتها ورميتها بنظرة كراهية ثم أسرعت خارجا. وفي اليوم التالي في المدرسة قال لي أحد زملائي في الفصل: إن والدتك عوراء. أردت أن أدفن نفسي، وأردت من أمي أن تختفي فحسب. واجهتها في ذلك اليوم وقلت لها: إذا كنت تريدين تحويلي إلى أضحوكة فلماذا لا تموتين فحسب؟ لم ترد والدتي، ولم أتوقف حتى لأفكر لحظة بما قلت، فقد كان الغضب يملأني وكنت غافلا عن مشاعرها. أردت الخروج من ذلك المنزل وعدم البقاء به، لذلك درست بجد حقا وحصلت على الفرصة للدراسة في الخارج. بعد ذلك تزوجت واشتريت منزلا ورزقت بالأطفال. كنت سعيدا بحياتي وأطفالي ووسائل الراحة المتاحة لي. وذات يوم جاءت أمي لزيارتي، لم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم تقابل أحفادها حتى ذلك اليوم. عندما وقفت أمام الباب ضحك أطفالي عليها وصرخت في وجهها لأنها آتت دون أن أدعوها. وبختها قائلا: كيف تجرؤين على القدوم إلى منزلي وإخافة أطفالي؟ اغربي من هنا حالا الآن. ردت أمي بهدوء وقالت: أنا آسفة، ربما قصدت العنوان الخطأ، واختفت عن ناظري. وذات مرة تلقيت رسالة من المدرسة بخصوص لم شمل الطلاب واجتماعهم من جديد. كذبت في ذلك اليوم على زوجتي وقلت لها أنني ذاهب في رحلة عمل. ذهبت بعد الاجتماع إلى الكوخ القديم بدافع الفضول. قال للجيران عندها أن والدتي قد توفيت، لم تذرف عيني دمعة واحدة عليها. أعطاني الجيران رسالة منها أرادت أن أقرأها. تقول الرسالة: ولدي الحبيب، أفكر فيك طوال الوقت. أنا آسفة جدا على قدومي إلى منزلك وإخافة أطفالك. كنت سعيدة جدا عندما سمعت أنك آت إلى الاجتماع، لكني قد لا أستطيع النهوض من الفراش لرؤيتك. أنا آسفة لأني كنت مصدر إحراج لك. عندما كنت صغيرا كما ترى لقد تعرضت لحادث عندما كنت طفلا وفقدت عينك، وكأم لم أقوى على تحمل رؤيتك مضطرا للعيش بعين واحدة، لذلك أعطيتك عيني. كنت فخورة جدا بولدي الذي كان يرى عالما جديدا نيابة عني وفي مكاني بتلك العين، مع خالص حبي لك أمك. ماذا يفعل من كان ينظر إلى الدنيا بعين أمه ويرى بها كل شيء في هذه الدنيا إلا أمه؟ وجاء من أحد الشعراء بقصيدة تعبيرية في هذا المجال يقال أنها لأحمد شوقي، يقول فيها: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من دمع العبر حزنا، وأدرك سوء فعلته التي لم يأتها أحد سواه من البشر، واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. أخي المستمع، أختي المستمعة، حقوق الوالدين ليس لها حد ولا تقاس بأي حقوق بعد حق الله، فهما سبب الوجود. أما عندما يظلم الابن من والديه في ساعة غضب أو في اختيار خاطئ ويكون ذلك سببا في عقوقهما، كالرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر الولد وابنه وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب، أي القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها ونجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا أي خنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. وقد يخطئ الأب في ساعة غضب فتكون النتيجة غير متوقعة. وفي هذه القصة يحكى أن أحد الأطفال كان يلعب في داخل المنزل، وأثناء اللعب كسر زجاج النافذة. جاء أبوه إليه بعد أن سمع صوت تكسر الزجاج وسأل من كسر النافذة. قيل له: فلان، وهو ولده الأوسط. فلم يتمالك الوالد أعصابه فتناول عصا غليظة من الأرض وأقبل على ولده يشبعه ضربة. أخذ الطفل يبكي ويصرخ، وبعد أن توقف الأب عن الضرب جر الولد قدميه إلى فراشه وهو يشكو الإعياء والألم، فأمضى ليله فزعا. أصبح الصباح وجاءت الأم لتوقظ ولدها، فرأت يديه مخضرتين فصاحت في الحال، وهب الأب إلى حيث الصوت وعلى ملامحه أكثر من دهشة. وقد رأى ما رأته الأم فقام بنقله إلى المستشفى، وبعد الفحص قرر الطبيب أن اليدين متسممتان، وتبين أن العصا التي ضرب بها الطفل كانت فيها مسامير قديمة أصابها الصدأ. لم يكن الأب ليلتفت إليها لشدة ما كان فيه من فورة الغضب، مما أدى ذلك إلى أن تغرز المسامير في يد الولد وتسرب السم إلى جسمه، فقرر الطبيب أن لا بد من قطع يدي الطفل حتى لا يسري السم إلى سائر جسمه. فوقف الأب حائرا لا يدري ما يصنع وماذا يقول. قال الطبيب: لا بد من ذلك، والأمر لا يحتمل التأخير، فاليوم قد تقطع الكف وغدا ربما تقطع الذراع، وإذا تأخرنا ربما اضطررنا أن نقطع اليد إلى المرفق ثم من الكتف، وكلما تأخرنا أكثر تسرب السم إلى جسمه وربما مات. لم يجد الأب حيلة إلا أن يوقع على إجراء العملية، فقطعت كفاء الطفل. وبعد أن أفاق من أثر التخذير نظر وإذا يداه مقطوعتان، فتطلع إلى أبيه بنظرة متوسلة وصار يحلف أنه لن يكسر أو يتلف شيئا بعد اليوم، شرط أن يعيد إليه يديه. وكيف السبيل لذلك؟ لقد سبق السيف العذل يا صغيري. لم يتحمل الأب الصدمة وضاقت به السبل، فلم يجد وسيلة للخلاص والهروب إلا أن ينتحر، فرمى بنفسه من أعلى المستشفى وكان في ذلك نهايته. فجاء الشاعر عدنان عبد القادر أبو المكارم ليصوغ قصته في قالب شعري. يقول الشاعر: كسر الغلام زجاج نافذة البناء من غير قصد، شأنه شأن البشر، فأتاه والده وفي يده عصا، غضبان كالليث الجسور إذا زأر. مسك الغلام يدق أعظم كفه، لم يبق شيئا في عصاه ولم يذر، والطفل يرقص كالذبيح ودمعه يجري كجري السيل أو دفق المطر. نام الغلام وفي الصباح أتت له الأم الرؤوف فأيقظته على حذر، وإذا بكفيه كغصن أخضر، صرخت فجاء الزوج عاين فانبهر، وبلمحة نحو الطبيب سعى به والقلب يرجف والفؤاد قد انفطر. قال الطبيب وفي يديه وريقة: عجل ووقع ها هنا وخذ العبر. كف الغلام تسممت إذ بالعصا صدأ قديم في جوانبها انتشر، في الحال تقطع كفه من قبل أن تسري السموم به ويزداد الخطر. نادى الأب المسكين وأسفي على ولدي ووقع باكيا ثم استتر. قطع الطبيب يديه ثم أتى به نحو الأب المنهار في كف القدر. قال الغلام: أبي وحق ربي لا لن أعود، فرد ما مني بتر. شده الأب الجاني وألقى نفسه من سطح مستشفى رفيع فانتحر. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبتنا واجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والصابرين على تربية أولادنا في البأساء والضراء. أيها الآباء، هؤلاء أبناؤكم، فاصبروا على تربيتهم ونصحهم دون تعرضهم للضرر. ويا أيها الأبناء، يا من تربيتم تربية حسنة، ارفقوا بأمهاتكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى دعوة أخرى في قصص لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما دونهما وملء ما علم وأراد ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول لا شيء قبله، وآخر لا شيء بعده، وظاهر لا شيء فوقه، وباطن لا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الجادة، على المحجة الناصعة الواضحة الباقية الخالدة، محجة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك عليه وعلى آله الطيبين المطيبين وأصحابه الغر المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحج. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث والله من العجب. غير خاف أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الإسلام وأعلى أجر يحصله. والجهاد في سبيل الله ذاته مراتب، كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري: إن الله تعالى يقول: أعددت للمجاهدين في سبيلي 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأعلى درجات الجهاد درجة الشهداء، ودونها درجة المرابطين المنقطعين للجهاد، ثم بقية الدرجات 100. فيقول لك عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام، إن اغتنام هذه الأيام يصل بصاحب الاغتنام إلى أعلى درجات المجاهدين، وهي درجة الشهداء. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط يفضل صاحب العمل الصالح في عشر ذي الحجة. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا يطرح سؤال: لماذا تبلغ هذه الأيام ويبلغ العمل الصالح فيها هذه المكانة وهذه المنزلة؟ حتى يستطيع المسلم القاعد في بيته أو في سوقه أو في دكانه أن يصل قاعدا في مكانه هذه المراتب العالية بالأعمال اليسيرة الخفيفة. وهذه المسألة لها زوايا في النظر والجواب عنها. أولها أيها الإخوة أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن ذلك برهان رحمته، وقد أراد بذلك أن يتجلى علينا برحمته حتى كأننا نراها بأعيننا ونمسكها بأيدينا. وإن الله حين أراد أن يعرف نفسه إلينا جعل رحمانيته ورحيميته باب المعرفة الأكبر في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، مرتين وأنت تبتدئ الفاتحة.

أقول لك يا عبدي ما دمت أنا الرحمن الرحيم. وبين الرحمن والرحيم اختلاف دلالي وبلاغي مهم. رحمن اسم على وزن فعلان، وفعلان جريانها ومدارها في اللغة على الأشياء الطارئة كجوعان وعطشان وتعبان ونعسان، أليس كذلك؟ فكأن فيها إشارة إلى الحالات الطارئة التي تنزل بالعبد فجأة فيقابلها برحمة مبادرة إلى العبد كلما احتاج إليها وجدها. فالرحمن هو الذي تتداركك رحمته كلما احتجت إليها، رحمة مبادرة تعطي لكل عبد سؤله وتقضي له حاجته على حاله، ليكون ذوق الرحمة حاصلا على كل حال يمر بها. والرحيم على وزن فعيل، وفعيل فيها معنى القرار والثبات والبقاء، وهذا أصل جريان فعيل في اللغة. تقول شديد، مكين، متين، كلها دلالات فيها معنى الإيه؟ الثبات والبقاء والقرار. فلا تظنن أن رحمته المبادرة إليك كلما احتجت إليها النافعة لك على كل حال تنقص من رصيد الرحمة الباقية عنده، أو من حظك من الرحمة القارة عنده. إن رحمته تفيض ولا تغيض وتزيد ولا تنقص سبحانه وبحمده. فأراد أن يقول لك إن من جملة الرحمة أن أجعل لك في أيام دهرك نفحات. وانظر أخي الكريم، إنه سبحانه وبحمده جعل قانون الفضل أصلا قارا مستمرا. فالحسنة أصلا عنده كل حسنة في كل زمان ومكان بعشر أمثاله، ولا تقصر عند ذلك، وإنما يضاعف الله بعدها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وجعل السيئات بمثلها، لا يضاعفها على أحد، بل ويعفو عن كثير. فيقول للملائكة أساء عبدي، أي ولا تكتبوها عليه. ويقول للملائكة أساء عبدي وكتبتموها عليه فاستغفر، ارفعوها عنه. ويقول للملائكة خطأ إلى المسجد، أي وأمحوا عنه سيئاته. كيف نمحو يا رب كل خطوة سيئة تمحى؟ ويقول توضأ، أيوة يا رب أخرجوا سيئاتي مع ماء وضوئه حتى تقطر السيئات من بين أظافره. ولا تقصر، لا تقف رحمته أو رحمانيته سبحانه عند هذا الحال، وإنما يقول لك يا عبدي سأوتيك علاوة على ذلك، فضلا عن ذلك أوتيك نفحات في أيام دهرك، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعله أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. والأمر أيها الإخوة أشبه بالآتي، أشبه برجل يسير في طريق طويل موحشة، وهذه الطريق لا بد من السير فيها، وإن من مستلزمات السير في الطريق أن يصيبه الجوع والعطش والرهق. فثمة كريم أقام له في الطريق محطات تزود، وقال له إذا بلغت محطة من هذه المحطات فإن لك أن ترتاح فيها حتى تستعيد طاقتك، وتأكل فيها حتى تدفع جوعك، وتشرب فيها حتى تدفع عطشك، وتحمل معك من الطعام والشراب ما شئت للمرحلة التي بعدها. مقابل ماذا يا صاحب المحطة؟ مجانا، عفوا

صفوا بغير ثمن. وقال لك صاحب هذه المنازل: وتزودوا من زادي الممنوح لكم مجانا في نفحات ربكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعاقل كلما مر بمحطة من هذه المحطات يفعل ماذا؟ يستكثر ولا يستقل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العاقل عندما يمر بهذه المحطات يتزود ولا يضيعها ولا يفوتها، ويرى ربه عز وجل منه فقها بطبيعة هذه المحطات الزمانية، وإقبالا عليها بطاقة النفس، وتقديرا لها حق قدرها. وإن من كمال الإيمان أن تعظم ما عظم الله، فإذا عظم الله مكانا عظمته، وإذا عظم الله بشرا عظمته، وإذا عظم الله زمانا عظمته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأول واجب عليك أن تتهيأ للتزود، وكلما مرت بك نفحة من نفحات ربك استشرفتها واستعددت لها وتهيأت. وثاني الواجبات أن تعظم ما عظم الله، وأن يقر في نفسك أن الأيام القادمة عليك أيام عظيمة وأيام جليلة تختلف عن سائر الأيام، وأن تكون في كل نفحة من نفحات الله خلقا جديدا. إذا كان الله يولد لك كل يوم فجرا جديدا، فإن عليك أن تولد في قلبك إيمانا جديدا، وطاعة جديدة، وعبودية جديدة، وذكرا جديدا. وقد جعل الله عز وجل أيها الإخوة شعار هذه الأيام الذكر، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والذكر ليس ذلك الكلام الذي يقال باللسان، الذكر منظومة حياة. وأنت عندما تذكر الله باللسان فإن كثيرا من الأشياء في نفسك تتغير. فعندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأنت أمام أركان أربعة لقلبك. سبحان الله يستحضر القلب فيها عظمة الخلق وعظمة الخالق وإبداع الخالق فيما صنع، ويدرك حكمته ويدرك علمه ويدرك قدرته فيسبح بذلك كله. والحمد لله ملاحظة منك للنعم أو للنعم، وهذه النعم لا تعد ولا تحصى، وأنت فيها غارق شئت أم أبيت، أدركت ووعيت أم جهلت وغفلت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن هذه النعم التي لا تحصى يجزيك منها أن تقول الحمد لله، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كلمة الحمد لله عندما ينطق بها قلبك مستشعرا نعمة الله عليك في مطعم ومشرب تكفيك. يقول الله عز وجل عندما تقول الحمد لله: كافأ عبدي نعمتي عليه، أنا أنعمت عليه وهو حمدني، أنا أطعمته وقال الحمد لله. ولا إله إلا الله تقطع العلائق في القلب، فلا ترى غير الله، لا ترى غير الله قادرا، ولا ترى غير الله رازقا، ولا ترى غير الله متصرفا في العباد، لا ترى غير الله قويا، ولا ترى غير الله عزيزا، وترى الجميع عبيدا للرب سبحانه وتعالى، متصرف فيهم غير متصرفين في أنفسهم ولا في غيرهم. فبها تمام التوحيد، والله أكبر. فيصغر في عينك كل شيء، تصغر في عينك الدنيا، ويصغر في عينك الناس، وتصغر في عينك نفسك. وإن أول الإيمان أن ترى نفسك عبدا فقيرا إلى ربك،
وإن أول الطغيان أن تذوق طعم نفسك فتراها شيئا مذكورا. والقرآن الكريم أيها الإخوة مليء بقصص أولئك الذين ذاقوا طعم أنفسهم فتحولوا من الإيمان إلى الكفران، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن نداوة القلوب إلى قساوتها، ومن رؤية الحقائق إلى الضلال عنها. واقرأ إن شئت قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف وكان في أول أمره مؤمنا صادقا عابدا، أو قصة قارون الذي كان أندى بني إسرائيل صوتا بالتوراة ثم يمسخ هذا المسخ حتى يخسف به وبداره الأرض. فالله أكبر تقول لك تواضع في نفسك، وعليك أن ترى نفسك على حقيقتها، فذكر الله معايشة للمعاني وليس نطقا مجردا بالألفاظ والمباني، وإن كان في جريان اللسان بالألفاظ والمباني فضل كامل، لكن تمام الذكر أن يكون القلب متحركا مع اللسان وموقنا بما يقوله اللسان من المعاني. أيها الإخوة، هذه الأيام أيام نفحات الله على عباده، وهذه الأيام أيام شعيرة الله، وهذه الأيام أيام ذكر الله عز وجل، وهي أيام ندب الله فيها عباده إلى كل الأعمال الصالحة. ولا تشغلوا أنفسكم ولا تشغلون بمناكفات فقهية لا موضع لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عموما مغنيا عن كل تخصيص حين يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح. هذه الآل شملت جنس العمل الصالح كله، فكل عمل صالح داخل أصالة في هذا النص النبوي. فلا يقولن قائل: ما الدليل على صيام هذه الأيام؟ وما الدليل على قيام ليلها؟ وما الدليل على كذا فيها وكذا فيها؟ ولا يجوز لنا أن نجتمع على الصلاة ليلا فيها لأنه لا دليل، ولا جواز لمداومة صومها لأنه لا دليل. هذا كله كلام ساقط حيث الدلالة الفقهية. فإن العام باق على عمومه، وإن العام أصيل في دلالة العموم، وعليه فإن النص العام يؤدي دلالته العامة برسم الأصول. فكل عمل صالح في هذه الأيام مأمور به أمرا صحيحا صريحا مغنيا عن سائر الأدلة، فافعل كل عمل صالح تستطيعه في هذه الأيام، ولا تلتفت إلى هذه المناكفات التي هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم، وإلى الجدل أقرب منها إلى العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب العمل الصالح، وأن يكتب لنا في هذه الأيام خير ما يكتب لعباده الصالحين، وأن يجعلنا فيها جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وإن الله عز وجل جعل من أيام هذه العشر يوم عرفة، يوم يقف الحجيج على صعيد عرفات الله فيملؤون سمع الدنيا بتوحيد الله، ويملؤون سمع الدنيا بتكبير الله، ويملؤون سمع الدنيا بتلبية الله: لبيك الله لبيك الله ثم لبيك. وهذا التكبير والتوحيد والتلبية هي شعار الإسلام ودثاره، شعار الإسلام ودثاره في قلب كل مسلم. ومن كرم الله عز وجل ورحمته بالعباد أنه جعل صوم يوم عرفة بالغا بأحدكم مقام الحج، وكأن الله عز وجل الذي شرع الحج للمسلمين علم أن أقل المسلمين ينالوا الحج في كل عام، وهو أصلا ما فرض إلا مرة في العمر، فأعطى من ذلك عوضا لكل مسلم يصيب نصيبه من الحج. فمن صام يوم عرفة أحتسب على الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وخير من احتسب على ربه أن يكفر به ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. ولا أعلم في هذا الدين كتابا وسنة عملا يكفر ذنوبا لم تقع بعد إلا صوم يوم عرفة، ما ورد في أي حديث ثابت عمل يكفر الذنوب القادمة
اللهم إلا هذا الحديث وهذا العمل. صوم يوم، أي رحمة هذه؟ صوم يوم يكفر الله به سنة مضت وسنة بقيت. ويختلف أهل العلم، تدخل الكبائر في ذلك ولا لا تدخل، على طريقتين. نحن متعلقون بفضل الله، ونحن محتسبون على الله أسوة بنبيه الذي احتسب عليه الصلاة والسلام أنه يغفر كل ما مضى. والعبرة أيها الإخوة ليست بصوم ذلك اليوم بقدر ما هي ملاحظة هذه الرحمة والتشبع والتضلع به. والمؤمن أيها الإخوة حين يدخل في العبادة يشهدها قلبه، فيعايش بقلبه هذا الفضل العظيم وتعظم منة الله في قلبه، ويدرك أخيرا أن شعيرة الحج ليست تعظيما لمكان لخصوصية المكان، ولا لبناء لخصوصية البناء، وإنما هو تعظيم لأمر الله في البناء والمكان، وتعظيم لأمر الله في الزمان، وتعظيم لأمر الله في الأسرار التي أودعها خلقه، وهو سبحانه وتعالى يصطفي من الرسل، من الملائكة والبشر رسلا، ويصطفي من الأرض قبلة، ويصطفي من الأرض مساجد تكون له بيوتا، ويصطفي من قلوب العباد قلوبا تكون مستودع سره ورحمته، أنبياء كانوا أم أولياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا دلنا على التعظيم عظمنا ما عظم. ونحن ندرك أن شعيرة الحج تصل آخر هذه الأمة المسلمة بأولها، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. نحن نعلم أيها الإخوة يقينا أننا حملة راية إبراهيم، وأننا أتباع ملة إبراهيم، وأننا أولى الناس بالخليل عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنحن أهل الولاية بإبراهيم، وإن زعم غيرنا ذلك، وإن زعموا أنهم ورثة إبراهيم زورا، يظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالنسب، أن لو كان لهم إليه نسب، ويظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالادعاءات الزائفة والفارغة، يقول الله عز وجل إن ميراث إبراهيم لا يكون إلا بالإيمان. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام انتسابا واتصافا وتجديدا لرسالة التي بعث بها هم المؤمنون، من كانوا وأين كانوا وحيث كانوا. فنحن أيها الإخوة بشعيرة الحج وبتعظيم أيامها نحقق معنى الولاية الكاملة من هذه الأمة لأبيها إبراهيم عليه السلام، وندرك أن الولاية ليست ولاية حق، ليست ولاية نسب، ليست ولاية زعم، وإنما ولاية استحقاق، ولاية إيمان، ولاية اتباع، ولاية توحيد خالص لله. فإذا كان إبراهيم قد أقام البيت الحرام ورفع قواعده وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإن الله أمر هذه الأمة بما أمر به إبراهيم. أذن إبراهيم في الناس بالحج فلبت هذه الأمة وجاءت إلى مقام إبراهيم من كل فج عميق، تسعى إلى إقامة الشعيرة وإظهار الشريعة واتباع الخليل وإعلان توحيد الله الصادق الصافي. هذه المعاني حين نعايشها يستشعر العابد لله في هذه الأيام أنه وارث إبراهيم عليه السلام، ووارث محمد عليه الصلاة والسلام، ووارث الأنبياء جميعا، فإن الأنبياء دعواهم واحدة، وإن أمة الأنبياء أمة واحدة، وإن راية الأنبياء راية واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على طريقتهم، وأن يجمعنا يوم القيامة بهم. اللهم إنا نسألك أن توردنا على نبينا حوضه،
وأن تسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عليه من الواردين، ولا تجعلنا عنه من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم اسقنا من يده واكتب لنا شفاعته واكتب لنا صحبته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزلنا منازله، وأن تدخلنا مداخله، وأن تسلكنا مسالكه، وألا تباعد بيننا وبينه يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام خير ما أنت كاتب لعبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا فيها من كل رحمة تنزلها على عبادك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من كل بر ومن كل معروف ومن كل إحسان أنت باذله إلى عبادك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا فيها تمام الأجور ومغفرة الذنوب وتيسير الأمور وسعة الأرزاق ودوام العافية يا رب العالمين. نسألك في هذه الأيام المباركات أن تشفي مريضنا، وأن ترحم ميتنا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تهدي عاصينا. اللهم اهد عصاتنا، اللهم اهد عصاتنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم احفظ شاهدنا وغائبنا، وأصلح أولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تنصر هذه الأمة المرحومة. اللهم انصر هذه الأمة المرحومة، اللهم اجبر هذه الأمة المرحومة، اللهم أعز هذه الأمة المرحومة. اللهم يا رب اجمع شمل المسلمين، ووحد صف المسلمين، وأعلي راية المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على كلمة التقوى. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إليك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا والمسلمين إليك، ودلنا بك عليك. اللهم إنا نسألك أن تحسن طاعتنا لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقمنا في هذه الحياة مقاما ترضاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجعل قبورنا خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اصرف عنا كيد الشيطان، اصرف عنا مكر الشيطان، لا تجعل له سلطانا علينا ولا سبيلا إلينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكفينا والمسلمين شر كل ذي شر، وبغي كل ذي بغي، وضر كل ذي ضر، ومكر كل ذي مكر. اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. اللهم انصر المجاهدين من المسلمين، اللهم في أرض فلسطين والسودان واليمن وكل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المرابطين يا رب العالمين، اللهم وفك أسر المأسورين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تدخل السرور على بيوت المسلمين، والفرح على بيوت المسلمين. فرج فيها كرب المكروبين، وفرج فيها هم المهمومين، واقض فيها دين المدينين، وارفع فيها البلاء عن عموم المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا، يأتيه رزقه رغدا. اللهم وسائر بلاد المسلمين، أمن المسلمين في أوطانهم وفي بيوتهم وفي أرزاقهم وفي أقواتهم وفي أعراضهم وفي ذراريهم وفي كل نعمة أنعمتها عليهم. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور
1: في أثير الوطن. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله، ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه. عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا، سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومنسكاً لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كلها الأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله. ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي، صلاة عماد الدين، ونسكي، ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي، ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهري إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال، يعني هاد العشر الأوائل ما من عمل تعمله، واحد عدد الناس كيتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل، اللي فقير الغلب الله ما عندوش سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق في العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب هذه الدنيا، خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون حتى شي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا ممحنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة، جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية، يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من الصحيح الحديث المذكور وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا دبين، أمرا دبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر دبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى ما يقصش أي الشعر ديالو، ما يحسن الشعر ديالو، ما يقطعش الأظافر ديالو، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال عشرة كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا مازال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الأظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا. يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعره، ما مساليش الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا. هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس فهذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رحاب سورة، وكنا قد توقفنا معكم في نهاية سورة الأحقاف في آخر آيتين أو ثلاثة منها، وبعد ذلك بإذن الله بعد الانتهاء منها سنشرع في الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم والتي ترد عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقات. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم
0: وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الآن حينما قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، أولم يرى من؟ المشركون صحيح؟
1: نعم.
0: كفار قريش
1: صحيح.
0: ومن يصله الخطاب من المشركين.
1: نعم.
0: طيب حينما قال ويوم يعرض الذين كفروا، هل هم المقصودون؟
1: نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما تفضلت الآية السابقة تتحدث عنهم: أولم يروهم أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذا كما قلنا المرة الماضية الدليل العقلي، الدليل العقلي. الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتهن وضخامتهن، هذه مئات المليارات من المجرات والنجوم، أو يعجزه أن يحيي الموتى؟ دليل عقلي، بلى لا يعجزه. فأثبت أن إحياء الموتى عملية سهلة، وإن كان في حق الله تعالى كل شيء سهل. فأدى ذلك الاستشهاد إلى إقناعهم أن البعث حق. بلى، ما هي الآية؟
0: بلى إنه على كل شيء. أولا يروا أن الله خلق أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر
1: على أن يحيي الموتى.
0: الجواب بلى.
1: بلى إنه قادر على أن يحيي الموتى، وقدير على كل شيء. إنه على كل شيء قدير. هذا هو.
0: لكن سؤالي، نعم، حينما قال أولم يروا
1: بعد ذلك يوم
0: قال ويوم يعرض الذين كفروا، ما قال ويوم يعرضون؟
1: وهذا الأصل، وهذا الأصل، أصل السياق في اللغة العربية. أولم يروا، بعد ذلك يواصق ويوم يعرضون، لكنه أظهر بدل الإضمار في البلاغة، يسمى كما قلنا مرارا إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الكفر عليهم. لأنه لو قال ويوم يعرضون صفة الكفر تمر، يعرضون على النار. لماذا؟ ويوم يعرض الذين كفروا، لأنهم كفروا يعرضون على النار. فتسجيلا لصفة الكفر أظهر بدل الإضمار، وهو الحديث عنهم. بارك الله فيك.
0: في آية أخرى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم.
1: هذه السابقة.
0: هذه السابقة.
1: بارك الله.
0: الآن ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ لماذا التكرار؟
1: بارك الله فيك. قلنا يومها لو كنت تذكر أول: ويوم يعرض الذين كفروا أذهبتم طيباتكم. وليس المقصود فقط الغني الذي يذهب طيباته في الدنيا، إنما المقصود الغني الكافر الذي يكفر ويذهب كل الطيبات وينتهي منها في حياته الدنيا. فهذا التكرار ناسبه لماذا؟ ورد داع. ما هو الداعي؟ الداعي هو قوله بقادر على أن يحيي الموتى. متى يحيي الموتى؟
0: في النشور، في
1: يوم العرض، يوم النشور. ويوم يعرض الذين كفروا، ما هو ناسب لما جاء مقتض. القرآن مبني بطريقة، حين يكون ثمة مقتض للتذكير ستقول لي القرآن مليء بيوم القيامة، بالحديث عن حمد الله وشكره، بأسماء الله الحسنى، نعم هو مليء بكل المعتقدات وبكل الأخلاق، لكن يذكرها في حينها. إذن حين قرر البعث بقوله تعالى أولم يروا، قرر البعث بدليل عقلي ناسب أن يذكر حالة من أحواله، وهي حالة عرض الذين كفروا على النار.
0: طيب يسألهم الله سبحانه وتعالى أو ربما الملائكة تسألهم،
1: بارك الله فيك،
0: طيب أليس هذا بالحق؟ يقولون لهم
1: نعم.
0: أليس هذا ما أنتم فيه؟ أليس حشركم نشركم مرة أخرى؟ أليس هذا بالحق؟ يجيبون بلى،
1: بارك الله فيك،
0: وربنا.
1: هذا تأكيد. أنت متى يقسم لك الإنسان؟
0: حينما يؤكد،
1: حتى حينما يؤكد وحينما يريد أن يزحزحك.
0: لكن هو جوابهم هنا نعم. بالإيجاب والتأكيد بالقسم بالله سبحانه وتعالى
1: وبالربوبية،
0: وبالربوبية
1: استعطافا له. هذا هو، أنت تريد استعطافا، يا أخي سامحنا، أنت ربنا، أنت المحسن إلينا، الآن كنتم تقولونها في الدنيا، كان الأولى أن تقولها في قسم تحنني استعطافي كما يقول العلماء. فهو السائل، دعني أعود بك شيئا،
0: استرحامي
1: استعطافي، حتى بعض يقول من باب التحنن، يعني يدخلون من باب الربوبية.
0: يفيدهم هذا الأمر؟
1: لا يفيد. كان الأولى، قضيت 70-80 سنة في الدنيا لم تقل ربنا الله، فتقولها يوم القيامة بلى وربنا، وإلا كان يكفي أن يقول بلى، إنه الحق، بلى وربنا، ونقسم تقربا إلى الله في غير محل التقرب. جيد، أليس هذا بالحق؟ من القائل كما تفضلت؟ إما الله جل جلاله، وإما زبانية النار، يعني لا يوجد إما الله إما ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم، وفعل القول دائما يحذفون للبلاغة، أليس هذا الذي أنتم فيه؟ هذا اسم إشارة تعود على ماذا؟ أنت تفضلت وقلت
0: على ما أنتم فيه، من حشر
1: ومن حشر ونشر ومن عذاب، وما أنتم فيه من، أليس هذا العذاب بالحق الذي كنتم تقولون وما نحن بمعذبين؟ ما الدليل؟ اقرأ لي بعدها.
0: قال فذوقوا العذاب.
1: أيوة، أليس هذا العذاب الذي أنتم فيه حقا؟ قالوا بلى. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب ما كنتم تكفرون. فالجواب قال فذوقوا، الفاء هذه تسمى فاء في واقعة في جواب شرط محذوف يدل عليه السياق. لما قالوا بلى وربنا، اعترفوا أم لم يعترفوا؟
0: اعترفوا،
1: بارك الله فيك. كأنه يقول قالوا بلى وربنا إنه لحق، قال إذا اعترفتم وأقررتم أنه الحق فذوقوا. الفاء واقعة في جواب شرط محذوف يترتب على الكلام السابق، بما أنكم أقررتم فذوقوا العذاب.
0: وذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكفرون في تلك الدار،
1: بارك الله فيك،
0: دار الدنيا.
1: كيف جاء التعبير؟ بما كنتم تكفرون، أي بسبب ما كنتم تكفرون، بسبب كفركم. الباء سببية والماء مصدرية، بسبب كفركم. لكن لو قال فذوقوا العذاب بسبب كفركم، أستاذ محمد، بسبب كفركم
0: بالمصدر، يعني
1: بالمصدر
0: وليس المصدر المأول،
1: لكن بالمصدر الصريح.
0: صريح،
1: جميل. لا يفيد كنتم في ذلك الماضي السحيق تكفرون وتجددون
0: كفركم،
1: يعني دامت مدة كفركم 60 سنة،
0: تستمرون على كفركم وتصرون عليه
1: في ماضيكم السحيق العتيق
0: كنتم تدل عليها.
1: جميل، لكن لو قال بسبب كفركم، ربما هو كفر يوما أو يومين، لكن بما كنتم في تلك الفترة المتطاولة تكفرون.
0: ما أعظم اللغة العربية،
1: ما أعظم اللغة، التعبير من مصدر مؤول يفيد هذه المعاني، بارك الله.
0: سبحان الله.
1: وبعدين فذوقوا، أم هذا الذوق متى تستعمل كما تعرف؟
0: للطعام،
1: لكن الذوق يكون في البداية.
0: صحيح،
1: فذوقوا هذا النصيب من العذاب المعد لكم، هناك عذاب كبير، هذا ذوق بالنسبة لما هو معد لكم، هذا أيضا كلام صعب. وبعدين الأمر يفيد التهكم، وليس تهكم، الإهانة، ذوقوا من العذاب، كقولنا في سورة
0: ذق إنك أنت العزيز الكريم،
1: أي سورة؟ الجاثية على ما أظن، واحد ينسى شوي، أو نهاية الدخان، ذق إنك أنت إهانة. فأنت الواحد لما تقول ذق من هذا العذاب، أنت لا تريد له خيرا، فهذا إهانة بهم، بارك الله فيك.
0: طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية في هذه السورة فاصبر يا محمد
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: نعم، ما شاء الله. الفاء هذه كمان تفريعية على ما سبق، إما حتى أطمئن المشاهدين الكرام وأصحاب النحو واللغة، إما دائما في اللغة العربية نقول تفريعية على ما سبق كلام صحيح يتفرع عنه، وإما نقول واقع في جواب شرط مقدر، كلاهما صحيح. كأن الله جل جلاله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إذا علمت ما سبق،
0: إذا كان الأمر ما سبق
1: بارك الله
0: فاصبر
1: إذا كان الأمر كذلك فاصبر. والصورة فيها كم صفحة اللهم بارك، 3-4 صفحات. إذا تفطنت لكل المعاني في التوحيد والعقيدة وعن مصير هؤلاء، ماذا عليك أن تفعل؟ فاصبر. إذا كان ذلك كذلك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم. انظر، يعطيه قدوة رسول
0: صلى الله عليه وسلم
1: ومرسل ومؤيد بالوحي، ويقول له اقتدي بأولي العزم من الرسل
0: الأربعة. الرسل
1: الأربعة
0: أو الثلاثة من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: لا لا، الأربعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الأربعة من غير النبي،
1: إبراهيم ونوح نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وعيسى، هذا في القول المشهور أستاذ محمد، حتى اليوم نصححك يعني نعطي توضيح. القول المشهور هو هؤلاء،
0: خامسهم النبي صلى الله عليه وسلم،
1: خامسهم محمد صلى الله عليه وسلم، نوح إبراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ثم تقول بأن كل الأنبياء والرسل من أولي العزم، ومن تبيينية لا تبعيضية،
0: لا تبعيضية.
1: فاصبر كما صبر أولو العزم من جنس الرسل، بيانية
0: وليس من بعض الرسل،
1: وليس من بعض الرسل. وهذا يميل له كثير من العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى ما بعث رسولا ونبيا صلى الله عليه وسلم إلا كان ذا عزم وذا جد وذا ثبات وذا حزم في أخذ الرسالة بجد. الدليل أكبر صورة أو أكثر صورة ذكرت الأنبياء، ما هي؟ كما تعرف سورة الأنعام ذكرت 18 منهم الأنعام، يعني ذكرهم في نهاية أو الآية، يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وجه الله جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر 18 نبيا ورسولا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم جميعا اقتده، في الأخلاق في التوحيد إلى غير ذلك. فبعض العلماء يقولون المشهورون الخمسة، لا نخالف، المشهورون هم خمسة، نوح وبعضهم يقول كل الرسل والأنبياء هم من أولي الرسل، من أولي العزم، والعزم هو الشدة والثبات في العقيدة. نوح صبر على قومه كانوا يضربونه حتى يغشى عليه، إبراهيم صبر على النار وصبر على ذبح الولد، الذبيح إسماعيل صبر على الذبح وقال ستجدني من الصابرين، عيسى عليه السلام صبر على الدنيا يقولون لم يضع فيها لبنة، حجرة على لبنة فيقول إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها، داود عليه السلام بكى على خطيئته مع الملكين 40 سنة، قص على ذلك أيوب عليه السلام. فكل الأنبياء والرسل كانوا من الصابرين، فاصبر يا محمد.
0: طيب، قال له فاصبر كما صبر أولو العزم، العزم الشدة أو الحزم،
1: والحزم والثبات على العقيدة.
0: جميل. من الرسل ولا تستعجل لهم.
1: نعم.
0: طيب، ولا تستعجل لهم أو ولا تستعجلهم أو ولا تستعجل عليهم.
1: جيد. لا، القرآن قال لهم.
0: القرآن قال لهم، لكن ما الفرق بينها؟
1: بارك الله فيك. ولا تستعجل العذاب لهم.
0: ما كذا.
1: ما هذا بس أنت عارف المفعول.
0: طيب، ولا تستعجل العذاب عليهم إذن.
1: لأجلهم أيضا، اللام هنا كما يقول النحاة للأجل. لا تستعجل العذاب لإنزاله لهم، لإنزاله عليهم، طبعا هو العذاب عليهم، لكن لا تستعجل لهم، اللام هي
0: لام العهد.
1: لا لا، اسمح لي، أداة جر لتعدية الفعل استعجل، استعجلت الأمر له لأجله.
0: نعم.
1: هكذا. فباختصار المفعول به محذوف. من أين أتينا بكلمة المفعول به المحذوف ولا تستعجل العذاب لهم؟ قبل قليل.
0: نعم.
1: فذوقوا العذاب ويقال في لا أقول يقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في السيرة وفي أحداثه ضجرة من أبي جهل ومن الذين كانوا يؤذونه ويؤذون أصحابه حتى ويتهكمون بالقرآن وبالإسلام، حتى إنه تمنى ورجى أن ينزل الله عليهم العذاب. قال لا تستعجل لهم، لا تستعجل. جيد، ماذا بين اصبر ولا تستعجل في اللغة العربية كما تعرف المحسنات البديعية؟
0: اصبر ولا تستعجل طباق.
1: ما شاء الله عليك، معنوي. اصبر لم يكتفي، قال ولا تستعجل. اصبر في دعوتك، علم الناس، أحسن مخالقتهم، آذوك اصبر ولا تستعجل لهم. لماذا؟ كأنهم يوم يرون العذاب ويشاهدونه يوم القيامة لم يلبثوا في دنياهم إلا ساعة من نهار. الله أكبر على هذا التعبير. واحد يعيش 100 سنة أو 80 سنة أو كذا، حين والعياذ بالله يرى العذاب، شريط الحياة الدنيا 10 سنين ساعة، بعدين ساعة من ليل أم من نهار، ساعة من نهار. التنكير هنا تنكير للتقليل، ساعة. بعض المفسرين يقول ساعة للتهويل، آخرون أعجبوني أكثر وهو الأقرب. لم كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة، تقليلها أولى هنا، والتنكير قد يفيد التقليل وقد يفيد التهويل.
0: صحيح،
1: جيد. ساعة من نهار، نكرة أيضا، من أي نهار؟ نهار، جيد. لماذا لم يقل من الليل؟ من الحكم تبدو لنا حكمتان وقد تكون أكثر. أولا، الإنسان في أي الساعات يكون أكثر شغلا، في النهار أم في الليل؟
0: نهار.
1: النهار. وفي ساعات النهار الإنسان تمر 10 ساعات ولا يدري كيف مرت، مشغول بالعمل بالرزق بالصح.
0: الليل في العادة يقضيه نوما، في العادة
1: أقول. جيد، فساعات النهار قصيرة لأنها مليئة بالشغل. فقال كأن ساعة من النهار مش ليل، لأن ساعات الليل طويلة. والشعراء قديما ذكرني الشعراء كلهم يقولون عن الليل وساعات الليل التي لا تنقضي،
0: ويا لك من ليل كأن نجومه بكل ما
1: مغار الفتل لم نسيت البيت. وليل كموج البحر
0: أرخى
1: سدوله،
0: نفس القصيدة،
1: نفس القضية. فيا لك من ليل كأن نجومه بمغار الفتل
0: بكل مغار الفتل شدت
1: بيذبلي، ويذبل الجبل كأن النجوم شدت ولا تنقضي. العرب يستطيلون ساعات الليل ويستقصرون ساعات النهار، فقال ساعة من النهار.
0: وليل أرخى سدوله،
1: نعم،
0: علي بأنواع الهموم ليبتلي. نعم،
1: جيد.
0: نعم.
1: هذا واحد. لا، ثمة معنى أعمق من هذا. ساعات النهار بسيطة، وفعلا أنت موظف لا تعرف كيف يأتي المغرب، إذن ساعة قليلة جدا. معنى آخر، ساعة النهار فيها الضياء أم الظلام؟
0: النهار ضياء.
1: ضياء يعقوبها ماذا؟
0: ظلام.
1: ظلام. كنتم في الدنيا ساعة من الضياء وأنتم اليوم في ظلام دامس. في ظلام دائم والعياذ بالله. اللهم عافينا. والله القرآن كلماته يعني من الدقة، لو قال ساعة من الليل تؤدي المعنى بس بأقل. كأنكم كنتم في الدنيا ساعة من الإضاءة لم تحسنوا استغلالها ولا استثمارها، الآن انغمستم في ساعات وفي أيام خالدة من النار والعياذ بالله.
0: وحتى ربما يفهمها فاهم بأنهم الدنيا هذه كلها،
1: نعم،
0: كانت ساعة واحدة،
1: نعم،
0: على قلتها لم تستثمر للأسف. يعني
1: بارك الله على أنت لما عندك ساعة فقط استثمرها
0: يعني.
1: للأسف
0: مثل ما ورد يعني في بعض الأثر أن الملائكة لو كانت أعمارها كأعمار البشر لقضوها ساجدين.
1: لا حول ولا قوة.
0: سبحان الله.
1: اللهم اهدي قلوبنا.
0: يقول لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ.
1: نعم.
0: هذا بلاغ؟
1: نعم.
0: أو ذلك بلاغ؟
1: نعم.
0: أو السورة كلها بلاغ؟
1: القرآن كله بلاغ؟
0: القرآن كله بلاغ.
1: نعم. نقطة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار نقطة. هذا بلاغ، القرآن بلاغ، هذه السورة بلاغ، فيها كفاية. ما معنى بلاغ؟ من الإبلاغ والتبليغ، فيها كفاية وموعظة لمن يزدجر ولمن يعتبر. فلذلك المبتدأ محذوف للتسريع. أنت متى تحذف المبتدأ؟ من بين أغراضه تسريع الخبر.
0: لأنه أعنى وأولى
1: لأنك عنايتك به أكثر. فلو قلت هذا بلاغ طويل، لا بلاغ، فافهم أيها الفاهم واعتبر أيها المزدجر، الدنيا كلها بلاغ والقرآن بلاغ وإنذار، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الرسالة. والدليل على هذا بلاغ في نهاية سورة على ما أظن سورة الحج أو إبراهيم، هذا بلاغ للناس.
0: نعم نعم.
1: ولينذروا به. نعم. وليعلموا أنما هو إله واحد. وليذكر أولو الألباب. تعرف العلامة محمد عبده رحمه الله من شيوخ المفسرين المعاصرين، قيل له أعطينا آية هي عنوان القرآن فاختار هذه الآية.
0: بلاغ.
1: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سبحان الله، اختار هذه، ممكن أنت تختار أي آية أخرى، لكن فيها كل قواعد المتعلقة بالقرآن الكريم.
0: طيب، قال بلاغ.
1: نعم.
0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: نعم،
0: هذا السؤال.
1: سؤال هل تفيد ماذا؟
0: لكن لا شك أن غرضه ليس غرض السؤال العادي.
1: بارك الله فيك. الغرض،
0: إذا ما غرضه؟
1: غرضه النفي. أنت عوذ بلاغ، فهل يهلك إلا القوم، فلا يهلك إلا القوم الفاسقون. على شاكلة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل استفهام يفيد النفي في هذا المقام؟ بارك الله فيه. يتفرع عما سبق، إذا كان الأمر كذلك أيضا ويكونون يوم القيامة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، فهل يهلك في النار ويخلد فيها إلا القوم الفاسقون؟ الفسوق هنا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين ليس الفسوق بمعنى العصيان، فسقت الرطبة، خرجت من قشرتها. الفسوق إذا جاء كلمة كفر وفسق، الكفر في الاعتقاد، وفسق بمعنى في الشريعة، فسق عنها،
0: خرج من الملة،
1: خرج من الملة. لكن هنا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الكافرون، هنا الفسق عن الاعتقاد الصحيح والخروج عن التوحيد الصحيح. ما الدليل؟ أولا الخلود في النار ليس لأي فاسق. واحد يقول لا إله إلا الله وارتكب معاصية، هذا ليس كافرا.
0: عقيدة أهل السنة والجماعة لا تخلده في النار،
1: لا تخلده في النار، هذا يعتبر فاسقا، عصى الله يحاسب، لكن هو موحد. أما المقصودون هنا بدليل السياق هم الكافرون، إذن فهل يهلك إلا الكافرون الفاسقون؟ الدليل على ذلك سورة محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قرينة المقام وقرينة التناسب تدل على أن الفاسقين هم الكافرون. بارك الله.
0: فإذا الذين كفروا هو بيان للفاسقين.
1: بارك الله فيك.
0: الذين جاء ذكرهم هنا.
1: الذين جاء ذكرهم، هذا من حسن التناسق بين السورتين ومن عظمة الالتحام بين السورتين.
0: بارك الله فيكم فضيل الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. لديك إضافة؟
1: لدي شيء.
0: طيب طيب.
1: لا دعني نختم به السورة.
0: طيب طيب.
1: نحن ختمنا آل حميم. نعم. فأعددت لك وللمشاهدين الكرام.
0: هذه آخر سورة من الحواميم.
1: إيه سبعة ما شاء الله. اللهم والحواميم كما قال عبد الله بن عباس على ما عبد الله بن مسعود ديباج القرآن، ذكرناها نحن.
0: نعم نعم صحيح.
1: إما عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود شككت.

0: مرات 7 صور إذا لم ينفع الذين كفروا يستحقون القتال. يعني في الدولة الإسلامية. أنا في نهاية السورة وأتأمل في سورة الأحقاف لها صنو من 7. عندنا غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف.
1: هذه كلها أسرة واحدة.
0: أسرة واحدة.
1: لكن لها صنو.
0: صنو الأحقاف صنوها سورة فصلت. هكذا. صنوها قسيمها التي تشترك معها بأشياء لا تستطيع أن تتصور سيد محمد. هذا القرآن والقرآن كله متكامل، لوحة واحدة.
1: هاتي ما عندك.
0: بارك الله فيك. أولا انظر إلى التكامل وإلى التشابه بين السورتين. بسم الله الرحمن الرحيم، في فصلت كما تعرف بدأت بالقرآن، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف هو التنزيل فيها كلها، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا مشترك، لأن هي مشتركة في كثير،
1: مشترك مع كل الحواميم.
0: أيوة بارك. إذا افهم عني ما أريد. أحيانا ثمة نقاط مشتركة بين الجميع وهذا قلناه في البداية، ولكن الآن في بعض الخصوصيات بين الأحقاف وفصلت. لماذا؟
1: يعني اشتراك أكثر.
0: أكثر لماذا؟ لأننا قلنا لو كنت تذكر فصلت ما محورها؟ القرآن الكريم من أول لآخر، من أولها إلى آخر. قلنا كتاب فصلت آياته قرآن عربية، إلى أن أعجمي وعربي، أذكرك بالمحور، إلى أن قالوا أعجمي وعربي، الله سبحانه يتساءل ويسأل هذا السؤال، إلى أن قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه، إلى أن قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما هو؟
1: القرآن.
0: القرآن كل الحديث عن القرآن، وهذا اكتشافه الفخر الرازي. فصلت الحقائق التي نحن فيها ماذا قلنا؟ موقف
1: الناس من القرآن
0: وموقف الجن والخلق بشكل عام.
1: نعم.
0: من القرآن.
1: من القرآن.
0: إذن نحن مع نفس المحور، بينما لم نقل هذا في سورة الزخرف. صح؟ لم نقل هذا في سورة الدخان.
1: صحيح.
0: جيد. كتاب فصلت آياته قرآنا عربية، عربية القرآن في فصلت. وهنا وهذا كتاب مصدق لسانا عربية، وإن كان العربية مشتركة بين جميع السور. في سورة فصلت بشيرا ونذيرا. وظيفتك أنت يا محمد أن تكون بشيرا ونذيرا، وظيفة القرآن أن يكون بشيرا ونذيرا. في سورة الأحقاف لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. انظر القرآن إذا لم تفهم أنت والتبس عليك الأمر بشيرا ونذيرا تعود على من؟ هنا جاء قل لينذر الذين ظلموا القرآن وبشرى للمحسنين، وقد تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني في سورة الفصلت قال الله جل جلاله لمحمد قل لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال أنت بشر فقط. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.
0: هذه في الكهف. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
1: نعم.
0: هذه في الفصلة.
1: نعم.
0: وهذه شبيهتها.
1: نعم.
0: جيد. تعالى إلى الأحقاف. قل ما كنت بدعا من الرسل. يا أخي أنا لست إلا رسول بسيط، ما جئت بشيء من عندي. نفس الكلام إلى التناسق. قل ما كنت، قل إنما أنا. جيد. في سورة فصلت ركزت العدسة البيانية القرآنية على الإعراض، إعراض المشركين.
1: نعم.
0: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. تعال إلى سورة الأحقاف والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وصفهم بالإعراض. في سورة فصلت نقاش وحجاج عقلي، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين. أنت تذكر؟
1: أذكر. نعم.
0: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تكفرون بهذا؟ جيد. في سورة الأحقاف سألهم أروني ماذا خلقوا من الأرض، آلهتكم ماذا خلقت؟ عليك أن تؤمن بالله الذي خلق، أما آلهتكم المزيفة لم تخلق شيئا. إلى أن قال أم لهم شرك في السماوات. في فصلت قال ثم استوى هو جل جلاله إلى السماء فعل. أما أنتم ليس لكم شرك واحد في السماوات. في سورة فصلت بارك الله فيك فصل قال فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. في سورة الأحقاف قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وتناول نفس القضية بأسلوب آخر. في سورة فصلت تركيز على عاد وثمود، لكن انظر إلى عاد، فأما عاد

0: فكروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. في الأحقاف ضرب له المثل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وجاء بالعتو لغير ذلك. تشابه عجيب في بناء السورتين. في سورة الفصلت حفظك الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، تصوير الريح القوية الشديدة. في سورة الأحقاف ريح تدمر كل شيء بأمر ربها وأتى بالهلاك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. في سورة فصلت ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، تكلم عن منظر أو مشهد الحشر، يحشرون إلى النار فهم يوزعون. في سورة الأحقاف وإذا حشر الذين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وجاء بمشهد من مشاهد الحشر. جيد، انظر يا أخي الكريم إلى بعض الأدلة، هي في أدلة قطعية أدلة ظنية لكن كلها متشابهة. في سورة فصلت يقول سبحانه وتعالى يقول حتى إذا ما جاءوها ماذا؟ جاءوا النار.
1: النار، نعم.
0: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا إلى غير ذلك.
1: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
0: بارك الله فيك. في سورة الأحقاف وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. ما هذه العلاقات بين سورتين؟ هذه علم مقارنات السور يفتح آفاق جديدة لأهل العلم للتفسير لغير ذلك. جيد، في سورة فصلت وحق عليهم القول، الذين كفروا كفرا والذين نافقوا عقائديا، ها النفاق العقائدي، إن المنافقين في الدرك الأسفل، تحدث قال وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أنت ذاكر؟
1: نعم نعم.
0: جيد، في سورة الأحقاف قال أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن، بنفس الصيغة كمان، إلا هنا وردت وراء بعد الرجل الذي عق والديه والذي قال لوالديه أف لكما.
1: صحيح.
0: هناك يقول إنهم كانوا خاسرين، هنا يقول إنهم كانوا خاسرين عن نفس الطائفة. جيد يا أخي، في سورة فصلت الذين كفروا يعني ضاقوا بالقرآن، قرآن مؤثر، السحر الحلال يدخل إلى النفوس دون استئذان، قال بعضهم لبعض وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، نفس الكلام. أخي أنتم ليش رايحين وراء هذا القرآن؟ هنا قال لا تسمعوا، بلغته قد تدخل إلى قلوبكم. هم ماذا يفعلون للعوام؟ يعني يعتمون الرؤية على العوام حتى لا ينظر في هذا القرآن،
1: لأنهم يعرفون مدى تأثيره عليهم.
0: بارك الله فيك. وهنا قال والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، نفس الكلام بطريقة أخرى. ثم يتحدث عن تعذيب الذين كفروا بشكل عام، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هنا في الأحقاف اليوم تجزون عذاب الهون، ويتحدث عن الكفار والمشركين.
1: وأعتقد الهون ربما ما وردت إلا في هاتين السورتين،
0: لا أستطيع أن أجزم، بس في السورتين واضحة. لم أنظر لحتى. جيد يا أخي الكريم، في سورة فصلت وأنت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هنا فقط في فصلت، جاءت في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، هنا قال تبشرهم الملائكة وهنا أتى بالبشرى قال لا خوف عليهم ولا يحزنون.
1: يعني كأنه يقول حتى في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فلا خوف عليهم.
0: بارك، هذه تشرح هذه وهذه هذه وظيفة التكامل في بناء السور القرآنية. بارك الله فيك. هنا قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وهنا قال لهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هناك قال عن الداعي بشكل عام من الجن ومن الإنس، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هل هناك أحسن ممن يدعو إلى الله؟
1: أبدا،
0: لا يوجد.
1: جنا كان وإنسا،
0: هنا الجن أعطانا طائفة، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وتوالت العملية. سأوجز لك لأن المحاور كثيرة. في سورة فصلت حديث عن إحياء الموتى، عن إحياء الموتى بالضبط، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هنا في آخر الآية التي قرأناها أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر ولم يعي بخلقهن
1: بقادر على أن يحيي الموتى؟
0: بلى إنه على كل شيء قدير. في سورة فصلت قال لهم هذه الآلهة الأصنام المزعومة وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. نفس الكلام، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. أكتفي بمثال آخر وإن كان ثمة أمثلة.
1: أكملها دكتور عادي ما في
0: إشكال. إيه جيد. الذي جيد نكمل، الذي في سورة فصلت الكافر الذي إذا أصابته الرحمة فرح وقال من عندي، وإذا أصابته الضراء ينكر ويكفر. أنت ذاكر، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، انظر إلى الإنكار، لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، لا ساعة ولهم يحزنون، وخلاص في مال في صحة. نفس الكافر العاقل الذي قال لوالده أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، ينكر الساعة بالذات. هم الدنيا متفقون على وجودها، أما القيامة لا يوجد، لا قيامة ولا نار ولا هم يحزنون. جيد، خطاب حجاجي من الله مع الكافرين. قل أرأيتم إن كان من عند الله، ما هو
1: الوحي؟
0: الوحي القرآن بارك الله فيه. قل أرأيتم أخبروني إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ هذه وين فصلت، تعال إلى الأحقاب. قل أرأيتم إن كان من عند الله
1: وكفرتم
0: به وشهد شاهد من بني إسرائيل، وأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ فآمن واستكبرتم. شيء عجيب في سورة فصلت حفظك الله، يقول الله بعد نهاية خلاصة السورة يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألم يكفهم أن الله الشهيد؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بسورة الأحقاف، كفى به شهيدا بيني وبينكم. سبحان الذي أنزل هذا القرآن بهذه العظمة. لذلك أدعو القارئين التالين إلى دراسة علم مقارنة السور، سيفجر أفكارا جديدة يعني في تدبر هذا الكلام الذي لا تنتهي عجائبه. سامحني طولت عليك شوي.
1: بالعكس جزاك الله خير. بالفعل يحتاج الإنسان حينما يقرأ القرآن يعني ينظر نظرة عامة هكذا، بحيث أنه نحن سمعنا كثيرا أن القرآن يفسر القرآن،
0: صحيح،
1: وأن بالقرآن نفهم القرآن، صحيح. لكن هذه أو هذا العلم، علم مقارنات الصور، يجلي هذه المسألة ويوضحها بشكل أوضح أكثر.
0: نعم.
1: قلت لي أن بعضهم تحدث في هذا الموضوع.
0: لا، الذي تحدث عن علم المناسبات، علاقات الصور. أما قديما ما كتب حتى كلمة الإعلان عن علم مقارنات، لم يكتب سابقا، إنما علم المناسبات. وثمة من ناقش المتشابهات. نعم، المتشابهات اللفظية معروفة. قل أرأيتم، قل أرأيتم. أنا الآن لا أناقش متشابهة مع آية أخرى، إنما روح الصورة بأركانها وهندستها تتطابق مع الصورة، فهذا في دراسة أعمق مما كان سابقا.
1: ربما يعني كان الأولون متأثرين كثيرا بعلوم البلاغة،
0: صحيح،
1: التي كانت تنظر إلى الآيات وإلى الكلمات وإلى الدقائق الأمور،
0: نظرات جزئية
1: وليس إلى العلوم الحديثة التي تنظر إلى النصوص نظرة عامة.
0: بس هذا هو المعنى. ونحن لسنا ندعي أننا أحسن أبدا، إنما الآن المعطيات العلمية. أنت الآن قلت كلمة هون وردت كم؟ لو واحد قديما عالم قديما يروح ويبحث ويقرأ، الآن تضغط على زر تطلع، صحيح، كلمة هون 5 أو 10 أو كذا، صحيح؟ صحيح. المعطيات في علم الحاسوب الآن يجب أن تستثمر لدراسة أسرار القرآن.
1: ناهيك أن علوم البلاغة تطورت كثيرا مع الأخذ أو الاستفادة من العلوم الحديثة، علوم اللسانيات الأسلوبية غير ذلك. هذه العلوم لا تنظر إلى النصوص بجزئياتها الصغيرة، وإنما تنظر إلى النصوص بعامتها،
0: وتنظر إلى التناص بين النصوص، وهذا عين ما نفعله الحمد لله رب العالمين. لذلك القرآن لما قال صلى الله عليه وسلم لا تنتهي عجائبه ولا تنفد غرائبه، سيعطي، أنا أقول بشر الناس سيجدون أشياء نحن لا ندري بها أبدا، لأن النظرات تختلف أستاذ محمد.
1: لكن هذا لا يعني بأنه من السهولة بمكان أن نترك علم الأولين أو ما كتبه الأولون من علوم البلاغة ومن النحو ومن الصرف ومن غيرها، لأنها هذه كلها أدوات تؤدي إلى ما نحن فيه.
0: وبدون علوم الآلة التي برع فيها السابقون من نحو وصرف وبلاغة وبيان، بدونها لا تفهم. أنت الآن اتضحت لنا عدة صور بلاغية ونحوية وتركيبية، بعدها تظهر لك جماليات أخرى في النص القرآن.
1: وإن كانت هناك محاولات كذلك، يعني
0: نعم،
1: رصدت لعبد القاهر الجرجاني، نعم، أو ربما لغيرهم في النظرة الشمولية كذلك للنصوص، وإن كانت ليست مكتملة كما هو اليوم.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: طيب، إذن هكذا نكون قد أسدلنا الستار إن صح التعبير على سورة الأحقاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما ذكرناه في شأنها في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا لما سيأتي من حديث في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن ندخل الحديث أو نبدأ الحديث في سورة محمد، كعادتنا نجيب على أسئلة بعض الإخوة المشاهدين التي وردت أسئلتهم على بريد البرنامج الإلكتروني. نبدأ بالأخت ندى ماجد، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لماذا نفى الله تعالى عن نفسه الولد بأن له ما في السماوات والأرض ولم ينفه بنفس السياق؟ يعني لم يقل سبحانه ليس له ولد ولا كذا ولا
0: قالها بجهات أخرى.
1: نعم،
0: فضل. نعم، بارك الله. سؤال الأخت الكريمة: لماذا وقالوا اتخذ الله ولدا؟ سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض. هو لم يقل سبحانه ليس له ولد، طبعا موجود في آية أخرى أو في سياق آخر، لكن الإجابة هنا أبلغ أيضا. لماذا حين قال سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، الذي يملك ما في السماوات والأرض يحتاج إلى ولد؟
1: لا يحتاج.
0: هو أجاب هنا بطريقة كنائية لزومية عقلية
1: معنوية،
0: معنوية عقلية
1: منطقية.
0: نعم، منطقية، هكذا يسموها دلالات اللزوم. الذي يملك السماوات والأرض لا يحتاج من يساعده. يعني أنت متى، لماذا الرجل يحتاج إلى ولد أو الأم تحتاج إلى ولد حتى يساعدها؟ نحن الأب لا يستغني عن أبنائه، والأب والابن لا يستغني عن أبيه، يعني بمعناه. فلم يكن له، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ليس بحاجة، ليس عاجزا حتى يحتاج. فالإجابة هنا أعم وهي عقلية. الذي يملك السماوات والأرض لا يحتاج إلى ولد. اثنين، كل له قانتون. جيد، هذا الولد يكون عبدا أم ولدا؟ القنوت هو الخضوع والعبادة إلى درجة الخضوع التام. لو كان له ولد لكان قانتا، فلا لا يستقيم أن يكون ولدا له وقانتا خاضعا. فهذا هو الجواب.
1: بارك الله
0: بشكل عام. يعني
1: بقي لنا من الوقت تقريبا 8 دقائق، لكن نحاول قدر المستطاع.
0: سؤال.
1: الأخ دحمان محمد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نشكركم شيخنا الكريم على هذا الجهد، ونسأل الله أن يبارك فيكم، ونشكر منشط الحلقة. يقول على لطائفه: لاحظت بأن كل سورة تذيل بمقاطع فيها حروف، فيها ربما يقصد الحروف التي تتشكل منها السورة التي تليها لتتناسق معها، هل هذا صحيح؟ شكرا.
0: بارك الله فيه. وأنا لاحظت ذلك، لكن لا نستطيع إلا أن نحدث عملية حسابية دقيقة،
1: إحصائية،
0: إحصائية، وإلا لا نعطي أحكاما. هو يقصد، أنا مثلا وجدت سورة الصاد والقرآن ذي الذكر، قبلها سورة الصافات. إذا بلا آخر صفحة من سورة الصافات تجدها مليئة بالصاد صاد صاد المخلصين، كأنها تمهد لسورة صاد. لكن هل هذا مضطرد بجميع الصور التي تبدأ بالأحرف المقطعة ما قبلها فيه؟ يحتاج إلى عملية إحصائية دقيقة،
1: يحتاج إلى علم الأسلوبية الإحصائي.
0: ممكن. ما شاء الله، بارك الله.
1: طيب، الأخ جمال سالمي أستاذ الاقتصاد من جامعة عنابة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كلمة الفلك الواردة في سورة الجاثية تقتصر فقط على السفن الكبيرة، أم يمكن أن تشتمل أيضا على زوارق الصيد الصغيرة التي تستعمل للنقل البحري الخفيف؟ هذا السؤال الأول.
0: دعنا نجيب عن الأول حتى لا تلتبس. بالحقيقة نعم، كلمة الفلك، أنا ذهبت إلى تاج العروس، إلى لسان العرب، كلمة الفلك هي كل سفينة تشق عباب البحر، كانت كبيرة أو صغيرة تنطبق.
1: البحر أم النهر أم
0: لا لا نتكلم على الفلك.
1: لا أقصد يعني هل ما يجري في النهر يسمى فلك؟
0: نعم كل زورق، كل سفينة، كل باخرة فهي نوع من الفلك. وعلى فكرة اللغة العربية نقول هذا فلك، دليل القرآن في الفلك المشحون.
1: صحيح،
0: مشحون مذكر فلك. وتقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، الفلك جمع مؤنث.
1: إذن هذه فلك،
0: هذه فلك، إذن تؤنث وتذكر وتطلق على المفرد وعلى الجمع، كلمة عامة، وتطلق على الكبير والصغير، فمعناه ليس بعيدا عن الصواب.
1: يقول هل يمكن توسيع معنى كلمة دابة ليشمل مختلف وسائل النقل البري كالحافلات والقطارات، أم أنها في هذه الصورة تقتصر فقط على الحيوانات والحشرات التي تمشي على الأرض أي تدب عليها، إضافة طبعا للبشر؟
0: بارك الله فيك. وتوقف معنا عند سورة الجاثية حين قال يعني في مطلعها حين يتحدث عن الدابة، كل ما يدب فوق الأرض، يقول هل تتناول ما خلق الله من قاطرات وحافلات؟ نقول لا تتناول، لأن كلمة دابة معناها ماذا؟ تدب كما تفضلت، فهي تطلق على كل ما يدب ويمشي فوق الكرة الأرضية من حيوان، دليل في القرآن وما من دابة إلا على الله
1: رزقها.
0: فالرزق يكون للحيوان الذي يدب، بما فيه الإنسان له رزق، بينما نقول تتوسع إلى الطائرات والحافلات ليس هذا، هذه جماد.
1: لكن يعني توسع في هذا المعنى حتى اشتمل على هذه الحافلات والطائرات من باب ذكر الدعاء، دعاء ركوب الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
0: ذلك دعاء علمنا الله أن نقوله عند الركوب، ركبنا دابة أم طائرة أم كذا. لكن في قوله تعالى في سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هنا تدخل الطائرات، الحافلات، القطارات، يخلق ما لا تعلمون. أما كلمة دابة عندما أستاذ محمد أنا كتبت هنا آية أخرى، مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة
1: من ماء،
0: جيد، القاطرات خلقت من ماء، فأنا أقول التوسع هنا الحقيقي لا يمكن. أما تقول لي والله ويخلق ما لا تعلمون، نعم بارك الله فيك.
1: واضح. الأخ مصطفى محمد مصطفى الماحي من السنغال يسأل أسئلة ربما تكون فقهية نأتي على بعضها. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ينفع الميت من قراءة القرآن له أن يقرأ له؟
0: نعم،
1: هكذا
0: نعم.
1: يقول سواء قرئ على قبره أو في مكان آخر، وقد سمعت من ينكر قراءة شيء من القرآن للميت. هذا السؤال الأول.
0: نعم، هذا الكلام يعني جمهور الفقهاء يختلفون. المالكية مثلا، أنا قرأت بعض الآراء، المالكية يصفون ذلك بالكراهة، قراءة القرآن على الميت، وإن كان بعضهم يجيز. جمهور العلماء يقولون يصل ثواب قراءة القرآن على الميت قياسا على الحج، قياسا على الصوم. ورد في أحاديث صحيحة جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن والدي أدركه الحج كذا أفأحج عنه؟ قال نعم، لم يفعل كذا. فيعني حتى دعني أعطي دليلا على الأقل، الخط رقيق جدا. فمثلا في قصة إن أمي، أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. ومنها ما رواه أبو داود عليه السلام، أبو داود رحمه الله.
1: لكن هذا الصدقة الحج وردت فيها،
0: ما قياسا عليها،
1: وردت فيها النصوص واضحة، لكن القرآن لم يرد فيه نص واضح.
0: أنا معك، وهو أنا أقول العلماء قاسوا قراءة القرآن وهبة ثوابه إلى الميت كما كان الإنسان الذي لم يحج وحج عنه قريبه وأعطاه ذلك الثواب. هذه عملية كما تفضلت فقهية، لكن كثيرون، وأي قربة، حتى قال ابن قدامة قل وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه الله إن شاء الله، ومع ذلك لا نجزم.
1: طيب إذا سمحت بس لأن وقت البرنامج، يقول هل يسمع الموتى كلام الأحياء عند قراءة القرآن أو الدعاء لهم جهرا؟
0: نعم، هذه أولا عملية غيبية، لكن ما ورد في السنن حين كانت غزوة بدر والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين الذين قتلوا يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان،
1: لم تكن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
0: أنا جاي. فقالوا يا رسول الله أتكلم موتى أو جيفا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. بعض العلماء قالوا الموتى يسمعون وثمة يعني يتحدثون حينما تزور قريبا لك في القبر وتدعو له بالعكس ويصل سلامك. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حين ندخل المقابر السلام عليكم ديار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذا كانوا لا يسمعون أبدا فلماذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسلم؟ قضية فيها خلاف بين الفقهاء.
1: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء.
0: لا تسمعهم العقيدة، لا تسمعهم الدعوة الإسلامية. باختصار الفقهاء اختلفت آراؤهم، لكن مرجحات أن الموتى يسمعون وبالعكس ويستبشرون من يزورهم ويدعو لهم، وأنا أميل إلى هذا صراحة.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. سوف نأتي على بقية أسئلة الأخوة المشاهدين بإذن الله في الحلقة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم في رحاب سورة، بحول الله نلتقي بكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إن أعظم من فقد وأحق من رثي خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولقد كان لوفاته وقع الصاعقة في نفوس صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وفي نفوس المؤمنين إلى قيام الساعة. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وقد صور الشعراء عظم هذه الفاجعة في كثير من أشعارهم، يأتي في مقدمتهم شاعر رسول الله حسان بن ثابت رضي الله عنه.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل التنزيل على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، الذي أرسل رحمة للعالمين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة، هذا البرنامج الذي يهتم بالقراءة والإقراء قراءة جماعية. نتناول في هذه الحلقة القراءة الجماعية من مدرسة خليفة قروات القرآنية بمحلة السوق بالفرع البلدي جنزور السواني، مع نخبة من طالبات المدرسة تحت إشراف الأستاذ عبد الناصر بنكورة. وكان الاختيار لهذه المدرسة منذ زمن غير بعيد، ولكن ولله الحمد والمنة تأقلمت الطالبات مع القراءة الجماعية، وكل تسجيل بعد تسجيل، أي وكل تسجيل بعد تسجيل نسجله، تتقدم فيه الطالبات تقدما ملموسا إلى الأفضل، إلى أن نصل ولله الحمد إلى درجة الكمال، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. حلقتنا لهذا اليوم هي سورة الإسراء، الجزء الثاني منها، وعد آياتها 110 آيات بعد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة هي قراءة الإمام نافع قارئ دار الهجرة الشريفة الأول. الرواية رواية الإمام قالون عن نافع المدني، وهو المقدم في الأداء عن زميله ورش. وأخذ القراءة كل منهما عن الإمام نافع دون واسطة. وأما الطريق فهي طريق أبي نشيط محمد بن هارون رضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم الله أحسن الجزاء الأوفى عنا وعن جميع المسلمين. أما السورة فهي الجزء الثاني من سورة الإسراء، هي الجزء الثاني من سورة الإسراء. وسورة الإسراء مكية النزول، وعد آياتها 110 آيات بعد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا لما نقول ونكرر العد المدني الأول أو العد المدني الأول، نبغي من ذلك أن العد هذا هو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العد الآخر، سواء الكوفي أو البصري أو المكي أو غير ذلك من هذه الأشياء. ثم نأتي إلى الفقرة الثانية من هذا البرنامج أو من هذا التسجيل، وهي القراءة الفردية لإحدى الطالبات. والفقرة الثالثة نأتي إن شاء الله لحصاد سورة طه عليه السلام، وهي الأسئلة التي أخذت من خلال القراءة والتطبيق في هذه السورة وفي تسجيلات هذه السورة المباركة. الآن على بركة الله نبتدي، وأرجو العون والتوفيق منه، إنه سميع مجيب. وللعلم فإن هذه الحلقة هي 33 بعد 100 في حلقات هذا البرنامج المبارك. أيها الطلبة والطالبات، نستعد الآن للقراءة إن شاء الله، وأرجو العون والتوفيق منه، إنه سميع مجيب والله ولي التوفيق، فعلى بركة الله.

0: العظيم مش العظيم العظيم عاود تالت
1: صدق الله العظيم.
0: وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم. يا الله على أي حال نقطة الضعف دائما فيكم في كل معظم الليبيين يعني الضاء الثاء الذال ينطق فيها مهملة يعني ذلك ومن عاقب يقول ذلك ومن عاقب لحن بدل حرف بحرف لحن جلي بدل دال معجم بدال مهمل هذه اللي وقفنا فيها العظيم وهو رب العرش العظيم العظيم بدلت الضاد الضاء بالضاد لحن جلي حتى هو الثاء كذبت ثمود بالنذر يقول كذبت ثمود بالنذر ت بث لحن جلي هذا حتى في الصلاة لا يجوز حرف بحرف لا يجوز في الصلاة حتى الصلاة على أي حال هذه ملاحظة لكن الإخفاء في التاء والدال ولن تبلغ الجبال طولا أنتم أظهرتم ولم تخفي واحدة منكم لن تبلغ الجبال طولا ولن تبلغ الجبال طولا ولن تبلغ الجبال طولا عيدوا يلا
1: ولن تبلغ الجبال طولا
0: يا ريتكم قريتوا هكا هذه ملاحظة عند ربك حتى هي عند ربك مكروها عند ربك مكروها عيدوا
1: عند ربك مكروها
0: ردوا بالكم هذه ملاحظتين الثالثة مما أوحى عدتوها مرتين وما جبتوش الإدغام بغنة وما جبتوش ما عطيتوش حق الغنة في الميم مما أوحى قولوا
1: مما أوحى
0: تارة في الغنة جيبوها كاملة وزايدة عن كمالها وتارة تنقص الغنة عن حقها في قدر غنتها وهي قدر المد الطبيعي في الغنة والصوت الهوائي الذي يخرج من الخيشوم أثاء النطق بالغنة به عظاما زي سابقتها عظاما مش عظاما ورفاتا طيب قبل يوم القيامة وينزلق اللسان في يوم القيامة مرات الجيم مفتوحة واحدة منكم من الجهة اليمنى من هنا قريتها قريت الميم مفتوحة ثم أشرت إليكم بالإعادة لإصلاحها باش السامع يعرف أننا أصلحنا القراءة هي واحدة بس منكم اللي سهت وهذا الكمال لله مش نقول لها أنا مقصودة لك شيء تاني ولكن السهو قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وكذلك السهو السهو لما الإنسان يسهى عن شيء يسعى حتى في الصلاة صليت أربعة ولا صليت ثلاثة شهدت التشهد الأول لما شهدتاش هذا الشك والسهو وفي حتى في الصلاة سجود السهو يوم القيامة لما عودتها المرة الثانية جت مضبوطة المد العارض للسكون تارة تمدونه بقدر أربع حركات وتارة تقصرونه بحركتين فقط والواجب لتنظيم القراءة وخاصة المرتلة أو المرتبة التي قرأتم بها البنات أنتم معاكم الجماعة تانين يعني زدت المد العارض للسكون عن حقه في القصر احنا نقرأ في الترتيل أو في قراءتنا الجماعية هذه بالقصر لأجل ألا نختلف من واحدة إلى أخرى في المد كلنا نمد مدا واحدا ونقف وقف واحد ونبتدي بداية واحدة خلوا بال هذه نقطة حتى هي مد العوض مد العوض لتعوض

0: انت راسك مدندر الرطة ما يصيرك. فمد العوض كله في القرآن واحد، وقدره قدر المد الطبيعي لا يزيد ولا ينقص، زاد لحن نقص لحن، والقدر المد الطبيعي بحركتين، قدر بحركتين فقط، وهذا إحساس يأتي مع الاستمرار والتدريب ورياضة اللسان في القراءة. وإلا في بداية القراءة يبقى تعد بأصبعك، هذه ملاحظات ضروري من قلوها، حتى ولو أن حصاد الصورة تأخر نأخذ منها جزء الآن والجزء في الحلقة القادمة إن شاء الله. بعدين عندكم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، كلكم حققت الهمزة الثانية، وليس هناك تحقيق لقالوا، فضروري من التسهيل. وإذا أردنا أن نعيد التسهيل فنأخذ وقت ونضيع الوقت في التسهيل، لكن الآن بعد ما انتهينا من القراءة ضروري ما تأخذوها وتطبقوها، ثم بعد ذلك كل واحدة منكن تطبق التسهيل، وهو أصعب شيء في الرواية عن شيخها عبد الناصر. قال أرأيتك، عودوا قولوا
1: قال أرأيتك،
0: قلكم في اللي حققوا في اللي سهل، قال أرأيتك،
1: قال أرأيتك،
0: قال أرأيتك، أرأيتك، عود عيدوا
1: قال أرأيتك،
0: يبقى تاخذوها بالتدريب، هذه نقطة. بعدين يا سي عبد الناصر ما أعتقدش فلما نجاكم إلى البر، الراء مرقق، أعربتم، ما اعتدتوش استطالة الضاد ولا تفخيمها وإلا إطباق متاحها، وضروري ما يخرج الضاد من الجهة اليمنى في الفم أو من الجهة اليسرى. شن هي الآية اللي قلناكم عليها إحنا توا؟ قلنا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، عودوا
1: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم،
0: أعرضتم،
1: أعرضتم،
0: أعرضتم،
1: أعرضتم،
0: مش تم، مش مصداد هي تي، ضروري أعرضتم، صوت فوق ثم ينخفض الصوت للتاء، نعم. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم،
1: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم،
0: أعرضتم،
1: أعرضتم،
0: خلاص طبقها لهم أنت عبد الله، واحدة تتكلم والأخرى تتكلم في نفس الصد. اللي بيقرأ القرآن ضروري ما يطلع صوته باش نعرف أنه هو قرأ جيد ولا قرأ مخالف للقراءة. أما واحدة تخفض صوتها أنا ما عندي يعني قوة السمع زي الإنسان اللي عنده قوة السمع، مش عارف واحد من الحيوان عنده قوة سمع جدا كبيرة، فقوة السمع ضروري ما تطلع صوتك باش نفهمك من بين الجالسات ومن بين القارئات أنك أنت قرأتي قراءة جيدة. الودان تذكرت، الودان أقوى صوت أقوى سماع، مش يقولك أنا من السماع زي سماع الودان، الودان نوع من الغزال عندنا في الجنوب في الصحراء، حتى هنا في الصحراء في جنوب طرابلس الغرب يبقى سماعه يسمع سماع جيد جدا ومن بعيد، وحتى لما يقول خيرك ما تسمعش يقول أنا عندي شيني مثلا يقول خيرك ما سمعتنيش، يقول أنا ما عندي سمع الودان باش نسمع، ولا المتر الثاني يقول شنو السقيفة غرياني ما سمعتنيش، يعني المباني القديمة في غريان السقيفة متاعها طويلة لأن مرات يبنوا تحت الأرض للبرودة والشتاء، في الشتاء دافية وفي الصيف باردة زي الثلج. هذه معلومات خذوها جديدة تعلمناها من مشايخنا ومن آبائنا وأجدادنا. الآن عندنا حصاد ما نتمكنش من القراءة الفردية يا شيخ، معليش ولا ناخذ القراءة الفردية ونسيب الحصاد، وهذا الثالث مرة يتأجل عبد الناصر الحصاد، لكن الله غالب تقرأ القراءة فردية ونشوف إن كان حتى نأخذ كلمة واحدة من الحصاد كويس، لأن حصاد سورة طه، سورة طه فيه أشياء كويسة يعني من يجب الإنسان، هو مازال دقيقتين قال لي إبراهيم أقري، حتى منين بتقري أنت توا منين بتقرأ؟ فسيقول ما يقول بلاش أقري يا ستي، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس إلى نهاية التم، بس بسرعة من هي بتقرأ عبد الناصر سنسمع كلمة قد مسبك في النقل.

0: قدم بصوتك هلا، انا ما سمعتكش، كيف نقل الصوت نسمع؟
1: سهام عامر عبد الاحد.
0: عبد الاحد، يلا يا سهام، بارك الله فيك. اقري من قوله تعالى: وما منعك وما منعنا ان نرسل بالايات الى نهايه الطم، او واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، يعني باش نتمم على الدقيقتين. يلا توكلي على الله يا بنيتي.

انت اول مره قريتي في نقل الصوت؟ اول مره قريتي؟ كويسه جدا. بس التي مدتها زياده والرؤيا فخمت الهمزه، الرؤيا زي ما قريت هي الرؤيا، الهمزه مرققه في جميع حالاتها. على اي حال الحاج ابراهيم اشار الي بانتهاء الصوت، بارك الله فيه جزاه الله خيرا هو وزملائه الفنيين في اذاعه القران، وجزا الله كل من ساهم معنا في هذه الحلقه وغيرها من الحلقات منذ بدايتنا في هذا البرنامج المبارك وغيره، وهو كيف نقرا القران الكريم. جزاهم الله عنا احسن الجزاء، انه سميع مجيب. والى حلقه جديده نلتقي بها ان شاء نلتقي فيها ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر، وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا المنهج الذي به نزل القرآن هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو: أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة، كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو يوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على أنه ذكر. يعني الآية القرآنية أو العبارة التسبيحية إلى ما فيقاتش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد على آدم عليه السلام، حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء والاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا. صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا، والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقي إلا رب العالمين، لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب، فقال جل وعلا: فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبان اللي قلنا، يعني عطشانة، طاحت القطرات ديال التوبة على قلبه، الكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة، فتلقى. ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج، فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كي يقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به، فجاءه بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء، فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس دياله على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما، ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديال يقول لك شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا، كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسلاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف دياله العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفذ معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأت التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا له من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا. مرارا تكلمنا على هذا أنا، ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه، وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضر عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية ديال الحدث، خرقها فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، هذا حدث، لا حدث آخر ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديال وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له: شفت هذا الطير هذا؟ نقر هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له: فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة قلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جاياش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش. حقيقة إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذه الشحنية، فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمعوا ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب، الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذا التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها في الضات، قد صلح للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة، الطريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة. بل حكمه على الإجمال مغلقة، هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلاد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن، رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنكش تستفد واحد حاجة ما كتعرفهاش. فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال، نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة حتى للسماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى. فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة، هذه ديال ليلة القدر، رب العالمين كينزل القضاء دياله السماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد ليلة واحدة. إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهاد الليلة وبهاد النزول ديال القرآن؟ ما عندناش كتر من هادشي كبني آدم، ما عندناش كتر من هادشي، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره وتقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قدر حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا. رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى، عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزل شيء دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف. وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بيناتهم واحد المدة وتخلط معهم تبات وتصبح وتصفر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير الرباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول. فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخا غير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تتطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكررين إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا. فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا، من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، الطهارة الأولى انقطاع الدم، الطهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وها هو أنت استفدت منه. هل بعض السدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخضو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شيء شيطان سبحان الرحمن، جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا ماشي تما، الخدمة كينا فونزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شي ولي القرآن روح في قلبك ما يمكن لكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشد جملة واحدة غادي تدوز على السطح السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة تأخذ على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى، أفلا يتدبرون القرآن؟ يمكن لكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستفد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية، ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: وثيابك فطهر، مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
1: ربما دكتور أخذت كثير من الصحف تلعب دور ما يطلبه القارئون أو القراء، فانتشرت صحف تتحدث عن الفضائح والجرائم، وهي الصحف التي تلقى رواجا.
2: وهذا يعني نفرق بين الظواهر العامة ونفرق بين ما يقع من سلوك فردي. الأصل في السلوك الفردي الستر، أن تستر. التنبيه إلى الظواهر العامة لا ينبغي أن يخدش الحياء العام، لا ينبغي أن يخدش. ولذلك حتى في التعبير القرآني، ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه يقول: المس والملامسة والمباشرة في القرآن كناية عن الجماع. إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. فشوف: أو لامستم النساء ولم يمسسني بشر الآن باشروهن. تعبيرات في غاية الرقي. فهنالك فرق بين أن تذكر الحقائق وبين ذكر الفضائح وبين ذكر ما يخدش الحياء، الذي ينبغي أن يراعى. والأصل أن نحافظ على الستر، وأن ننبه بطريقة لبقة، وأن نطرح البدائل التي تعين الناس على الوصول إلى ما هو أنفع وأجدى.
1: فضيلة الدكتور، أصبح الآن في هذا العصر للقلم صور أخرى، فأصبح الإنترنت والمنتديات اللي في الإنترنت
2: والكاركتير
1: والمدونات والكاركتير، فكل هذه صور، هل هذه الضوابط أيضا تنطبق على مثل هذه الوسائل؟
2: ما هي كلمة مكتوبة، مسموعة، مرئية، مشاهدة، كلها لها تأثيراتها وإيحاءاتها وظلها، بعضها أثرها عن طريق العين، بعضها عن طريق السمع، وبعضها معا. ولذلك التحري لمثل هذه الضوابط بما نقدم النافع الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، هذا الذي يرتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا الكلم الطيب ينبغي أن يكون طيبا وطهرا في اللسان، وأن يكون طهرا وطيبا في القلب.
1: الله يفتح لك. الإمام علي بن أبي طالب يقول: عقول الناس مدونة بأطراف أقلامهم. فضيلة الدكتور، المحور الذي بودنا أن نتحدث عنه، وهو دور الوعاظ والأئمة والخطباء ومن يعتلي منابر التوجيه، دورهم في تزكية النفس أو تزكية الناس أو تزكية نفوس الناس أو حظ الناس على تزكية النفس. الحاصل الآن والغالب هو خطاب الترهيب وليس خطاب الترغيب، مع أن القرآن الكريم فيه الترغيب وفيه الترهيب، فكيف نوازن بين هذين الخطابين؟
2: لا شك أنه يعني هذا دور الأئمة والخطباء دور بالغ التأثير. يوم الجمعة يأتي الناس طوعا، ولا تحتاج إلى أن تعلن إلى خطبة الجمعة حتى يأتي إليها الناس، وهي المناسبة الوحيدة التي يستمع إليها الناس دون أن يهمس أحدهم ببنت شفه. وبالتالي هنالك ملاحظات حقيقة. الملاحظة الأولى التي تفضلت بها: غلبة الترهيب الذي يؤدي إلى حالة من اليأس والقنوط والمقعد، وأنه كأنه لا سبيل إلى الأمل والرجاء والتوبة والأوبة. فلا بد من أن نقدم ونغلب جانب الخير حتى يفيء الناس إلى سعة رحمة الله تعالى. يعني هو البشير النذير، البشارة قبل النذارة، والترغيب قبل الترهيب. يرجون رحمته ويخافون عذابه. فقدم هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا التقديم له أصله الشرعي. صحيح أن الأمر يعتمد على الحالة. إنسان إذا يعني غلب عليه الاتكال على رحمة الله دون أن يباشر بالعمل، يمكن أن يأتي شيء من الترهيب. وبالعكس، من غلبت عليه حال الخوف واليأس تفتح إليه باب الرجاء. ولكن نحن الآن في مجتمع وفي عالم اخترقت فيه هذه الفضاءات، وأصبح يدخل علينا من كل باب في بيوتنا ومهاجعنا ومخادعنا، والتأثيرات الأخرى بالغة في حياتنا. ولذلك نريد أن نفتح باب الأمل بالنسبة للناس. التوازن في ذكر الترغيب مهم جدا. يعني الواحد ليس فقط ذكر النار وعذاب القبر، هذا يأتي، والموت هذا يأتي في سياقه، ولكن لا ينبغي أن يكون هو الأغلب حتى لا يعني يؤس الناس من سعة رحمة الله. هذا جانب. والجانب الثاني في المواعظ، أحيانا أن يستشهد هؤلاء الوعاظ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في جانب الترهيب أو الترغيب. ولا شك أن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة لها أثر بالغ في تشويه الثقافة الإسلامية والمنهج السليم للعلم وللفهم وللتعبد والممارسة،
1: سواء كانت أحاديث في الترغيب أو الترهيب.
2: أي نعم، كله لا يصح أصلا نتعبد بالصحيح الثابت. عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه غنية وفيه كفاية. والأمر الثالث أيضا سوق بعض القصص التي تغرب في الخيال وكذا كسبيل للمبالغة في التعبد وكذا، فتجعل الناس يشعرون بأن هذا الدرب طويل ولذلك لا سبيل إليهم. ولذلك كلما ضربنا بعض الأمثلة الواقعية الممكنة يحصل التوازن بين هذه المسألة. الموعظة لها تأثير، ولذلك وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع. شوف، الموعظة ينبغي أن تجمع بين أمرين، بين الإمتاع العقلي والإشباع العاطفي. ولذلك الله عز وجل جمع بين الحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة فيها إمتاع العقل، والموعظة الحسنة فيها إشباع العاطفة. فينبغي أن نجمع بين هذا وذاك، ونوازن بين الرجاء والعذاب والرحمة والعقاب. هذا التنسيق وهذا التوازن والاعتدال في هذه المسيرة أيضا مهم، مع الاعتماد على الأحاديث الصحيحة، مع عدم الإكثار في هذه المواعظ في كل وقت، لأن النفس أحيانا تمل. إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. فيعني تخير الناس بالموعظة مخافة السآمة عليهم، هذا أيضا من المعاني المهمة التي نجعل لهذه المعاني أثر بالغة في حياة الناس في باب تزكية الوجدان. وبعدين باب القدوة هو أحيانا أبلغ من مجرد الموعظة. يعني كانوا يقولون إن الإنسان يجالس الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، الذي صح فيه الحديث أن الناس يضربون أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة، هو مالك ابن أنس، يجدون هذه الهيبة بهذه الصحبة وهذا الأثر أكثر من ما يذكره ويحدثه لهم موعظة. يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. إذا تحققت القدوة تصبح الموعظة بقليل الكلام بالغة الأثر. قيل إن ابن السماك دخل على المهدي في ولاية بني العباس وقال: بالله عليك يا أمير المؤمنين، لو منع منك كوب من ماء بكم كنت تشتريه؟ قال: أشتريه بنص ملكي. لو دخل الماء في جوفك ومنع إخراجه منك بكم كنت تشتريه؟ قال: أشتريه بالنصف الآخر، إن ملكا لا يساوي شربة ماء لحقيق أن يزهد فيه.
1: الله يبارك فيك فضيلة الدكتور. هل ترى بأن من يعتلي منابر التوجيه والوعظ أيضا هو بحاجة إلى وسائل معاصرة وخطاب سهل وخطاب يعني بسيط يواجه فيه الناس، وكيف يجمع بينه وبين طرح المعاني العميقة وطرح المعاني التي يكون فيها فائدة للناس ولكن يصعب عليهم أيضا استيعابها؟
2: يكون كالسهل الممتنع. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان بعض الناس يفهمه اللغة، يعني تخاطب العربي بالعربية الإنجليزي هذا وجه من اللسان، لكن لسان العامي ليس كلسان المثقف، لسان رجل البادية ليس كرجال لسان الحضر. اللسان الذي تخاطب به المؤمن غير اللسان الذي تخاطب به الملحد، اللسان الذي عاش في البيئة المشرقية غير لسان الذي يعيش في الحضارة الغربية. كل له لسانه، اللسان ده يدخل فيه السقف الحضاري، البيئة، الثقافة، الأعراف، التقاليد، الهموم التي تخاطب، حتى المصطلحات. يعني بعض الناس ذكروا له حديث لأنه خاطبوه باللغة بتاعة أهل الحديث، حدثنا فلان عن فلان وذكروا له حديث حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أخرجه البخاري. قال: كيف تأتى للبخاري أن يخرج الضب من الجحر؟ فهم أخرج البخاري أن البخاري هو الذي أخرج الضب من الجحر، مش أخرج الحديث بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أحد الوعاظ كان يتحدث عن صفات الله عز وجل وأنه لا تشبه صفات المخلوقين وكذا، ونؤمن بها كما جاءت من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فهم كلمة التمثيل، قال: ما علاقة صفات الله تعالى بالمسلسلات والأفلام؟ فهم التمثيل بالمصطلح الذي يفهمه عامة الناس. أيضا أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. الإمام علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
1: دكتور، هل ترى بأنه من الواجب أن الواعظ لا يعظ قوما بموعظة إلا ويكون قد تمثلها في نفسه؟
2: طبعا هذا الأفضل. الأفضل لكي تكون الموعظة بالغة أن يتجسدها الإنسان بالقدوة. ولكن إذا قصرت به الخطى فلا يمنعه هذا. لو أن كل الناس قالوا: نحن نمتنع من وعظ الناس وتذكيرهم لأننا مقصرون في أعمالنا وفي قدوتنا وأفعالنا وأحوالنا، لانقطع الخير عن الناس، ولا فرح إبليس بهذا. فلذلك الإنسان يجتهد، وما يعظه للناس ينبغي أن يكون موعظة له في نفسه. ولذلك قالوا المواعظ كالسياط، وقال بعضهم الوعظ زكاة، من لا نصاب له فليس عليه أن يخرج الزكاة، لكن الزكاة هذه نصابها قليل، بلغوا عني ولو آية. فالإنسان يجتهد إن شاء الله.
1: إذا لا يمتنع الإنسان عن الدعوة،
2: لا يمتنع، أو عن الأمر، لا يمتنع بحجة أنه مقصر، ولكن يجتهد في أن يتبع العلم العمل، وأن يجسد القدوة. لأن من الإشكاليات أن انفصال القول عن العمل والفهم عن السلوك يوقع الناس في حرج. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثعله.
1: وقيل ولو لم يعظ في الناس إلا مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بودنا فضيلة الدكتور أن نتحدث عن الخلل الذي يدور حول مصطلح هذا العلم، علم التزكية. فما هو الخلل الذي وقع في اسمه؟
2: فيما سبق من حلقات ماضيات تحدثنا عن طهارة الوجدان، أصول التزكية، وأهمية هذا العلم، والآليات والوسائل المعينة له. لا بد أن نتحدث عن العوائق والقواطع والموانع، سواء كانت في المفاهيم أو الممارسات. لا مشاحة في الأصل في المصطلح إذا فهم المقصود، ولكن كما يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله، إن للمصطلحات جناية على حقائق الأشياء، لأن هذه الجناية تولد كائنا جديدا تشتد حوله الخصومات وتختلف حوله النزاعات. يعني مما لا شك فيه عند جميع الناس أن هنالك شعبة عظيمة من شعب الدين سماها القرآن تزكية، وسمتها السنة إحسانا، وأطلق العلماء عليها كما أشرنا فقه الباطن أو أعمال القلوب. لو أن الناس وقفوا عند هذا الحد لاتفقوا جميعا، ولكن ورد بعد ذلك
1: تسميات أخرى
2: وقع حولها النزاع. فنقول لو اكتفى الناس في ذلك الأصل لحق، لأنهم متفقون على أن هذه شعبة عظيمة من شعب الدين ينبغي أن تتوجه إليها العناية والاهتمام، وأن نرعاها حق الرعاية، وأن نأخذ بالأسباب المعينة والمفضية إليها على الوجه الذي يحبه الله ويرضى. هذه هي القضية الأولى. ولكن كأي علم ينشأ من العلوم تنشأ له مصطلحات، يعني زي مثلا الآن التزكية ارتبط بها مصطلح التصوف، واختلف العلماء بعد ذلك في أصله من لباس الصوف أو من أهل الصفة أو من الصف المتقدم بين يدي الله أو من الصفوة أو غير ذلك، خلافا طويلا. كل ذلك لا تسعفه دلائل اللغة، والأصل الأقرب أنه من لباس الصوف. وقد قيل لابن سيرين إن قوما يتشبهون بعيسى عليه السلام، فقال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإنه كان يلبس القطن والكتان وغيرهما. الشاهد أن العبرة هنا تبقى ينبغي بالمضمون، باللباب، بالجوهر، ولا ينبغي أن نقيم معركة كبرى على المصطلح ما دام قد توجه الأمر إلى لب الشيء. وإن كان الأفضل والأولى التركيز على ما ورد به النص من مصطلح، لأن فيه شمول المعنى وفيه كليات النظر، وهو الأقرب إلى الدلالة الشرعية المقصودة. هذا من حيث المفهوم.
1: إذا دكتور، مصطلح التصوف الآن أصبح في أحيان كثيرة يمثل تهمة لبعض الناس، فهل تراه أنه بهذا السوء الذي ممكن أن يعني يسقط الإنسان، أو يعني يحذر من الإنسان بسبب إطلاق هذا اللقاء عليه؟
2: نتيجة أن هنالك أخلاط شابت هذا العلم، كما شابت أيضا علوم كثيرة أخلاط أخرى. يعني علم التفسير لم يخلو من الإسرائيليات ومن رواية النصوص والآثار الضعيفة والموضوعة والتأويلات الباطلة، كذلك علم الحديث في كتب الحديث لم تخلو الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الفقه هنالك اجتهادات فيها من الشاذ والمنحرف،
1: وفيها التعصب أيضا لآراء
2: تقليد. فكل علم من العلوم أصابته لوثة تقل أو تكثر، تشتد أو تضعف. وهنا يأتي باب أن ننخل هذه العلوم والمعارف، وأن ننقي هذا التراث مما ورد فيه. الإشكالية أن هذا العلم قبوله جملة وتفصيلا بما فيه على أنه حق خالص هذا خلل، ورده مطلقا على أنه باطل خالص هذا أيضا فيه خلل. فالواجب دائما أن نتبين.
1: إذن علم التزكية هو بحاجة إلى تزكية أيضا.
2: أي نعم. ولذلك لا بد أن نفرق بين مرحلتين في تاريخ هذا المصطلح الحادث بين المرحلة الأولى التي قام فيها أمره وكان منضبطا بالكتاب والسنة وبأصول الاعتقاد، ناس عرفوا بالدعوة إلى الترغيب في الآخرة والتزهيد من الدنيا والتحلي بالورع والتخلق بمقامات الإيمان والترقي في مقامات الإحسان ومدارج الكمال البشري الميسور. هؤلاء أئمة عرفوا بالاستقامة والفضل، مثل إبراهيم ابن أدهم شقيق البلخي معروف الكرخي، أبو سليمان الداراني، الإمام الجنيد أبو سليمان الداراني، عرفوا بهذه الاستقامة، بل كانوا يؤكدون، كانوا يقولون طريقنا هذا مسدود، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا، إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين هما الكتاب والسنة. وقد قيل للإمام الجنيد إن بعض الناس قد أسقطوا عن أنفسهم التكاليف بزعم أنهم قد وصلوا، قال وصلوا ولكن إلى سقر. فهذا العلم كان أولا منضبطا بأصول الكتاب والسنة، ويشير إلى معاني الرقائق والحقائق واللطائف والدقائق وغير ذلك من الحكم التي توعظ القلوب وتزجرها وتعينها إلى الخير. لكن أين وقع الانحراف؟ هذا الانحراف حينما دخلت الفلسفات الهندية والإغريقية واليونانية واختلط هذا العلم بهذه الفلسفات، دخلت عقائد وحدة الوجود والحلول والاتحاد، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف، خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، إذا طالبوني بعلم الورق برزت لهم علم الخرق، تقولون حدثنا عبد الرزاق ونحن نقول حدثنا الخلاق، تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونأخذه عن الحي الذي لا يموت،
1: خضنا بحرا قلبي عن ربي،
2: حدثني قلبي عن ربي، خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. هنا وقع الاختلال، ولذلك لابد أن نميز بين مرحلتين في تاريخ هذا العلم، بين المرحلة الأولى التي كان فيها ما يسمى بالصعق عند سماع القرآن وقد أنكره بعضهم، حتى قال ابن سيرين بيننا وبين القوم الذين يزعمون أنهم يصعقون عند سماع القرآن أن يقرأ القرآن على أحدهم وهو على حائط مرتفع، فإن سقط صدقنا دعواه. لكن ابن تيمية له محمل جميل، يقول هذا من شدة الوارد على القلب ومن ضعف المحل القابل. صحيح أن أكمل الأحوال كان حال الصحابة، يقرؤون القرآن وجلت قلوبهم اقشعرار الجلد الخشوع، ومع ذلك حضور القلب حضور العقل، هذا غايته أن يكون من شدة الوارد على قلبه ومن ضعف المحل القابل. وإنسان الآن في تعريفنا العام يقول لك الإنسان قلبه رهيف، إذا جاءه خبر مفرح قد يصدم، وإذا جاءه خبر يعني محزن قد يغشى عليه، فقال هذا من شدة الوارد على القلب. قاضي البصرة الزرار بن أوفى قرأ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور خر مغشيا عليه ومات. عمر بن عبد العزيز وقع له وهو على المنبر احشروا الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دونه واهدوهم إلى صراط الجحيم، خر مغشيا وعاده الناس. وقع هذا للشافعي، هؤلاء ناس لا يستراب في صدقهم. إذن الناس أحوال ومقامات، فهذا العلم كان في، ولكن وقعت بعض الخلل في بعض شوائب العقيدة من اعتقاد أن هؤلاء الصالحين يمكن أن يتقرب الناس إليهم بالنذر بالاستغاثة بكذا مما ينبغي أن يصرف إلى الله تعالى في تحقيق توحيد العبادة. وقع الشوائب في التعبد، ربط هذا العلم بالطبول والعبادة، الأصل فيها التوقيف، بالذات قضايا الصلاة والصيام والذكر، وهذه هي الأصل فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت هنالك شوائب تجتنب في باب الاعتقاد وفي باب التعبد، وهذا أحد الوجوه في تصفية هذا العلم ليكون منقا كما كان مأخوذا من المعين الأول عن سلفنا الصالح.
1: الله يفتح عليك، جزاك الله خير. فضيلة الأستاذ الدكتور، يا حبذا لو حدثنا عن بعض الخلل الذي أصاب المفاهيم والمبالغة التي تم التعامل معها في الكثير من المفاهيم التي هي في حقيقتها وفي ظاهرها أنها مفاهيم خيرة ومفاهيم نافعة، ولكن الإغراق فيها والتعامل معها بشدة حرفها عن مسارها الصحيح. فمثلا مفهوم الدنيا، فكان هناك اعتزال الدنيا فطلق الدنيا، كما قال الشيخ الغزالي المسلمون طلقوا الدنيا وتزوجها الغرب، فهذا ربما يرجع إلى تأثر كثير من المسلمين بهذا التراث الذي يزهد الناس في الدنيا، فهذا أيضا

0: والأصل عندنا أن نصل الدين بالدنيا بالآخرة. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالناس. في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والحديث عن أن الدنيا دائما مذمومة ليس صحيحا. الدنيا ذمت بأحد اعتبارين أو بالاعتبارين معا. الدنيا تذم إذا ألهت عن ذكر الله عز وجل، أو إذا توصل إليها الإنسان بالحرام الممنوع وليس بالحلال المشروع. إذا توصل إليها الإنسان بالحلال المشروع كانت من باب الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهي من الحلال الطيب. ثم الدنيا هي البسيطة التي نمشي في أرض الله، نمشي فيها ونأكل فيها من رزق الله، ونتأمل فيها بديع صنعه، وهي التي خلقت وسخرت للإنسان وذللت له. فنجمع بين الدين والدنيا. وأما بنعمة ربك فحدث، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فبعض الناس بالغوا في مسألة الدنيا وحصل فيها هذا الانقطاع، ولكن الواجب أن يعود المفهوم الشرعي الصحيح في وترتب عليها اختلالات تبعا لهذا المفهوم، اختلالات في مفاهيم أخرى متعلقة بها.
1: نعم، والأصل أن الإنسان مستخلف في الأرض، إني جاعل في الأرض
0: نعم خليفة. يعني الإنسان كما قال الراغب الأصفهاني جاء ليهم تحقيق عبادة الله وتحقيق عمارة الكون،
1: استعمركم فيها،
0: وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وتحقيق الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالملك في السماوات والأرض كله لله، وما فيهن ومن فيهن، والإنسان مستخلف. وهذا الاستخلاف ليحقق ثلاثة أمور: التسخير والتعمير والتثمير، مسخرة وفي نفس لنعمرة. وإذا وقع التعمير انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، تسخيرا وتعميرا وتثميرا. فهذه هي علاقة الإنسان، يعمر هذه الدنيا ولكنه لا يقف عند ظاهرها، وإنما يعبر من هذه الدنيا إلى الآخرة، فتكون مطيته بناء يبنيه في هذه الدنيا، وبناء يبني من خلاله بناءه للآخرة. هذا من الخلل اللي حصل، وينبغي أيضا أن يصحح فيه المفهوم.
1: دكتور، ألا ترى أن الخلل في هذا المفهوم أثر على واقع المسلمين المعاصر؟ يعني التخلف الذي يعيشه المسلمون والتراجع الذي يعيشه، أليس له ارتباط بالخلل في هذا المفهوم؟
0: خلل كبير، يعني الخلل، التخلف التنموي والتخلف الحضاري، مع أننا الأول في البترول وفي المعادن وفي النحاس وفي الذهب وفي الحديد، وأفضل موقع جغرافي متميز على وجه الأرض، والتربة الخصيبة والمياه الجارية العذبة البشرية والهواء النقي، ونحن نعتمد حتى في القشة التي نخلل بها أسناننا على غيرنا.
1: والله
0: يعني فهذا للأسف خلل كبير أدى إلى هذا التخلف والتراجع الحضاري في مسيرة الأمة. القرآن ربط فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم التوحيد والإيمان، وامشوا في مناكبها. فنحن لا حققنا العلم فاعلم، ولا حققنا
1: العمل،
0: السعي في المناكب والضرب في الأرض.
1: دكتور، من المفاهيم أيضا الذي صار هناك غلو في التعامل معها، خاصة من الذين يكثرون من الحديث في أو يخوضون في علم السلوك، الحديث عن الفقر. فينبغي أيضا للإنسان أن يكون فقيرا وأن يكون
0: زاهدا
1: في الدنيا.
0: يعني أيضا الفقر في المصطلح الشرعي من الأصناف التي تقدم إليها الزكاة.
1: نعم، أو المسكين.
0: والفقر بمعنى الافتقار، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله عز وجل. ولكن الفقر كمحطة من محطات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى لم يرد، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وقرن الاستعاذة من الفقر بالكفر، وأعوذ بك من الفقر والكفر. هذا الفقر ما ورد. حتى الحديث الذي يشاع على ألسنة كثير من الناس، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، هذا الحديث وإن اختلف في تحسينه وتصحيحه على فرض حسنه، فالمراد بالمسكنة هنا التواضع وخفض الجناح، وليس المراد بها الفقر وذل الحاجة. فهذا من المعاني التي ينبغي أن تصحح عند الناس في قضية الزهد. كذلك الزهد ما معناه؟ أن تكون النعمة في يدك لا في قلبك، أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك. ولذلك الزهد كما قيل ليس لبس الخشن ولا ترك العباء، ولكن ألا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك. وفي بعض الناس يتحدث عن الزهد وهو لا يملك شيئا. الزهد أن تملك الشيء فتزهد فيه،

0: يعني يتقلب في يدك ولكن لا يتعلق به التعلق القلبي، هو معنى يقوم بالنفس. هذا أشبه بزهد الثعلب. قالوا إن الثعلب أراد أن يقطف عنقودا من عنب فأراد أن يصل إليه بكل سبيل، فلما أعيته الحيلة قال اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام. الشيخ الحسن البصري الإمام كان من أكبر الزهاد، لكن ما فهم الزهد على أنه تحريم الطيبات. كان عرض زنده، العضل هذا عرض زنده كان شبرا
1: ما شاء الله،
0: فقال الشاعر عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب ذا مع الزهد فما ظنك لو كان تسبب. كان يحب أكلة جميلة اسمها الفالوذج، قال له بعضهم يا إمام جارك لا يأكله خشية ألا يؤدي شكره، قالوا يا له من جاهل وهل يؤدي شكر الماء البارد. ثم قال أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن. هل يأبى هذا مسلم؟ يأكل الطيب ويحمد الله على هذه الأكلة. ولذلك سفيان الثوري كان إذا أراد سفرا حمل معه الدجاج المشوي، ولما قدم مكة أراد أهل مكة أن يمتحنوه فأتوا له بمائدة كبيرة، ظنوه لا يأكل إلا من صنف واحد فأصاب من كل صنف نصيبا، ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة والذكر، قال أطعم الزنجية وكده، يعني أكل تمام وأعبد تمام. نعم. فأنت تأكل الأكلة، أنت الآن يجيب لك موية باردة وأنت في هجير الحر وتشرب الماء البارد فيستنطقك حمدا وشكرا لله تعالى. نعم.
1: حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كان كثير منهم غني، العشرة المبشرون في الجنة. نعم. كثير منهم عبد الرحمن بن عوف. نعم. كانت توفي وتركته تقسم بالفؤوس.
0: صحيح.
1: عثمان بن عفان كان من أغنى الصحابة،
0: يعني إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى وإن من عبادي من لا يصلح له. قالت رابعة العدوية إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله. ففي بعض الناس يغتني ويشكر وفي ناس يفتقر فيصبر، وتنازع العلماء أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر. قال بعضهما أفضلهما أتقاهما، وبعضهما قال الغني الشاكر لأن أثره متعدي، ذاك صبره على افتقاره لنفسه وذاك غناه متعدي لأنه يصل بهذا الإحسان وبهذا التصدق وهذا الإنفاق إلى المحتاجين من ذوي المسغبة، يفرج به الكروب ويكشف به المحن. ولذلك التوازن مطلوب، إذا افتقرت فاصبر وإذا اغتنيت فاشكر. المهم إن طلبت الدنيا فاطلبها بالحلال، لا تصرفك عن أداء واجب ولا عن القيام بطاعة ولا عن النهوض بأداء فريضة، ولا توقعك في محرم تتلبث به. فإذا أخذتها بالحلال الطيب كانت من هذا المعدن الطاهر النقي وتمتعت بها في حدود ما أباح الله. قال ابن عباس البس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة. هنا التوازن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. التوازن هنا أنها وسط بين الشح والبخل وبين الإسراف وبين التقتير. فأعتقد أن الإنسان يتقلب في نعم الله التي أغدقها عليه، يؤدي واجب الشكر الاعتراف بها باطنا، وما بكم من نعمة فمن الله، التحدث بها ظاهرا لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أن تصرف هذه النعمة في طاعة مزديها ووليها ومنعمها، وأن يشكر الله عليها لأن ذلك يفتح باب الزيادة، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أعتقد هذه المفاهيم لو وضعت في سياقها الصحيح، عبد الله بن المبارك كان يتجر عاما يحج عاما يغزو عاما، وحينما يمسك هذا المال يقول لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء، يعني الحكام ليجعلونا ألعوبة. فالعالم حينما يستغني بماله لا يكون محتاجا إلى غيره، يجعله إن شاء الله اليد العليا التي تنفق، وكذلك اليد العليا التي تبسط، واليد التي تكون ندية. وأحيانا يعني الفقر يوقع الإنسان في ذل الحاجة. من اللطائف أن أحدهم اضطر أن يبيع كتابا له حتى يطعم أهله ويطعم أبناءه، فاشترى كتاب الجمهرة الشريف الرضي، لكنه وجد أبياتا بخط صاحبها وهو يقول أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني.
1: الله الله.
0: يعني هذا المعنى وله إشارات كثيرة يمكن أن نعرض لها في حينها.
1: بارك الله فيك، شكرا فضيلة الدكتور. استمتعنا بحديث الدكتور عن الخلل الذي أصاب مفهوم تزكية النفس، والخلل الذي حدث في بعض المفاهيم في تزكية النفس، مثل النظر للدنيا ومفهوم الفقر، وكيف أن هناك غلو في التعامل مع مثل هذه المفاهيم. شكر الله للدكتور، وشكر الله لكم على استماعكم ومتابعتكم. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.

0: شوف ابن الجوزي بيقول ايه لسان المحب، بس والله يعني عايزك اسمعه بقلبك كده. شوف بيقول ايه سيد الخاطر فصل 215 عشان لو عايز تراجعه في البيت تبقى تراجع. بيقول من اراد ان يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في افعاله وان يدري من اين ينشأ الرضا فليتفكر في احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف الرضا خدوا المثال ده، عشان كده بقول لك اقرا عن الصحابه كتير تاخد امثله على كل عباده من العبادات. بيقول ايه؟ بيقول فانه يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه راى ان الخالق مالك. واحنا لو فضلنا واقفين بقى مع كل كلمه ممكن نقعد للصبح، بس خد بالك كده من الاشارات. شوف الموضوع بيدور على ايه؟ الرضا، انك تعرف ان ربنا ايه ملكك، انت ملكه مش ملك روحك، ولا انت ملك روحك. مقتضى البيعة ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بالعوض اهو بان لهم الجنة. عايز الجنة ولا هتقبض ايدك دلوقتي وتقول مش عايز جنة وخلاص؟ بعت يبقى خلاص، بعت بقى مالكش دعوة بنفسك بقى، مش بعتها مش بضاعتك، مش بتاعتك. يحطها في السجن، يحطها في القصر، يقطعها، يسلمها، مش بتاعتك. صح ولا لا؟ علم أن الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب عليه تجري ولا يوجد منه تغير. النبي يا إخوة هي دي اللفظة الجميلة بتاعت ابن الجوزي في التوصيف. النبي مش هنقول النبي ابتلي فصبر، لا، ده النبي إيه حصل عليه؟ قمة البلاء، جرت عليه أعاجيب البلايا، أقصى حاجة تتخيلها حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام نفسيا وبدنيا وكل حاجة جرى عليه، كانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف. يعني مسك ما قالش كلمة وحشة، بس ممكن الواحد ما يقولش كلمة وحشة يبقى جواه إيه؟ ليه بقى واشمعنى أنا وأنا كل شوية كده وابتلى؟ صح؟ ده كان برضو في نفسي عليه الصلاة والسلام غاية الرضا. شوف خبيب اصحابه حبايبه قرة عينه، اللي مرفوع بيتجلد واللي بيتقطع واللي بيتحرق واللي بيتشد بالحبل لحد ما قطعوا ايديه واللي سلبوا بصره حطوه قدام النار المحمي من الحديد لحد ما بصره راح نظره راح. كل ده بيحصل وهو فين؟ متوسدا برده في ظل الكعبة، نايم عند الكعبة كده كأنه إيه بقى؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيدون عظما أن تجابره. الناس هنا بتبتلى وهو فين؟ بيأتي لهم بمجاديح النصر من السماء. شوف الطريقة دي يا أخوانا يورثوها، يورثوها من النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع أن يبقى فيه عندنا طائفة من العباد تقوم بالليل تقول له يا رب مالي مال الفرنسيس ومالي، فيهلك الله فرنسا الصبح بدعوة صالح. لما وقف قتيبة بن مسلم الباهلي وقف بص لقى الروم جايين عدد زي الرمل، قال ايه ده في ناس بالكترة دي؟ فلما رآهم قتيبة ده أسد ضرغام ما يخافش، لكن قال لا ده دول مش هيتغلبوا، إلا ده مش موضوع سيف وسط سيف، لا دار ببالي فين العباد الزهاد، الرجل اللي إذا أقسم على الله أبره، الذي يسعى الله في هواه من طاعته. فقال أين محمد بن واسع؟ عارفين محمد بن واسع يا إخوة؟ ده كان بيفضل يبكي بالليل ويصلي بالليل لحد ما عينيه تدبل، يصحى الصبح عينيه دبلانة كده، يقوم يشدها بالكحل عشان يعرف يبص، وإلا فالجفن نزل على الجفن من كتر البكاء. وكان يسمى بزين القراء رضي الله عنه. تعال عسكري ابحث لي فين محمد بن واسع، اين محمد بن واسع؟ فانطلق الرجل يمنة ويسرى ثم عاد اليه قال رايته؟ قال رايته. قال كيف رايته؟ بيعمل ايه طيب؟ قال متكئا على قوسه، قوس قاعد هو على الجمل بتاعه كده وعامل ايه؟ متكئ على قوسه يبصبص باصبعه الى السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد في الدعاء عمل ايه؟ اشار بالسبابه. إذا اجتهد في الدعاء، فاكرين يوم الحجة الوداع قال ألا هل بلغت؟ وأشار للسماء كده. فقالوا له بلى يا رسول الله، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم واخد بالك من ده؟ فمحمد بن واسع قاعد يجتهد يجتهد يجتهد لحد ما ايه راح رفع السبابة بقى. كانوا عارفين يدخلوا لربنا ازاي، هو ده الحاجة اللي بتسهل خلاص الواحد دماغه هتشت. ازاي درس القوم ربهم، فهموا عن ربنا، ففضل يدعو لحد ما ايه بقى بدأ بصباعه، وبعدين بقى اجتهد في الدعاء فبدأ صباعه يتحرك. اللهم ان تهلك هذه الاصابة اللهم. الراجل شافه كده خليك زي ما انت، ورجع قال لقتيبة فلما اخبره قال كيف وجدته، قال متكئا على قوسه يبصبص باصبعه الى السماء. فتهلل وجه قتيبة فرح او تنفس الصعداء، انتصرنا رجالة خلاص. ازاي؟ قالوا قال اصبع محمد بن واسع احب الي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. لو معايا 100,000 شاب عنده 20 سنة لسه ما طلعتلوش لحية بكامل قوته وكل واحد ماسك سيف، الصباع محمد ده احسن عندي من كل دول، لانه اصبع عابد. خلصت المعركة وانتصر، فمسك محمد بن واسع قال لك بقى اما اشوفه. فغنم من المعركة رأسا من الذهب، خد بالك، راح حطها راس بني ادم، راس انسان كده مشكلين راس ذهب، صب كلها مش نفخ، صب كلها ذهب. لا ما صحيح، في ذهب بيبقى في راس بتبقى كده وتلاقي جواها فاضي، لا دي كلها صب ثقيله يعني. راح حاططها قدام الناس كده الجنود، فاخذوا يطوفون بها ويتعجبون. قال اتعلمون احدا يزهد في مثل هذه؟ قالوا لا والله. وده ده انت لو قلت لاي حد فينا، بس انت قول كده لحد فينا خدها، وانا احنا خدها على طول. شوف خد بالك. فقال اني لاعلم من يزهد فيها، ادعوا لي محمد بن واسع. راحوا تعالى يا امام كلم اميرك. فرح له قتيبة بن مسلم، لبيك ايها الامير. قال هذه الراس لك. فقال لا اريدها، اول ما قال له كده حتى ما عينش مش عايز. فالح عليه فرفض، فقال بعض الحاضرين اميرك على راسك وله حق عليك، فاخذها. راح جايب واحد، بس هو عارف محمد بن واسع، راح جايب واحد قال له امشي وراه شوف هيعمل ايه. الراجل مشي وراه ورجع مذعور. ايه اللي حصل؟ قال وجد سائلا يريد شيئا فاعطاه الراس. الراجل بيقول له لله، قال له خد الراس دي ليك. تصور. هو يا اخوه من عرف الايام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحمين. اللي يعرف الدنيا على وجهها يعرف ان ما بقي ما انفق هو الذي بقي. قال له اجري هاتها من الراجل، شحات اديله قرشين وهاتها منه، راس ايه اللي خدها؟ فراح جايب محمد بن واسع، فقال له يا محمد بلغني انك كنت تبصبص باصبعك الى السماء، ما كنت تفعل؟ عشان تعلمنا الحته دي. فقال كنت اجمع لك الطرق، الطرق المتشعبة دي، طلع لك هنا شوية عايزين مظاهرة، وطلع لك هنا شوية عايزين مصيبة، وطلع لك هنا شوية عايزين صح، وشوية عايزين نعمل معهد لبوزة، وشوية مش كده؟ عايز تخلص مع العالم دي تعمل ايه؟ عايزين شوية عباد يصحى بالليل ويقول يا رب، يصحوا ململين كل واحد فيهم ميت على فراشي ونخلص ونستريح. وما ذلك على الله بعزيز، كانوا بيقولوا لسعيد بن زيد اهدي عمر فيقول ويهدى عمر، لو آمن حمار بن الخطاب لما آمن عمر بن الخطاب. لو الحمار ناطق كده وقال ودنا درس ها وجه متأخر لما نطق عمر بن الخطاب ما قالش يقولش التوحيد، فأسلم عمر وبقى أعلى من سعيد بن زيد ولا لا؟ خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعدين عمر رضي الله عنه. القصد أيها الإخوة، فلما تكاملت هذه المعارف، معارف ايه بقى؟ خد بالك، معارف ايه؟ معارف ان الله مالك وانت مملوك، وللمالك حق التصرف، والمالك ده حكيم مش هيزقني في اي حته، ده حكيم سبحانه وتعالى هيحطني في المكان اللي ايه؟ المكان المناسب. فكانت العجائب تجري عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. كانش بيقول لو كان كذا ولا حاجة خالص أبدا. قال أنس بن مالك خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي قط لما فعلت كذا، ولو كان كذا، ولو وهلا فعلت كذا، ما ليش أبدا كده، أبدا أبدا، خلاص انتهى كله بقدر. يقول هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، كان واقف لوحده بس عليه الصلاة والسلام. والكفر قد ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان. وانا عايزك كده، انا نفسي الاخوه بقى اللي هيقوم يتوضا اللي هيعمل، احنا ادوني كمان خمس دقايق وهنسيبكم هنطلقكم ان شاء الله، بس اهدى اقعد مكانك واسمع كده الكلمتين دول وصلي على النبي كده عشان البركه تنزل، ونسال الله عز وجل ان يعمنا ببركته. يا اخوه المجالس دي النبي بيقول عليها تحفوها الملائكه، الملائكه تبقى عامله دايره كده وفوق الدايره دايره كمان، النبي اللي قال كده حتى تصل الى السماء، الحديث صحيح مسلم. انت بقى كراجل مؤمن بالملائكة بتدرس ده في العقيدة، لو انت دارس صح لازم تستشعر ايه؟ تستشعر انسى قرب الملائكة، الملك جنبك، واخدين بالكم؟ فخلي المجلس فيه سكينة كده وخد بالك. هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الى الخلق وحده، كل الناس مخلفين وهو لوحده. والكفر قد ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان. يطلع يكلمهم في مكة، يمشي وراء عمه يقول له كذاب، اوعوا تصدقوه ده انا عمه، هو كذاب. اما عمك بقى يكذبك، شهد شهده من اهلها اهو، مش كده؟ فالناس تصدق. يطلع شوية يروح على الطائف يتضرب عليه الصلاة والسلام، يفضل ماشي على اسواق الحجيج 13 سنة، بيروح 12 سنة بيروح اسواق الحجيج، تأمل لحد في السنة 13 كانت بيعة العقبة الثانية ومشي عليه الصلاة والسلام. كل سنة أشوف نفس الوجوه ونفس الخيم ونفس البلاد، وعد عليهم أقول لهم نفس الكلام، من يؤويني أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. تصور 12 سنة وهو ماشي كده عليه الصلاة والسلام، وما تأفف. واستتر في دار الخيزران لما رجع من بره وقالوا له عايز حد يؤويني، وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبة في الطائف، كانوا بيضربوا العيال الصغيرة، كانوا بيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحتة اللي تحت اللي هو الكعب، الكعب العظمتين اللي بارزين دول، لو انت ماشي في البيت كده واتخبطت في طرف الانتريه غلط في الحتة دي بتعمل ايه؟ بتقعد. ما حصلش حد فيكم عمل الكلام ده ولا انا بس اللي كفيف ولا ايه؟ ما حصلش حد اتخبط كده مرة؟ بيحصل كده، تلاقي نفسك قعدت حتة شوف بقى لما تتضرب فيها بطوبة بحجر، ومش مرة، دي مرات، حتى انكشف عظمه عليه الصلاة والسلام وأدمى. وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبة، واللي بيضرب ده صبيان صغير يعني ممكن هو بيضرب يشتم كمان، خد يا ابن كذا ولا كذا، مش عاقل بعقل الكبار. وشق السلا على ظهره وهو ساكت ساكن. عارفين السلا ده ايه يا إخوة؟ المشيمة. المشيمة دي لو انت شفت زوجتك وهي لما بتولد وتخش مثلا كده عند تلاقي الدكتوره ترمي حاجه كده في الزباله اعزكم الله، دي المشيمه، حاجه كان فيها الاكل، حاجه اعزكم الله من التنه. دول خلوا النبي وهو بيصلي كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، وقال ايكم ياتي بسلا جزور بني فلان فقد ذبحوا اليوم جزورا، فياتي بسلاه فيجعله على راس محمد اذا سجد، فانبعث اشقاهم وجاء بسلاه، حاجه بقى من التنه، وخلى النبي سجد وحطها فوق دماغ النبي كده عليه الصلاه والسلام. فظل رسول الله ساجدا والدم نازل والريحة الوحشة نازلة، تصور فضل ساجد زي ما هو مطمئن لربه، راض بتقدير ربه عز وجل، عملاق عليه الصلاة والسلام، عملاق عليه الصلاة والسلام، وهو ساكت ساكن. ويخرج كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني أبلغ كلام ربي. ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر، قيل أنه رجع عليه الصلاة والسلام فقال لبعض الكفار دخلني في جوارك لحسن، لما خرج قالوا له ما تجيش تاني، تخشش تاني. تصور أخرج من بيتنا يقول لي ما تخشش تاني، والكافر اللي بيقول لي كده مش حتى، ولم يوجد من الطبع تأنف، لا ما حدش هيدخلنا إلا الكافر ده، طب أنا زل الكافر مش هينفع، لا لا لا أنا خلاص، كأنه استقرأ المقادير فقال خليني ماشي مع القدر وراضي بما قدره الله عز وجل. ولم يوجد من الطبع تأنف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره صلى الله عليه وسلم لقال يا رب أنت مالك الخلق وقادر على النصر فلما أذل، ده أنا عبدك حتى وما حدش بيدعو لك إلا أنا، ليه بتذل يا رب؟ ما قالش كده، قال كده ولا اتكلم عليه الصلاة والسلام خالص. ولما قال هذا يقولوا كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية: ألسنا على الحق؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ بيقول احنا عندنا مثال هو بشر برضو، سيدنا عمر لما اتزنق شوية في الحديبية قال ايه؟ احنا منقتلش الناس دي ليه؟ ألسنا على الحق؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ النبي ما قالش كده. كان رد النبي عليه ايه؟ قال له ايه؟ قال له انا رسول الله، يعني انا مطمئن لشرعه ولقدره ولست اعصيه ولن يضيعني. فجمعت الكلمتان الاصلين اللذين ذكرناهما، الاصلين اللي هما ايه؟ انك مخلوق مملوك لمالك حكيم. فقوله اني عبد الله اقرار بالملك، وكانه قال انا مملوك يفعل بي ما شاء سبحانه وتعالى. وقوله لن يضيعني بيان حكمته وانه لا يفعل شيئا عبثا. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر. عارفين الحديث ده؟ يطلع عليه الصلاه والسلام يلاقي سيدنا ابو بكر: ايه اللي خرجك؟ يقول له: جعان يا رسول الله. طب وانت ايه اللي خرجك؟ يقول له: والله ما اخرجني الا الذي اخرجك، مش ما فيش حاجه في البيت. بل جاءه رجل يوما فقال: يا رسول الله اطعمني فاني جائع، بقيت لي ثلاث ما اكلت. فقال رسول الله: طوفوا على ابيات ال رسول الله فانظروا عندهم طعام. فطاف على تسع بيوت أنس رضي الله عنه أو غيره، فجاء فقال: يا رسول الله كلهن يقولن ليس في بيت رسول الله إلا الماء. ده بتصبر على ده؟ أنا أقدر أبص في عين مراتي لو قعدت كام يوم ما عندناش إلا مية وبلح؟ فكيف صبر ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام؟ رضا استسلام، أو ده الاستسلام يا إخوة بقى، استسلام تام، لا بيناقش ولا ليه ولا عشان إيه والحكم ده ليه ودي الحلاوة المولد بتاعت العيال الصغيرة، انتوا هتحرموا علينا كل حاجة، ما ثويبة عملت، ويفضل يجيب لك كده حتت من هنا ومن هنا. أبو بكر وعمر احتفلوا بالمولد، أنت بتحب النبي أكتر منهم؟ خلاص يمشي ورا أبو بكر وعمر، ممكن؟ ولاش ممكن؟ ممكن، أظن يسعك. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، ولله خزائن السماوات والأرض، لسيدي ومولاي كل الملك ومع ذلك جعان ومش لاقي أكل. وتقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت ما اتكلمش خالص. عمه حمزة، عارفين طبعا، مش عايزين شرح ده. ثم يرزق ابنا ويسلب منه فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهما. رزق بإبراهيم، حصل إيه لإبراهيم؟ مات. قال الذهبي: وبلغ من حزن رسول الله عليه أن مشى في جنازته حافيا. عارف لما الواحد يقول لك كده أنا عايز أي طراوة، يعني مش قادر، أحيانا تبقى لابس طاقية وتحس إن أنت إيه؟ عايز ألعب طاقية. طب يا طاقية مالها ومال ديك خلقك؟ عايز حزن على إبراهيم لحد فين؟ لحد ما مشي في جنازته حافيا وتعلل بالحسن والحسين، بدأ يلاعب الحسن والحسين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه أتى بيت فاطمة فقال: أخرج لكع، أخرج لكع. فخرج الحسن أو الحسين يشتد، طلع يجري وحضن النبي بدل ابني بقى إبراهيم. فجاءه جبريل وقال: إن أمتك ستقتل الحسين. بعض الروايات بتقول كده، وبعض أهل العلم بيقول لك لا، لأنه أخبر قبلها بيناقشوا في الباب ده، لكن موجود في الجملة يعني، ودعك من نقاش تضاعيفه، موجود في الجملة عشان ما نختلفش سوا أنا وأنت، لكن في الجملة إن إيه؟ خلاص رايح. تصور. وقتلت أمته الحسن أيضا. ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها فينغص عيشه بقذفها. أحب النساء إليك، أحب الناس إليك، قال عائشة. يوم يطلع واحد منافق زي عبد الله بن أبي بن سلول يدور الكلام عليها، والمدينة كلها تجيب سيرة عائشة، صح؟ ورسول الله ساكت ما قالش حاجة خالص. بالله عليكم انتوا يا اخوة فاهمين حد يستحمل كده؟ ساكن. ويبالغ في اظهار المعجزات فيقوم في وجه مسيلمة والعنسي وابن صياد. قال له الراجل الاعرابي، قال له انت نبي؟ قال له ايه اللي يشهد لك؟ راح جايب ضب، قال له الضب ده تعالى. فجه الضب كده قال: من انا؟ قال: انت رسول الله. الضب نطق سحلية، نطقت. ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال كذاب ساحر. ثم يعلقه المرض فيوعك كما يوعك الرجلان وهو ساكن ساكت، فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر. يقول الصادق الأمين بعد كده بيقولوا عليه كذاب وساحر وخد حاجتنا وخد مش كده، وسكن وصبر، مع ان ده اكتر شيء. السيدة عائشة بكت 3 أيام بلياليهم، ليه؟ لانه حرة، لما تقول للحرة تطعن في شرفها ده حاجة جامدة قوي. وانا رأيت مثال، انا ما فهمتش الحديث ده بمشاعري الا ما شفته بعيني. كنت عندنا امرأة جوزها جزار وهي جزارة، وامرأة شديدة الطبع ممكن تقف كده، انت عارف فين بقى اللي بيبقى في السوق وكده. فواحد شتم ابنها بالطعن في امه، يعني كأنه قال يا ابن الزانية. ده عارف الست دي قدام عيني، والله يا اخوة قدام عيني قعدت زعلت كده. فقالوا لها ما تزعليش منه، انت عارفة ده الواد ده عبيط وبتاعه بيقول كلام كده. قالت لهم هو كان شاف امه كده وراحت معيطة. ودي واقفة في السوق، امال عائشة بقى سيدة الحرائر رضي الله عنها طعنة. فبقى اللي بيكونش فيه الصفة دي وتقول عليه بيبقى صح. فلما يكون اصدق الخلق طرا غير متهمي وتقول له انت كذاب، تأثر فيه ولا ما تأثرش؟ ومع ذلك سكن. يمرض فما يتكلمش خالص، مع انه في مرض 2 مش مرض واحد. ما الحمى بتاعت واحد بس تضيع، في حمى بتاعت 2، ومع ذلك ما يتكلمش خالص. ولما تكلم علم الناس الصبر. دخل ابن مسعود قال له رسول الله ده الحمى دي بتاعت نفرين، ده انا ما شفتش حد كده ابدا. فقال له اجل اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم، عشان تعرفوا الصبر وتتعلموه، اما دون ذلك ما كانش هيتكلم. ثم يشدد عليه في الموت فيسلب روحه الشريفه وهو مضطجع في كساء ملبد وازار غليظ، وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليله اذ. كان بيعالج سكرات الموت عليه الصلاه والسلام وما عندناش نور في الزيت في المصباح. وصبر، هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله قط. ابن الجوزي بيقول بقى انا قريت لك التاريخ، محدش ابدا من الانبياء علية الناس صبروا على بعض اللي صبر عليه النبي ده عليه الصلاه والسلام. ولو ابتليت به الملائكه ما صبرت. وخد امثله، هذا ادم عليه السلام يباح له الجنه سوى شجره فلا يقع ذباب حرصه الا على العقر. الجنه كلها مباحه الا الشجره دي، فحصل ايه؟ اخذته شهوته. سيدنا ادم عليه السلام راح رايح للشجرة اللي فيها العطب، والنبي كانت أبيحت له الدنيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح مالي وللدنيا، مع أن الدنيا كلها لو حبت تبقى معاه كانت بقت إيه؟ بقت معاه، يقول ماليش بالدنيا. وهذا نوح عليه السلام يضج مما لاقى من قومه، فيصيح من كمد وجده فيقول كما قال الله عز وجل لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الكليم موسى يستغيث عند عبادة قومه العجل قائلا إن هي إلا فتنتك. سيدنا موسى عايز يا رب هتهلكهم واحنا، فقالوا يا رب دي فتنتك ده قدرك. والاحتجاج بالقدر هنا ايه؟ صحيح مش كده؟ ومع ذلك يوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه. طبعا ملك الموت لما راح لسيدنا موسى ما كانش رايح له انه ملك الموت، كان رايح له في صورة بني آدم إنسان دخل عليه، فلما لقاه في بيته راح مديله طار عينيه. وده الحكم الصحيح للي يبص عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه مدري فرأى رجلا ينظر من صائر الباب فصوب إليه، لولا أن الرجل قام، لولا أن الرجل قام كان النبي إيه؟ راح منشن عليه ومديله في عينه. وليس فيه دية. وعيسى صلى الله عليه وسلم يقول إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. من كتر خوفه من الموت قال يا رب لو الموت ده لو ممكن يمشي بعيد عن حد ابعده عني يا رب، لان الموت بشع يا اخوه ولا لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى. وهذا سليمان عليه السلام يقول هب لي ملكا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يا دوبك على قد يا رب مش عايز اكتر من كده، اجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. يقول هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد، عرف الوجود ومن أوجد الوجود يعني سبحانه وتعالى، وده إخبار مش إثبات اسم يعني. فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يجري. بقى هواه وحبه في ايه؟ في مواقع القدر. وعلمها صلى الله عليه وسلم لأمته حتى قال ابن مسعود: إني لأصبح وما من شيء أحب إلي من مواضع القدر. أصحى الصبح كده ألاقي إيه؟ ألاقي ما عندناش أكل، ألاقي معنا فلوس، ألاقي ما فيش حاجة خالص. دي مواضع القدر، كما أحب حاجة ليا إن إيه؟ إن أنظر إلى مواضع القدر، وإن دل ذلك يدل على محبته لربه عز وجل. صبر النبي عليه الصلاة والسلام ورضاه نبرص ومثال ينبغي أن يحتذى أيها الإخوة، لا سيما ونحن نحيا دنيا مليانة إيه؟ مليانة يرفع القوم فيها عيونهم إلى النهبة لينتهبونها. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

يحطمنكم سليمان وجنوده لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال

السلام عليكم ورحمة الله. في لقائي الرئيس الأمريكي جو بايدن بزعماء عرب في جدة في منتصف شهر يوليو من عام 2022 قال عبارة أعتقد أنه جدير أن نتوقف عندها. قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بأن يملأ الفراغ في الشرق الأوسط روسيا أو الصين، بل ستكون حاضرة حتى تمنع هذه الدول من أن تملأ هذا الفراغ. هذا التعبير في حد ذاته يجب أن يستوقفنا كثيرا. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط على أنها مجال نفوذها، مجال نفوذ يتبع لها، وبالتالي تحاول منع الدول الأخرى من أن تأخذ موقعا في مجال النفوذ الشرق أوسطي. ما هو مجال النفوذ؟ هذا المصطلح هو مصطلح في الحقيقة من الحقبة الاستعمارية، ولد هذا المصطلح قبل أكثر من 130 عاما في القرن التاسع عشر، ثم أعطي صفة واسما اللي هو sphere of influence، وأصبح معمولا به، وهو من المصطلحات الرئيسية في الصراع القوى العظمى، وينبغي علينا أن نتوقف عنده وأن نحلله حتى نفهم لماذا تتصرف الدول الكبرى بالطريقة التي تتصرف بها، ولماذا يصطدم بعضها ببعض عندما تحاول أن تغير من قواعد اللعبة المتعلقة بمجالات النفوذ. هذا المصطلح ولد في مؤتمر برلين عام 1884 الذي دعا له بسمارك في ذلك الوقت. طبعاً بسمارك كان قد وحد ألمانيا، ألمانيا بدأت تحاول تتطلع إلى نفوذ عالمي، والبرتغال في ذلك الوقت كانت من الدول الاستعمارية الرئيسية التي لها نفوذ في إفريقيا، وأصبح هناك خلافات بين الدول الاستعمارية حول إفريقيا ومناطق النفوذ في إفريقيا. فدعي إلى هذا المؤتمر الذي استمر عدة شهور في برلين، ولذلك سمي مؤتمر برلين. نتائج هذا المؤتمر كانت أن اعترفت الدول الأوروبية، كان عددها 13 دولة اجتمعت مع الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت الدولة 14، التقت واتفقت على تقاسم النفوذ في إفريقيا. إفريقيا قبل ذلك كانت مجالاً مفتوحاً للشعوب والقبائل والأمم الإفريقية، وكانت التقسيمات الإفريقية السياسية والاجتماعية والقبلية هي تقسيمات تاريخية تقليدية. لكن الدول الأوروبية في مؤتمر برلين قررت تقسيم طبعاً إفريقيا إلى 50 دولة، وضعت الخارطة التي نعرفها اليوم بخارطة إفريقيا، واعترف كل منها للآخر بالمناطق التي يسيطر عليها ذلك الآخر ويحتكر النفوذ فيها، ويحتكر التجارة، ويحتكر المواد الخام والهيمنة. ولذلك مؤتمر برلين هو مؤتمر لا إنساني، مؤتمر يمثل الاستعلاء الاستعماري، مع العلم أن المجتمعين حاول أن يقدموا هذا المفهوم على أنه مفهوم الأخيار الذين يحاولون أن ينشروا الحرية والدين المسيحية في إفريقيا للقبائل ذات الطبيعة الهمجية غير المتحضرة. ولكن النتيجة كانت نتيجة كارثية على إفريقيا التي قسمت تقسيمات غير طبيعية وغير إنسانية، ولا تنتمي إطلاقاً إلى التراث ولا التاريخ ولا التراب الإفريقي. ومثال على ذلك على سبيل المثال أنه اعترف لبلجيكا في ذلك الوقت بالهيمنة على منطقة الكونغو. وبالمناسبة لم تكن بلجيكا الدولة، ولكن بلجيكا الملك ليوبولد الثاني كان هو الذي يملك ملكاً شخصياً الكونغو، والكونغو طبعاً دولة ضخمة جداً في قلب إفريقيا. وكان هذا الرجل الملك الذي يملك هذه يتحكم بكل مواردها وبسكانها، فهو يملك الأرض والناس. النتيجة أنه بعد سنوات من سيطرة ليوبولد الثاني البلجيكي على الكونغو مات نصف سكان الكونغو، 10 ملايين قتلوا بسبب المجاعات وبسبب الإهمال وبسبب الاستغلال الذي وقع في تلك القارة. فهو هذا المصطلح مصطلح the sphere of influence، أي مجالات النفوذ، هو مصطلح استعماري ذو
مسحة استغلالية استعلائية قادم إلينا من القرن التاسع عشر، لكنه ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لا يزال مصطلحاً رئيساً فاعلاً في السياسة الدولية، ينبغي علينا أن نتعرف عليه ونتعرف على تطبيقاته المعاصرة. من أكثر التطبيقات أهمية وشيوعاً لمبدأ أو لمفهوم مجالات النفوذ هو ما يعرف بمبدأ مونرو، أو باللغة الإنجليزية مونرو دوكترين. هذا المبدأ قصته أن الرئيس جيمس مونرو في عام 1823 بعث إلى الكونغرس برسالة يحاول من خلالها أن يصف مجالات الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت، وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي عليها أن تنظر إلى أي تدخل أوروبي في أمريكا اللاتينية أو في نصف الكرة الغربي، نصف الكرة الأرضية الغربي، على أنه مخالف للأمن القومي الأمريكي، وبالتالي ينبغي عليها أن تقاوم مثل هذا التدخل. طبعاً عام 1823 لم يكن أحد يأبه لما تقوله الولايات المتحدة في ذلك الوقت. كانت دولة ضعيفة لا قيمة لها على المجال الدولي، تعتبر من الطبقة الثانية من الدول، ليست مثل بريطانيا التي تملك الأسطول الأهم ولا غيرها من الدول الأوروبية الاستعمارية. ولكن على كل حال جاء هذا المبدأ في عام 1823 بعدما كانت أوروبا قد أرهقت بالحروب النابليونية، ووافق هوى عند البريطانيين الذين رأوا أنهم لو منعوا البرتغال و إسبانيا من المصادر التمويل الضخمة في أمريكا اللاتينية فسوف يفتح ذلك طرق تجارة للبريطانيين، ولذلك البريطانيون دعموا مبدأ مونرو، وأصبح مبدأ مونرو فيما بعد هو الاعتقاد العقيدة الأمريكية فيما يتعلق بحماية نفوذها، أي أن منتصف القرى الغربي، وهذا مقصود به أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، طبعاً كندا، ثم كل دول أمريكا اللاتينية، مجال نفوذ أمريكي. من يحاول أن يدخل عليه يستفز الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول من خلال ذلك أن تدفع عنها مثل هذا النفوذ. طبعاً مبدأ مونرو هذا تطور مع الزمن، تم استدعاؤه في لحظات كثيرة في التاريخ الأمريكي، أعطي حياة جديدة في مطلع القرن العشرين عندما قام الرئيس تيدي روزفلت باستدعاء هذا المفهوم مرة أخرى لمنع نفوذ دول أخرى في أمريكا اللاتينية، ثم تطور بعد الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية، وأصبح مسألة رئيسية عندما انقسم العالم إلى معسكرين، المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي، لأنه بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبحت تقود ما يعرف بالغرب والمعسكر الرأسمالي. ففي عام 1950 أسست الناتو اللي هي المنظمة حلف الشمال الأطلسي، وانضم إلى الناتو كل الدول الغربية التي توالي المفاهيم الرأسمالية في مقابل الاتحاد السوفيتي طبعا، وهذا الذي دفع الاتحاد السوفيتي عام 1955 لتشكيل حلف وارسو الذي ضم أيضا عدداً من الدول، طبعاً الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى دول في أوروبا الوسطى وفي أوروبا الشرقية، وهنا انقسم العالم إلى معسكرين. فأصبح بالإضافة إلى ما كان تقليدياً مجالاً حيوياً للنفوذ الأمريكي وهو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، انضاف إليه المجال الحيوي الأوروبي، بالإضافة إلى الدول التي تحالفت مع الناتو والدول التي دخلت في الناتو مثل تركيا على سبيل المثال. إذن العالم انقسم إلى مجالين رئيسين. طبعاً إحنا لما نتكلم عن مجال النفوذ في واحد حيقول لي طيب في مجالات نفوذ أخرى متختلفة ثقافية وفكرية واجتماعية مثل رابطة الكومنولث التي تضم الدول التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني، أو الرابطة الفرانكفونية أو خلافه، لكن أنا لا أقصد بمجالات النفوذ هذه المفاهيم الثقافية، ولكن التحالفات الاستراتيجية والعسكرية التي تحاول الدول العظمى من خلالها أن تثبت حضورها ووجودها وتعكس على الطاولة الدولية قيمتها
ونفوذها. في هذا الصدد نقول أن مبدأ مونرو الذي بدأ لوصف الواقع في غرب الكرة الأرضية تمدد، حقيقة تمدد ليضم أوروبا. لكن لاحظ شيء مهم جدا، أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي طبعا انحل حلف وارسو في عام 1991، لم يعد موجودا، وبقي حلف الناتو وتوسع. اليوم عندنا أكثر من 30 دولة أعضاء في حلف الناتو، ولكن هذا الحلف هو في الحقيقة مجال نفوذ أمريكي، مجال نفوذ استراتيجي أمريكي. وصحيح أن فيه دول مهمة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن في الآخر القرار فيه هو للنفوذ الأمريكي. ومن هنا نستطيع أن نقول أن مبدأ مونرو بدأ في الحديث عن أمريكا اللاتينية، ثم انتقل للحديث عن الغرب عموما، ثم توسع لكي يشمل الآن تقريبا كل العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ما عدا الدول التي لم تخضع تماما للهيمنة الأمريكية، فتم محاصرتها واعتبارها أنها دول، هذه مش يعني ليست دول متحضرة، ليست دول تنتمي لعالم الأخيار. لذلك في حصار على فنزويلا، كوبا، كوريا الشمالية، إيران، ثم الآن في عقوبات طبعا على روسيا وكذلك على الصين إلى حد ما. بمعنى أن المفهوم، مفهوم مونرو، وضع الولايات المتحدة الأمريكية في موضع ترى العالم كله مجال نفوذ لها. والولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمتلك قواعد عسكرية في كل أنحاء العالم تقريبا، وأساطيلها تجوب كل بحار العالم. فتخيل يرحمك الله لو أن الصين أرسلت أساطيلها العسكرية لتجوب شواطئ المكسيك، أو لكي تجوب شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ما الذي سيحدث في هذه الحالة؟ بينما يجوب الأسطول العسكري الأمريكي شواطئ الصين ويعبر في كل يوم على مرأى البصر من الشواطئ الصينية ومن معبر تايوان، وهذا يستفز طبعا الصين الذي ترى في ذلك خرقا وإهانة لنفوذها الحيوي ولمجال نفوذها في تلك المنطقة. عندما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فراغ في منطقة الشرق الأوسط، عقب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قائلاً: الشرق الأوسط أرض ينتمي إليها، تنتمي إليها شعوب، وهذه ليست منطقة فراغ، ولا يمكن اعتبار الشرق الأوسط ساحة خلفية لأي دولة. الآن أريد أن أنتقل بكم للحديث عن المجال الحيوي للنفوذ الصيني. الصين في الحقيقة عانت شيئا نسميه في الأدبيات في العلاقات الدولية قرن الإهانة الصيني، وهذا بدأ بشيء غريب جدا، وهذا أحد الأوجه القبيحة للاستعمار الغربي أيضا. وطبعا الاستعمار كله قبيح، لكن هذا من أقبح وأغرب ما حدث في هذه اللحظة التاريخية في القرن التاسع عشر. في عام 1839 حاولت بريطانيا أن تجبر الصين على فتح موانئها وأسواقها لتجارة الأفيون. الصين كانت تستقبل الأفيون سابقاً منذ بداية القرن التاسع عشر، وكثير من الصينيين أدمنوا، يعني وصل عدد المدمنين في الصين في ذلك الوقت إلى 10 مليون إنسان على الأفيون الذي كانت تتاجر فيه شركة الهند الشرقية، وهي شركة بريطانية تزرع الأفيون في الهند وتبيعه في الصين. الصين طبعا عدد سكانها ضخم، ولذلك كانت سوقا مهما. لكن الإمبراطور الصيني عندما رأى أن شعبه بدأ يدمن ويخرج من نطاق العمل إلى نطاق الإدمان والإهمال، ورأى الكوارث التي يجلبها الأفيون، قرر منع تجارة الأفيون ومنع الشركات البريطانية من بيعها. فشنت بريطانيا حربا اسمها حرب الأفيون على الصين في عام 1839. أجبرت الصين في عام 1842 على توقيع اتفاقية، لأن هزمت الحرب طبعا. بريطانيا في ذلك الوقت كانت هي القوة الأولى في العالم، وبموجب هذه الاتفاقية سمح للبريطانيين بالتجارة، تجارة الأفيون في داخل الصين، واستمر هذا الوضع. طبعا هذا الوضع خلق إشكالات كثيرة جدا جوا الصين، وأدى إلى حروب وإلى صدامات وإلى انتقاص من شرعية النظام،
وفتن لا تنتهي، وأدى طبعاً إلى نسبة إدمان هائلة، لأنه يقدر المؤرخون أنه مع بدايات القرن العشرين كان نسبة المدمنين أو عدد المدمنين 100 مليون إنسان في داخل الصين، هذا عدد طبعاً ضخم في ذلك الوقت. لكن الشيء الأخطر من هذا أنه بعد هزيمة الصين في حرب الأفيون تم تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ للدول الأوروبية. روسيا أخذت مقاطعات الشمال، طبعاً بريطانيا أخذت شانغهاي وعدد من الموانئ الأخرى من أجل التجارة، كذلك شاندونغ أخذتها ألمانيا، وفرنسا أخذت مقاطعة يونان، وهكذا الصين قسم كما قسمت إفريقيا إلى مناطق نفوذ، قسمت الصين إلى مناطق نفوذ، واحتكرت تجارة تلك المناطق لكل دولة من هذه الدول. طبعاً أمريكا لم تكن جزءاً، لأن أمريكا كما قلت لكم في ذلك الوقت لم تكن من الطبقة الأولى من الدول الاستعمارية الكبرى في العالم، حاولت أن تدخل لكنها منعت من الدول الاستعمارية الكبرى. وهكذا عاشت الصين مستهلكة، عاشت الصين مهانة، عاشت الصين مقسمة بين الدول الاستعمارية. لم ينتهي هذا الحال تماماً إلا في عام 1949، عندما انتصرت ثورة ماو تسي تونغ وأخرج كل النفوذ طبعاً الغربي من الصين، وهرب النظام الذي كان يحكم بكين في ذلك الوقت ونظام والي الغرب إلى تايوان. وهنا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بتايوان ممثلاً وحيداً للشعب الصيني، وفي الأمم المتحدة كانت تايوان هي التي تحتل مقعد الصين في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة الحكومة الحزب الشيوعي في بكين، وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام 1971 عندما قام نيكسون بتطبيع العلاقات مع الصين، ووضع ثلاثة شروط بالاتفاق مع الصين في 1971. الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالصين وعاصمتها بكين طبعاً كممثل للدولة الصينية الواحدة، وتسحب اعترافها من تايوان، ثم أنها تلتزم بعدم وجود بعثات دبلوماسية في تايوان، وتلتزم كذلك بعدم وجود قوات عسكرية في تايوان. الحقيقة اليوم بعد كل هذه السنوات الولايات المتحدة الأمريكية خالفت كل هذه الاتفاقات. اليوم هناك قوات أمريكية في تايوان، وهذه القوات الأمريكية يقال أنها بقصد التدريب، ولكنها موجودة وتدرب القوات التايوانية على ليس الدفاع فحسب بل بالهجوم. ثم هناك أيضا مبنى يرفرف عليه العلم الأمريكي ويحرسه المارينز في قلب تايوان في تايبي، وهذا مخالف أيضا لما كان قد اتفق عليه. ثم أيضا

0: آخر منطقة نفوذ في داخل الصين تايوان، ولذلك تستفز الصين كثيراً لما ترى البوارج الأمريكية تجوب معابر وموانئ تايوان، تستفز كثيراً عندما ترى زيارات رفيعة المستوى إلى تايوان، تستفز عندما ترى أن تايوان تتاجر وتحالف وتناور في علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية خلافاً لكل الاتفاقات، وهكذا نقطة اشتعال قادمة اسمها تايوان وجذورها في العقل الجمعي الصيني يمتد أكثر من 100 عام، وجذورها أيضاً في الواقع يمتد أكثر من 130 سنة، لأنه هذا انعكاس للنظرة الاستعمارية القديمة. وكما قلت لكم، لو أن الصين قامت ببعض ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمريكا الحيوي، أي في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، أو في المكسيك أو في كندا، فإن الرد الأمريكي سيكون مزلزلاً ولن تقبل بذلك على الإطلاق. لكن أمريكا ترى لنفسها الحق في أن تفعل ذلك، لأنها ترى أن مونرو دكتور، إنه مبدأ مونرو أصبح الآن يعم العالم أجمع، ومن حقها أن تتدخل وأن تنافس وأن تفعل ما تشاء دون رقيب ولا حسين. منطقة الشرق الأوسط ولا سيما العالم العربي طبعا كان منطقة نفوذ بريطاني فرنسي مع مطلع القرن العشرين، واستمر كذلك. والحقيقة إنه لم يبدأ النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة يأخذ وضعا متماسكا صلبا قويا إلا بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه قبل أن تهدأ المدافع في عام 1945 زار روزفلت بعد قمة يالطا التي اجتمع فيها مع ستالين ومع تشرشل، زار مصر، التقى بالملك فاروق والتقى بالملك عبد العزيز في ذلك الوقت. كان النفط طبعا على قمة الأولويات، ظهور النفط في منطقتنا بالمناسبة كان أحد أبرز الأهداف التي حاولت من خلالها بريطانيا أن تكون موجودة طبعا في الخليج وفي إيران. ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 45. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة خرجت من الحرب العالمية الثانية قطبا رئيسا في العالم الغربي، ومن هنا بدأت ترى منطقتنا منطقة نفوذ أمريكي. عبرنا حالة انتقال من عام 1945 إلى حرب قناة السويس، وفي حرب قناة السويس في عام 1956 توجت المحاولات الأمريكية بأن تحول منطقتنا إلى منطقة نفوذ أمريكي تام، توجت بالنجاح الكامل عندما أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من بريطانيا وفرنسا طبعا وإسرائيل على وقف العدوان الثلاثي على مصر. والأسباب طبعا مش لأنه حبا في مصر في ذلك الوقت أو في جمال عبد الناصر، ولكن لأنها رأت أن هذه الدول قد اتخذت قرارها منفردة ولا يحق لها أن تفعل كل ذلك، لا سيما أنه سينعكس على كثير من المصالح الحيوية الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن هنا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي السيد المطاع بكل ما يتعلق في منطقتنا، إلى أن وصل الحال بجو بايدن في زيارته ولقائه مع المسؤولين العرب للقول.
1: Bottom line is this trip is about once again positioning America in this region for the future. We are not going to leave a vacuum in the Middle East for Russia or China to fill.
0: في الحقيقة أنا لا أعتقد أن الصين تحاول أن تملأ الفراغ الدولي المتعلق بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية. الصين دولة كبيرة جدا، عدد سكانها ضخم، وتحاول أن تنمو، تواصل نموها الاقتصادي الهائل، وتحاول أن تحمي مجالات نفوذها الاقتصادي. لكن هل تستطيع أن تحول مجالات النفوذ الاقتصادي هذه إلى مجالات نفوذ عسكري واستراتيجي؟ هل تريد أن تفعل ذلك؟ الصينيون يؤكدون دوماً أنهم لا يريدون أن يخلفوا الولايات المتحدة الأمريكية كشرطي للعالم، وأنا بتقديري أن هذا رأي حكيم، لأنه فكرة شرطي العالم هذه فكرة مدمرة للإمبراطوريات، حاولتها الإمبراطورية الرومانية من قبل وفشلت كثير من الدول، والآن حاولتها الولايات المتحدة الأمريكية، أنهكت، توسعت في العالم كثيراً، استهلكت، وكذلك فشلت في كل الحروب التي حاولت من خلالها أن تثبت أنها

سيد المطاع من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى غيره. ولذلك القول بأن الصين وروسيا على وشك أن تملأ الشرق الأوسط بمجال نفوذ جديد أنا بتقديري مبالغ فيه، وهو محاولة أمريكية أخرى من أجل التمسك بنفوذها في منطقتنا، وأيضا تقزيم النفوذ الروسي والصيني في مناطقها، لأن الصين لديها أيضا مصلحة في جنوب شرق آسيا، ولديها مصلحة في تلك المناطق التي تعتبرها سوقا لمنتجاتها ومجالا جيوسياسيا لأمنها القومي. ولذلك الصين وروسيا أسست منظمة شانغهاي للتعاون على سبيل المثال، التي تضم كذلك الهند وباكستان وعدد من دول آسيا الوسطى. نص سكان الكرة الأرضية ينضمون تحت اتفاقية شانغهاي، وهي اتفاقية بالمناسبة تحاول أن تجعل من هذه الدول حلفاء سياسيين واقتصاديين حتى عسكريين، وبتقديري أنها ربما يكون لها مستقبل كبير في العهد القادم، لا سيما في حال لو أن الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي بدأ بالتراجع والتضعضع، لا سيما في الحرب الأوكرانية الروسية الحالية. ثم أن روسيا أيضا لها منظمة الأمن الجماعي التي حاولت من خلالها أن تضم دول سابقة في الاتحاد السوفيتي وأن تبقيها في الفلك الروسي، فهذا أيضا مجال حيوي روسي. وهذا يفسر لنا كيف أن روسيا استفزت في موضوع جورجيا عام 2008 وشنت حرب، عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المنظومة الغربية ضم جورجيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي. كذلك في أوكرانيا نفس الإشكالية، لأنها ترى مجال نفوذ لها في أوكرانيا، وعندما حاولت أوكرانيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو أيضا روسيا استفزت وقامت بحربها على أوكرانيا. ولذلك مفهوم مجال النفوذ مفهوم جوهري وحيوي ينبغي علينا نفهم لنفسر تصرفات الدول. أما الإطار الأخلاقي الذي تتحرك فيه الدول عادة فهو إطار دائما يحاول أن يركز على تقرير المصير، على الحريات، على الديمقراطية، على سيادة الدول. لا تستمعوا لذلك كثيرا، هذا كلام يقوله السياسيون عادة أمام الكاميرات، لكن في الواقع عندما تقرر المسائل إنما تقرر وفقا لمجالات النفوذ ووفقا لإرادات الدول المتغلبة والأقطاب العالمية أو الأقطاب الإقليمية ذات النفوذ في الإقليم. أما ما يقال من تبريرات فلسفية أو أخلاقية جميلة من أجل الخطاب الإعلامي فهذا شيء ينبغي علينا دائما أن ندرك أن السياسة الدولية هي في الحقيقة سياسة تؤمن بالواقع المجرد البعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية، وتحاول أن تعظم المصلحة بعيدا عن مصلحة الإنسان صاحب الأرض. والمفاهيم هذه مفاهيم للأسف الشديد منذ أكثر من 150 عاما هي الحاكمة للنظام الدولي الذي نعرفه حاليا. هل هذا المفهوم هو مفهوم حتمي حاكم لكل تصرفاتنا يجب أن نخضع له وأن نستسلم وأن نقول نحن جزء من النفوذ الغربي أو الأمريكي أو جزء من النفوذ الروسي أو جزء من النفوذ الصيني وعليه فليكن الحال؟ أنا بتقديري لا، لأن العالم يتغير، والإنسان الذي يعيش في منطقتنا هذه منطقة الشرق الأوسط يعرف أن هذه المنطقة هي من أكثر المناطق حيوية في العالم. مرت عليها إمبراطوريات، احتلتها جيوش، عصفت فيها حروب، لكنها ذات وعي جمعي مستقل له ذاتيته الخاصة. نحتاج أن نبني على هذا الوعي الجمعي، نحتاج بدائل تنبت من أرضنا. لماذا؟ لأنك عندما تحاول أن تبني مفاهيمك على تراث استعماري، والحقيقة أن كل دولنا الحالية هذه هي نتاج مش فقط إفريقيا التي تم تقسيمها في مؤتمر برلين، ما هو أيضا إحنا قسمنا كذلك في الحرب العالمية الأولى وبعدها. وبالتالي هذا التراث الاستعماري لم يأتي فقط بالحدود ولم يأتي بالأوصاف والأسماء للكيانات والدول التي قامت، بل جاء بالعقلية التي يفكر فيها القادة والزعماء والاستراتيجون والنخب السياسية للأسف الشديد في كثير من الأحيان. نحتاج أن نفكر بأوسع من ذلك،
نحتاج أن نتأمل في واقعنا بعيداً عن 100 عام من الإهانة التي عشناها أيضاً نحن كما عاشتها الصين. ولذلك الشقوق في النظام الدولي التي تحدث حالياً في الحقيقة تسمح لنا بأن نبدأ بالانعتاق من مفهوم النفوذ الحيوي لهذا الكيان أو ذلك الكيان، وأيضاً تسمح لنا أن نبدأ بالحديث بيننا مع بعضنا البعض لكي نؤسس مركزاً جيوسياسياً في منطقتنا يصبح له ثقل على الأقل رئيسي في المنطقة، ثم من بعد ذلك يمكن أن يجلس على الطاولة الدولية ويمكن أن يكون له رأي فيما يتعلق بالسياسات العالمية. تخيل لو أن تركيا وإيران ودول الخليج، العراق، سوريا، الدول العربية الرئيسية، مصر، استطاعت أن تلتقي على مفاهيم للأمن الإقليمي وعلى رؤى اقتصادية تكاملية وعلى حل الخلافات التي تعصف بواقعنا ومجتمعاتنا، ألا يمكن أن يشكل ذلك منطلقاً وبداية لمركز جيوسياسي؟ ألم نرى أوروبا يذبح الأوروبيون بعضهم بعضاً عبر قرون من الزمن وصولاً إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك يجلسون على الطاولة ويؤسسوا الاتحاد الأوروبي ويحاولوا حل خلافاتهم فيما بينهم؟ هذه مسائل حصلت في العالم. عالمنا العربي والشرق أوسطي تحديداً يحتاج أن ينعتق من إشكالية التبعية، وإلا سنبقى دائماً صغاراً ونبقى تبقى بلداننا وأوطاننا ملاعب للقوى الدولية، وسوف نفشل، سوف نفشل اقتصادياً ونفشل اجتماعياً ونفشل في بناء ذواتنا ونفشل أيضاً في تصور مستقبلنا، لأننا محكومون بقواعد لم نضعها لأنفسنا بل وضعها الآخرون، ولا يزال الآخرون يتحكمون بل يعبرون عن ذلك بكل وقاحة عندما يقولون أن الفراغ في الشرق الأوسط سنملأه نحن، كأننا أبناء هذه المنطقة لسنا شيئاً مذكوراً وإنما هباء، والفراغ يملأه الأمريكيون أو غيرهم. السلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن في هوى
2: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع الحديث الذي يقصه تميم الداري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه تصديق لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به الصحابة في شأن المسيح الدجال. وذكرنا ما رأه مسلم في صحيحه من أن تميما ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر لجأوا إليها، فجلسوا في أقرب السفينة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبوله من دبره من كثرة شعره، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال تميم فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، أي سأخبركم به لا محالة، لكن أخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم حين هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرة كهذه، فجلسنا في أقرب السفينة فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبوله من دبره من كثرة شعره، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبروني عن نخل بيسان. ذكر الطيبي أنها قرية بالشام، وذكر ياقوت أنها مدينة بالأردن. قال الياقوت وقد رأيتها مرارا فلم أرى فيها غير نخلتين حائلتين. ثم ذكر أيضا أن هناك موضعا آخر اسمه بيسان وهو باليمامة في شمال المملكة العربية السعودية. قال والذي أراه أن هذا هو الموضع لأن فيه نخلا كثيرا. قال ذلك الإنسان العظيم الخلق الشديد الوثاق، قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية، هذه معروفة في الشام. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر وهي قرية بالشام أيضا. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قال قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يريد صلى الله عليه وسلم مدينته. قال صلى الله عليه وسلم ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ قال الناس نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وفق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا بل من قبيل المشرق ما هو من قبيل المشرق ما هو من قبيل المشرق ما هو، وأومأ صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق. ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة وهم رهط مسيلمة الكذاب، وكانوا يسكنون اليمامة، واليمامة معروفة قد تكلمنا عنها، وفي الوفد رجال من رؤوسهم منهم رجال بن عنفوة ومجاعة بن مرارة وكان معهم مسيلمة الكذاب. وجعل مسيلمة يشترط ليسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف صلى الله عليه وسلم على مسيلمة ومسيلمة في أصحابه، فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، أي خلينا بينك وبين أمر النبوة ثم جعلته لنا بعدك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك، لقطعة الجريد التي كانت في يده صلى الله عليه وسلم، قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، فيهم رئيسهم العاقب واسمه الأيهم، وفيهم صاحب مشورتهم السيد واسمه عبد المسيح. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا، فلما امتنعوا دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة امتثالا لقول ربنا سبحانه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. روى البخاري في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. الملاعنة ها هنا يراد بها المباهلة، لا الملاعنة التي تكون بين الزوجين. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نعطيك ما سألتنا، وبعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي سيقيمه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه، أي ثناء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. ووفد غير هؤلاء من الوفود، وقد سردهم ابن سعد والدمياطي وابن سيد الناس ومغلطاي والحافظ العراقي، فزادوا على 60 وفدا. ثم توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت خرجت إلى المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمة وغيرها من عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عثمان بعد موت أختها رقية 3. وماتت أم كلثوم عند عثمان في أواخر 9، ولم ترد له. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته أم كلثوم رضي الله عنها حتى رؤي الدمع ينحدر من عينيه. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال صلى الله عليه وسلم: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فانزل في قبرها. فقبرها. وبموتها رضي الله عنها لم يبق من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها. ثم مات عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فجاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوهبه قميصه ليكفن فيه أباه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: آذني أصلي عليه. فآذنه، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. فقال عمر: إنه منافق يا رسول الله. ولكن رغم ذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل ربنا سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر وثبت إليه: فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ قال عمر: أعدد عليه أقواله التي قال. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. قال عمر: فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. صلى الله عليه وسلم ما أرحمه وما أوصله وما أكرمه، نسأل ربنا سبحانه ألا يحرمنا شفاعته. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. ثم دخل شهر ذي الحجة من هذه السنة، أعني السنة 9 من الهجرة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليحج بالناس، وبقي هو صلى الله عليه وسلم في المدينة يستقبل الوفود التي جاءت تدخل في دين الله أفواجا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يبلغ من حضر الموسم من الناس جميعا أنه لن يؤذن لمشركين بالحج بعد هذا العام، ولن يؤذن لعريان أن يطوف بالبيت بعد هذا العام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قد يتعجب السامع من هذا الذي سمع، يعني أما حج المشركين فقد كانوا يحجون في الجاهلية كما هو معروف، وقد ذكرنا بعد ذلك في أول هذه المجالس، واستمر ذلك في الإسلام إلى هذا الحين ذي الحجة من السنة 9، فكان المنع من ربنا سبحانه وأن يخلص بيت الله لعباد الله المؤمنين بالله. أما طواف العريان فقد تقدم لنا أنه مما كانت العرب ابتدعته واختلقته في جاهليتها، أن الطائف إذا كان من الحمص، والحمص هم أهل مكة قريش ومن ولدت، فإنه يطوف في ثيابه إذا كان من الحمص. فإن كان الطائف من غير الحمص، فإن وجد ثوبا من قرشي إما إعارة وإما إجارة لبسه وطاف به، فإن لم يجد ألقى ثيابه وطاف عريانا، يستوي في ذلك الرجل والمرأة. وقد ذكر الأزرقي في تاريخه أنه كان يقف أحدهم بباب المسجد فيقول: من يعير مصونا؟ من يعير ثوبا؟ فإن أعاره أحمسي ثوبا أو أكراه ثوبا طاف به، وإن لم يعيره ألقى ثيابه بباب المسجد من خارج ثم دخل الطواف وهو عريان. وأخبركم لما كانوا يصنعون ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM،
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه. عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا، سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومنسكاً لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله، حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي، صلاة عماد الدين، ونسكي، ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي، ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم؟ شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هاد العشر الأوائل ما من عمل تعمله، واحد العدد الناس كيتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة. التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت، ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل، يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد، ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا، وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون حتى شي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا ممحنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين، لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا، فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب، عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد، اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا: آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت: وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا دبين، أمرا دبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر دبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى، ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة، كما يصنع الناس في موسم الحج لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا ما زال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر دياله ويقطع الأظافر دياله وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا. يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعر، ما مساليش الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. في حقيقة عجيب وغريب جدا هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتجدد لقاؤنا التاسع اليوم مع أستاذ كبير وعلم من أعلام الدعوة الإسلامية المعاصرة، ومع رجل بذل نفسه ووقته وحياته لله تبارك وتعالى وأعطى بقدر ما يستطيع، رحمه الله تعالى وغفر له. حاول في بيئة صعبة أن يعمل ويجتهد ويعطي، في بيئة كان أكثر الصالحين فيها مخلدا إلى الأرض، لا يهتم إلا بنفسه وأهله وأولاده وعلى الدنيا السلام. عاش في بيئة معقدة في التركيب الطائفي، كما يقال اليوم التركيب الإثني أو العرقي يعني، ومعقدة في التركيبة الدينية، ومعقدة بما أحدث فيها الاستخراب العالمي من فوضى وقلاقل، وفعل كل ما يستطيع في مقدور الجهد البشري من أجل تعديل هذا الوضع، ومات وهو ما زال على عمله وعطائه، رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. وشخصيتنا اليوم هو الأستاذ أبو الأعلى ابن أحمد حسن مودود المودودي، رحمه الله. ولد في مدينة أورانج آباد في حيدر آباد في الهند سنة 21,300,000، يعني قبل قرن تقريبا، وبما يوازي بالتاريخ الميلادي سنة 93,000. مدينة أورانج آباد، وأورانج مركز أو بلدة سميت باسم السلطان الكبير العظيم الذي حكم الهند 50 سنة، كان سلطانا عادلا ضخما مجاهدا صالحا، وهو أورانج زيب عالم جير، هو السلطان المغولي المشهور. هذا السلطان له قصة لطيفة طريفة، ليس هذا وقتها، المهم هذه المدينة تريد فيها المودودي رحمه الله تعالى، هي تسمى أورانج آباد، أي مدينة أورانج، وآباد يعني مدينة، في حيدر آباد في وقت صعب في الحقيقة، سنة 93,000، الاستخراب الإنجليزي يفعل فعله في البلاد ويترك أثره الكبير على الهند الكبرى، والهند الكبرى آنذاك تضم الهند بحدودها الحالية، وتضم الباكستان، وتضم بنغلاديش، أو ما كان يعرف بباكستان الشرقية، أو ما كان هو جزءا من الهند الكبرى. فالقارة الهندية آنذاك لما ولد المودودي وبعد ولادته بكثير لم تكن تعرف هذه التقسيمات السياسية الحديثة، إنما هذه التقسيمات عرفت كلها بعد ذلك. ففي زماني الهند واحدة، ويا الهند وباكستان، باكستان الشرقية، بنغلاديش، هذه كلها وحدة واحدة جغرافية وسياسية. ولد ليشاهد الاستخراب الإنجليزي وفضائعه في الهند، وليرى الظلم العظيم والاضطهاد الكبير، وليرى الجوع والفاقة والفقر الذي يلحق بأبناء بلده وأهله. ولد ليشاهد هذا كله، وأبوه كان أحمد حسن مودود المودودي، وأسرة عريقة في نسبها، فهي أسرة حسينية تنتهي إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. وكثر في الهند وجود الأسر العلوية الشريفة، والسبب هو أنهم هاجروا من اليمن خاصة واستقروا في الهند بأعداد كبيرة، إما هربا من الطغيان أو لأسباب غير هذا، نشر الدعوة الإسلامية أو للتجارة، فهنالك أسر هندية كثيرة وهم أعلام كبار، يعني المودودي علم كبير وضخم، أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى علم كبير وضخم، وأبو الحسن حسني وابن عم للأبي الأعلى المودودي، أبو الأعلى المودودي حسيني وهو حسني، كان لهم أثر كبير في الواقع الهندي المعاصر. بينما تأخرت وفاة أبي الحسن الندوي 20 سنة أو أكثر بعد أبي الأعلى.
أبو الأعلى ولد سنة 21,300 و1000 وتوفي سنة 99,300 و1000 1979. أبوه كما قلت لكم رجل ينتسب إلى الحسين بن علي وكان محاميا، والمحامي كما هو معلوم يدافع عن قضايا الناس، وأكثر هؤلاء المحامين يدافع بباطل ويدافع بحق، يعتمد على ما يأتيه من مال وعلى وجاهة الشخص المقابل الذي يدافع عنه، ولا يهمه بعد ذلك القضية حق أو القضية باطل. فهذا الرجل وعظ ونصح، نصحه أحد الصالحين، قال له إياك أن تدافع عن أهل الباطل وأهل الظلم وأهل الجرائم، فتاب توبة نصوحا، ومن توبته أن انخلع من المحاماة وتركها، لكنه بعد ذلك عاد وأشهد الله تعالى وأشهد شيخه وشهد على نفسه أنه لن يدافع إلا عن قضايا يتأكد أنها قضايا لمظلومين وأنها قضايا حق ليس فيها باطل. فكان أبوه على هذا المستوى، لتعلموا أيها الإخوة كيف ينشأ الأولاد إذا كان أبوهما صالحا. ألم يقل علماء التفسير في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قالوا كان جد السابع، كان الجد السابع لهما للولدين أو للابنين كان صالحا، فنفع الله تعالى بصلاح الجد السابع نفع الذرية، فساق لهما نبيا من أولي العزم ووليا، إن لم نقل نبيا ففيه خلاف لكن أقرب أنه ولي الخضر، فساق لهما نبيا عظيما ووليا كبيرا ليصلحا الجدار ليتيمين. تصوروا هذا فقط، ساق الله تعالى هذين العظيمين ليصلحا جدار الغلامين اليتيمين، سبحان الله العظيم. المهم، لأن بصلاح الوالد، وهنا الوالد لما كان صالحا رزق الله تعالى بهذا الولد النجيب الذكي العجيب في قدرته ونشاطه وعطائه. أبو الأعلى أبوه كان يصحبه معه إلى مجالس الصالحين وعمره 4 سنوات، ويأخذه إلى صلوات الجماعة، يقرأ في الدروس الشرعية في المساجد، يسمع من الأئمة والعلماء، حفظه موطأ مالك غيبا، اسمعوا يا أحباب، حفظه موطأ مالك غيبا، وحفظه القرآن العظيم، وعني به أيما عناية، عني به أيما عناية، واهتم به أيما اهتمام. وكان الوالد يخلو بولده لتعرف كيف التربية، يعني كل من يستطيع منكم أن يغرس في أولاده هذا فهو شيء عظيم. كان الوالد يخلو بولده ويظل يحكي له تاريخ الهند وبطولات المسلمين في الهند وفتوحاتهم في الهند، ويحكي له عظماء المسلمين وأبطال المسلمين من أمثال أورانجزيب ومن أمثال محمود الغزنوي ومن أمثال، يعني هؤلاء الأبطال الكبار الذين عملوا واجتهدوا وبذلوا وضحوا. فنشأ الطفل الصغير وكله فخار بتاريخ بلاده وبتاريخ العظماء المسلمين وأبطال المسلمين وبنسبته إلى الدوحة الحسينية، فكانت هذه أيضا مصدر عز له وحركة ونشاط، وأيضا بتوجيهات والده المستمرة. ففتن أو غلام في عمره 4 سنوات أو طفل عمره 4 سنوات يصلي 5 صلوات في المسجد جماعة، يدلك على مدى التربية التي ربيها هذا الرجل العظيم. كان يحضر دروس مشايخه في اللغة العربية والأدب والبيان والبلاغة قبل الفجر، تبوا يا أحباب قبل الفجر، درسوا هنا قبل الفجر. اليوم لو واحد منا يعني دق الباب على شخص بعد الفجر لتضايق الشخص وقال إيش هذا، وهذا ما عنده ذوق، وكيف يأتينا بعد الفجر وكيف كذا، هذا قبل الفجر درسوا على مشايخه. فمتى يستيقظ، متى يهتم، متى يحضر، متى يدرس، لكن الهمة العالية التي وضعها الله تعالى في صدر هذا الطفل منذ صغره. وكان أبوه على غاية من الفقر، فقير جدا، حتى أنه ما استطاع أن يمكث في أورانج آباد في حيدر آباد، فهاجر إلى باهوبال، ذهب إلى باهوبال يضرب في الأرض من أجل العيش، ما عنده محاماة ما تدور عليه ذلك الدخل الذي يكفي لإقامة أسرته الصغيرة. وباهوبال أيضا قصتها رائعة، فهي طبعا ملكتها ملكة باهوبال مشهورة، وتزوجت صديق حسن خان القنوجي البخاري، وهي كانت ملكة باهوبال، وطبعا صار ملكا على باهوبال، وكان عالما كبيرا، واستوردت له مطبعة فصار يطبع كتبه، وتوفي قبل مولد أبي الأعلى 14 سنة، سنة 7,300 و1000، وصديق حسن خان مشهور عالم يعني معروف.
ثم المملكة هذه كانت إسلامية وأضمتها الهند بعد ذلك كما هو معلوم. فهاجر إلى باهوبال واستقر هنالك، وصل إلى علم أبي الأعلى أن أباه قد شل في باهوبال، فذهب هو أمه سراء مسرعين إلى باهوبال حتى يعالجا الوالد أو يمكثا عند الوالد ويعنيا بالوالد. وهذا الذي حصل، بقي عند والده حتى توفي والده سنة بعد سنة 28 و900 وألف. توفي والده سنة 28 و900 وألف، سنة 47 و300 وألف. هنا لما توفي والده بدأ يتحرك بحرية أكثر، بدأ ينطلق بانطلاقة أكبر. ماذا صنع هذا الولد؟ اسمعوا الهمة العالية، كيف الإنسان إذا شغل الإسلام قلبه وعقله، إذا شغلت الدعوة حياته وأصبحت تستولي على قلبه وفؤاده، كيف يمكن يعطي، كيف يمكن يضحي، كيف يمكن يبذل، كيف يمكن يدفع بدون حساب. فهذا الولد الشاب الصغير اليافع درس اللغة الإنجليزية وأتقنها في 4 أشهر. 4 أشهر أتقن اللغة الإنجليزية. اليوم الطالب منا يدرس الإنجليزية 14 سنة في الروضة والتمهيدي ومدارس الخاصة وابتدائي ومتوسط والثانوي، ويخرج لا يستطيع أن يقول للناس جملة واحدة مفيدة باللغة بعد 14 سنة دراسة لغة إنجليزية، وإذا كان في المدارس الحكومية بعد 6 سنوات. فينشأ ناشئ الفتياني في سنوات طويلة ويتخرج ويستطيع أن ينطق بجملة صحيحة بالإنجليزية. فهذه مأساة. هذا الشاب 4 أشهر أتقن اللغة الإنجليزية، بل وترجم عددا من الكتب من الأردية والعربية للإنجليزية بأسلوب جيد. تصوروا، تخرج في الثانوية العامة وعمره 14 سنة، وجذب الأنظار بذكائه ونباهته واهتمامه وحسن تلقيه للعلم. هذه كلها مؤشرات تدل على نباهة عالية وعلى استعداد كبير وعلى محاولات منذ الصغر لأجل تجاوز الواقع المحلي. في تلك الأثناء أيها الأحباب، كان الصراع على أشده بين حزب المؤتمر الهندوسي الهندي وبين الحكومة الإنجليزية. أبو الأعلى طبعا كان آنذاك قد أسس مجلة صغيرة إقليمية صغيرة، حتى لا تسبقني الأحداث. طبعا هو بعد وفاة والده انتقل من باهوبال إلى دهلي. دهلي هي الكلمة الصحيحة، لذلك اليوم المنسوب إلى دهلي يقال دهلوي، ودهلوي نسبة إلى دهلي، فدهلي هي الكلمة الصحيحة، وغيرها الإنجليز إلى دهلي لأن دهلي صعب عليهم فغيروها إلى دهلي. لكن دهلي، ذهب إلى دهلي وبقي فيها سنوات يدرس درس الثانوية، وأنشأ مجلة صغيرة وقام على رأس تحريرها، وكان آنذاك يساعد أو يناصر فكرة استقلال الهند لا شك، لأن الاستخراب لا أحد يريده، وهؤلاء المستخربون أفسدوا في الأرض وخربوها وفعلوا الأفاعيل، والإنجليز طبعا حاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يأخذوا أفغانستان ليضموا تلك المنطقة كلها في وحدة جغرافية سياسية واحدة، ما استطاعوا، أن الأفغان كانوا صعبين، ما استطاعوا أن يقدروا عليهم. طبعا الهنود، كان الإنجليز يأخذون الهنود، وهذه كانت يعني معلومة للأسف الشديد، كانوا يأخذون الهنود الهنادك والسيخ والمسلمين على سواء، يأخذونهم ليقاتلوا الشعوب الأخرى، واستعملوا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية كما معلوم حرب ضخمة كونية، استعملوهم أسوأ استعمال، كما استعملت فرنسا كنتم تذكرون الشعوب الإسلامية في تونس والجزائر والمغرب ضد بعضها البعض، فكانوا يتجندون ضمن الجيش الفرنسي، فكانوا يأخذون التونسيين إلى الجزائر ويأخذون الجزائريين إلى المغرب، وهكذا يفعلون للأسف الشديد. وزجوا بآلاف من أبناء المغاربة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هكذا يصنعون، لأن هؤلاء جبناء يخافون على مصالحهم، يخافون على أنفسهم، فيقدمون غيرهم. لذلك كان التخلص من الاستخراب الإنجليزي مطلبا وطنيا كما يقال، والمودودي طبعا شارك في هذا، شارك في هذا ولا شك. لكن غاندي زعيم حزب المؤتمر الهندوسي خذل المسلمين، فبعد أن خرج الاستخراب الإنجليزي صار يوجه التهم إلى المسلمين بأنهم إرهابيون، سبحان الله ما أشبه ليلة بالبارحة، بأنهم إرهابيون وندير منتشر بالسيف
وأنهم همج، وأن العرب هؤلاء قوم همج وجاءوا إلى بلادنا وحولوا الناس بالقوة إلى الإسلام، وأنهم فغاندي نكص على عقبيه بعد أن ساعده المسلمون ووقفوا بجواره للاستقلال، فكان جزاؤهم جزاء سينمار. هنا الرجل مسكت، والمودود من أخص صفاته الشجاعة وقول الحق والجرأة فيه، شجاعة وقول الحق والجرأة في هذا، ولا يداهن إذا علم الحق لا يداهن فيه، فكتب كتابه الرائع الجهاد في الإسلام، وهو كتاب موجود الآن للمودود، كتبه في صغره في مقتبل شبابه ليرد على غاندي دعاواه بأن الإسلام دين انتشر بالسيف، ويبين له أن الإسلام دين عظيم ودين كريم، وأنه ما أكره أحدا ولا إكراه في الدين، وبين الفكرة العامة من قضية الجهاد في الإسلام. والمودودي كم من كتاب ألفه يا إخوة، كم تتصورون لرجل ستأتي مشاغله الآن أذكرها، وتأتي أوقاته الضيقة ليؤلف 140 كتاب، 140 كتاب، ويكتب 1000 خطاب، 1000 خطاب يكتبها للوجهاء والكبراء والرؤساء، ويؤلف 140 كتابا في عمره الذي قارب 80 سنة، لتعرفوا الهمة العالية كانت يتمتع بها. بعض تلك الكتب كان لها أثر كبير على الساحة الإسلامية كما هو معلوم. ويقول الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى ورحم الأستاذ أبا الأعلى، يقول: لا أعلم أحدا أثر في الجيل المسلم المعاصر مثل ما أثر أبو الأعلى المودودي. هذا على ما كان بينهما من اختلاف في وجهات النظر، فإن الأستاذ الندوي يعني كان له طريقة معينة في الدعوة، وكان الأستاذ أبي الأعلى طريقة أخرى في الدعوة، فكان بينهما يكون بين يعني العلماء أو المفكرين أو الدعاء الذين كل منهم مثل مدرسة. لكن الأدب الراقي، انظر كيف يتكلم الأستاذ الندوي عن الأستاذ أبي الأعلى المودودي، على أنه بينهما في حياتهما كان هناك ردود ويعني كذا ومناقشات في أساليب الدعوة، لكن انظر ماذا يقول الكبير عن الكبير. لذلك الإنسان أهل الفضل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، إلا ذو الفضل. يعني إذا جد إنسان يتكلم في الكبراء والعظماء بدون رادع من ولا وازع من ضمير ولا دين ولا خلق، يعني اعلم تماما أن هذا الرجل عنده مشكلة وعنده مرض. ليس العيب يا إخوان يخطئ الإنسان، فإن أبا الأعلى أخطأ فهو بشر، والأستاذ الندوي أخطأ، ما منا أحد إلا ويخطئ ويصيب، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم. أما الباقي، باقي البشر وسائر البشر كلهم يخطئون. لذلك نحن نزن الإنسان لا بأخطائه فقط ولا بحسناته فقط، بل نزنه بحسناته وبأخطائه، بإيجابياته وسلبياته، ثم نخرج بحكم عليه بعد ذلك. فلا شك أن هذا الرجل الكبير كان له أخطاء، فهو بشر، وهو لم يكن متضلعا من العلم الشرعي، يعني لم يكن عالما شرعيا كبيرا، إنما كان داعية مثقفا روحه مشربة بحب الإسلام، وكان على اطلاع شرعي لا بأس به، فحفظ الموطأ إمام مالك وتلقى عن بعض المشايخ، لكن لم يكن عالما شرعيا على هيئة علماء الهنود. لذلك كان علماء الهنود

الجيل المعاصر تأثير الأستاذ أبي الأعلى المودود عليه. فهكذا كان الرجل، كان معطاء، كان مفكرا، كان داعي، ألف أو رأس تحرير مجلة اسمها مجلة ترجمان القرآن، ظل يشرف عليها إلى أن مات رحمه الله تعالى، إلى أن مات يشرف على مجلة تحرير مجلة ترجمان أو ترجمان القرآن. هذه المجلة قصته عجيبة فيها، فهو رئيس تحريرها وهو طابعها وهو موزعها، يوزع على الدراجة كان في بداية حياته، وهو الذي يجمع الاشتراكات، وهو الذي يبيعها بنفسه. فالمجلة ترجمان القرآن هي أبو الأعلى المودودي، أبو الأعلى هو المجلة، ليس معه أحد يساعده في بدايات أمره في المجلة، هو لوحده منفرد في هذه المجلة، رئيس التحرير والموزع والطابع والبائع والمروج الاشتراكات. لتعلموا الهمة الكبيرة، كم من الليالي يقول عن نفسه أو أحد تلاميذه ينقل عنه فيما أذكر، يقول كان يدخل إلى المجلة بعد صلاة العشاء ولا يخرج إلا في الفجر ليؤدي صلاة الفجر في المسجد ويعود إلى بيته، ينام سويعات ليستعيد نشاطه ثم يعود بعد ذلك إلى المجلة. تصوروا من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ويعكف على المجلة تحريرا وضبطا وطباعة وتوزيعا، همة همة. وكم من الليالي مرت عليه لفقره الشديد ما يجد إلا العدس والماء، هذا الأكل، العدس والماء في أيام طويلة من حياته. ويحكي عن نفسه يقول كنت أخذ كسرة الخبز الجافة وأذهب إلى النهر فأبلها حتى تطرى وأكلها لأسد بها جوعتي. صوروا كيف يعمل هؤلاء، نحن اليوم نأكل الأطايب والنعم العظيمة نتقلب فيها ظهرا لبطن، وعندنا شيء رائع جدا من الخير والخيرات التي نسأل الله تعالى أن يتم علينا ولا تنقطع، لكن انظر إلى عطائنا، انظر إلى بذلنا، انظر إلى عملنا وجهدنا، وانظر إلى هؤلاء كيف عملوا واجتهدوا وبذلوا في ظل كسرات من الخبز أو جرعات من الماء أو لقم من العدس يقيمون بها صلبهم ويعملون ويجتهدون. كانت ثيابه مهترئة، ما يملك رجل فقير ما يملك أن يشتري ثيابا جديدا، كان يأكل هكذا وثيابه هكذا، لكن انظر إلى عطائه، العطاء الذي يتردد صداه في جنبات الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المودود اليوم أجيال تتلمذ على كتبه، اتفقنا أو اختلفنا معه أبدا، فأجيال تتلمذ على كتبه تستفيد من علمه بتقدر بالملايين. هذا الرجل المتواضع والذي كانت هيئته هكذا ولباسه هكذا وطعامه هكذا أنتج هذا الإنتاج وأعطى هذا العطاء. لذلك المسلم لا يقف عند حد يا إخوة، ولا يحجزه حاجز، يتحرك يقفز فوق الحواجز يتجاوز المشكلات. اسمعوا إلى كلامه في كتابه العظيم تذكرة دعاة الإسلام، وهو يقارن في مؤتمر لجماعة الإسلامية سأتحدث عنها بعد ذلك كيف أنشأها، يقارن بين الكاميكاز اليابانيين أي الانتحاريين اليابانيين الذين كانوا في الحرب العالمية الثانية، أزعجوا الحلفاء أيما إزعاج، وكان أحدهم يصعد بطائرته طيب وينزل إلى السفن سفن الحلفاء بالطائرة يفجر نفسه بالطائرة. فمعروف فرق انتحارية اليابانية هذه الكاميكاز، رجال الكاميكاز. فيقارن بين شباب الإسلام الملتزمين الدعاء وبين الكاميكاز اليابانيين، فيقول إن لم يكن عندكم روح تضحية مثل هؤلاء الكاميكاز الذين يلفون على بطونهم الأحزمة الناسفة ويقذفون أنفسهم على سفن العدو وعلى سياراته، لن تنجح لكم دعوة، لن تنجح لكم دعوة. ويقول أيضا في كلام رائع جليل، اجعل مشكلاتك كلها كصخرة في نهر. الله أكبر، هذه والله لو فقهناها يا إخوة، أنا أعلم بعض الأشخاص لو أغضبته زوجه لتكدر ليالي وأياما ومن تفع منه بشيء، ولو أن رئيسه كلمه كلمة سوء لا تكدر حاله وغضب وحزن الليالي والأيام، ولو أن أجابته مشكلة صغيرة تقعده أيما إقعاد. هو يقول اجعل مشكلاتك كلها كصخرة في نهر. ماذا يفعل الماء النهر إذا جاء للصخرة؟ يقف يتوقف؟ أبدا، فإنه يلتف حول الصخرة يمينا ويسارا ويجتمع خلفه ويسير ويسير وانتهى الأمر. فالمشكلات كلها يقول اجعلها كصخرة في نهر، عش مع مشكلاتك، عش معها، سر في الحياة ومشكلاتك معك، لا تكدر على الآخرين في مشكلاتك،

لا تحاول أن تشرك الآخرين معك في مشكلاتك، عش مع مشكلاتك الداخلية وانطلق وتحرك، ولا تجعلها تقعدك ولا تجعلها تؤثر عليك. فإن المشكلات يا إخوة إذا أثرت على الإنسان أقعدته وأماتته، انتهت يعني انتهت به إلى لا شيء، أنهت حياته تماما. هكذا كان هذا الرجل، ويخاطب أيضا أتباعه في مؤتمر آخر فيقول: إن لم تكن بكم عاطفة نحو الإسلام والعمل به ونشره مثل العاطفة التي تكون عندكم إذا مرض ولدكم فلا تدعكم حتى تأخذكم إلى الطبيب لتعالجوا الولد، إن لم يكن عندكم عاطفة نحو الإسلام مثل هذه العاطفة فلا فائدة من العمل. إذن كيف الإنسان من إذا مرض ولده الأثير ماذا يصنع؟ تجد دموعه تسيل، وإذا أسرع به إلى الطبيب، وولدي ولدي ولدي، والناس يهدئونه لأن ولده مريض. لو مات هذا الولد ماذا يكون؟ سيكون فرطا لك على الحوض، وذخرا لك، وشفيعا لك يوم القيامة، يعني موته خير وحياته خير. لكن مع ذلك تجد الوالد يجزع ويبكي، عاطفة بشرية ما يستطيع الإنسان يقاومها. لكن يقول: إن لم يكن عندنا عواطف للدعوة للإسلام ونشر الإسلام مثل هذه العاطفة ما هناك فائدة من الدعوة والعمل. لذلك تجد الدعاء اليوم، هذه مشكلة في الصحوة موجودة، لماذا لم تؤتي الصحوة ثمارها وأكلها إلى الآن؟ لماذا لم نخرج بنتائج واضحة من الصحوة إلى الآن؟ أسباب نحن الذين نقدم ساعتين في الأسبوع، 4 ساعات في الأسبوع، 6 ساعات في الأسبوع، ونظن أننا أتينا بكل شيء، بينما هؤلاء الذين ينفقون ويعطون كانت حياتهم كلها الإسلام، كان يعطون في اليوم الواحد 10 و12 ساعة و14 ساعة للإسلام. نحن اليوم لو واحد فينا ذهب محاضرة في الأسبوع مرة، أو ذهب إلى ندوة في الأسبوع مرة أو مرتين، لظن أنه قد أتى بما لم تأتي به الأوائل. بينما العمل الوظيفي ينفق فيه 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعة كل يوم، والعمل لله يعطيه ساعة يمكن على استحياء، ساعتين ما يمكن. وكان السلف يقولون: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه ويش؟ كلك، تعطيه وكلك. فكيف له؟ فنقول اليوم إن الدعوة لا تعطي الثمار أو بعض الثمار حتى تعطيها كلك، كلك. إذن قضية خطيرة، وكان الرجل يشير إليها بوضوح وبكل جلاء وبكل ظهور. أسس الجماعة الإسلامية في سنة 41 و900 وألف، في حدود يعني أسس هذه الجماعة في ذلك الزمان، وكانت الهند ما زالت هندا ما انقسمت، وبدأوا ب75 شخصا من الوجهاء والكبراء ومشايخ والأساتذة، وارتقت هذه لتكون بعد ذلك مئات الآلاف. لكن انظروا أيضا إلى الهمة، بدأ ب75 واستمر يقود هذه الجماعة إلى سنة 71 و900 وألف، يعني 30 سنة، ثم تنازل ليتفرغ لشؤون الدعوة والتأليف إلى آخره. لما حصل الانفصال الكبير في باكستان، وتعلمون ماذا جرى، وهي قصة محزنة في الهند، أعني كان بعد خروج الإنجليز ابتدأ الهنادكة في مضايقة المسلمين الذين كانوا معهم يدا واحدة، وساعدوهم وعلى إخراج المستخرب، ووقفوا معهم وقفة رائعة، فكان جزاؤهم كما أسلف جزاء سنمار، وبدأوا يضايقونهم وبدأوا يذبحونهم ويقتلونهم كما هو معلوم إلى الآن في الهند. المذابح تجرى يعني على إخوان المسلمين ليل نهار، ولا يكاد يدري بها أحد ولا يكاد يهتم بها أحد، وما فضائع المسجد البابري عنا ببعيد، وما فضائع الفتنة التي جرت قبل شهور وحصدت من أرواح المسلمين ما حصدت، ولا فضائع الذين أحرقوا في القرى رجالا ونساء وأطفالا، معروفة قصص محزنة جدا. فلما اشتدت الحالة يعني أذى، طغيان، جبروت، مشكلات ضخمة، كان لابد من حل. كان الأستاذ المودودي قد خرج من دهلي ليستقر في البنجاب بناء على نصيحة أخيه وصديقه الكبير أيضا الأستاذ الشاعر محمد إقبال. إقبال كان توفي سنة 38 و900 يحدث سنة 1357. فإقبال كان نصحه بأن ينتقل إلى البنجاب، قال: البنجاب هذا مهد الإسلام ومهد الحركات والدعوات، فعليك أن تنتقل إلى هنالك.
استجاب للنصيحة وكان يحب إقبالا جدا، وانتقل إلى بنجاب لكن ما لبث أن مات. وإقبال الشاعر الكبير الذي كنا نحن صغار في المدارس ننشد الصين لنا والعرب لنا، هذه طبعا أنشودة إقبال مشهورة، وهو شاعر كبير ومترجم، شاعر كبير مترجم على المشاعر الإسلامية، وترجم ديوانه الأستاذ الكبير عبد الوهاب عزام. عبد الوهاب عزام ترجم ديوانه، الصاوي شعلان أيضا ترجم ديوانه، وديوان رائع وجذاب كله عاطفة وكله شوق. الأستاذ أبو العلا انتقل 1357 تقريبا، انتقل إلى البنجاب. 1948 تاريخ نشأة باكستان، هناك إرهاصات ضخمة بالانفصال، يعني مقدمات تنبئ بانفصال، مذابح ضخمة تجري على المسلمين، أصوات تعلو بوجوب الهجرة والخروج من الهند هكذا. وهذا الذي جرى في سنة 1947 انفصلت باكستان رسميا عن الهند، سميت باكستان بلاد الإسلام، وانفصلت من أجل تمكين المسلمين من عيش بحرية في ظلال إسلامهم والعيش تحت حكم الشريعة الإسلامية، ويكون حكم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب في الانفصال، هذا هو سبب في انفصال الباكستان بشطريها. فيعني فلما انفصلت باكستان، وأبو الأعلى كان آنذاك على الحدود يستقبل المهاجرين المسلمين الذين تعرضوا في هجرتهم إلى الباكستان لأقسى أنواع المذابح، فكان القطار يدخل النفق فيوقفه الهنادك الظلمة طيب في النفق، ويذبحون المسلمين عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وأطفالا، فما يكاد القطار يخرج من النفق إلا والدماء والأشلاء والموتى، ولا يكاد ينجو أحد إلا من هرب. وهذه المذابح كثيرة في طريق الهجرة، وجردوهم وسرقوهم وأخذوا أموالهم وفعلوا بهم أفاعيل التي تندى لها جبين الفضيلة ويندى لها جبين الإنسانية، لكن أنهم مسلمون والمسلمون لا بواكية لهم كما هو معلوم، ما نعرف نحن مثل هذا الأمور، لكن لو جاء مثل هذه الأمور، لكن لو جرت النصارى أو اليهود لقامت الدنيا وما قعدت. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، فإذا كان الشعب الآمن هو المسلمون مسألة فيها نظر كثير، لكن لو قتل نصراني في مشارق الأرض ومغاربها لقامت الدول العظمى وما قعدت، وهذا إرهاب وهذا كذا وهذا كذا. هذه طبعا ازدواج المعايير قضية نعاني منها إلى الآن، وقضية كشمير بعد ذلك، وقضية باكستان الشرقية التي تسمى بنغلاديش، كل هذه تبعات لانفصال الذي جرى في 1346 هجري. فالأستاذ مودودي كان في الحدود يستقبل المهاجرين والجرحى ويؤويهم، أخوة إسلامية ما تسمح له نفسه أن يكون في لاهور، وكان استقراره في لاهور، ما سمح نفسه أن يكون في لاهور وإخوانه يعذبون، فكان يأتي على الحدود هو وجماعته وأهله ويستقبلون هؤلاء المهاجرين ويؤونهم ويسعفونهم، وكانوا في أسوأ الحالات يأتونهم. الأستاذ طبعا جاهد طويلا من أجل تحكيم الشريعة في باكستان، لأن هذا كما قلت لكم سبب الانفصال، أن يعيش المسلمون آمنين مطمئنين تحت حكم شريعتهم كتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ جاهد طويلا في الحقيقة، وتولى العسكر في باكستان إقامة العقبات أمام الشريعة الإسلامية. أيوب خان كان مثالا على ذلك، أيوب خان كان دكتاتورا مستبدا وكان طاغية، ولم يقبل من أبي الأعلى دعوته لتحكيم الشريعة، فسجنه عدة مرات. جرت آنذاك فتنة القديانية في باكستان، وفتنة القديانية فتنة خطيرة جدا. من هم القديانيون؟ قديانيون صنيعة الإنجليز. الإنجليز أيها الأحباب أهل مكر وكيد، لا يتحركون هم ولا يتكلمون هم، إنما ينشئون أذنابا وصنائع هي التي تتكلم وهي التي تتحرك وهي التي تعمل. هذا دأب الإنجليز طيلة عهودهم الاستخرابية وطيلة احتلال من البلاد الإسلامية، ينشئون صنائع على أيديهم وعيونهم، وهؤلاء هم الذين يتحركون، هم الذين يعملون، وهم الذين يتكلمون، وهم الذين يقومون بنيابة عنهم بكل شيء. هؤلاء الإنجليز أنشأوا القديانية، تنتسب إلى غلام أحمد القادياني الذي كان ادعى النبوة ولم يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه الواضح بأنه آخر الأنبياء،
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبالخلاصة كان صنيعة استخرافية كما قلت لكم إنجليزية، فنادى بأنه نبي آخر الزمان، وأن الجهاد ضد الإنجليز لا يصلح لأن هؤلاء يعني أولياء أمور، هكذا يقول، هؤلاء أولياء أمور ولا يجوز الجهاد ضدهم. وهذا يظهر لك بوضوح، يظهر لك بوضوح عمالة الرجل وخبث الرجل ودناءته وكفره والعياذ بالله. هذه قد يعني فتنة عظيمة. اليوم في أمريكا عندهم قنوات وعندهم مساجد وعندهم تمثيل الإسلام، فهم يتحدثون بلسان المسلمين، هذه الكارثة. هم يقولون نحن مسلمون ووضعنا كذا، وينشرون الإسلام والمحرف الباطل كله نكاية في الإسلام الصحيح، إسلامي المسلمين الصحيح الظاهر المعروف. فالقديانية حركة كافرة مثل البهائية، والبهائية تكلمنا عنها يمكن في المرة الماضية، لكن القديانية حركة خطيرة جدا وتختلف عن البهائية بأنها حركة، كلاهما حركة كفرية، لكن هذه الحركة حركة تقتل روح الجهاد في المسلمين، فهي تحرم الجهاد تماما وتقول هؤلاء إنجليز أولياء أمور. فلما جاءوا إلى باكستان، طبعا يعني كان لهم باكستان، فالمودودي وقف ضدهم وقفة رائعة، وصار يكتب في المجلة ضدهم ويوضح أفعالهم السيئة لأهله وشعبه وقومه والعالم الإسلامي وماذا يصنعون. فضاقوا به ذرعا وأنشأوا له المكايد من أجل تخلص منه، وسعوا عند أيوب خان. أيوب خان كان يتخلص منه لا من أجل القديانيين، لكن يتخلص منه لأنه ينادي بوجوب تحكيم الشريعة، وأن الشريعة لابد أن تحكم، أن باكستان ما انفصلت إلا من أجل الشريعة، وأنها ما جرى لها ما جرى إلا من أجل الشريعة. فهنا أيوب خان سجنه وأصدر عليه حكما بالإعدام. هذا كلام في 1373-1953. الملك سعود رحمه الله تعالى كان قد تولى آنذاك يعني بعد وفاة أبيه، وتوسط في القضية وأرسل جزاه الله خيرا لأيوب خان يعني يطلب منه أن يفك أسره، ما وافق. ومع الضغوط الكبيرة على أيوب خان من جميع أنحاء العالم الإسلامي، خفف الحكم إلى من الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ثم بعد ذلك أفرج عنه لما انتهت الأحكام العرفية كما يقولون. وهذا ليس أول سجن المودودي، فقد سجن بعد ذلك بعشر سنوات في 1364-1384. اسمعوا السجن هذا ماذا جرى له. ورجل كما قلت لكم صاحب حمية وأنفة وعزة وكرامة، يقول الأستاذ الكبير اللواء ركن محمود شيت الخطاب، وهذا طبعا مات في ظروف الله يا أخوان يعني تحزننا جميعا، هذا مات فقيرا، باع كتبه وكان يعني عسكريا إسلاميا من الطراز الأول، وصاحب الكتب الرائعة جدا التي تحكي فتوحات الإسلامية وتحكي صفات العسكري المسلم والقائد المسلم وتحكي استراتيجيات العسكرية الإسلامية، ولواء يعني عراقي رائع مسلم صحيح الإسلام غيور على المسلمين، مات قريبا لم يدري به أحد، مات فقيرا كان يبيع كتبه من أجل توفير لقمة العيش، محمود شيت الخطاب سبحان الله العظيم. فهذا لو كان بطلا أو ممثلا أو لاعب كرة أو كذا لاهتزت الدنيا لوفاته، لكن هذا بطل من أبطال الإسلام وشارك في معارك فلسطين، وكان محمود شيت خطاب يعني ليس مثلي ما يتحدث عنه، رجل عملاق، لكن مع ذلك يموت ولا يدري به أحد، مات قبل سنتين أو أقل ما درى به أحد، ولا ذكرته الصحافة العربية تهتم بأصغر تافه وأصغر تافهة وكذا، ما اهتموا بهذا العملاق الكبير. محمود شيت خطاب يقول كنت مع رئيس الجمهورية عبد السلام عارف العراقي، زرت باكستان في 1384-1964، فطلبت من الحاكم العسكري أن أزور المودودي في سجنه، فوافق، وكانوا قد حكموا عليه أيضا بسجن طويل. فقال أنا أريد أن أكلم الحاكم العسكري ليفرج عنك. قال وهل ذكرت له شيئا؟ هل كلمته؟ قال لا حتى استأذنك. فانفرجت أساريره، يقول مش يتخطى، قل فرح وانفرجت أساريره وقال الحمد لله، ما كنت لأستأذن أولئك الطغاة أبدا ولا لأستسمحهم أبدا. يقول نحن على الحق، ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا حتى نسن هذا السجن؟ فنحن على الحق. اسمعوا، يعني رجل يريد أن يشفع له، يريد أن يخرجه، لكنه في عزة وكرامة وإباء يرفض هذا،
ويتحمل البقاء في سجنه على أن يعني يستسمح الباطل ويذل الباطل وأهل الباطل. هكذا كان في عزته وكرامته، فأورثه الله تعالى عزة. لأن يا إخوان العزة في تطبيق الشرع وفي أخذ النفس بالأحكام الشرعية هذه تورث عزة في الدنيا، تورث عزة في الآخرة إن شاء الله تعالى، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فاستمر المودودي من سجن إلى سجن، سجن ثلاث مرات، وإحداها كما قلت لكم حكم عليه بالإعدام، وبعضها كان سجنا مطولا. واستمر في المجاهدة بلسانه بقلمه بفكره بوقته بعمله. كان مصابا بالأمراض، كان كذا، لكن كان يتنقل في البلاد، ذهب إلى المشرق وذهب إلى بلاد كثيرة لينشر الإسلام وينادي بفكرة الإسلامية، وكتبه تشي بذلك، توحي بذلك. فقد ألف في شتى مناحي الفكر الإسلامي، ألف في الجهاد، وقلت لكم جهاد في الإسلام، ألف في موضوع المرأة، ألف في موضوع الثقافة الإسلامية، ألف في موضوع الخلافة الإسلامية، وكانت قد شغلت باله منذ صبا. يعني قلنا متى ولد الرجل؟ في سنة 21 و300 و1903. متى سقطت الخلافة؟ سقطت الخلافة بعد ذلك ب 21 سنة. يعني لما سقطت الخلافة العثمانية كان في ريعان شبابه وفي مقتبل عمره. ولنعلم كيف تعلق المسلمون في الهند بالخلافة العثمانية، يعني كيف حزنوا وغضبوا لما سقطت الخلافة، سبحان الله. لأن يعني الخلافة كانت رمزا آنذاك، وكانت في أواخر فعلا أيامها، وكانت لا قيمة لها، قيمة فعلية يعني، وكانت الأمور بيد أتاترك الهالك. المهم، فهنا لما سقطت الخلافة حزن الهنود حزنا عظيما. والذي يريد أن يعلم حزن الهنود ومن ضمن أبو الأعلى وماذا صنعوا وماذا عملوا، ليقرأ كلام أبي الأعلى في الخلافة والملك، وليقرأ أيضا مجلة المنار وما فيها من كلام رائع عن قضية سقوط الخلافة وتجاوب مسلمي الهند معها. يعني كانوا يتجاوب تجاوب رائع جدا، وحزنوا حزنا عظيما لو سقطت الخلافة، ونادوا بوجوب إنشاء الخلافة من جديد، وعملوا واجتهدوا، وكان منهم المودودي. فإذا يعني المودودي صاحب مشاعر إسلامية، وكان يكره القومية كرها عظيما، القومية العربية أو القومية الهندية أو القومية الفارسية أو القومية التركية. معنى جدته لأمه كانت تركية، وهو يعرف الفارسية ويعرف العربية، فهو يعني موسوعي الثقافة، لكن مع ذلك كان يكره القومية كل الكره، وينادي بوجوب التخليص المسلمين من دنس القومية التي لا ترعى الإسلام. وأنا سبقا قلت لكم القومية على قسمين، تذكرون هذا يمكن في حلقات ماضية، القومية على قسمين، قسم يعني معاد للإسلام مثل قومية حزب البعث العربي الاشتراكي، وقسم آخر ليس بمعاد للإسلام لكنه يحجر الإسلام في زاوية من الحياة، المسجد وصلاة الجنازة وشعائر التعبدية وكفى. هذا ما يصلح. الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، ثقافة وعلم وقانون وقضاء، والإسلام كل لا يتجزأ، والقوميون لا يريدونه كلا، يريدونه جزءا. المهم، فكان المودودي حربا على القومية طيلة حياته، وكان يكره هذه الفكرة وينادي بأخوة الدين وأخوة الإسلام، وأننا يعني أمة واحدة ذات رسالة رائعة وخالدة وعظيمة، رسالة الإسلام، كتابنا واحد، رسولنا واحد صلى الله عليه وسلم، أهدافنا واحدة. وكان يسعى لذلك طيلة حياته رحمه الله تعالى. طيلة حياته كان هذا هاجسه، وكان هذا همه، يعني طيلة حياته تقريبا، التي ختمت طبعا بخاتمة الحسنى، وأعطي جائزة الملك فيصل رحمه الله تعالى لخدمة الإسلام. هذا الرجل أيها الأحباب يعني كان عضوا مؤسسا للجامعة الإسلامية لما نشأت سنة 81 و300 وألف، نشأت في المدينة المنورة بقرار من المملكة العربية السعودية، وكان هذه إحدى حسنات هذه البلاد، يعني إنشاء الجامعة الإسلامية في وقت كل ما كان في العالم العربي والإسلامي يطفح بقومية النتنة، وكانوا يعني كان الإسلام فعلا منزويا، كان الإسلام منزويا في زاوية، والكلمة العليا للشيوعية للبعثية للعروبة للناصرية الصنمية التي كانت منتشرة آنذاك وكانت يعني لها انتشار هائل، ولكل شيء باختصار إلا الإسلام. فلما أنشأوا الجامعة الإسلامية في المدينة كانت حركة رائعة، وكانت بدايات مبشرة 1381، وكان المودودي عضوا مؤسسا في الجامعة الإسلامية، عضوا مؤسس الجامعة الإسلامية، وكان عضوا مؤسسا في رابطة العالم الإسلامي، وهي أيضا رابطة رائعة كان يراد منها أن تكون نواة
لاجتماع جديد للعالم الإسلامي واتحاد للعالم الإسلامي. كان يراد هذا لكن ما قدر الله تعالى بعد. وهو عضو في المجلس الأعلى العالمي للمساجد، وهو عضو في جمعيات كثيرة ومجالس كثيرة. أنا أذكر هذا من تعرف انشغاله. يا رجل ألف 140 كتابا وكتب 1000 خطاب وأسس جماعة هائلة انتشرت بمئات الآلاف بل بالملايين في الهند وفي باكستان، مع ذلك يكون عضو مؤسسا في الرابطة، وعضو مؤسسا في مجلس العالمي للمساجد، وعضو مؤسسا في الجامعة الإسلامية، وعضو مؤسس في عشرات الجمعيات والهيئات العالمية والمحلية والإقليمية. إيش؟ ما هي هذه الهمة؟ الهمة العالية. الإنسان يا أحباب لا يستطيع إذا استولى على قلبه وعقله الإسلام، فأحب الإسلام وشعر بعظمة الإسلام وروعة الإسلام، ما يستطيع والله أن يظل يعيش هكذا. ما يمكن، فإنه سيتحرك من أجل هذا الدين وسيعمل كل ما يستطيع من أجل هذا الدين. هذا يعني معلوم ومعروف. فلذلك يعني هذا الرجل العظيم استولى عليه تماما الإسلام وأحبه حبا وملأ عليه حياته. فهذه نتائج، هذه النتائج. ونحن عندما نذكر هؤلاء، وأنا ذكرت لكم مرارا قبل هذا، ما نذكر هؤلاء للتسلية فقط، وإن كان جزءا من الغرض هو التسلية لا شك، تسلية بذكر هؤلاء يعني تسلية رائعة وجليلة وهي يعني أمر مطلوب، لكن ليست فقط تسلية، إنما نذكرهم للعظة والاعتبار والعمل على مثل ما عملوا وللسير على منهاجهم والنسج على منوالهم. لابد يعني هذا رجل كما نقول نحن أعجمي هندي، لكن استولى عليه الإسلام وحب الإسلام، فيعني نادى بالاجتماع الإسلامي والرابطة الإسلامية وأحب العرب حبا جما وتكلم عنهم كلاما رائعا في كتبه، ويعني زارهم في بلادهم، زار مكة والمدينة وزار سوريا وزار غيرها بلاد العربية والإسلامية، ونذر حياته الإسلام باختصار. يعني الكتب مثل هذا الكتاب جهاد في الإسلام، مثل الخلافة والملك، مثل الأركان الأربعة، مثل العبادة في الإسلام، يعني كتب رائعة جدا، وهي التي بنت أفكار جيل الصحوة. ولذلك اليوم يقولون إن أبا الأعلى المودودي هو مسؤول عن قضية الجاهلية والتكفير والجهاد لا ليس كذلك. أبو الأعلى كان فكره خالصا في هذه القضية، إنما لا يريد بالجاهلية الكفر، ولا يريد بأن القوم يعني يرتدوا في جاهلية بأنهم صاروا كفارا، معاذ الله. أبو الأعلى بعيد عن التكفير، لكن فهم هذا من كلامه وشن عليه بعض الناس بأنه يريد هذا. وأنا قلت لكم أن الرجل لو أخطأ ليس بمعصوم، لكن على الأقل أثر تأثيرا رائعا في الجيل، جيل الصحوة، وإلى اليوم نقرأ كتبه ونترحم عليه ونذكره بخير، نذكره بخير، وهكذا ينبغي. طبعا هو كما قلت لكم اعتزل رئاسة الجماعة الإسلامية سنة 71 و 300 و 1000 وتفرغ لكتابة والإنشاء والاجتهاد في الدعوة ونشر الدعوة. الجماعة الإسلامية بعد انفصال الهند عن باكستان انقسمت إلى قسمين، لكل منها منهاجها المستقل، الجماعة الإسلامية في الهند والجماعة الإسلامية في باكستان، ولكل منها نظامها، ولكل منهما نظامه، ولكل منهما إدارته وتنظيمه المستقل. فأبو الأعلى رحمه الله كان في باكستان في لاهور يدير جماعة الإسلامية من هنالك، وبعد تنازله استلم الراية آخرون. لكن في الحقيقة هذه الجماعة أثرت تأثيرا جليلا على المجتمع الهندي خاصة وعلى المجتمع الإسلامي عامة، فقد كانت جماعة واعية. كان هناك مشايخ في الهند، كان هناك أساتذة، كان هناك علماء، كان هناك مثقفون لا شك في هذا، وأعداد ضخمة ومحبون الإسلام، وقوم يعني فيهم عاطفة، الهنود فيهم عاطفة رائعة ويحبون الإسلام وكذا. لكن هذه الجماعة امتازت عن هؤلاء جميعهم بأمرين: بالثقافة الواعية وبالعمل المنظم. يعني الإسلام أيها الأحباب يواجه مكائد ضخمة جدا هائلة من قبل أعدائه. المكائد هذه على شكل منظمات تعمل ليل نهار لتغزو قلوبنا وعقولنا وأفكارنا، منظمات تدفع لها آلاف الملايين في العشر سنوات الأخيرة هذه، مراكز دراسات بحثية واستراتيجية في أمريكا، في الدول الأوروبية، في روسيا، في الصين، في كل مكان، وهدفها مقاومة الإسلام والمسلمين ووضع العقبات أمام الإسلام والمسلمين. فأعداؤنا يواجهون بتنظيم هائل، فنواجه نحن فرادى. الذي فعله أبو الأعلى المودودي أن جمع شتات هذه القوى المفرقة وجعلها تصب في وعاء رائع جدا لتعمل جبهة واحدة
ضد هذه الأفكار الوافدة والغزو الفكري الهائل والمكايد الهائلة ليل نهار. ولا تنسوا أنه كان حتى قبل استقلال باكستان أنشأ جماعته وقعد ست سنوات في الهند الكبرى، فكان معرضا لغزوات هندوسية ضخمة، جرائم مذابح وغزوات فكرية وتأثيرية هائلة، فعمل كل ما يستطيع من أجل هذا. فلما انفصلت باكستان عن الهند استطاع فعلا بحنكة وذكاء وجد واجتهاد وإخلاص نحسبه كذلك والله حسيبه وأنا زكي الله أحدا، استطاع يجمع هذه الجهود في بوتقة واحدة لتخرج عملا رائعا منظما يستطيع أن يقف في وجه الأعداء ويستطيع أن يجمع شتات الجهود ويوفق بينها ويفتح آفاق للعمل الإسلامي الواسع الرائع حسب الموجود أنه صنع هذا. فكيف إذا أضيف إليه جهد الثقافي الرائع وكتبه التي كتبها وخطابات النصح التي كان وجهها للملوك والرؤساء العالم الإسلامي وعنايته الشديدة بكل ما يؤدي إلى اجتماع المسلمين ومشاركته في هيئاتهم العالمية، سفره للخارج لأمريكا للمحاضرات لأوروبا للدول العربية، هذا رجل عملاق. إذن هو رجل عملاق في عمله وعطائه وتجدده وبذله وتضحيته. يكفي أيها الأحباب أنه مات ولم يترك شيئا لنفسه، لم يخلف العقارات ولم يخلف الأموال ولم يخلف الثروات، وما خلف إلا العلم وإلى الاجتهاد وإلى البذل وإلى التضحية. وكان الله تعالى له فذكر الناس اسمه وتعاهدوا كتبه وانتشر علمه وانتشر فضله وشارك مشاركة رائعة في تفسير كتاب الله تعالى عن طريق كتابه الجليل تفهيم القرآن، وشارك مشاركات جليلة في شتى نواحي الثقافة الإسلامية. فكان شخصية فذة جامعة لجوانب كثيرة من العزة والفخار والعمل والاجتهاد. وهكذا ينبغي أن يكون مسلم، لا يحصر نفسه في ركن ولا زاوية، يتحرك حركة دائبة، يجتهد في أكثر من موضع لعل الله تعالى يوفقه ويسدده. فرحم الله تعالى فقيدنا المودودي وأعلى ذكره في الخالدين وألحقنا بالصالحين على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتح اليوم صفحة جديدة من صفحات التاريخ الإسلامي، صفحة من صفحات تاريخ الأندلس. وذكرنا في الدرس السابق كيف وصل الحال في بلاد الأندلس إلى انهيار مروع وضياع للهيبة وضياع للعزة وذل وهوان وانكسار وفرقة وتشتت بين المسلمين وصراع بين الإخوة وموالاة للنصارى، وكاد الإسلام أن ينتهي من بلاد الأندلس. ذكرنا هذه العبارة كثيرا، لكن الإسلام لا ينتهي أبدا. حدث حدث غير من شأن بلاد الأندلس. تعالوا ندرس آخر موقف وقفنا فيه في الحلقة السابقة. وقفنا عند حصار أشبيلية لما حاصرها ألفونسو السادس أياما وشهورا، ثم إذا به يرسل رسالة إلى المعتمد على الله ابن عباد يحذره فيها ويهينه فيها ويقول له: لقد آذاني الذباب في بلادك، فإن شئت أن ترسل لي مروحة أروح بها عن نفسي فافعل. هكذا ليصف له حال جيشه وحال أمته وحال حصونه، أن كل هذه الأشياء أهون عنده من الذباب. المعتمد على الله ابن عباد أخذ الرسالة وقلبها وكتب على ظهرها ردا. لما قرأه ألفونسو السادس انسحب بجيشه ردا من سطر واحد فقط، قال له: والله لئن لم ترجع لأروحن لك. مش انت عايز مروحة؟ وهكذا يطلب: أريد مروحة أروح بها عن نفسي. قال: والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين. بمروحة من المرابطين. من هم المرابطون؟ المرابطون هذه دولة قامت في المغرب العربي وما تحت المغرب العربي، كانت دولة إسلامية قوية جدا. فالمعتمد على الله ابن عباد يلوح لألفونسو السادس: إنك لو لم ترجع سوف أستعين بالمرابطين. يعني بمعنى تاني كده هطلع لك الرجالة بتوعنا، الناس المجاهدين، الناس الأبطال، الناس الذين لا يهابون الموت، وهبطل علاقات معاك وهبطل دفع جزية وما إلى ذلك. والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين. ألفونسو السادس عندما يسمع كلمة المرابطين يعلم بأس المرابطين. ألفونسو السادس مطلع على أحوال العالم المحيط ويعلم دولة المرابطين، لذلك أخذ جيشه وانصرف. من هم المرابطون؟ سنأتي إن شاء الله للحديث على المرابطين بعد قليل، لما نتحدث عن موقف بلاد الأندلس بعد حصار أشبيلية. أمراء المؤمنين في الأندلس، كل بلاد الأندلس طبعا فيها أمراء للمؤمنين كما ذكرنا، فكروا في الكارثة التي حلت بهم. دلوقتي طليطلة لو تذكروا سقطت في سنة 478 من الهجرة، افتكروا التاريخ ده يا إخوانا. طليطلة منذ سقوطها لم تعد للمسلمين حتى الآن. افتكروا تاريخ 478 في بلاد الأندلس، سقطت طليطلة وأشبيلية حصرت، مع أن أشبيلية في الجنوب الغربي بعيدة عن بلاد كشتالة. والمعتمد على الله كاد أن يهلك لولا أن فتح الله عليه بفكرة الاستعانة أو التلويح بالاستعانة بالمرابطين. لكن يعلمون أنه إن آجلا أو عاجلا ستسقط بقية المدن. يعني إذا كانت طليطلة أحصن مدينة في بلاد الأندلس سقطت، طيب ما هو قليل ستسقط قرطبة وبطليوس وغرناطة وأشبيلية وكل حواضر الإسلام، ماذا نفعل؟ قالوا إيه؟ قالوا نعمل مؤتمر. فعملوا مؤتمر القمة الأندلسي الأول، مؤتمر أول طبعا، مؤتمر يجتمع فيه للاتفاق على رأي. قبل كده طبعا ما كانش فيه مؤتمرات في السنوات السابقة، لأن كان فيه فرقة، وقبل الفرقة كانت دولة واحدة. ما كانش أيام عبد الرحمن الناصر أكثر من دولة عشان يعملوا مؤتمر سوا، لكن دلوقتي 22 دويلة صغيرة. فقال لك نعمل مؤتمر القمة الأندلسي الأول، وقعدوا مع بعض يتناقشوا في هذا المؤتمر ماذا نفعل.
أول شيء طبعا أخذوا ينددون بشدة بالاحتلال القشتالي لطليطلة. طبعا يعني ده دولة صديقة، ده قشتالة دي دولة صديقة، كيف يفعلون هذا الأمر؟ لابد أن نشتكي قشتالة. هيشتكوا لمين؟ ما كانش حد عارف دلوقتي طبعا، ما فكروش يشتكوا ربنا. لا، احنا ممكن نشتكي للبابا، ممكن نشتكي ملك فرنسا، نشتكي الملك ليون، اي حد حوالين المنطقة. لكن يعني قشتالة دي اتعاملت عاملة الحقيقة ما كانتش متوقعة منها، هكذا قالوا. طيب نعمل ايه؟ برضو كان في بقية خير في الناس حتى هذه اللحظة. اقول لك ايه، جمعوا الامراء ومعهم العلماء. يعني المؤتمر القمة ده ما كانش بس الامراء، ده كان معهم العلماء. العلماء فاهمين الموقف وفاهمين الاصل في الهزيمة، فأشاروا بالجهاد. يعني احنا ممكن نحارب وندافع، ليه لا؟ ليه ما نشيلش سلاح ونقف قدام الناس ديت؟ ونحن عندنا من تاريخنا ما يثبت ان المسلمين اذا ارتبطوا بربهم وجاهدوا في سبيله انتصروا حتى لو كانت قواتهم ضعيفة. لكن طبعا يعني الناس اللي موجودة ما تنفعش تجاهد. الناس ديت رفضت، قالت لا، ازاي؟ احنا اهم حاجة نوقف نزيف الدماء، اهم حاجة نوقف الحرب، ونحاول نحل الموقف بشيء من السلام مع قشتالة، نحاول نتفاوض مع ألفونسو السادس. يا ترى هل في فرصة ان انت تسيب طليطلة، او حتى يا سيد تاخد جزء منها ودينا جزء من طليطلة واحنا عايشين جنب بعض؟ هكذا كانت يعني اشارات الامراء. العلماء يعني شافوا طبعا الوضع يعني مزري، واستحالة هيتغير الوضع بهذه الطريقة، فاشاروا برأي اخر. هم عارفين الناس دي مش ممكن تجاهد في سبيل الله، صعب جدا. الناس دي بقالها 70 أو 80 سنة بتدفع جزية. الناس دي ألفت الهوان وألفت الذل، فمش ممكن أبدا هيقوموا يغيروا. فأشاروا برأي جديد. العلماء قالوا طب بلاش نجاهد، إذا كنتوا أنتوا خايفين من الجهاد بلاش نجاهد، أرسلوا إلى دولة المرابطين، اطلبوا منها أن تأتي وتهاجم النصارى في موقعة فاصلة، تكسب النصارى تبعدهم عن أرضنا، فاحنا مش هنحارب ولا حاجة، احنا في امان، احنا بس نجيب الناس بتوع المرابطين دولت، بيقولوا عليهم رجالة اقوياء، بيقولوا عليهم مجاهدين صابرين، هاتوهم هم يحاربوا بلاد النصارى واحنا بنتفرج على الاحداث. طيب والله رأي يعني مفيش مانع منه، يعني حاجة اقتراح معقول. هل قبله الامراء؟ لم يقبله الامراء. قالوا ايه؟ قالوا لا، برضو ما نجيبش المرابطين، المرابطين دولة قوية جدا، لو دخلناها أرض الأندلس والله تكسب النصارى وتاخد هي الأندلس. طيب يا سيدي ما تاخد الأندلس، والله يا ريت تاخد الأندلس. الأندلس لو اتاخدت مع دولة المرابطين أهي دولة إسلامية وفيها شرع إسلامي، بدل ما معاكم مفرقة ومشتتة أكثر من 20 جزء. لكن رفض الأمراء ذلك الأمر وتجادلوا كثيرا، دول كثيرة طبعا، أمراء كثيرين يعني حضور في هذا الأمر، فتجادلوا كثيرا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى من على رجل منهم فتح عليه. مين هو؟ برضو المعتمد على الله ابن عباد. الراجل قال في نفسه يعني انا كنت لسه من يومين بألوح باسم المرابطين، ويعني ربنا فك عني الحصار لما استعنت بالكلام بملك المرابطين او بزعيم المرابطين. طيب ما انا استعين بيه بالفعل. فقام وخطب في الحضور خطبة، طبعا ما كانتش على هوا معظم الحضور، اذكر منها اخرها. يقول في اخر خطبته المعتمد على الله ابن عباد: ولا أحب أن ألعن على منابر المسلمين. هيجي يوم المسلمين في كل بلاد العالم يلعنوني على المنابر لأني ما استعنتش بالمرابطين، لا أحسن دلوقتي أروح أستعين بالمرابطين بدل ما تلعن على منابر المسلمين. ولا أحب أن ألعن على منابر المسلمين، ولا أن أرعى الإبل في صحراء المغرب خير لي من أن أرعى الخنازير في أوروبا. هيجي يوم أكون عبد الألفونسو السادس وأرعى الخنازير في أوروبا، لا أحسن أكون عبد لزعيم المرابطين وأرعى الإبل في بلاد المغرب. هكذا قال المعتمد على الله ابن عباد. فلما قال ذلك تحركت النخوة في قلوب البعض. طبعا أول واحد أمين المتوكل ابن الأفطس، لو تذكره فاكرين رسالة المتوكل ابن الأفطس التي أرسلها إلى ألفونسو السادس. هذا رجل لم يدفع الجزية في حياته، الرجل الوحيد العزيز في الحضور، فقام ووافق على هذا الأمر. فقام عبد الله ابن بلقين صاحب غرناطة ووافق أيضا على هذا الأمر. هذه 3 حواضر إسلامية ضخمة، غرناطة وأشبيلية وبطليوس، هذه 3 حواضر كبيرة، 3 ممالك كبيرة في ذلك الوقت، فوافقت هذه الممالك ورفض الباقون.
فلما وافقوا على هذا الأمر جعلوا من عندهم وفدا عظيما مهيبا من العلماء والوزراء ينزل إلى بلاد المغرب يستعين ويطلب العون من ملك المرابطين أو زعيم المرابطين في هذا الوقت حتى ينقذهم من بأس النصارى في بلاد الأندلس. قبل أن نتحدث عن رد زعيم المرابطين في بلاد المغرب العربي، تعالوا نعلم من هم المرابطون. علشان نفهم قصة المرابطين تعالوا نرجع إلى الوراء 38 سنة. إحنا دلوقتي في سنة كام؟ في سنة 478 طليطلة سقطت وأشبيلية حصرت ومؤتمر القمة اتعمل في سنة 478. تعالوا نرجع 38 سنة من هذا الحدث في سنة 440، نغور في أعماق التاريخ ونغور في أعماق الصحراء. تعالوا ننزل في الصحراء جوه بعيد بعيد في موريتانيا. حد يسمع موريتانيا؟ موريتانيا طبعا بلد إسلامي كبير، معظم سكان موريتانيا من المسلمين. في جنوب موريتانيا هناك في الصحراء القاحلة، اتركوا الآن جبال الأندلس، اتركوا الآن خضراء الأندلس، حدائق الأندلس، أنهار الأندلس، وتعالوا معايا ننزل هناك في الصحراء، في الحر، في القيض الشديد، في الفقر، في الجد، في أناس لا يتقنون الزراعة، عاشوا تماما على البداوة. هناك كان يعيش البربر، طوائف من البربر، قبائل من البربر، قبائل كبيرة جدا اسمها قبائل صنهاجة، وأكبر فرعين في صنهاجة فرع اسمه جدالة وفرع اسمه لمتونة. معلش الأسماء صعبة لكن ستمر معنا كثيرا، فلذلك نشير إلى هذه الأسماء. فالقبيلة التي تسكن في منطقة جنوب موريتانيا كانت قبيلة جدالة، وكان على رأس هذه القبيلة رجل اسمه يحيى ابن إبراهيم الجدالي. هذا الرجل كانت فيه فطرة حسنة، كانوا جميعا من المسلمين، دخلوا في الإسلام منذ قرون وكانوا من المسلمين. هذا الرجل فطرته طيبة، نظر حوله في قبيلته فوجد أمورا عجيبة. تعالوا كده بصوا حال جنوب موريتانيا في سنة 440. طبعا 440 ديت متزامنة مع أحداث بربشتر اللي اتكلمنا عنها الدرس اللي فات، ومع أحداث بلنسية اتكلمنا عنها الدرس اللي فات. يعني الأحداث الآن متزامنة مع نفس الأحداث التي جرت في عهد دويلات الطوائف. نظر يحيى ابن إبراهيم فوجد الناس من حوله قد أدمنوا الخمور، يا ناس مسلمين لكن يشربون الخمور في كل يوم، عادي جدا الناس كلها بتشتري وبيع خمر. نظر فوجد الزنا قد فشى في الناس، الزنا والله يا إخوة لدرجة أن الرجل كان يزاني حليلة جاره ولا يعترض جاره. حاجة عجيبة جدا، كيف يفعل هذا المنكر؟ كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وتأتون في ناديكم المنكر. فعلا كانوا يأتوا المنكر في ناديهم. الرجل لا يعترض، لماذا لا يعترض؟ لأنه يفعل نفس الأمر. فشى الزنا بشكل مريع في جنوب موريتانيا في ذلك الزمان في عمق التاريخ في سنة 440. كثر الزواج من أكثر من أربعة، والناس من المسلمين كثر الزواج من أكثر من أربعة، ولا ينكر عليهم منكر، السلب والنهب هو الأصل، القبيلة القوية تأكل الضعيفة، والقبائل مشتتة ومفرقة، والوضع شديد الشبه بما يحدث في دويلات الطوائف بل هو أشد. وطبعا يا إخوة والله لا يخفى علينا جميعا أن الوضع في سنة 440 سواء في بلاد موريتانيا أو سواء في بلاد الأندلس هو أشد وطأة مما نحن عليه الآن. فانظروا كيف يكون القيام، انظروا وتدبر وشوف الخطوات الممنهجة حسب منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يغير هذا المنكر الذي نظن أنه ليس منكر، هناك في الدنيا أكبر من ذلك. يحصل إيه؟ هذا الرجل صاحب الفطرة الطيبة يعلم أن كل هذا من المنكر، لكن ليست في يده طاقة للتغيير. أولا الشعب كله عايش في ضلال وعايش في بعد عن الدين. ثانيا ليس عنده من العلم ما يغير به الناس، وما يعرفش يطلع إيه الأصول الصحيحة، ويعلم أن كل ما يعمل هذا خطأ، لكن كيف يغير لا يعلم. فالرجل يفكر ويهديه ربه، يقول أنا روح أحج وأنا راجع من الحج
أذهب إلى حاضرة الإسلام في المنطقة. أكبر مدن الإسلام في المنطقة هي مدينة القيروان اللي موجودة دلوقتي في تونس. فقال أذهب إلى مدينة القيروان فأكلم علماء القيروان، وعلماء القيروان مشهورين بالعلم، لعل رجلا منهم يأتي ويذهب معي إلى قبيلتي يعلم الناس الإسلام. فذهب بالفعل إلى الحج. يحيى ابن إبراهيم الجدالي ذهب إلى الحج ثم عاد إلى القيروان، وهناك قابل أبا عمران الفاسي، هذا شيخ المالكية في مدينة القيروان. نعرفين طبعا المذهب المالكي هو المنتشر في كل بلاد الشمال الإفريقي، سواء يعني في العصر القديم أو حتى في عصرنا الحاضر، وكان هو المذهب السائد حتى في بلاد الأندلس. فذهب إلى شيخ المالكية أبو عمران الفاسي، هذا من شيوخ المالكية الكبار جدا، يعني على ممر العصور هذا من أعظم شيوخ المالكية في التاريخ، وحكى له القصة وقال له والله أنا ظروف يعني زي ما أنت شايف، إيه الحل في رأيك، إيه الحل في نظرك؟ فقال أرسل معك رجلا يعلم الناس دينهم. فبحث في القوم وأرسل معه رجلا، الشيخ عبد الله ابن ياسين. احفظ معايا الاسم ده، هذا والله اسم يكتب بحروف من نور، حروف من نور، الشيخ عبد الله بن ياسين. عيب كبير قوي قوي ما نكونش عارفين الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله. قال له انزل يا شيخ مع شيخ قبيلة جدالة علم الناس الدين في جنوب موريتانيا. الشيخ عبد الله بن ياسين يا إخوة من شيوخ الملكية أيضا، له طلاب علم كثيرين جدا جدا في أرض المغرب وأرض الجزائر وأرض تونس، جميعا يأتون له ويستمعون، ويعيش في حاضرة من حواضر الإسلام، ويعيش في المدنية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت. لكن يفكر الشيخ عبد الله بن ياسين في المهمة الكبيرة، أنا هنزل دلوقتي أغور في الصحراء وأترك كل هذا الذي أنا فيه؟ نعم أنزل وأفعل، هذه مهمة عظيمة جدا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فينزل الشيخ عبد الله بن ياسين يغور كثيرا في الصحراء الكبرى، يخترق كل جنوب الجزائر، ويخترق أكثر شمال موريتانيا، حتى يصل إلى جنوب موريتانيا هناك في هذه الأرض الفقيرة، في هذا الحر الشديد، في هذه الأرض شديدة الجد، وينظر في القوم وينظر في الناس فيجد فيها عجبا، يجد هذه المنكرات تفعل أمام كل الناس ولا ينكر عليهم منكر. الشيخ عبد الله بن ياسين في أنات شديدة بدأ يعلم الناس، بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تفتكروا رد فعل الناس إيه؟ رد فعل الشعب إيه؟ رد فعل أصحاب المصالح إيه؟ ثارت عليه جميع الفصائل، ثار عليه أصحاب المصالح وثار عليه الشعب. الناس تريد أن تعيش في شهواتها، وأصحاب المصالح مستفيدون من هذا الذي يحدث في قبائل جدالة في هذه المنطقة. الناس بدأوا يجادلونه ويصدونه عما يفعل، ولم يستطع يحيى ابن إبراهيم الجدالي زعيم القبيلة أن يحميه. ليه؟ الشعب مش متربي يا إخوة، الشعب كله رافض. لو أصر يحيى ابن إبراهيم الجدالي على هذا الأمر لخلعه الشعب، لخلعته القبيلة، لكن هو عايز يعلم الناس الدين، لكن الشعب مش موافق. يعمل إيه؟ بدأ يحاول مرة تانية ومرة تالتة، بدأ الناس يهددونه، والله ما سكتش سنؤذيك بالضرب. استمر، ضربوه ثم هددوه بالطرد من البلاد أو القتل. مرت الأيام وهو يدعو ويدعو من جديد، حتى قاموا فعلا بطرده من البلاد. قالوا ارجع يا شيخ عبد الله بن ياسين، ارجع يا شيخ يا كريم، ارجع لبلادك، علم الناس بتوعك، علم طلاب العلم اللي عندك، ارجع خليك في حالك وسيب هذه البلاد، وسيب هذا الجنوب الموريتاني يعيش في الظلام كما يعيش. الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله اضطرد من البلد، والله كأني أراه رأي العين، يقف خارج القبيلة وتنحدر دموعه على خده وهو يقول بحسرة في قلبه: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. هو صعبان عليه الناس، معقول الناس فهم الإسلام بهذا الفهم؟ معقول الناس مش عارفة أن هي ما كلها إلا أيام أو شهور أو سنوات وستموت على هذا الضلال؟ يريد أن يغير ولا يستطيع. طب أرجع تاني للقيروان، أرجع لطلاب العلم؟ طب وسيبهم لمين الناس ديت؟
حز في نفسه أن يولد الناس في هذه البلاد فلا يجدون من يعلمهم، فأراد أن يبقى، ولكن كيف يبقى؟ أيدخل إلى جدالة من جديد؟ فكر يدخل تاني، لكنه سيموت، وما الفائدة في موته؟ لو كان موته يصلح فأهلا بالموت، لكن الموت لن يفيد. طب يفكر في فكرة تانية؟ نعم، يجلس يفكر ويفكر، ثم يهديه ربه سبحانه وتعالى. يعمل إيه الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله؟ يعمق أكثر في الصحراء. إحنا في جنوب موريتانيا، إحنا بعدنا قوي قوي عن الحواضر، بعدنا قوي عن المدنية. يعمق أكثر حتى ينزل إلى شمال السنغال. شمال السنغال، مين يسمع عن السنغال في هذه الأونة؟ ومين يسمع عنها دلوقتي؟ احنا ما نعرفش من السنغال غير فريقها القومي بس، كل ده اللي نعرفه عن السنغال. لكن السنغال دي بلد إسلامي كبير جدا، 90% وأكثر من سكان السنغال من المسلمين اللي احنا يعني لا نعتبر بوجودهم الآن. نزل في شمال السنغال، وهناك في شمال السنغال على مصب نهر من الأنهار في غابة من غابات إفريقيا، هناك يضع خيمة بسيطة جدا له على مصب النهر، ويجلس فيها ويبعث برسالة إلى أهل جدالة في جنوب موريتانيا: أنا هنا. هناك يقول: أنا هنا في بلاد السنغال، أنا هنا في منطقة كذا وكذا، من أراد أن يتعلم العلم فليأتني في هذا المكان. هناك في جدالة كان هناك مجموعة من الشباب تتحرك قلوبها للدين، لكن أصحاب المصالح ولكن أصحاب القوى في هذه البلاد يمنعونهم من الارتباط بالدين. فلما علموا أنهم في مأمن هناك في السر، هناك في أدغال السنغال في شمال السنغال، يعلمون أن الرجل هناك، تاقت قلوبهم إلى لقياه، ونزلوا من جنوب موريتانيا إلى شمال السنغال، وجلسوا مع الشيخ عبد الله بن ياسين 2 أو 3 أو 4 معه في خيمته، فأخذ يعلمهم الإسلام بصبر شديد، يعلمهم الإسلام كما أنزل. يعلمهم يا إخوة والله في هذا العمق في التاريخ، يعلمهم أن الإسلام دين شامل ينتظم كل أمور الحياة. الإسلام دين متكامل. بدأ يعلمهم العقيدة الصحيحة، بدأ يعلمهم العبادة، بدأ يعلمهم كيف يجاهدون في سبيل الله، كيف يركبون الخيل، كيف يحملون السيف، ثم بدأ يعلمهم كيف يعتمدون على أنفسهم، كيف ينزلون إلى الغابات يصطادون الصيد ويأتون به إلى الخيمة، يطبخونه ويأكلونه ولا يستجدون أكلهم أو طعامهم من فريق من الفرق المحيطة بشمال السنغال. بدأ يعلمهم هذا الأمر. ذاق الناس حلاوة الدين. 5 من الناس معه في خيمته ذاقوا حلاوة الدين، فلما ذاقوها شعروا أنه من واجبهم أن يأتوا بأحبابهم وأصحابهم وأقاربهم إلى هذا الذي ذاقوا حلاوته، فذهبوا هناك إلى جدالة، وكل واحد منهم عاد برجل، فبقى 5 بقوا 10، فأخذ يعلمهم الشيخ عبد الله بن ياسين، والعشرة بقوا 20، والخيمة ضاقت عليهم، فأقاموا خيمة أخرى هناك، وخيمة ثالثة بجوارها، وخيمة رابعة، وبدأ العدد يزداد، وبدأ الناس تتعلم الإسلام كما ذكرنا، كما أنزل من كل جوانبه. بدأ يعلمهم أنه إذا تعارض شيء مع القرآن والسنة فلا ينظر، الأول تقدم القرآن والسنة، بعد ذلك يأتي أي شيء. لابد أن تحافظ على هذه الأصول كي تكون ما تريد وكي تقيم ما تريد. الأمر بدأ يتسع مع الشيخ عبد الله بن ياسين، بدأ من الصعب عليه أنه يوصل علمه لكل الحضور. بدأ الحضور يكون 50 و100 و150 و200، بدأ يقسمهم لمجموعات 5 5، ومع كل واحد يختار نابغا من النابغين في العلم يعلمهم، ثم يجلس هذا مع هؤلاء. نفس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تذكروا دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكيف كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته في أهل مكة يعلمهم الدين حتى قامت لهم دولة. انظروا كيف كانت بيعة العقبة الثانية، 72 من رجال المدينة المنورة قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 12 قسما، وجعل لكل 5 نقيبة، وبعثهم تاني للمدينة المنورة، ثم قامت للمسلمين دولة. هكذا أيضا كان منهج الشيخ عبد الله بن ياسين. بدأ العدد يتزايد من سنة 440
لسنة 444 وصل العدد إلى 1000. سبحان الله، انظر نصر من الله وفتح مبين. الرجل نزل بمفرده، طرد وأوذي في الله وضرب وهدد بالقتل، فإذا به ينزل إلى أعماق الصحراء في شمال السنغال وحيدا طريدا شريدا، ثم في 4 سنوات يصبح 1000 رجل. قال الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله: لمن معه لن يغلب 1000 من قلة. طبعا يعني 1000 بالنسبة للعدد المحيط بهم يعتبر عدد لا هو بالقليل ولا هو بالكثير. قبائل سنهاجة كبيرة جدا لكن مفرقة ومشتتة.

الخيمة في اللغة تعني رباط، ونرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله، هذا لأن المرابطين أو أن المجاهدين كانوا يتخذون خياما على الثغور يحمون فيها الثغور ويجاهدون في سبيل الله. فلما كان هؤلاء القوم الشيخ عبد الله بن ياسين ومن معه يجلسون في خيام هناك على نهر السنغال، سموا أنفسهم بجماعة المرابطين، جماعة المرابطين، فعرفوا في التاريخ بهذا الاسم. وفي سنة 445 بيحدث حدث متوقع في سنن الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان من سنن الله سبحانه وتعالى ان يتقدم المسلمون ببطء في سلم الارتفاع وفي سلم الرقي، ثم يفتح الله عليهم بشيء لم يكن متوقعا حتى لأنفسهم، هم أنفسهم لا يتوقعون ما يحدث، تحدث انفراجة للمسلمين، تماما كما ذكرنا في موقف عبد الرحمن الناصر لو تذكروا في دخول سرقسطة وموت عمر بن حفصون. أيضا هنا في هذه البلاد اقتنع بفكرة الشيخ عبد الله بن ياسين رجل اسمه يحيى بن عمر اللمتوني. لو تذكروا في أول الحلقة ذكرنا أن أكبر قبائل صنهاجة جدالة ولمتونة، كل هذه الأحداث تتم بشباب جدالة، أما زعيم قبيلة لمتونة يحيى ابن عمر فقد اقتنع بالفكرة ودخل معه في جماعته في جماعة المرابطين، وفعل رحمه الله كما فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه لما دخل الإسلام. تذكروا سعد بن معاذ لما دخل الإسلام ذهب إلى قومه وقال إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعل يحيى ابن عمر اللمتوني نفس الأمر، ذهب إلى قومه وأتى بهم ودخلوا مع الشيخ عبد الله بن ياسين في جماعته، فأصبح 1200 أو 1300 أصبحوا 7000 في يوم وليلة، 7000 رجل يفهمون الإسلام من الشيخ عبد الله بن ياسين كما ينبغي أن يفهم، وتزايد الأمر. وسبحان الله بعد قليل جدا من دخول قبيلة لمتونة يموت الشيخ يحيى ابن عمر اللمتوني الذي أتى بالناس، انظر إلى حسن الخواتيم، أتى 7000 جندي للإسلام ثم مات. وتولى من بعده على زعامة لمتونة الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني، افتكروا يا أخواننا الاسم ده، الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني. مش ممكن نكون عارفين حياة عنترة بن شداد كلها من أولها لأخرها ومش عارفين حياة الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني والشيخ عبد الله بن ياسين والشيخ يحيى ابن عمر اللمتوني وهؤلاء الذين غيروا وجه التاريخ كما سترون. الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني دخل بحماسة شديدة مع الشيخ عبد الله بن ياسين، وبدأ الأمر يزداد وبدأت الأعداد تكبر، وبدأ المرابطون يصلون إلى أماكن أوسع حول المنطقة التي كانوا فيها. نذكر أنهم كانوا في شمال السنغال، بدأوا يتوسعوا حتى وصلت حدود المنطقة من شمال السنغال إلى جنوب موريتانيا، وأدخلوا معهم جدالة، يعني بقت جدالة ولمتونة القبيلتين اللي موجودتين في شمال السنغال وجنوب موريتانيا جماعة واحدة، بلغت إعدادها في سنة 451 حوالي 12000 من المسلمين الرجال، 12000 رجل. الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في قبيلة من القبائل حاربوه وقاتلوه، فقاتلهم فاستشهد رحمه الله الشيخ عبد الله بن ياسين في سنة 451، يعني قعد 11 سنة من سنة 440 لسنة 451 ومات رحمه الله، لكن خلف من ورائه 12000 رجل على منهج صحيح في الإسلام. ويتولى من بعده الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة جماعة المرابطين، ويقعد سنتين في زعامة هذه الجماعة الناشئة، ويكونوا في التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين، دويلة صغيرة جدا لا ترى على الخارطة في شمال السنغال وفي جنوب موريتانيا. وفي سنة 453 بعد ولاية أبي بكر بن عمر اللمتوني بعامين يسمع أن هناك خلافا بين المسلمين في جنوب السنغال في منطقة بعيدة تماما عن دويلة المرابطين، يعلم رحمه الله أن هذا

اسمه صالح. وما هو بصالح؟ صالح هذا أيضا ادعى النبوة، وبدلا من أن يفرض صلاة في الشروق وصلاة في الغروب كحييم ابن من الله، فرض على الناس 5 صلوات في الصباح و5 صلوات في المساء، 10 صلوات. واحد يعني موسعها قوي، واحد مشدد على الناس قوي. فرض عليهم نفس وضوء المسلمين بالإضافة إلى غسل السرة وغسل الخاصرتين، يعني عشان تتوضى لازم تقلع كل هدومك، أمر عجيب جدا. فرض عليهم الزواج من غير المسلمات فقط، وممكن تتجوز أكثر من 4 لو أنت عايز. فرض عليهم تربية الشعور في ضفائر للرجال، لازم الراجل يربي شعره في ضفيرة وإلا أثمة. هذا كان يدعي أنه من المسلمين في قبيلة برغواطة، نظر إلى قبيلة أخرى وجدها تعبد الكبشة تتقرب به إلى رب العالمين في المغرب، في جنوب المغرب، البلد اللي فتحها عقبة بن نافع ثم موسى بن نصير رضي الله عنهم ورحمهم الله. هذه البلاد الآن في سنة 453 تعبد الكبش تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. انظر كيف حدث للمسلمين في هذه البلاد. شق ذلك على يوسف بن تشفين رحمه الله، أخذ نفسه وانطلق إلى الشمال يدعو الناس للإسلام، وقاوموه وحاربوه وصارعوه جميعا، صالح بن طريف وحييم بن من الله وكل القبائل، حتى قبيلة زناتة. قبيلة زناتة هذه من قبائل السنية في المنطقة، تعرف الإسلام حق المعرفة لكن لا تعرفه إلا في جانب العبادات والعقيدة. يصلون كما تنبغي أن تكون الصلاة، ويزكون كما تنبغي أن تكون الزكاة، لكنهم يسلبون وينهبون ما حولهم، القوي فيهم يأكل الضعيف. هكذا كانت قبيلة زناتة السنية، فصلت الدين تماما عن قيادة الأمة. الدين عندهم فقط صلاة والصيام وحج، لكن غير ذلك من المعاملات افعل ما بدا لك، هكذا كانوا يفعلون. يوسف ابن تشفين أخذ يدعو هؤلاء للإسلام، دخل معه بعضهم لكن المعظم حاربه، فحاربهم ب7000 رجل الذين خلفهم معه أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله، وبدأ الناس يدخلون معه في الإسلام. الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بيرجع في سنة 468، يرى يوسف بن تشفين رحمه الله الذي كان يملك في زمن المغادرة في سنة 453 يملك شمال السنغال وجنوب موريتانيا، وجده أميرا على، واسمع معايا وتدبر، في سنة 468 يملك السنغال بكاملها، موريتانيا بكاملها، المغرب بكاملها، الجزائر بكاملها، تونس بكاملها، دولة واحدة من تونس إلى السنغال، دولة واحدة عليها أمير واحد، يوسف ابن تشفين رحمه الله. وجد أن 7000 رجل قد ارتفعوا في جيش الإسلام مع يوسف ابن تشفين إلى 100,000 فارس، 100,000 فارس غير الرجالة في سنة 468. انظر إلى من فقه الإسلام وجاهد في سبيل الله، 100,000 فارس تحت راية واحدة. وجد أن هناك مدينة لم تكن على الأرض مطلقا، أسست على التقوى، مدينة مراكش. ما كانتش حاجة اسمها مراكش لما كان ماشي أبو بكر بن عمر اللمتوني، أسسها الأمير يوسف ابن تشفين رحمه الله. أول حاجة بناها في مراكش إخواننا والله المسجد، وبناه بالطين الطوب اللبن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمير على 100,000 رجل ينزل بنفسه يحمل الطين مع الناس تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد رجلا يسمع له ويطيع 100,000 رجل، وجد رجلا أسس حضارة لم تعرف في المنطقة منذ سنوات وسنوات، ثم وجده زاهدا متقشفا ورعا تقيا عالما بدينه طائعا لربه رحمه الله. ففعل أبو بكر بن عمر اللمتوني حدثا عجيبا على كل الأحداث، فعل ما لم يحدث إلا في تاريخ المسلمين فقط، قال: أنت أحق بالحكم مني، أنت أفضل، أنت تستطيع أن تجمع، أنت تستطيع أن تقود، أنت الأمير. نعم أنا استخدم

وقفتك إلى أجل حتى أعود، لكن أنت أحق، أنت تملك البلاد، أنت تستطيع أن تنتشر وتكبر عن ذلك، فأترك لك الحكم. أما أنا، أما أنا فقد وجدت حلاوة إدخال الناس في الإسلام، أنا نازل تاني الأدغال أفريقيا أدعو إلى الله، وأنت أدعو إلى الله في هذه البلاد على بصيرة. ونزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله إلى أدغال إفريقيا يدعو من جديد، وانظروا كيف فعل رحمه الله، دخل بالإسلام. الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني، افتكروا الاسم، حرام ما تكونوش عارفين أبو بكر بن عمر اللمتوني، والله نزل أدخل الإسلام في غينيا بيساو جنوب السنغال، وفي سيراليون، وفي ساحل العاج، وفي مالي، وفي بوركينا فاسو، وفي النيجر، وفي غانا، وفي داهومي، وفي توجو، وفي نيجيريا. هذا الدخول الثاني للإسلام في نيجيريا، دخل منذ قرون ثم عاد الدخول مرة ثانية في نيجيريا، وفي الكاميرون، وفي أفريقيا الوسطى، وفي الجابون. أكثر من 15 دولة إفريقية دخلها الإسلام على يد المجاهد البطل أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله. هذا الرجل كما كان يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، لما كان يدعو إلى الجهاد في سبيل الله كان يقوم له 500,000 مقاتل. يا إخوة، كلما صلى رجل صلاة في النيجر أو في مالي أو في نيجيريا أو في غانا، كلما صلى رجل صلاة هناك أضيفت إلى حسنات أبي بكر بن عمر اللمتوني. 500,000 مقاتل، غير من لا يقومون، غير النساء، غير الأطفال، غير بقية الشعوب في هذه البلاد إلى الآن وإلى يوم القيامة. كلما فعل رجل من الرجال خيرا من الخير في هذه البلاد دخل ذلك في حساب أبي بكر بن عمر اللمتوني ومن معه، واستشهد رحمه الله في فتحاته هناك في سنة 481 من الهجرة. وما رأى عزا وما رأى ملكا، كان يغزو في كل عام مرتين، يفتح في البلاد ويعلم الناس الإسلام. انظروا إلى حسن الخواتيم، يستشهد في سبيل الله رحمه الله بعد حياة طويلة متجردة لله سبحانه وتعالى. وتصبح دولة المرابطين في سنة 478 قبل استشهاد الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني، دولة واحدة من تونس إلى الجابون، من تونس في الشمال إلى الجابون في وسط أفريقيا، دولة واحدة تضم أكثر من 20 دولة إفريقية الآن، دولة واحدة تمثل أكثر من ثلث إفريقيا. لذلك لما سمع ألفونسو السادس لأروحن لك بمروحة من المرابطين، عرف أن هيجيله من أفريقيا تلتها، عرف أن هيجيله من أفريقيا أقوام عاشوا على الجهاد سنوات وسنوات. إحنا بقالنا قد إيه بنبتدي؟ بقالنا من سنة 440 لسنة 478. 440 يا أخواننا بادئين برجل واحد فقط، الشيخ عبد الله بن ياسين فقط، يدعو الناس للإسلام. ثم انظر إلى التربية، تربية متأنية صبورة حتى يصل الناس إلى هذا العدد الضخم جدا، ويصبح يوسف ابن تشفين رحمه الله زعيما على هذه الدولة العظيمة. يسمي نفسه رحمه الله أمير المسلمين وناصر الدين، هو بحق أمير المسلمين وناصر الدين. يوسف ابن تشفين رحمه الله يسمي نفسه أمير المسلمين وناصر الدين. فلما يسألونه لماذا لا تسمي نفسك أمير المؤمنين، الناس متعودة تسمي نفسها أمير المؤمنين في العهد ده، فقال هذا شرف لا أدعيه، هذا شرف يخص العباسيين وأنا رجلهم في هذا المكان. سبحان الله، العباسيين يا إخوة لا يملكوا إلا بغداد فقط، لكن اسم الخليفة العباسي يريد أن يوحد كل المسلمين تحت راية واحدة، يقول أنا رجلهم. وأين العباسيون من يوسف ابن تشفين رحمه الله في ذلك الزمن؟ لكن لا يريد أن يشق عصا الخلافة، لا يريد أن ينتقد على خليفة المسلمين، كان يتمنى أن لو استطاع أن ضم قوته إلى قوة الخليفة العباسي هناك ويصبح هو رجلا من رجاله في هذه البلاد. أنا رجلهم في هذه البلاد. يوسف ابن تشفين في سنة 478 يستقبل الوفد الذي جاء من ملوك الطوائف. نرجع تاني بقى لملوك الطوائف،
ونرجع للي كان بيحصل هناك ملوك الطوائف، ونرجع للجزية التي كانت تدفع للنصارى. يأتيه الوفد هناك في مراكش يطلبون العون والمساعدة. افتكر يعمل يوسف متشفين، تشوق إلى ما يطلبون. طبعا أرض جهاد، هتدوني فرصة أحارب النصارى، هتدوني فرصة أحارب في سبيل الله، يا لها من نعمة، يا لها من منة. وانطلق معهم رحمه الله، لكنه قائد محنك. تفتكروا خد معاه كم واحد من الجيش؟ عنده 100,000 في الشمال الأفريقي، وعنده 500,000 في أفريقيا. أخذ معه 7,000 رجل فقط، 7,000 من المجاهدين. طب ليه؟ لأنه رجل محنك لا يستطيع أن يترك كل هذه المساحات الكبيرة بلا حراسة ولا حماية. لازم يكون في جيش في تونس، وجيش في الجزائر، وجيش في المغرب، وجيش في كل بلد من هذه البلاد الإفريقية التي فتحت. لا يلقي بكل الطاقة هناك، لا يتحرك هكذا بعشوائية. يأخذ 7,000 رجل كحق الرجال، يأخذ 7,000 رجل وينطلق، يجهز السفن ويعبر مضيق جبل طارق. وانظروا ماذا يحدث في مضيق جبل طارق. يعبر رحمه الله، وفي وسط المضيق ترتفع الأمواج ويهيج البحر وتكاد السفن أن تغرق، فيقف ذليلا خاشعا يدعو ربه والناس تدعو معه، يقول: اللهم إن كنت تعلم في عبورنا هذا البحر خيرا لنا وللمسلمين فسهل علينا عبوره، وإن كنت تعلم غير ذلك فصعبه علينا حتى لا نعبره فتسكن الريح. انظروا إلى الاتصال مع رب العالمين، فتسكن الريح ويعبر الجيش. وأول حاجة يعملها يوسف المتشفين لما يوصل البلد إيه؟ طبعا الوفود مستنية استقبال الفاتحين له، تستقبله استقبال الفاتحين هناك. أول حاجة يعملها يسجد لله شكرا أن مكنه من العبور، وأن مكنه من الجهاد، وأن اختاره ليكون جنديا من جنوده سبحانه وتعالى. يدخل يوسف ابن تشفين أرض الإسلام هناك، أرض الأندلس، ويدخل إلى قرطبة، ويدخل إلى أشبيلية، ويستقبله الناس استقبال الفاتحين. يعبر إلى اتجاه الشمال، إلى اتجاه مملكة قشتالة النصرانية المرعبة لكل هؤلاء الأمراء من المؤمنين الموجودين في بلاد الأندلس في ذلك الوقت. يتجه إليها في رباطة جأش عجيبة، ومعه 7,000 فقط من الرجال. لكن انظر إلى فعل الرجال، 7,000 يتحركون. الناس اللي بتتفرج عليهم يا إخوة بقالهم 70 أو 80 سنة بيدفعوا الجزية، 70 أو 80 سنة في ذل وهوان وخضوع للنصارى. لكن لما شافوا 7,000 رجل يتحركون في سبيل الله يحملون أرواحهم على أكفهم، الناس اتغيرت فيها أشياء كثيرة جدا من رؤية القدوة. بدأ رجل يخرج معهم من قرطبة، ورجل يخرج من أشبيلية، ورجل يخرج من بطليوس، وهكذا حتى وصلوا إلى الزلاقة في شمال البلاد الإسلامية على حدود قشتالة. تفتكروا وصلوا كم واحد؟ بدئين 7,000، وصلوا إلى الزلاقة 30,000 رجل. انظر إلى فعل القدوة في المسلمين، 7,000 رجل يحركون 23,000 رجل كانوا يدفعون الجزية وتعودوا عليها. لكن لما وجدوا مجاهدين في سبيل الله تاقت نفوسهم إلى الجهاد، اتحركت الناس فيها فطرة طيبة. اوعوا تفقدوا الأمل، الناس فيها فطرة طيبة. وإحنا شفنا لما قامت الانتفاضة في فلسطين، شفتوا الناس إزاي اتحركت؟ حتى الناس والله اللي ما بتصليش وما بتصومش قامت وتحركت عواطفها لفلسطين. هكذا حدث لما رؤي المجاهدون في سبيل الله يتحركون، تحركت الجيوش الإسلامية 30,000 رجل بقيادة يوسف ابن تشفين ليصلوا إلى الزلاقة، المكان الذي دارت فيه موقعة من أشهر المواقع الإسلامية في التاريخ، مكان الزلاقة. هذا المكان لم يكن يعرف بالزلاقة في ذلك الوقت، ولكن اشتهر بذلك الاسم بعد الموقعة، وسنذكر إن شاء الله لماذا سمي بالزلاقة. وصل يوسف ابن تشفين هناك في 30,000 رجل، وهناك يصله نبأ، نبأ عجيب من بلاده من المغرب. يصله في هذا التوقيت أن ابنه الأكبر قد مات، مصيبة كبيرة جدا. هل فكر في الرجوع إلى بلاد المغرب؟
ما عظم المصيبة وعظم الأمر؟ أبدا يا إخوة والله، فضل الجهاد في سبيل الله وهو الأمير على ثلث إفريقيا، لكنه يجاهد بنفسه ولا يرسل قائدا من قواده، بل أخذ معه أكبر قواده، أخذ معه داود بن عائشة، يعني أكبر قواد المرابطين، يعني زي وزير الحربية دلوقتي في الزمن ده، أخذه معه وأرسل وزيره ليحكم البلاد في غيابه هناك، ولم تفت هذه المصيبة أبدا في عضده. وهناك وجد أن النصارى قد استعدوا 60,000 من المقاتلين، على رأسهم ألفونسو السادس بعد أن استعان بفرنسا وبإيطاليا وبإنجلترا وألمانيا، وبعد أن أخذ من البابا وعودا بالغفران لكل من شارك في موقعة الزلاقة، جاء ألفونسو السادس يحمل الصلبان ويحمل صور المسيح ويقول: بهذا الجيش أقاتل الجن والإنس وأقاتل ملائكة السماء وأقاتل محمدا وصحبه. انظر إلى الكلام، يفهم تمام الفهم هذه الحرب الصليبية ضد الإسلام. وهنا يفاجئنا يوسف ابن تشفين بأمر عجيب، يرسل رسالة إلى ألفونسو السادس. كعادة الجيوش في ذلك الوقت يتبادلون الرسائل، انظر معي يا أخي إلى رسالة يوسف ابن تشفين إلى ألفونسو السادس في موقعة الزلاقة، 30,000 مسلم ضد 60,000 نصراني. يقول له: بلغنا أنك دعوت أن يكون لك سفن تعبر بها إلينا، فقد عبرنا إليك. ألفونسو السادس كان بيقول للناس اللي معاه: يعني ريت لو ربنا يصل لنا سفن وإحنا نعبر ليوسف بن تشفين نحاربه هناك في المغرب. فيقول له إيه: بلغنا أنك دعوت أن يكون لك سفن تعبر بها إلينا، فقد عبرنا إليك، وفرنا عليك يعني مشوار، وستعلم عاقبة دعائك. مش أنت كنت تبتدي أن احنا نيجي؟ أو احنا جينا. وستعلم عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإني يا ألفونسو السادس أعرض عليك الإسلام، الإسلام، انظر إلى العزة. وإني يا ألفونسو السادس أعرض عليك الإسلام أو الجزية عن يد وأنت صاغر، أو الحرب، ولا أؤجلك إلا ثلاث. عندك 3 أيام تفكر، بعد كده أحارب مباشرة. طبعا ألفونسو السادس يتسلم الرسالة يغتاظ بشدة، كيف يطلبون مني الجزية؟ أنا وأبائي وأجدادي أخذنا الجزية كثيرا من هؤلاء، كيف يطلبون مني أن أدفع الجزية عن يد وأنا صاغر؟ كيف هذا الأمر؟ فأرسل رسالة يهدد فيها يوسف ابن تشفين ويقول له: فإني اخترت الحرب، فما ردك على ذلك؟ يوسف ابن تشفين يأخذ الرسالة رحمه الله ويقلبها ويكتب عليها من ورائها: الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك. أنا سأريك ما هو الجواب، الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى. رد شديد جدا على ألفونسو السادس. ألفونسو السادس طبعا قدام جيشه ما قدرش يتكلم، فاختار الحرب، فأرسل رسالة كده يعني فيها شيء من التخاذل، يقول له إيه؟ يقول له: بكرة الجمعة، كان الكلام ده يوم الخميس، فبيقول له إيه؟ بيقول له: بكرة الجمعة، والجمعة عيد من أعياد المسلمين، ونحن لا نقاتل في أعياد المسلمين، إحنا بنحترم أعياد المسلمين جدا، والسبت عيد اليهود وفي جيشنا كثير منهم، ما نقدرش نحارب السبت برضه، والأحد عيدنا، فإحنا نحارب يوم الاثنين، فمن فضلك يعني لو ممكن نأجل القتال 3 أيام لحد اليوم الرابع اللي هو يوم الاثنين يبقى كويس. طبعا يوسف بن تشفين القائد المحنك لم يري جيشه هذه الرسالة، ليه؟ لأنه يعلم أن هذا الرجل مخادع، يعلم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ده بيكذبوا على ربنا، يعلم أن الله قال فيهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول يوسف بن تشفين: أنا إيش ضمني أنه هيستنى يوم الاثنين، ما جايز يهجم علي فجأة يوم الجمعة، أنا أجهز جيشي وأضعه على تعبئة حتى إذا حدث هجوم مباغت يوم الجمعة أكون أنا جاهز للرد على هذا الهجوم. وبالفعل يرتب جيشه رحمه الله في يوم الخميس. في يوم الخميس بالليل ابن رميلة بينام مع الجيش. مين ابن رميلة؟ ابن رميلة هذا من شيوخ المالكية، من شيوخ قرطبة، وطبعا احنا يعني فهمنا على الشيخ انه قاعد في المسجد بيعلم القرآن وبيصلي بالناس، لكن هذا رجل
يفهم الإسلام حق الفهم، يخرج يجاهد في سبيل الله حين يأتي وقت الجهاد، فخارج معهم يجاهد في سبيل الله. ابن رميلة بينام في هذه الليلة فيرى رؤيا، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الجيش المنصور، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لا يتمثل الشيطان برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالنا بيقول له إيه، يقول له: يا ابن رميلة إنكم منصورون وإنك ملاقينا، إنكم منصورون، جيشكم هينتصر في الموقعة الكبيرة، وإنك ملاقينا، أنت هتموت في سبيل الله، أنت تستشهد في سبيل الله. يستيقظ ابن رميلة فرحا مسرورا لا يستطيع أن يملك نفسه من الفرح. يا أخوانا فرحان بإيه؟ فرحان هيموت، هيموت، هيترك الدنيا لكن هيموت في سبيل الله، من أرض الجهاد في الزلاقة إلى الجنة مباشرة، ليس عليه حساب، الشهيد ليس عليه حساب، يدخل إلى الجنة مباشرة. فيستيقظ ابن رميلة رحمه الله سعيدا مسرورا، ما يقدرش يستحمل الفرحة لنفسه، يذهب بسرعة في الليل يوقظ يوسف ابن تشفين رحمه الله، ويوقظ المعتمد على الله ابن عباد الحاضر في الموقعة، ويوقظ المتوكل ابن الأفطس، ويوقظ عبد الله ابن بلقين، يوقظ كل قواد الجيش، ويشرح لهم رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوسف ابن تشفين ومن معه من القواد لا يملكون أنفسهم من الفرحة، يعملوا إيه؟ صحوا الجيش كله نص الليل، صحوا الجيش كله. ابن رميلة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إنكم منصورون وإنك ملاقينا. الجيش كله يعيش لحظة من لحظات السعادة العجيبة جدا لم يذوقوها منذ سنوات وسنوات في أرض الأندلس. تتوق النفوس إلى الشهادة. يوسف ابن تشفين يأمر بقراءة سورة الأنفال، كل الناس تقرأ سورة الأنفال، ويأمر الخطباء بأن يحفزوا الناس على الجهاد، ويمر هو بنفسه رحمه الله على الفصائل يقول، انظر ماذا يقول: طوبى لمن أحرز الشهادة، ومن بقي له الأجر والغنيمة. اللي هينتصر يا أخواننا هو اللي هيموت في سبيل الله، ومن بقي له الأجر من الله سبحانه وتعالى وله الغنيمة. طوبى لمن أحرز الشهادة ومن بقي له الأجر والغنيمة. ويرتب جيشه ويصلون الفجر، وبعد الفجر يغدر ألفونسو السادس. كطبيعتهم يا إخوة، هذا ليس مخالفا لطبيعتهم، وهذا ليس مخالفا لعهودهم، بل هذا هو الأصل الذي يجب أن نعلمه. فهجم ألفونسو السادس فوجد الجيش على تعبئة. خلي بالنا ازاي يوسف ابن تشفين مجهز الجيش بتاعه. يوسف ابن تشفين قسم الجيش لنصين، نصف امامي ونصف خلفي. اما النصف الامامي فقد طلب المعتمد على الله ابن عباد ان يكون على قيادته، ومن معه من الاندلسيين، يريد ان يكون بين المسلمين وبين النصارى، يريد ان يغسل عار السنين، يريد ان يمحو الذل الذي أذاقه إياه ألفونسو السادس، يريد أن يتلقى الضربة الأولى من جيش النصارى. فيقف المعتمد على الله ابن عباد في مقدمة الجيش، ومن خلفه داود بن عائشة كبير قواد المرابطين. هذا هو الجيش الأمامي. أما الجيش الخلفي ففيه يوسف ابن تشفين رحمه الله يختفي خلف تل من التلال، بعيد تماما عن أرض الموقعة. الجيش الأول فيه 15,000، والجيش الثاني فيه 15,000، قسم الجيش نصين. الجيش الثاني خلى منهم 4,000 أبعد أكثر من بقية الجيش الذي مع يوسف ابن تشفين. يعني الجيش متقسم على 3 مراحل كده، جيش 15,000 في المقدمة، ثم 11,000 مع يوسف ابن تشفين، ثم من بعيد 4,000. وال4,000 هؤلاء من المهرة، من رجال السودان المهرة، كانوا يحملون سيوفا هندية، وكانوا يحملون رماحا طويلة، وكانوا أعظم محاربين في جيش المرابطين. خلاهم في آخر الجيش خالص. يا ترى إيه خطة يوسف بن تشفين؟ خطة يوسف بن تشفين هي نفس خطة خالد بن الوليد لو تذكروها في فتوح فارس في موقعة الولجة، وهي نفس خطة النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه في موقعة نهواند أيضا في فتوح فارس. نفس الخطة، رجل يقرأ التاريخ ويعتبر بالتاريخ، يقسم الجيش نصين، وتبدأ الموقعة. 60,000 نصراني يهجمون على 15,000 مسلم، وبقية الجيش لا تقاتل. لماذا؟
يريد يوسف ابن تشفين أن تحتدم الموقعة حتى تنهك قوى الطرفين ولا يستطيعان القتال. هنا يدخل يوسف ابن تشفين بجيشه ليعدل الكفة في صف المسلمين. سياسة النفس الطويل، عارفين الناس اللي بيجروا ماراثون أول السباق، لو جرى سباق طويل جدا 10 كيلو 20 كيلو، لو جرى في أول السباق بحمية شديدة لن يستطيع أن يكمل السباق، لكن يبدأ بالتدريج لحد ما في الآخر يسرع ويكمل السباق لصالحه. هكذا فعل يوسف ابن تشفين رحمه الله. ويصبر المسلمون 60,000 من النصارى، أمواج تتلوها أمواج وأسراب تتبعها أسراب، يهجمون على جيش المسلمين والمسلمون صابرون. مات تحت المعتمد على الله ابن عباس 3 خيول وهو صابر حتى كان لا يرى من الدماء. انظر إلى تربية أرض الجهاد وإلى تربية يوسف ابن تشفين. وهناك يا إخوة بعد العصر، شوف من بعد الفجر لحد العصر، هناك يشير يوسف ابن تشفين إلى من معه أن انزلوا وساعدوا إخوانكم. هناك فين عند العصر ينزل يوسف ابن تشفين بعد أن أنهكت قوى الطرفين من المسلمين والنصارى؟ فينزل يوسف ابن تشفين ومن معه وهم مستريحون بعد طول صبر، فيحاصرون الجيش النصراني. يقسم يوسف ابن تشفين الناس اللي معاه، 11,000 اللي معاه، يقسمهم لقسمين، قسم يساعد مقدمة المسلمين وقسم يلتف خلف جيش النصارى. وأول حاجة يعملها خلف جيش النصارى، أول حاجة يعملها يحرق خيام النصارى في خلف الجيش. ليه بيحرق خيام النصارى؟ خيام فاضية ما فيهاش حاجة، ليه بيحرقها؟ حتى يعلم النصارى أن يوسف ابن تشفين ومن معه في خلف الجيش. يوسف ابن تشفين عارف أن الناس دي أهم حاجة عندها أنها تعيش، أنها تنجو بأنفسها. فلما علموا أنهم محاصرون من خلفهم دبت الهزيمة في قلوبهم، وبدأ يحدث الخلل وبدأ يحدث الانسحاب، والتف الناس حول ألفونسو السادس يحمونه وبدأوا ينسحبون، فحدثت خلخلة عظيمة في جيش النصارى في موقعة الزلاقة. يا إخوة، في الضربة الأولى ليوسف ابن تشفين قتل من النصارى 10,000 رجل من النصارى في الضربة الأولى بعد العصر، 10,000 رجل. يقول المؤرخون أن يوسف ابن تشفين الأمير على ثلث إفريقية كان في هذه الموقعة يتعرض للموت ويتعرض للشهادة، يلقي بنفسه في المهالك رحمه الله ورضي الله عنه عن أمثاله. وتزداد الموقعة في الحدة حتى قبيل المغرب، ومن بعيد يشير يوسف ابن تشفين رحمه الله إلى 4,000 فارس الرجال من السودان، فيأتون من بعيد يستأصلون النصارى في موقعة الزلاقة. يا إخوة، قتل من النصارى 59,550 رجل، نجا من النصارى 450 فارس فقط فيهم ألفونسو السادس بساق واحدة، بترت ساقه في موقعة الزلاقة وانسحب في جنح الظلام هو وربعمية وخمسين فارس إلى طليطلة، وهناك دخلوا طليطلة 100 فارس فقط. مات في الطريق 350 رجل من الجراح المثخنة في موقعة الزلاقة. موقعة الزلاقة يا إخوة موقعة في التاريخ تقاس بلا مبالغة بموقعتي اليرموك والقادسية. انظر كيف إن بعض المسلمين لا يسمعون عن الزلاقة. سميت الزلاقة بالزلاقة لأنها كثرت فيها الدماء حتى كان الرجال والخيول ينزلقون في هذه الأرض الصخرية في أرض الزلاقة. وجمع المسلمون غنائم عديدة وعادوا بغنائمهم الكثيرة. انظر إلى يوسف ابن تشفين يترك كل الغنائم لأهل الأندلس ويعود في زهد عجيب وورع كبير إلى بلاد المغرب. لا نرجو منكم جزاء ولا شكورا. يرجع إلى بلاد المغرب لا يحمل معه شيء بعد أن جمع الناس وحضهم على الاجتماع وعلى نبذ الفرقة وعلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصحهم باتباع سنة الجهاد في سبيل الله. وعاد يوسف ابن تشفين البطل الإسلامي المغوار الذي كما ذكرنا والله يكتب بحروف من ذهب وأغلى من الذهب. تفتكروا كان عنده كم سنة؟
يوسف ابن تشفين في موقعة الزلاقة. المفاجأة، يوسف ابن تشفين عنده 79 سنة في موقعة الزلاقة، شيخ كبير 79 سنة. زي ما فكرناكم بموسى بن نصير، نعيد التذكير بيوسف ابن تشفين، هذا الشيخ الكبير يحارب على فرسه في موقعة الزلاقة في أماكن بعيدة جدا عن دولة المرابطين، وكان من الممكن أن يرسل رسولا يحارب هناك، ولكن لماذا لا أذهب بنفسي لعلي أموت في سبيل الله هناك؟ أنا ممكن أموت في أي لحظة، أنا راجل عندي 79 سنة، طب أنا أموت في أرض الموقعة. لكنه لم يمت هناك، فلا نامت أعين الجبناء. يعود يوسف ابن تشفين رحمه الله إلى أرض المغرب من جديد، وبعد ما يرجع تحدث الصراعات بين أمراء المؤمنين الموجودين في بلاد الأندلس على الغنائم، وتحدث الصراعات على البلاد المحررة، كيف نفعل بها؟ وهنا يضج العلماء ويذهبون إلى يوسف ابن تشفين ويقولون: يا يوسف تعالى وخلصنا من أمرائنا، كنت من قبل تحارب النصارى، تعالى وأنجدنا من أمرائنا. فيتورع يوسف بن تشفين كيف يهجم على بلاد الأندلس، كيف يحارب المسلمين. فتأتيه الفتاوى من كل بلاد المسلمين، حتى جاءته من الشام من أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء رحمه الله وكان معاصرا، وجاءته الفتاوى من أبي بكر الطرطوشي العالم المصري الكبير، وجاءته الفتاوى من كل علماء الملكية في شمال أفريقيا، جاءته الفتاوى أنه عليك أن تدخل إلى البلاد وتضمها إلى أملاك المسلمين، إلى دولة المرابطين، حتى تنجد المسلمين مما هم فيه، إن هذه البلاد ستضيع لا محالة إن تركتها يا يوسف ابن تشفين يرحمك الله. ففعل ودخل في سنة 483 بعد موقعة الزلاقة التي تمت في سنة 479، دخل بعدها بأربع سنوات، وهناك حاربوه أمراء المؤمنين، وممن حاربه المعتمد على الله ابن عباد. سبحان الله، هذا الرجل الذي لم يجد العزة إلا تحت راية يوسف ابن تشفين رحمه الله حاربه، لكن أنى له أن يحارب مثل هذا الرجل. استطاع يوسف ابن تشفين أن يضم كل بلاد الأندلس، وأيضا يحرر سرقسطة، هذه البلد التي احتلت بعد أن قسمها الملك الذي كان عليها بين ابنيه، حرر سرقسطة وضمها إلى بلاد المسلمين، وأصبح يوسف ابن تشفين أميرا على دولة تصل من شمال الأندلس بالقرب من فرنسا إلى وسط أفريقيا، دولة واحدة. وظل رحمه الله يحكم المسلمين حتى سنة 500، وكان قد بلغ من العمر 100 عام، ومات رحمه الله يوسف ابن تشفين في سنة 500 ولم يفتن بالدنيا لحظة. يوسف ابن تشفين يملك أموال الدنيا جميعا، الأندلس بلاد غنية جدا، لكنه ما فتن بالدنيا لحظة. هذا الشيخ الكبير، هذا الأمير العظيم، ظل حتى آخر لحظات حياته لا يلبس إلا الخشن من الصوف، ولا يأكل إلا الخبز من الشعير، ولا يشرب إلا لبن الإبل. رحم الله يوسف ابن تشفين، ورحم الله أبا بكر بن عمر اللمتوني، ورحم الله الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله، ورحم الله الشيخ يحيى ابن إبراهيم الجدالي الذي أتى بالشيخ عبد الله بن ياسين في سنة 440، 60 سنة تصبح دولة المرابطين دولة من أقوى دول العالم في ذلك الزمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير في الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. كلنا نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن قصة سيدة نساء العالمين، إنها مريم العذراء. تكلمنا عن ولادتها وحياتها وكيف عانت عليها السلام، كيف كانت تتفرغ لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل يرزقها الطعام والشراب، يرزقها الرب عز وجل طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أذن الله عز وجل أن تلد عيسى بن مريم، فلما جاءت به إلى قومها إذا ببعضهم يتكلمون عليها وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قالوا فيها البهتان العظيم، قالوا فيها الإفك المبين، لكن الله عز وجل أنطق عيسى بن مريم ليكون آية للناس. قال عيسى بن مريم وهو للتو قد ولد، قال

ويوم أبعث حيا. أول ما ولد عيسى ابن مريم عليه السلام إذا بشيء يحصل في الأرض، خرت أصنام في مشارق الأرض ومغاربها. ولد عيسى ابن مريم، سقط كثير من الشرك في الأرض وخر في الأرض لأن عيسى ابن مريم ولد. بل إن الشياطين في السماء رجمت، بل إن إبليس الأكبر بنفسه أخذ يبحث ويسأل جنوده ليبحثوا في الأرض ما الذي حدث، ما الذي حصل. فإذا به يبث الشياطين في الأرض يمنة ويسرة شمالا وجنوبا، الشياطين تبحث في الأرض ما الذي حدث، ما الذي جرى، ما الذي حصل. فإذا بهم يصلون إلى فلسطين، وإذا بالمولود الجديد في بيت لحم. من؟ إنه عيسى بن مريم في حجر من؟ أمه العذراء. وإذا بالشياطين تريد أن تقترب، فلما اقتربت وجدت الملائكة تحرس من؟ تحرس عيسى وأمه. ملائكة الرحمن في الأرض تحرس من؟ تحرس نبي الله عيسى وأمه من شياطين الأرض الذين تجمعوا في الأرض لأجل أن يؤذوا عيسى ابن مريم، لكنها دعوة أم مريم.

أعاذها الرب عز وجل ونجاها من كل شيطان رجيم، هي وابنها عيسى ابن مريم. بدأت الآيات والناس يتكلمون عنها، ما قصة هذا الغلام للتو مولود ويتكلم كلام الرجال؟ ما قصته؟ إنها آية من آيات الله. بنو إسرائيل بدأوا يتكلمون، بدأوا يتحدثون، بدأ الخبر ينتشر عندهم أن غلاما للتو مولود أنطقه الله عز وجل. وعادة بني إسرائيل أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، إما يقتلوا بعضهم وإما يكفروا ببعضهم الآخر، عادة بني إسرائيل. وهكذا عيسى بن مريم كان طفلا صغيرا، كان للتو غلاما يلعب مع الغلمان، لكن ظهرت عليه آيات بينات، أظهر الله عز وجل عليه آيات. كان يتكلم مع الصبيان وهو يلعب معهم، كان يقول لأحدهم: أنبئك ما الذي أكلته في بيتك، وأنبئك بما تدخرون في بيوتكم، ما الذي يوجد عندكم من طعام سوف أخبركم به، وهو غلام صغير. فانتشر خبره بين الناس، ما هذا الغلام، ما هذا الصبي الذي حدث له ما حدث، حتى تآمر اليهود على قتل مريم وابنها، على قتل عيسى بن مريم وأمه، أرادوا قتلهما. فأوحى الله عز وجل إلى مريم أن اخرجي، اخرجي مع عيسى إلى ربوة ذات قرار ومكين، إلى مكان فيه نهر يجري فيه بعض الزروع، إلى مكان ذات قرار ومعين نهر يجري. فذهبت مريم العذراء مع غلامها الصغير عيسى بن مريم، وهربوا من فلسطين قيل إلى مصر، وظلوا فترة من الزمن. ثم أوحى الله عز وجل إليهما أن يرجعوا مرة أخرى. بلغ عيسى بن مريم من الشباب ما بلغ، أخذ يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس دين الله جل وعلا. وكان عيسى بن مريم يحب الخلوات، فكان يختلي في الصحاري، وكان يختلي في الغابات، وكان يختلي عند الأنهار يذكر الله عز وجل ويعبد الله جل وعلا. وكانت أمه تنفق عليه، وظل زمنا يدعو إلى الله جل وعلا، واليهود يتربصون به الدوائر، حقدوا عليه، حسدوه، أرادوا الاعتداء عليه، لكن في كل مرة ينجيه الرب عز وجل.

مر عيسى بن مريم عليه السلام بمقبرة فوجد فيها امرأة جالسة تبكي، فسألها عن سبب بكائها، فقالت: ماتت ابنة لي، ليس لي من الولد غيرها، وإني عاهدت ربي ألا أغادر قبرها، إما أن أراها وإما أن أموت مثلها. فقال لها عيسى بن مريم: أرأيت إن دعوت الله عز وجل وأرجع لك ابنتك، هل أنت راجعة؟ قالت: نعم يا نبي الله. فصلى ودعا الله عز وجل أن يحيي هذه الفتاة، ثم قام إلى قبرها وجلس عنده فقال: أيتها الفتاة، اخرجي بإذن الله عز وجل. فتحرك القبر، ثم ناداها مرة ثانية فانصدع القبر، ثم ناداها مرة ثالثة فقامت الفتاة قد شاب شعرها. فسألها نبي الله: لما أبطأت علي؟ قالت: في المرة الأولى أوحى الله عز وجل إلى ملك أن يركب خلقي، وفي المرة الثانية أوحى الله عز وجل أن يرجع إلي الروح، وفي المرة الثالثة انصدع القبر فخرجت منه، فظننت أن الساعة قد قامت فشاب شعري. ثم نظرت إلى أمها وهي خائفة، قال: يا أماه اتق الله واصبري واحتسب الأمر عند الله عز وجل، لم تريدين أن تعاد إلي كربات الموت مرة أخرى؟ ثم ذهبت إلى عيسى بن مريم وقالت له: يا نبي الله، سل الله أن يعيدني مرة أخرى وألا أذوق كربات الموت مرة ثانية. فدعا الله لها، وكانت آية في بني إسرائيل أن عيسى بن مريم يأمر الموتى فيخرجون بإذن الله عز وجل. كان عيسى بن مريم أيضا يمسح على رأس الأعمى الذي ولد أعمى وهو الأكمح فيعود بصيرا، ويمسح على جلد الأبرص فيشفيه الله عز وجل. وكان عيسى بن مريم يأتي إلى بني إسرائيل بالطين فيشكله على هيئة طير ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله عز وجل. إنها آيات بينات. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. آيات بينات كلها جعلها الله عز وجل على يد من؟ على يد عيسى بن مريم. أما الحواريون فإنهم آمنوا به، وأما يهود فإنهم كفروا به عنادا وحقدا وحسدا. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كل هذه الآيات البينات ومع هذا تكفرون به. آيات أظهرها الله عز وجل تأييدا لنبيه وصفيه عيسى ابن مريم.

عيسى ابن مريم لا يبالي بمن يعاديه، بمن يعارضه، بمن يحاربه، فهو من أولي العزم من الرسل. صبر على قومه وهم يؤذونه، تحمل أذاهم، شتمه اليهود، تكلموا عليه وعلى أمه، ومع هذا لم يبالي عليه الصلاة والسلام. دعا إلى الله جل وعلا وقد أنزل الله عليه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، كما قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل. يذكرهم الرب عز وجل بعيسى بن مريم الذي قال لبني إسرائيل: إني رسول الله، إني رسول الله إليكم مصدقا.

أحمد. ففي الإنجيل بشر عيسى عليه السلام قومه بأنه سيأتي نبي بعده اسمه أحمد. عيسى عليه السلام يبلغ دين الله جل وعلا، والناس يحاربونه ويعادونه، وحوله الحواريون قد آمنوا به ونصروه وعزروه، وإذا بهم يطلبون منه طلبا. ما الذي طلبه حواري عيسى بن مريم من عيسى؟ جاءوا إليه فقالوا: يا عيسى بن مريم، يا عيسى بن مريم، نريد أن نرى آية. وكانوا قد أمرهم عيسى بن مريم أن يصوموا 30 يوما، وقبل أن يفطروا في اليوم 31 طلبوا من عيسى طلبا. قال: وما تريدون؟ قالوا: نريد آية، أن ينزل الله عز وجل علينا مائدة من الطعام تنزل علينا من السماء. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ هل يستطيع

سألهم عيسى بن مريم قال لهم وما الذي يجعلكم تريدون هذه المائدة؟ لما تريدون مائدة فيها من الطعام تنزل عليكم من السماء؟ رد الحواريون فقالوا

قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. لا نريد شيئا يا عيسى، نريد أن نأكل من هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نرى آية من آيات الله عز وجل. وهذه القصة سمى الله عز وجل بها سورة طويلة في القرآن الكريم باسم المائدة التي أنزلها الله عز وجل على حواري عيسى. فإذا بعيسى بن مريم ينصح قومه وأصحابه وينصح الحواريين، يقول لهم اتقوا الله، ماذا تريدون؟ قد تنزل عليكم هذه المائدة ولا تقيموا شكرها وحقها فيعذبكم الله عز وجل، لم تطلبون أمرا ربما لا تستطيعون الوفاء بشكره؟ قالوا نريد هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نأكل منها، نريد هذه المائدة. فقام عيسى بن مريم ليالي طويلة يدعو الله عز وجل،

وإذا بربنا عز وجل يستجيب لعيسى عليه السلام ولأصحاب عيسى للحواريين، يستجيب الله عز وجل لهم، فإذا بمائدة عظيمة تنزل من السماء فيها أنواع الطعام وأنواع الشراب ما رأوه وما لم يروه، أنواع من اللحم، من الفاكهة، من الخضروات، من الطيور، من الأسماك، طعام لم ير مثله قط في الأرض، أنزله الرب عز وجل من السماء، فكانت عيدا لأولهم وآخرهم. فلما أنزل الله عز وجل هذه المائدة كرامة معجزة لمن؟ لعبده ونبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أنزلت هذه المائدة، وتخيلوا كيف تنزل مائدة من السماء، وبنو إسرائيل وأصحاب عيسى عليه السلام كانوا عشرات الألوف كلهم ينظرون لهذه المائدة. فلما أنزلت المائدة لم يقترب أحد من هذه المائدة. قال عيسى عليه السلام: كلوا، كلوا من الرزق الذي رزقكم الله عز وجل به. خاف الناس، فلم يتقدم إلا الفقراء، إلا المساكين، وأتباع الأنبياء هم الفقراء، هم المساكين، هم الذين تقدموا لعيسى عليه السلام يريدون أن يأكلوا من هذه المائدة. أما غيرهم فإنهم توقفوا يريدون أن ينظروا ما الذي يحصل لهؤلاء الناس. فأكل الفقراء، أكل المساكين، أكل الضعفاء، أكل المرضى من الطعام الذي أنزله الله من السماء. فلما أكلوا ما أبقى الله عز وجل منهم مريضا إلا وشفاه، لا أكمه إلا وشفاه، لا أبرص إلا وشفاه الله عز وجل، لا ضعيف ولا مريض ولا مصاب بأي شيء من أنواع البلاء إلا ورفع الله عز وجل عنه البلاء. إنها آية من آيات الله عز وجل، إنها آية ورزق رزقه الله عز وجل عيسى بن مريم وأصحابه. ظل عيسى بن مريم يدعو إلى الله جل وعلا، يبلغ دين الله، وكانت أمه العذراء مريم كانت تعمل بصنع يدها لتنفق على ولدها ذلك الذي اختلف الناس به، من عدو حاقد حاسد ومن رجل مؤمن به مصدق له، إنه عيسى بن مريم لا زال يدعو إلى الله جل وعلا.

ظل عيسى بن مريم يدعو إلى الله عز وجل قومه، يعظهم يذكرهم، ويجري الله عز وجل على يديه المعجزات والآيات البينات. لكن يهود هم يهود، هل تركوا الأنبياء والمرسلين؟ هل تركوا الناس لحالهم يعبدون الله عز وجل؟ أبدا. إما أن يكفروا بالأنبياء والمرسلين، وإما أن يحاولوا قتلهم. فلما رأوا أن عيسى بن مريم يلتف الناس حوله، والناس قد أعجبهم كلامه، التف الناس يسمعون مواعظه يذكرهم بالله عز وجل، وكثر أنصاره وحواريوه، هنا اغتاظ منه يهود، فأرسلوا إلى بعض الملوك أن عيسى ابن مريم سيسلب منكم ملككم. قالوا إذا ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ قالوا لا شيء، اذهبوا إليه واقتلوه، فإنه لن يقف أمامكم أحد من الناس، فإنما حوله الفقراء والمساكين، اذهبوا إليه واذبحوه واقتلوه، فإنكم إن فعلتم ذلك نجوتم ونجيتم الناس منه. فإذا بهم يفعلون ما أمرهم به يهود، وذهبوا إليه يريدون قتله. فلما ذهبوا إليه، الله عز وجل أخبر عيسى بن مريم أن هناك من سيقتلك، وهناك من يريد أن يمكر بك، ومكروا.

فإذا بعيسى بن مريم يجلس مع 12 من حواريه في بيت من بيوتهم، يجلس والناس يبحثون عنه، يبحثون عن من؟ يبحثون عن عيسى بن مريم، كلمة الله، إنها روح الله، عيسى بن مريم، الناس تبحث عنه، يريدون قتله، يقتلون من؟ يقتلون ابن سيدة نساء العالمين، يقتلون الرجل الذي يذكر الناس بالله جل وعلا، يقتلون من؟ القلب الطاهر والنفس الزكية. لما؟ لأنه فقط دعاهم إلى الله جل وعلا، إنه آخر أنبياء بني إسرائيل، ومع هذا يريدون ذبحه، يريدون قتله، فإذا بالناس يبحثون عنه في كل مكان، يمنة ويسرة، حتى دل الناس بعضهم بعضا على البيت الذي جلس فيه عيسى. جلس عيسى بن مريم وحوله 12 شخصا من حواريه، جلسوا ينتظرون ما الذي سيحدث. الله وعده أنه سينجيه، فإذا بالناس يطرقون عليه الباب يريدون كسره، لكن عيسى بن مريم يسأل حواريه، يقول لهم: من يتبرع الآن ليكون معي في الجنة وفي درجتي في الجنة؟ يلقي الله عز وجل عليه شبهي ويخرج إليهم، فإذا بأصغرهم سنا وكان أشجعهم، قال: أنا يا نبي الله، أنا أقوم. فقال له عيسى بن مريم مرة أخرى: اجلس، من يقوم مكاني؟ يجعل الله عز وجل عليه شبهي، يكون رفيقي في الجنة، أي في درجتي. فقام أصغرهم سنا، نفس الشاب، أشجعهم وأكثرهم إيمانا، فإذا به يقول عيسى بن مريم: إذن فاذهب إليهم. فإذا بسقف البيت يفتح، وتأتي الملائكة لتحمل من؟ عيسى بن مريم. فتحت السماء لمن؟ لعيسى بن مريم. يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. نجاه الله من أيدي الكفرة الأنجاس، يهود الذين أرادوا ذبحه وقتله، أنجاه الرب عز وجل. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من

القيامة سوف يكون أتباعك من أهل الإيمان هم من يجعلهم الله عز وجل أتباعك إلى يوم القيامة. رفع عيسى بن مريم، أخرج هذا الذي ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى، مسكوه ذهبوا به وضعوا الشوك على رأسه، وضعوه على صليب ليقتلوه، فلما ذبحوه ومريم العذراء تنظر، أمه تنظر ظنت أنه ابنها، فإذا به يذبح، فصاح اليهود فرحين مستبشرين وهم يقولون إنا قتلنا المسيح، اليهود فرحين بقتلهم من؟ المسيح عيسى ابن مريم. إن

0: شبه لهم. الله عز وجل حفظه، الله عز وجل نجاه من أيدي الكفرة الخبثاء، نجى الله نبيه عيسى بن مريم، وظن اليهود أنهم ذبحوه وقتلوه، وجلست مريم تبكي، فجاءها جبريل يطمئنها ويبشرها أن الله عز وجل قد قبض ورفع عيسى بن مريم ونجاه من أيدي الخبثاء الكفرة، وسوف يرجع عيسى بن مريم آخر الزمان. نحن على موعد مع نبي الله عيسى بن مريم، مع هذا النبي الذي سينزل وتنزله الملائكة كما رفعته في ذلك الزمان. سوف ينزل، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة. سوف ينزل وينصره الرب عز وجل ويقتل الدجال، وينصره الله عز وجل على يهود، ويتبعه الناس ويحكم بدين الله عز وجل حتى يموت ميتته الطبيعية مرة أخرى. نقف عند هذا الحد حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم

الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. نفعنا الله بما سمعنا من كلامه العظيم، ونسأله أن يرزقنا التدبر وحسن التفهم لكلامه العظيم. هذا الوجه الذي قرأت منه من سورة غافر، بدءا من قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، عرض كريم من رب عظيم كريم يعرض على عباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا إله إلا الله. ولو تأملت وتفهمت أن الخطاب هنا جاء بالربوبية وقال ربكم، وكان من الممكن أن يقول وقال الله ادعوني، وقال الملك ادعوني، أو أي اسم من أسمائه، لكن اختار هنا ربكم. ذلك أن العلاقة بين المربوب وهو أنت وأنا وبين الرب علاقة وثيقة عجيبة،

لذلك يكون الخطاب بالربوبية من رب العالمين في مقام الرحمة، وعرض مثل هذا العرض الكريم الذي يجزم الله فيه أن من دعاه استجابه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا إله إلا الله. وكذلك العكس في مقام شكر العبد لربه، كما رأينا في الصلاة يستخدم العبد أو يتعبد العبد باسم الربوبية، الحمد لله رب العالمين وهو قائم، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، فإذا رفع قال ربنا ولك الحمد، فإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، فإذا جلس بين السجدتين قال ربي اغفر لي، فإذا ختم بالصلاة ختم بالدعاء. ومن تأمل تناسق الآيات بعد عرض رب العالمين لعباده أنه يستجيب دعاءهم، ما جاء من بيان آيات الله ونعمه على ابن آدم لعرف أن الله على كل شيء قدير، وأنه بالإجابة جدير، وأن شيئا لا يصعب عليه ولا يعسر عليه، وأنه يستجيب دعاء العبد ولا يستعظم عنده أمر ولا يستعصي عليه شيء، فهو على كل شيء قدير. ألا ترى أنه قال مباشرة بعد هذه الآية: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. نعمة اختلاف الليل والنهار، نعمة الظلام والضياء، نعمة الشمس والقمر، نعمة أن تقول لصاحبك أراك غدا ونلتقي صباحا ونتعشى بالليل، يا سبحان الله ما أعجبك يا ابن آدم، بل ما أخسى قلبك، تقول لصاحبك غدا وما هو غد، وما هو الصباح الذي تحكي عنه، وكنت في ضياء فما هذا الظلام ومن أين أتى، وقد علمت كما قال المختصون أن الشمس التي جعلها الله دليلا على النهار أكبر من الأرض مليون مرة، من سخرها، من يشرقها من مشرقها ويغربها من مغربها، ثم الله يذكر بتوحيده، ثم يخبر عن قلة شكر ابن آدم: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وانظر إلى الآيات بعدها: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، لا تتزلزل بكم الأرض ولا تميد بكم، وقد رأيتم الزلازل ولو قل وقتها وقصر زمنها كيف تدمر البلاد وتهلك الأنام، ولكن الله جعل الأرض قرارا والسماء بناء ورزقكم يا بني آدم وصوركم يا بني آدم فأحسن صوركم. كثير من الناس لا يعرفون معنى حسن صورة الإنسان، ليس الغرض منه أن يكون تفاضل بين الناس، هذا جميل وهذا غير جميل، لا، صورتك في الأصل كما قال ربنا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صورة جميلة، أن جعل الله العينين في أحسن مكان. أرأيت لو جعل عينيك في قفاك، فكنت إذا أردت أن تنظر إلى الأمام طأطأت رأسك مثل الحيوان؟ فانظر كيف اختار الله لك، واختار أحسن موقع للعينين وأحسن موقع للأذنين، وجعل الرجلين تحت واليدين فوق، كل هذا التقويم وهذا التصوير هو أحسن الصور. ورزقكم من الطيبات، فقارن بين غدائك أنت بالرز واللحم والطماطم والخيار، وبين ما يرزقه من سائر الحيوانات، أنا رأيت بنفسي بقرة أو أظن جملا يأكل الشوك، ما رأيك؟
لو كان غداؤك اليوم صحنا من شوك أكنت قادرا له؟ الله رزقك من الطيبات، فالذي فعل بك هذا كله من غير شيء منك وأنت مع ذلك قليل الشكر يعرض عليك هذا العرض، ادعوني أستجب لكم. فيا ربي كما أمرتنا أن ندعوك وكما وعدتنا بالاستجابة استجب لنا، فاغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث هو الحديث الثامن من صحيح البخاري، والذي جاء الأول في كتاب الإيمان. وذكرنا بعض التراجم المذكورة في سند هذا الحديث، وتوقفنا عند اللطائف التي في إسناده، فقلنا إن إسناد هذا الحديث اشتمل على التحديث والإخبار والعنعنة. ونحن ننظر جميعا إلى قول إمامنا البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد. فهذا الحديث احتوى على ثلاثة أنواع من أنواع التحمل: التحديث والإخبار والعنعنة. ومن لطائف الإسناد أيضا أن إسناده كلهم مكيون إلا عبيد الله فإنه كوفي، اللي هو عبيد الله بن موسى، وأن كلهم على شرط الستة إلا عكرمة بن خالد. يعني على شرط الستة، يعني أخرج لهم الستة المذكورون في سند هذا الحديث، أخرج لهم الستة إلا عكرمة بن خالد، فلم يخرج له ابن ماجه. ومن لطائف هذا الإسناد أو الحديث أنه من رباعيات الإمام البخاري، يعني ما بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: عبيد الله بن موسى، حنظلة بن أبي سفيان، عكرمة بن خالد بن عمر. فهذا يقال له من من من من رباعيات الإمام البخاري. وللبخاري أيضا ثلاثيات ستأتي. ووقع هذا الحديث في صحيح مسلم كما قلنا، ولكنه وقع من خماسيات مسلم، زاد مسلم عليها برجل، فإسناد مسلم فيها نازل عن إسناد الإمام البخاري. البخاري أعلى إسنادا، كما قال صاحب البيقونية: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وكلما على الإسناد كان أفضل، كان أفضل في التحديث. ولأن كل إنسان يروي من رجال السند، كل إنسان يروي الحديث يحتمل عليه الغفلة، ويحتمل عليه السهو، ويحتمل عليه الخطأ. فإذا كان في الإسناد خمسة، فاحتمال الوقوع في السهو خمسة احتمالات، وإذا كانوا أربعة كان وقوع السهو أربعة، وإذا كانوا ثلاثة كان احتمال وقوع السهو ثلاثة، فنسبة وقوع السهو أقل فيما كان سنده عال. ولذلك فضل العلماء، ويرى العلماء أن الإسناد العالي وهو أفضل وأقل احتمالية في إصابة في تجنب الصواب أو وقوع في السهو والخطأ. وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وضده ذاك الذي قد نزل. أيضا من رجال هذا السند ولم نذكره له حنظلة بن أبي سفيان. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، وهو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المكي القرشي. قلنا إحنا أسناده كلهم مكيون إلا عبيد الله، وسيأتي عبيد الله هذا كوفي. حنظلة هذا ثقة حجة، ثقة حجة، سمع عطاء وغيره من التابعين، وروى عنه الثوري وغيره من أعلام الحديث وأئمة السلف. قد مات سنة 51 و100 للهجرة. والأخير الذي لم نذكره هو عبيد الله الذي هو شيخ الإمام البخاري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، وهو عبيد الله بن موسى ابن باذام العبسي الكوفي الثقة، سمع الأعمش وخلقا من التابعين، وروى عنه البخاري وأحمد وغيرهما. وكذلك روى مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن رجل عنه، مش مباشرة، عن رجل عن عبيد الله ابن موسى، يعني رووا عنه بواسطة. كان عالما بالقرآن وكان رأسا في علوم القرآن، اشتهر في علم في علوم القرآن. توفي بالإسكندرية، هذا عبيد الله ابن موسى الكوفي، توفي بالإسكندرية سنة 1400. الأول حنظلة توفي سنة 51 و100، وهذا توفي سنة 1400. وقوله بني يعني أسس الإسلام، أسس على عدة دعائم، على خمس. ولذلك قدر العلماء أن المحذوف دعائم، لأنه لم يذكر خمسة، لم يقل على خمسة، وإنما قال على خمس. خمس يعني أن المعدود مؤنث، دعائم أو قواعد، دعائم أو قواعد. في رواية لمسلم: بني الإسلام على خمسة، وهذا صحيح أيضا، أي خمسة أركان أو خمسة أصول، فيكون المعدود المحذوف مذكر. أيوة. ورواية البخاري ورواية الإمام مسلم صحيحة كذلك. نعم، يعني يجوز أن تقول بني الإسلام على خمس، أي خمس قواعد أو خمس دعائم، ويجوز أن تقول بني الإسلام على خمسة، أي خمسة أركان أو خمسة أصول، فالمعدود مذكر. وإقام الصلاة أصلها وإقامة الصلاة، حذفت التاء، محذوفة التاء، أصلها إقوام، أصلها أصل إقامة إقوام، هكذا كما يقول الصرفيون، لأنها من أقام يقيم، فحذفت الواو فصارت إقام، وعوض عنها التاء فأصبحت إقامة، وإقامة الصلاة. عندما حذفت واو الكلمة عوض عنها التاء، التاء اللي هي محذوفة حذفت للتخفيف يعني، لكن أصلها هي إقامة الصلاة. التاء عوض عن الواو المحذوفة لأنها أصلها إقوام الصلاة، إقوام الصلاة، حذفت الواو فأصبحت إقام الصلاة، ثم عوض عنها التاء، فالتاء هي عوض عن الواو المحذوفة، ثم حذفت تخفيفا: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، أي إيتاء الزكاة أهلها. فالمحذوف المفعول به محذوف للعلم به. إذا علم المفعول به جاز حذفه. إذا علم إيتاء الزكاة، من إيتاء الزكاة أهلها، فالمحذوف فالمفعول به محذوف، لأن آتى بمعنى أعطى، وأعطى تنصب مفعولين، وهذه من إضافة المصدر إلى المفعول. تقول إيتاء الزكاة أهلها، إيتاء من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول، والزكاة أهلها مفعول ثاني. تقول أعطيته درهما أو آتيته درهما، أعطيته فعل وفاعل ومفعول أول، الهاء هذه مفعول أول مبني على الضم في محل نصب، درهما مفعول ثاني، فآتى تنصب مفعولين، حذف الفاعل وأضيف المصدر، أضيف المصدر له إتاء إلى المفعول الأول اللي هي الزكاة، وحذف المفعول الثاني للعلم به، وإيتاء الزكاة أهلها. والإيتاء معناه إيش؟ معناه الإعطاء. مقصود الإمام البخاري من هذا الباب بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وإطلاق الإيمان على الأعمال، لأنه هو الآن يتكلم على كتاب الإيمان، وافتتح كتاب الإيمان بهذا الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني الإيمان. وفيه إشارة أيضا عندما يكون هذه قواعد، اللي هي إذا كانت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه قواعد، هل يصلح البيت، هل يصلح أن نقول إن البيت قد اكتمل بناؤه؟ لا، لأن هذه مجرد قواعد وأساسيات فقط. أين البناء؟ أين التفصيل؟ أين السقف؟ أين الطلاء؟ أين الأبواب؟ ونأتي إلى ما ذكره عن عمر بن عبد العزيز، كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإسلام فرائض وشرائع وسننا، فمن استكملها فقد استكمل، وحدودا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. باهي، حتى الذي أتى بهذه القواعد الخمس هل استكمل الإيمان؟ لم يهو، وضع القواعد فقط، والقواعد بناء، وكأنه يقول أن هذه القواعد لها بناءات، اللي هي الأخلاق، اللي مكارم الأخلاق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، يعني قيام الليل، صيام النهار، الدعوة إلى الله، كل. ولذلك سيأتي الحديث الذي يليه، والإيمان بضع وستون شعبة. إذا الإيمان الذي هو بمعنى القواعد الخمسة هذه، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ثم بعد ذلك شعب، يعني يعني يعني بناءات كثيرة هي تستكمل، يستكمل بها الإنسان الإيمان. أين هذا من قول أن قول لا إله إلا الله هي الإيمان بدون عمل؟ الذين يشترطون الأعمال في مسمى الإيمان، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. فهذا هو إشارة مقصودة من الإمام البخاري أن الإيمان لا يكتمل ولا يسمى إلا بالأعمال. وكذلك أردف أن دعاؤكم إيمانكم، إطعام الطعام من الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب حلاوة الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، إلى آخر هذه الأبواب، ليبين أن الإيمان، أنتم الذين تقولون أن الإيمان عبارة عن قول يقال، فإنه لم ينتفع قائلها بالقول إلا حيث يستكملها، الصدق والإخلاص والمحبة إلى آخر، الصدق والإخلاص والقبول والانقياد فدري ما أقوله إلى آخر ما يقول الناظم، وقد ذكرنا هذا في جلسة خاصة. فمقصود الإمام البخاري أيضا أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح. إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإسلام يعطي معنى والإيمان يعطي معنى آخر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، الإيمان هو التصديق بالقلب، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني خضعنا وانقدنا لتعاليم الإسلام الظاهرية. ولكن إذا افترق اجتمع، يعني إذا أطلق الإسلام وحده وجاء في سياق وقد ذكر وحده فإنه يحمل معنى الإيمان، وهذا معنى قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام والإيمان وكل ما يحمل معنى الإيمان من قول واعتقاد وعمل جميعا. وهذا مقصود الإمام البخاري أيضا، أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد يجتمعان على معنى واحد. وكذلك أيضا كما قلنا هو جاء في سياق الرد على قول المرجئة الفاسد إن الإيمان قول بلا عمل، ولذا حشد الكثير من الآيات والأحاديث التي تعد العمل إيمانا، كالدعاء من الإيمان والصلاة من الإيمان وغيرها من التي ستأتي أمامنا. ومعنى قوله بني الإسلام أي أن الإسلام مثله مثل البنيان سواء بسواء، وهذه الخمس دعائم هي البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان، ما زال البنيان ما طلعش. بشي أعطيك حقيقة الإيمان أنها ليست مجرد كلمة تقال أو الإسلام مجرد كلمة تقال، وإنما هي أصول ضربت جذورها في أصل الأرض وفروع آتت ثمارها فوق الأرض، كما قال الله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، اللي هي كلمة التوحيد، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه يعني لابد أن إذا كان الإنسان يريد حقيقة الإيمان فلا بد أن يجمع كل هذه المعاني، يعني معاني الإسلام والإيمان في أصوله وفروعه في كلياته وجزئياته، وإذا انخرم شيء من ذلك فإن الإسلام ينقص بقدر ذلك الانخرام وذلك النقص. لذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بإيش؟ وينقص بالمعاصي. نأتي إلى بعض الأشياء اللغوية في هذا المقام، اللي هو أن النحاة ذكروا أن أسماء العدد، أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بإيش؟ بالتاء، وتأنيثها بسقوط التاء، يعني خمسة وستة وسبعة، عندما تذكر يعني خمسة أقلام وخمس نساء، يعني إذا إذا إذا أنثت العدد دل على أن المعدود مذكر، وإذا ذكرته دل على أن المعدود مؤنث. متى؟ إذا كان المميز مذكورا، تقول خمسة أقلام أو خمس عشرة قلما، خمس عشرة قلما، هذه أسماء الأعداد. فإذا لم يذكر يذكر كما في الحديث معنا، لم يذكر المعدود، الأعداد المعدود لم يذكر، قال بني الإسلام على خمس، ولذلك أجاز النحويون أن تقول بني الإسلام على خمس وبني الإسلام على خمسة بالتأنيث وبيش بالتذكير. لكن إذا ميزت وذكرت المعدود، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة أركان لأنت خمسة، ولو قال بني الإسلام على خمس دعائم لذكر خمس، ولكن طالما المميز لم يذكر جاز الأمران. وبه جاءت رواية الإمام مسلم بني الإسلام على خمسة، وجاءت رواية البخاري بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الجر هنا يقول لك على البدل، لأن على خمس، وهذا يقول بدل البعض من الكل، لأن الشهادة بعض الخمس. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة بالجر مجرورة على البدلية، بدل البعض من الكل، وبدل المجرور مجرور. وكذلك ما عطف عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هنا ذكر الحج قبل صوم رمضان، وقلنا إن الإمام البخاري رتب صحيحه على هذا الحديث، فجاء بكتاب الحج ثم جاء بكتاب الصوم. وهذا يعطينا أن الإمام البخاري عندما وضع كتابه ووضع تراجمه ووضع عناوين ورتب هذا الصحيح، لم يرتبه هملا أو عبثا أو بدون مذاكرة وبدون شنيه اتباع، فكان هذا الحديث عمدته في وضع هذا الكتاب بهذا الترتيب، وسنأتي إلى هذا الموضوع. أيضا يجوز في شهادة الرفع، بني الإسلام على خمس شهادة، على أنها خبر لمبتدأ محذوف، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني خبر المبتدأ المفتوح أولها هذا المبتدأ، أولها شهادة هذا الخبر، أو أنها مبتدأ لخبر محذوف عادي، خبر مقدم عليها محذوف. بني الإسلام على خمس، منها شهادة أن لا إله إلا الله، فمنها جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم وشهادة مبتدأ مؤخر، والأخريات المعطوفات على عليه على شهادة. فيجوز في وجه الرفع أن ترفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وثانيها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، وهكذا. ويجوز أن تكون مبتدأ خبره محذوف، والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله وإلى آخره. وأيضا يجوز القطع، يجوز القطع بمعنى أن بني الإسلام على خمس، هذا وتقف هكذا حتى في الوقف تقف، والأفضل إذا رفعت أو نصبت أن تقف، وإذا جررت أن تستمر على البدلية، لأن الوقف والابتداء بالمعاني. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وكأن الكلام متصل ببعضه، لكن على القطع تقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، لأن كلام مستأنف، يعني أولها شهادة أن لا إله، وبها تشير إلى معنى الإعراب. وكذلك النصب، والنصب على الاختصاص، يعني أعني شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز أيضا النصب. تقول بني الإسلام على خمس أعني شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، وهكذا. يجوز الفتح على تقدير أعني. وعندنا قاعدة وبها كتب موجود عندكم، أنها مذكورة بالجر، إذا استوى التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى، وعدم التقدير أن نعرب شهادة، أن نعرب شهادة لا إله إلا الله على البدلية مباشرة هكذا والتبعية، وهذا هو الأولى. ولكن إذا رفع أحدكم فلا حرج، وإذا نصب فلا حرج. وأيضا قال العلماء بني الإسلام استعارة، يقولها الاستعارة المكنية، استعارة شنيه مكنية، حذف المشبه لأنه شبه الإسلام بمبنى له دعائم، ما ذكرش المبنى ولكن حذف المشبه وذكر شيئا من لوازمه وهو البناء. يقولوا له هذا من البلاغة طبعا، يقول الاستعارة المكنية أو الاستعارة بالكناية، حذف المشبه به وهو البيت، ورمز له بشيء من لوازمه وهو البناء، وكأن الإسلام بناء يقوم على مجموعة من الأعمدة والقواعد والأسس، فكأنه يعني مثل البيت. وتسمى الاستعارة الترشيحية، أيضا يسموها استعارة ترشيحية أو الاستعارة بالكناية أو غير ذلك. فهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه شبه الإسلام بالبيت الذي له دعائم تقوم عليه، إذا اهتزت هذه الدعائم اهتز ذلك البيت. ولذلك جاء التشديد في مثل هذه الأمور، وجاء أن تارك الصلاة كافر، وأن سيدنا أبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وظهرت حروب الردة. وكذلك عظم الإسلام الصوم، وعظم الحج، وهذه لأنها من ثوابت الدين ومن أركان الإسلام. وإن كان الإجماع قد وقع، أو أغلب العلماء وجماهير العلماء، يعني إذا ترك الإنسان هذه الأمور كسلا لا جاحدا لها يكون مسلما عاصيا من غير كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هذه مفتاح كل شيء، مفتاح جميع الأعمال، وشرط من شروط قبول الأعمال في كل شيء. ولذلك العلماء قال يؤخذ من ظاهر هذا الحديث أن الشخص لا يكون مسلما إذا ترك شيئا من هذه الخمسة، لكن الإجماع، إجماع العلماء منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء منها غير جاحد لها، إذا جحدها فقد هدم الإسلام بيديه وخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر، إلا تارك الصلاة. تارك الصلاة كفره بعض الناس، ومنهم الظاهرية ومنهم الحنابلة، و ولم يفرقوا بين من تركها جحودا ولا من تركها كفرا، لأنهم أخذوا بظاهر الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح يقول فيه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وليس بين المسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. وهذه أحاديث خطيرة تدل على أن الصلاة عماد من أعمدة الدين، لا ينبغي للمسلم أن يتهاون عليه. يكفي أن كثيرا من العلماء ومن السلف يقولون بكفر تارك الصلاة، منهم الإمام علي رضي الله عنه، مذهبه تكفير تارك الصلاة ولو كسلا، وكذلك ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، كلهم مارد عنهم تكفير تارك الصلاة مطلقا. سيدنا عمر كما يروى عنه يقول: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما في الأجري كتاب الشريعة للإمام الأجري، وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة. فعندنا نحن المالكية من يكفر تارك الصلاة ولو كسلا، اللي هو عبد الملك بن حبيب، هذا الرأي المشهور عنه أنه يكفر تارك الصلاة. ولكن جمهور العلماء لا يرون كفره إن تركها كسلا لا جاحدا لها، وخرجوا هذه الأحاديث على أنه كفر دون كفر، يعني كفر يعني كان، وكأن الإنسان يعني عندما يترك الصلاة يتشبه بأحوال الكفار، فقد كفر يعني فقد فعل فعلا ربما يجره إلى سوء الخاتمة، أو أن فعله فعلا هو من شأن الكفار الذين لا يعنون بالصلاة ولا يقيمون لها وزنا، أو أنه فمن تركها يعني تركها جحدها وأنكر وجوبها فقد كفر كفرا حقيقيا. وهذا بإجماع العلماء، ليس فيه فرق بين عالم وآخر، يكفرون تارك الصلاة جاحدا لمشروعيتها أو لوجوبها أو لفرضيتها، هذا قولا واحدا إن يكفر كفرا حقيقيا. ولعل الإنسان يعني عندما يسمع هذا الكلام وهذا الخلاف القوي في تارك الصلاة أن يحترز لنفسه، وألا يترك الصلاة أبدا، لأنه على أمر خطير وعلى أمر عظيم. يعني يكفي أن كبار أئمة السلف كالإمام أحمد وعبد الملك بن حبيب وبعض السلف الصالح، منهم الإمام علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، كلهم مرد عنهم، الإمام وسيدنا عمر بن الخطاب، كلهم مرد عنهم أن تارك الصلاة كافر. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه. عبد الله بن شقيق أحد التابعين السلف الصالح كان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة، ولذلك الأمر فيها جد خطير. وقع هنا في هذا الحديث كما أشرت سابقا عند الإمام البخاري تقديم الحج على الصوم. انظروا إلى هذا الحديث تجدونه يقول: وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقلت لكم عليه بنى البخاري ترتيبه في الصحيح، فذكر الحج ثم ذكر الصوم. وقع في رواية الإمام مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر تقديم الصوم على الحج. لو تفتحوا على صحيح مسلم تجدونه أنه قدم الصوم على الحج. فقال رجل عندما ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان أيضا باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام، ذكر هذا الحديث ثم فقال رجل حاضر الحديث وهو يروي عن ابن عمر، فقال رجل: الحج وصيام رمضان. الحج وصيام رمضان يعني عكس، ولكن حديث ابن عمر صيام رمضان والحج كيف صحيح مسلم. فقام رجل وقال: الحج وصيام رمضان. قال: لا، هذا ابن عمر قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي معنا حنظلة بن أبي سفيان التي ذكرها في هذا الحديث في صحيح مسلم فيها إشعار أنها مروية بالمعنى، مروية بالمعنى، طالما اعترض ابن عمر في صحيح مسلم على قول الرجل والحج وصوم رمضان، قال لا وصوم رمضان والحج، صوم رمضان والحج، إذن هو يعني قالوا إنما أراد أن ابن عمر يريد أن ينقل الحديث بلفظه لا بمعناه، وهذه إشارة إلى أن حنظل ابن أبي سفيان في رواية صحيح البخاري روى الحديث بمعناه ولم يروه بلفظه. وقيل إنما قصد ابن عمر الإشارة إلى الترتيب التاريخي، لأن صيام رمضان كان في السنة الثانية للهجرة، وحج البيت كان في السنة السادسة للهجرة، فلما مش الاعتراض على نقل الحديث أو على ترتيبه بالمعنى المعروف، وإنما أراد أن يشير إلى ترتيبه في التشريع وترتيبه في التاريخ، حيث كان رمضان سابقا على على على الحج في في في في التشريع. هذا بعض من، وهناك من يقول أن رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس أو أنه حضر ذلك ثم نسيه، يعني هناك من يقول أن ابن عمر يعني حدث بذلك في أكثر من حديث، في أكثر من حديث، بعض الأحاديث ذكر فيها الحج قبل الصوم، وبعضها ذكر الصوم بعد الحج، ويعني التي تذكره سيدنا عمر تذكر ما حدث به في بعض المجلس ولم يتذكر الروايات الأخرى التي وردت عنه، وهذا أبعده يعني احتمال ضعيف، أبعده العلماء، قالوا يبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه البعد أن تطرق العلماء، قالوا ما وجه البعد في هذه المسألة؟ قال لك تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. كيف؟ وفي رواية الإمام مسلم أيضا من طريق حنظلة الذي هو معنا هنا في حديث الإمام البخاري، حنظلة بن أبي سفيان بتقديم الصوم على الحج، بل في البخاري أيضا لو ترجعوا للبخاري في كتاب التفسير ذكر الحديث نفسه، هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب التفسير وقدم فيه الصوم على الزكاة والحج. وهناك من يرى أن الواو، يرى ابن عمر أن الواو للترتيب، ومن روى حديث البخاري لا يرى أن الواو للترتيب أصلا، إنما هي لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. وهناك من يرى أن ابن عمر يرى أن الواو للترتيب، ولذلك اعترض على رواية الرجل الحج قبل الصوم وقال لا وإنما صيام رمضان والحج. وهذا التنويع الدال على أن الرواية وقعت بالمعنى. على كل حال، أن التنويع الذي ورد حتى في صحيح البخاري أيضا في كتاب التفسير، لو ترجعوا لكتاب التفسير تجدونه في كتاب التفسير، تجدونه عند الإمام البخاري، أن الصيام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة والحج، تجدونه بهذا التعبير. الرجل الذي قام لابن عمر ذكره علماء الحديث وعلماء الرجال هو يزيد بن بشر السكسكي، الذي قام لابن عمر واعترضه ابن عمر هو يزيد بن بشر السكسكي الدمشقي، قد ذكره الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة في الأخبار المحكمة، يعني بعض الأشياء التي تبهم في الصحيحين أو في غيرهما من كتب الحديث، هناك بعض من ألف بعض الكتب التي تزيل بعض هذه الأسماء. قال: فقال رجل: من هذا الرجل؟ الإمام الخطيب البغدادي ذكره في كتاب الأسماء المبهمة في الأخبار في الأنباء المحكمة، ذكر أنه هو يزيد بن بشر السكسكي الدمشقي، وهذا كان من الولاة في دمشق، كان يبعث معه عبد الملك بن مروان، كان يبعث معه بكسوة الكعبة، وقد ذكره ابن حبان في التقات. إذن الرجل الذي قام لابن عمر كما في صحيح مسلم فقام رجل هو يزيد بن بشر، وهو مذكور في التقات، في تقات ابن حبان. أيضا العبادات في الإسلام لها مظاهر عدة يشير إليها هذا الحديث، اللي هو بني الإسلام على خمس. أحيانا العبادات تكون قولية أو غير قولية، شهادة لا إله إلا الله عبادة شنية، عبادة قولية، وإذا لم تكن عبادة قولية فهي فعلية، إما أن تكون فعلية، والفعلية أيضا أنواع، أما أن تكون بدنية كالصلاة هذه عبادة بدنية، فعلية بدنية، وقد تكون مالية العبادة اللي هي كالزكاة، وقد تكون منهما معا وهي الحج، فهي مركبة من عبادة بدنية وعبادة مالية. ذكر العلماء أيضا في شرحهم لهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: إذا نطق بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولم يقل وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، قال لك إذا لم يكن هذا، إذا لم يقلها فالصحيح قبول إسلامه. المشرك إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كفاه على الأصح، ولا يشترط أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، إلا أن يكون من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب، أو له ديانة سابقة، فلا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ من دينه السابق. أفرض أنه بوذي أو مجوسي، أو يعبد النار، أو يعبد الشمس، أو يعبد الكواكب، أو يرى أن الإسلام للعرب دون غيرهم من الأعاجم، فلا بد كي يتم إسلامه، أو أنه مسيحي، حتى المسيحي يعبد عيسى، لابد أن يتبرأ ويقول وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لابد أن يقول ذلك، يتبرأ من الدين الذي كان عليه. فإذا لم يكن له دين ونطق بشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كفى على الأصح، وهناك من يقول لابد لكل من يدخل الإسلام أن يتبرأ من كل الأديان الأخرى ويقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، وإذن لابد للإنسان إذا حضر مجلسا دخل فيه أحد الناس في الإسلام عليه أن يلقنه هذه الكلمة خروجا من خلاف العلماء، يقول له قل لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول معه أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا كان مسيحيا مثلا يقول وأن عيسى رسول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، يعني هذه أفضل من أن يتركه لأقوال من يقول بأنه يشترط التبرؤ مطلقا. هناك من العلماء من يشترط التبرؤ مطلقا ولا

أولها والأفضل يعني الأفضل للإنسان أن يلقن وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن البعث حق. كل هذا مستحب، استحب العلماء أن يشهد لكل هذه الأشياء حتى يمكن في عقيدته من كل هذه الأمور لارتباطها بكلمة التوحيد. أصلا استلزام كلمة التوحيد أن هي تستلزم أن الإنسان يتبرأ من كل دين خالف الإسلام، أن يؤمن بالبعث والجنة والنار والقيامة وكل هذه والكتب السماوية والملائكة، فلا بأس أن يلقن كل هذه الأشياء إذا تيسر وكانت لغته ممكن حتى اللغة، يعني الإنسان ينظر إذا كانت لغته اللغة تساعده أن يلقن مثل هذه الأشياء حتى يتعلمها ويكتمل اعتقاده فيها. ولكن حتى العلماء أيضا تكلموا إذا قال لا إله إلا الله فقط هل تجزئه؟ هناك من العلماء من لم يقل محمد رسول الله، المشهور الذي عليه الجمهور أنه لا يكون مسلما حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. طبعا هناك من يرى يقول بأنه يصير مسلما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أيضا، وهذا الحديث يعني في الحديث موجود أيضا في صحيح البخاري في كتاب الجهاد برقم 2946، يقول فيه باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فقط. وهذا حديث آخر أمرت أن أقاتل الناس وهو أيضا في صحيح البخاري في كتاب الإيمان سيأتينا في رقم 15 سيأتينا قريبا، يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومحمد رسول الله زيادة الثقة، والثقة زيادة الثقة مقبولة ومعمول بها، فلذلك حمل الحديث الآخر المجرد على هذا الحديث أولى. ولذلك العلماء أخذوا بما بالزيادة وقالوا إذا قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله لا يعد مسلما، والآخرين قالوا يصير مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى. طبعا راه مازال قالوا قال لا إله إلا الله عصم دمه إلا بحق. شنو الحق؟ أن يطلب منه الشهادة لمحمد بالرسالة ثم يطلب منه ذلك، فإن أبى قتل بالردة يقتل على كل حال. قال لك فإن أبى يقتل بالردة، يعتبر أسلم ثم ارتد، فهمت علي؟ أسلم ثم ارتد، فهنا يقتل لا حدا وإنما يقتل مرتدا، بحيث أنه لو كان له أهل وزوجة أو غير ذلك ولم يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فماله لبيت مال المسلمين لا يورث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فهذه جزئية وقع فيها الخلاف بين العلماء، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعد مسلما حتى يكملها وكأنها جملة واحدة، وهي جملة واحدة، إن هو من باب الإتيان بالشيء وإرادة الإتيان بجزء من الشيء للإشارة إلى جميعه. لما يقول لا إله إلا الله المراد منها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنها كالكلمة الواحدة. ولذلك العلماء رأوا أنه لا يحكم له بالإسلام أصلا حتى يكملها، فإن لم يكملها لا يحكم. الآخرين قالوا يحكم له بالإسلام ثم يطالب بالإقرار بالرسالة المحمدية، فإن أقر وإلا قتل ردة ولا ويقام عليه الحد، حد الردة. ثم ذا جاء الإمام البخاري وبدأ في كتاب آخر، في باب آخر من كتاب الإيمان، فقال باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون.

0: والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر هذه الآيات. ثم ذكر الحديث التاسع فقال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الباب الذي يلي الباب الأول، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. وقلنا إن باب دعاءكم إيمانكم هذا غير موجود، يليه الباب الثاني اللي هو باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان. رجال هذا الحديث الذين لم نذكرهم آنفا أو سابقا في المجالس السابقة، أولهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي هو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة كما هو معروف عند أصحاب الأخبار والسير أكثر الناس خلافا فيهم في اسمهم وفي اسم أبيه هو الإمام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، اختلف العلماء في اسمه وفي اسم أبيه إلى أقوال كثيرة، أشهرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وهناك من يرى أنه عبد الله ابن صخر الدوسي، وكلاهما يعني راجح في هذه المسألة. لكن العلماء يعني عددوا له أسماء كثيرة جدا حتى بلغت 20 قولا، بل الإمام النووي ذكر له في شرح على صحيح البخاري ذكر أن العلماء اختلفوا في تسميته إلى 30 قولا. ولذلك جاء الإمام ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري في الفتح الباري ذكر نقل قول الإمام النووي في صحيحه أنها بلغت 30 قولا، قال: لعله يقصد في اسمه واسم أبيه، قال: لأني جمعت ذلك في كتاب التهذيب فلم تبلغ 30 قولا، لكن هي في جهة 20 قول. فلذلك حمل ما قاله الإمام النووي 30 قولا على اسمه واسم أبيه كما قال الإمام ابن حجر. وابن حجر له في ترجمته في تهذيب التهذيب قال: اجتهدت في جمع هذه الأقوال فلم تبلغ قول ما قاله الإمام النووي. ولذلك يحمل كلام الإمام النووي على اختلاف الناس في اسمه وفي اسم أبيه. وكني بهذه الكنية، قيل الذي كناه أبوه، وقيل الذي كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببها أنه كان يلعب بهرة في كمه كان يلعب بها، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان هو رضي الله عنه وأرضاه كان عريف أهل الصفة، الفقراء الذين كانوا يجلسون في الصفة كما سماهم في كما كانوا يعني هذا المكان الذي كان يجلس فيه فقراء المهاجرين ويأكلون من الصدقات ويتعلمون العلم أمام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكانهم موجود إلى الآن معروف. يعني هو من أهل الصفة، وأسلم عام خيبر، جاء مهاجرا فوافق مجيئه الخروج إلى خيبر في السنة 7 للهجرة، كان فتح خيبر، وفيها أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، وقد قدم إلى المدينة مهاجرا إليها ليالي فتح مكة، وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس. أبو هريرة كان اسمه عبد شمس، وهو حضر فتح خيبر. و سيأتي في صحيح البخاري أنه كان حاضراً لهذه الغزوة. لو ترجعوا إلى كتاب المغازي من صحيح البخاري ممكن تفتحوا عليه الآن، تجدوا أن أبا هريرة كان أحد الذين حضروا فتح خيبر في باب غزوة خيبر، تجدونه في الحديث رقم 4203. لو تفتحوا عليه تجد تقول أن أبا هريرة حضر، ممكن حتى نفتحه عليه الآن، 4203 تجد أن أبا هريرة كان حاضرا لهذه الغزوة، غزوة خيبر 203. نعم مسلما، نعم. يقول لك حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب لأن ظاهره أنه مات في سبيل الله، ارتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من الوحي. ننظر فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هذا في صحيح البخاري، لأن الإنسان شفت قتل الإنسان نفسه ولو مات في ساحة الوغى وفي جهاد الأعداء فإنه من أهل النار، كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله حديث. فهذا الحديث ذكره يعني يعطينا فائدة عظيمة، وهو أن الإمام سيدنا أبا هريرة قد حضر معركة خيبر وشهد هذا الحديث الذي ذكره رقم 4203. أكثر الصحابة رواية بإجماع، أكثر من روى وهو يعني وعاء ملئ علما، اللي هو الإمام أبو هريرة رضي الله عنه، روى 5374 حديثا، وذكرناه في المكثرين. يعني أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وجابر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، لكن أكثر الصحابة رواية للحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واتفق في إخراج 325 حديث، اللي هو يعني البخاري ومسلم اتفقا في رواية 325 حديث عن أبي هريرة، متفق عليه. انفرد الإمام البخاري 93 حديثا، ومسلم 190 حديثا عن أبي هريرة. انفرد البخاري 93 حديثا، وانفرد مسلم 190 حديثا، واتفقا معا في إخراج 335 حديثا. روى عنه أكثر من 800 رجل بين صحابي وتابعي، يعني أكثر من أخذ عنه الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى عنه أكثر من 800 نفس من الصحابة ومن التابعين، رووا عنه هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يماني وثم استوطن المدينة مدني، أزدي دوسي يماني ثم مدني في الأخير، مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات 59 ودفن بالبقيع عن 78 سنة، على ما أعتقد أنه هو الذي صلى على عائشة رضي الله عنها ولم يلبث كثيرا حتى مات بعدها، هو الذي صلى على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ثم مات بعدها عن 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أبو هريرة راوي هذا الحديث، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، من الأفراد، يعني أبو هريرة من الأفراد، يعني ليس في الصحابة من اكتنى بهذه الكنية سواه. عندما يقال أبو هريرة فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي معروف، فهو من الأفراد، هذا معنى كون من الأفراد، أنه لا يوجد غيره في الصحابة. لكن في الرواة هناك من يكنى بهذه الكنية، أبو هريرة يروي عن مكحول، أبو هريرة يروي عن مش من الصحابة، من رواة الحديث عن أبي هريرة عن مكحول مثلا، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس المراد به أبو هريرة. أما من الصحابة فلا يوجد من يسمى أبا هريرة سواه. وكذلك هناك أبو هريرة آخر روى له الترمذي، هناك أبو هريرة آخر روى له الترمذي واسمه محمد بن فراس الضبعي الصيرفي، وهذا مات سنة 45 و200، وهو ثقة صدوق، أيضا يكنى بأبي هريرة. في الصحابة هو من الأفراد، في الرواة هناك رجل يكنى أبو هريرة يروي عن مكحول، أيضا هناك من خرج له الترمذي بسنده واسمه محمد بن فراس الضبعي، مات سنة 45 و200، وهو ثقة صدوق. ومن علماء الشافعية أيضا، من علماء الشافعية واسمه ثابت بن سنبل، عندما تجد قال أبو هريرة في كتب الشافعية المراد به راه ثابت بن سنبل، شيخ فاضل مناظر من علماء الشافعية، وكني بأبي هريرة، وهو مذكور في ذكره صاحب طبقات الشافعية بن سعد، طبقات ابن سعد، الطبقات الكبرى ابن سعد. الراوي التالي أيضا هو أبو صالح الذي روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عن أبي صالح عن أبي هريرة: ذكوان السمان الزيات المدني. السمان الزيات نسبة إلى مهنته التي كان يعمل، وكان يتاجر بالسمن ويتاجر بالزيت، فسمي السمان الزيات. المدني نسبة إلى أصله، كان يجلب الزيت والسمن من الكوفة. سمع جمعا من الصحابة ومنهم أبو هريرة كما في هذا الحديث، هو أبو صالح هذا، سمع جمعا من الصحابة وخلقا من التابعين، يعني أدرك بعض الصحابة وأدرك كثيرا من التابعين، وروى عنه جمع أيضا من التابعين، منهم عطاء ومنهم الأعمش وغيرهم، اتفقوا على توثيقه. وده متفق على كوني، يكفي أن الإمام البخاري خرج له وذكره أحد رجال صحيح البخاري، وهو متفق على توثيقه، وقد مات بالمدينة سنة 100. هل تذكرون سنة وفاة من؟ وقد مررنا به 100 هي سنة وفاة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فهذه السنة أيضا مات فيها بالمدينة هذا الراوي اللي هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني. ليس في الصحيحين ذكوان أبو عمرو، ليس في الصحيحين أيضا من يسمى ذكوان آخر، هناك أيضا في الصحيحين رجل يسمى ذكوان، عندنا هذا اللي هو أبو صالح، وعندنا أبو عمرو مولى عائشة أم المؤمنين أيضا اسمه ذكوان، وليس في الكتب الستة كلها ذكوان غير هذين الرجلين، أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، وأبو عمر ذكوان مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الثالث من الرواة الذي روى عن أبي صالح هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن دينار، عندما قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار. من عبد الله بن دينار؟ عبد الله بن دينار هو أبو عبد الرحمن أخو عمرو بن دينار القرشي العدوي المدني، ثقة باتفاق، وقد مات سنة 27 و100، هذا مات الأول سنة 101، وهذا مات سنة 27 و100. وأيضا سليمان بن بلال أيضا في السند معنا، سليمان بن قال حدثنا سليمان بن بلال وهو أبو أيوب القرشي التيمي المدني، سمع عبد الله بن دينار وجماعة، وهو في الحديث ناية يروي عن عبد الله بن دينار، وعنه أخذ الأعلام كابن المبارك وغيره، كان عاقلا حسن الهيئة اللي هو سليمان بن بلال، كان عاقلا حسن الهيئة مفتيا ولي خراج المدينة، كان مسؤول على الخراج في في المدينة، ومات بها سنة 77. الأول مات سنة 101، والثاني مات سنة 27، والثالث مات سنة 77. سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي التيمي المدني، قد سبع عبد الله بن دينار وجماعة وأخذ عنه الأعلام كما قلنا. ليس في الكتب الستة، تو ذكوان في الكتب الستة ليس إلا اثنين، أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، أبو عمرو ذكوان مولى عائشة أم المؤمنين. ليس في الكتب الستة من اسمه سليمان بن بلال سوى هذا. عندما يقال سليمان بن بلال لا يراد به غير هذا. وأبو عامر العقدي أيضا من رجال هذا الإسناد، يقول حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري سمع مالكا وغيره، يعني أدرك مالكا وروى عنه، روى عنه أحمد والناس، يعني جمع جمهور الأعلام المشهورين في تلك في ذلك الزمن، واتفقوا على ثقته وجلالته وعلى فضله. والعقد بالنسبة العقدي، العقد هذه طائفة من الناس، قوم يرجعون إلى قيس، وهم بطن من الأزد، بطن من الأزد من اليمن يعني. سادسا السادس اللي هو أبو جعفر، يقول لك عبد الله بن محمد، هذا شيخ الإمام البخاري، أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري، ها، من علماء ما وراء النهر، هذا من شيوخ الإمام البخاري المسندي، المسندي، وقيل أن المسندي بهكذا كان يطلب المسندات ويرغب عن المرسل، مرسل والمنقطعة، منقطعة، هو نسب إلى الإسناد. أبو هذا شيخ الإمام البخاري عبد الله ابن محمد الجعفي أبو جعفر المسندي، سمي المسندي لأنه كان يرغب عن المرسل وعن المنقطع إلى المسند من الحديث، فنسب إليه، عرف بذلك كما قال الإمام الحاكم، عرف بالمسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم مما وراء النهر، هو من بخارى أصلاً بخاري، وسمع وكيعاً وخلقاً وعنه الذهلي وغيره من الحفاظ. انفرد البخاري به عن أصحاب الكتب الستة، أحد شيوخ البخاري الذين انفرد بالرواية عنهم عن سائر الكتب الستة. أحياناً نجد بعض من روى عنه البخاري روى عنه أصحاب الكتب بواسطة، كما ذكرنا في بعض الذين ترجمنا إليهم في هذه الجلسة، أن روى له الترمذي ومسلم عن رجل عنه، عن رجل عنه عبد الله بن موسى مثلاً، عبد الله بن موسى روى له مسلم وروى له الترمذي، ولكن عن رجل عنه، هذا استأثر به الإمام البخاري، لم يروي عنه من أصحاب الكتب إلا الستة إلا البخاري، فانفرد البخاري به وروى الترمذي عنه، عن البخاري عنه، يعني عن البخاري عنه، يعني عبد الله الجعفي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد،
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثناء

الحمد لله، حمداً لك يا من اغترف من بحر جودك كل رائح وغاد، فالسماء تقول سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي، والأرض تقول سبحان من مهد مهادي وأجرى عيوني لقصادي وورادي، والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي، والمذنب يقول سبحان من على المعصية رآني فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحل الطيبات وحرم الخبائث والمنكرات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا الرسول المجتبى والنبي المصطفى، فاللهم صل وسلم وبارك عليه ما ارتفع نجم في سماء وهبت نسمة في فضاء، وارض اللهم عمن قام بالخلافة بعد نبيك القائم بسنتك وفرضك الصادق بالتصديق المسمى بأبي بكر الصديق، وارض اللهم عمن أجبت دعوة نبيك في إسلامه والذي كان الشيطان يفر من خلفه كما يفر من أمامه، سراج أهل الجنة في المآب والشهيد في المحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وارض اللهم عن السيد البار مولى الإحسان والجامع للقرآن والشهيد في الدار والذي استحت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وارض اللهم عمن أقمته لمحبة نبيك المجمع على جلالة شرفه وقدره، الغيث الساكب والليث الوافب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد، هل سألنا أنفسنا ما هذه الحروب التي تعتري بلادنا؟ وما هذه الخلافات والشقاقات؟ وما هذا القتل المتفشي والمنتشر؟ وما هذا العداوات والبغضاء؟ قسمت البلاد بعد أن انقسمت القلوب وتفتتت. ما هذا الشقاق؟ ما هذا التنازع؟ ما هذا التناحر؟ ما هذا الخلاف القلبي والعقلي والفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ ما سببه؟ ما أساسه؟ ما الذي يزيده وينميه؟ لماذا لم ينتهي؟ القرآن يجيب، لكن الأمة تحفظ الكلمات وتنطق الحروف ولا تعرف المعاني ولا التدبر ولا التفقه. بماذا يجيب؟ يجيب بنداء، أعظم نداء يوجه إليك: يا أيها الذين آمنوا. كررت في القرآن كثيراً، فهل سمعنا؟ هل أجبنا؟ هل وقفنا؟ هل انتظرنا ماذا بعدها؟ أمر فنأتيه أم نهي فنجتنبه؟ وهذا السر في تأخر إجابة دعائنا منذ سنين، ونحن ندعو على اليهود والإجابة تأخرت.
لماذا؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، يا أيها الناس، فلا نجيب. ونحن نقول يا رب فلا يجاب لنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. من؟ لمن يجيب؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. هذا الجانب مهمل، فليستجيبوا لي. استجيبوا لي يا أيها الذين آمنوا، فإن تأخرنا تأخرت الإجابة، وإن لم نجب أصلاً لن تأتي الإجابة. أما الأنبياء فالإجابة سريعة. ما سببها؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فالمسارعة في إجابة نداءات القرآن هي المسارعة في إجابة دعائكم. يا أيها الذين آمنوا، نرجع: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهنا يوجه السهم إلى القلوب ويكسر الأقفال. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا هو السر الأكبر. الشيطان لا ينام، لا يتوقف، لكن عن أي خط يشتغل؟ خط المخدرات. وسل المعابر البحرية والجوية والأرضية، كم كميات المخدرات التي تدخل لبلادنا؟ ثلث المنتج يذهب إلى الحجاز، ثلث المنتج العالمي من المخدرات يذهب إلى أرض الحجاز، لأن الأمة تتجه في القبلة إليها فيريدون أن يضربوها. عداوة وبغضاء. البغضاء أين محله؟ القلوب والعقول. والعداوة هذه الأسلحة، هذه الميليشيات، هذا القتل، هذا سفك الدماء، هذه النزاعات السياسية، كل ذلك من عمل الشيطان. بأي وسيلة؟ بالخمر والميسر. والميسر موجود، لكنه أخذ أساليب أخرى غير الأساليب المعهودة. أما الخمر فتعددت وتنوعت وتوزعت. فإن أردتم أمة واحدة رحماء فيما بينهم، أتقياء أنقياء أصفياء، إن أردتم أن ترجعوا أخوة الإيمان ومحبة الإسلام، فاقضوا على هذه الخمر المنتشرة والمخدرات الموزعة. وإلا في كل دقيقة، في كل شربة، في كل قرص تزيد العداوة. سهام يبعثها الشيطان لا نراها فتصيب مقاتلنا. وانظروا إلى الوصف أين ذكرت؟ مع الأصنام. وانظروا إلى الوصف
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.

لها عقوبة رادعة؟ نعم، عند الجمهور. هل رأيتم وزارة من وزارات الداخلية أو محكمة من محاكم بلادنا وأهل الإسلام تطبق حداً على شارب الخمر؟ لا. لماذا؟ كأنهم يرونها ليست جريمة تستحق العقوبة. والله إن شارب الخمر ملعون ولعن كبير، لعن للمنتج، كما ورد على المصطفى: لعن الله الخمر. وفي رواية قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. ما سبب اللعن؟ لأن المعاصي تحبس القطر في السماء فلا ينزل، فيحدث اللعن من النمل والدواب والبشر. فأهل المخدرات الذين عملوا منها الأموال وأصحاب الخمور يلعنهم كل شيء، واللعن هو الطرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء. أحد الرجال دفن ولده شاباً شعره أسود، فرآه بعد أيام في المنام قد ابيض شعره، فقال: يا ولدي، دفنتك وأنت شاب صغير، فما هذا الشيء؟ قال: يا أبت، جيع بمدمن خمر ودفن قريبا منا، فزفرت جهنم زفرة شاب لها كل من في المقبرة. أم الخبائث، أصل الكبائر، اجتماع نشهده. هل اجتماع على تقسيم الدولار؟ أم اجتماع على تقسيم البلديات والمناصب؟ أم اجتماع على تقسيم المقسم والمفتت؟ لا، في هذا الاجتماع عمر يدير اجتماعاً غريباً في أروقة السياسة. نعم، يسألون عن أكبر الكبائر. هل جلسنا وسألنا عن أكبر الكبائر؟ فقالوا: نبعث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب الحديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فجاء إليه حتى دخل البيت، قال: يا عبد الله، أرسلوني إليك يسألون عن أكبر الكبائر. قال: أكبر الكبائر بعد الشرك شرب الخمر. ماذا نفعل لهؤلاء؟ ماذا نفعل لمن باع دينه بحسوة، ومن باع آخرته بقرص؟ ماذا نفعل لمن غيب عقله، والعقل هو مناط التكليف، وهو شرف الإنسان وبه كرم، فيغيبه؟ والله إن بعض أهل الجاهلية لم تأتهم يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك تركوها. كان الصديق من مؤهلاته أن يكون خليفة رسول الله. أتدرون ما هي المؤهلات؟ شهادات مزورة، أو تزكيات ليست صحيحة،
أول مؤهل له كان قديماً، كان لا يشرب الخمر في الجاهلية. في الجاهلية لما يا أبا بكر لما تحرم نفسك والدنيا تشربها؟ قال: صوناً لمالي وصوناً لعرضي. فالسكران قد يبيع عرضه ويبيع ماله بل يبيع بلاده، فكان هذا من المؤهلات. وقيس بن عاصم المنقري يضرب به المثل في الحلم: في الجاهلية شرب حتى سكر، فغازل ابنته، وفي الصباح قالت: يا أبتي لقد وقعت في أمر عظيم، غازلتني وأنا ابنتك. قال: أو فعلت ذلك؟ قالت: نعم. فحرمها على نفسه قبل أن يحرمها الإسلام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دائرة العقوبة شملت 10، ولم تشمل شارب الخمر فقط، لأن فساده مستشري في البلاد. فهل سيتوبون ويرجعون؟ أم سيستمرون في غيهم ودمار البلاد والعباد؟ نحن لا ننكر أنهم أبناؤنا، ولا ننكر أنهم من بلادنا، لكن نفتح لهم باب التوبة، وإلا سيكون الأمر وخيماً. إن شارب الخمر يبعث يوم القيامة إذا مات، والخمر بين يديه يبعث وهو يحمل دنان الخمر في عنقه، يتأذى منه أهل الموقف، لأن من مات على شيء مات عليه. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد: لا يدخل الجنة مدمن خمر وعاق لوالديه، أو كما قال.

الحمد لله على كل حال، ونستصبره على ما نحن عليه من سوء حال، ونستغفره من كل فعل ومقال. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا النبي المختار. أما بعد، هذه النبتة النبتة الخبيثة التي جاءت إلينا وعمت، وخصوصاً بين كثير من الشباب، بل نبئت أن هناك فتيات يتعاطين المخدرات في بلادنا. من أين جاءت؟ هي هدية قدمها التتار عندما جاءوا إلى بلادنا الإسلام. فماذا فعلوا؟ وضعوا المكتبات في نهر دجلة والفرات حتى تغير ماؤها، فأحرقوا العقل المكتوب والحضارة المقيدة المسجلة المدونة. وبقي هناك شيء آخر، أحرقوا كل ما على الأرض، فكلما مروا على مدينة أحرقوا ما فيها، ثم أرادوا أن يحرقوا العقول الباقية فما وجدوا غير المخدرات. وجاءت الصهيونية العالمية فأصبحت توزع المخدرات عند مراكز العقول، عند الجامعات والمدارس. ونحن بلد عبور، والكميات التي تدخل كثيرة وكبيرة، لا أدري وزراء الداخلية يعلمون أم لا يعلمون، فإن كانوا يعلمون لتكون رابعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء برجل يشرب الخمر بدأوا بضربه، الكل بالنعال والجريد وبأيديهم وبكل ما يملكون. لماذا؟ ليستحي ويرجع. لذلك فلننتبه إلى هذه المخدرات. فأنت مسؤول عن ابنتك، فتش حقيبتها، ما هذه الأقراص؟ أهناك صداع دائم يحتاج إلى دواء مستمر؟ فتش ولدك، من يجالس ومن معه، فإنها مدمرة للدين، مدمرة للخلق، مدمرة للعرض، مفسدة للمال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبق الشريعة في بيتك قبل أن تطالب من الدولة أن تطبقها، عندها تنتهي الجرائم وأنت مسؤول عنهم. نحن لا نريد أن نبعدهم عن دائرة التوبة، وإنما نريد أن نردهم رداً جميلاً. هذا مالك بن دينار مر في شوارع البصرة برجل قد لعبت به الخمر حتى أخذ يتقايا ملقاً على الأرض، ثيابه متسخة ووجهه ملطخ بالتراب والخمر، ولكنه يقول الله الله ينطقها. فوقف وتأمل، كلمة الجلالة تخرج من هذا المكان، من هذا الفم المتسخ، فسارع وأخذ الماء
ونظف للرجل وجهه وفمه من باب الشفقة، من باب التقديس لكلمة الجلالة، من باب الاحترام والتوقير لأسماء الله الحسنى، لا أن تلقى في الطرقات. ثم ذهب لينام، ولكنه ما نام قام الليل. هذا مالك بن دينار يدعو لمن؟ يدعو لهذا السكير، يقول: يا ربي، هو عبدك، أنت خلقته وأمره بيدك، فأسألك إصلاحاً له من عندك، وتوبةً له من عندك، ورحمةً من لدنك. ثم نام، وقام قبل الفجر عادةً ليتحصل على قيام الثلث الأخير من الليل. فلما دخل المسجد وجد رجلاً رافعاً يديه إلى السماء يبكي، يقول: يا رب، أنا عبدك العاصي، بين يديك إن قبلت توبتي فأعلمني وهنيئا لي، وإن لم تقبل توبتي سأعزي نفسي. فوقف عنده فقال: من أنت؟ قال: أنا فلان، كنت سكيرا ثم قال: إن الله سيقبل توبتك، لأنك تبت توبة نصوحة. وفي الليلة الثانية رأى في المنام من يقول له: يا مالك ابن دينار، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. فلننتبه، لو خرجنا لصلاة الاستسقاء هل سيخرج معنا أصحاب المخدرات؟ وما أرى بعض الدولار وبعض التسهيلات إلا في صفقات مشبوهة، وآخر صفقة علمتها أنها صفقة موز، لكن بداخلها مخدرات. هل سيخرج هؤلاء معنا لصلاة الاستسقاء؟ وهل سيستجيب الله لنا؟ فلنسأل أنفسنا: لما حبس القطر إلا قطر التدمير والعذاب؟ ولنسأل أنفسنا: لما قلوبنا متنافرة؟ ولما نحن في شقاق وتنازع وفشل؟ ولنسأل أنفسنا: ما الذي يحجبنا عن أهل فلسطين؟ ذنوب ارتكبناها فلا ترفع، لا ترفع المصائب، ولن ينزل الغيث، ولن يأتي الفرج إلا بتوبة. قال علي: ما نزل بلاء إلا بذنب. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، ويا من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم أفهمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من صير أحمد لي نبيا وأعطاه الرسالة والكتابا، وقربه وسماه نجيا وأعتق من شفاعته الرقابا، لك الفضل العظيم على ثواب مننت به وضاعفت الثواب. يا رب، يا رب، طهر بلادنا مما حرمت في شرعك. يا رب، يا رب، طهر شبابنا من المخدرات والخمور. يا رب، كما حرمتها في كتابك وبغضتها لصحابة نبيك، بغضها لأهلنا وأهل بلادنا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وطاعتك عن معصيتك، وعفوك عمن سواك.
اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً لبلادنا يقام فيها شرعك. اللهم لا تمتنا حتى نرى الحدود تطبق، يطبق القصاص والعقوبة على الجاني. يا رب أصلح محاكمنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح شبابنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك بالبلاد والعباد، فقد بلغ السيل الزبا وكثر الظلم والاعتداء، ولا مخرج إلا من عندك. فررنا إليك فاقبلنا، وقفنا بين يديك فلا تطردنا. هذه أيدينا مددناها لأهل الشمال في غزة، فلا تردها صفرا. اللهم إنهم جياع يا من خزائنه ملأى، اللهم إنهم جياع وأنت أكرم الأكرمين، فنسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تطعم جائعهم وتؤمن خائفهم وتداوي جريحهم وتنصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر من يقول لا إله إلا أنت سبحانك على من يقولون عزير ابن الله، وانصر على من يقول أنت أكرم الأكرمين على من يقولون يد الله مغلولة، وانصر يا رب كل المجاهدين في سبيلك. تخلى عنهم العباد والبلاد ليس لهم غيرك، صاروا يسبون ويشتمون ويستهزأ بهم ويسخر منهم وهم بعضهم في السجون. الدماء قد غطت الأرض وكثر الأرامل والأيتام، فرجاً عاجلاً لأهل القدس يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، ضعفنا ظاهر بين يديك، عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. نشكو إليك فتوراً في قلوبنا، فتوراً على طاعتك، فنسألك من عندك همة عالية وتوبة للمدمنين، وتوبة للمتعاطين، توبة خالصة تمن بها عليهم كتوبتك على الثلاثة الذين خلفوا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إذا وقفنا بين يديك فسامحنا ولا تعاقبنا في تقصيرنا مع إخواننا في غزة. اللهم إنا نتوجه إليك، إن لنا آباء وأمهات تحت الثرى، فارقوا الأحباب وتقطعت بهم الأسباب وهم رهائن في التراب. أدخل عليهم رحمة ورضوانا من عندك، وإن صرنا إلى ما صاروا إليه فهيئ لنا من عبادك الصالحين من يدعو لنا يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقم الصلاة.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قرن عبادته بطاعة الوالدين، وألزم حقوقه حقوق الوالدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الرعية أولادنا، فلذات أكبادنا علينا أن نرعاهم ونربيهم تربية إسلامية، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وعلى الأولاد أن يطيعوا والديهم، لأن البر يزيد في العمر. أما بعد، فحق الوالدين على الأبناء لا يستطيع أن يحصيه إنسان، فهما سبب وجود الأبناء والبنات بعد الله عز وجل. ولن يستطيع الأبناء أن يحصوا ما لاقاه الأبوان من تعب ونصب وأذى وسهر وقيام وقلة راحة وعدم اطمئنان من أجل راحة الأبناء والبنات وفي سبيل رعايتهم والعناية بهم. فسهر بالليل ونصب بالنهار ورعاية واهتمام بالتنظيف في كل وقت وحين وحماية من الحر والبرد والمرض وتعهد وتفقد لحالة الأبناء من جوع وعطش وتحسس لما يؤلمهم، فهما يقومان بالعناية بالابن أشد عناية، فيراقبان تحركاته وسكناته ومشيه وجلوسه وضحكه وعبوسه وصحته ومرضه، يفرحان لفرحه ويحزنان لحزنه ويمرضان لمرضه. فالأم حملت وليدها 9 أشهر، في الغالب تعاني به في تلك الأشهر ما تعاني من آلام ومرض ووهن وثقل، فإذا آن وقت المخاض والولادة شاهدت الموت وقاست من الآلام ما الله به عليم، فتارة تموت وتارة تنجو، ويا ليت الألم والتعب ينتهي بالوضع لكان الأمر سهلا يسيرا، ولكن يكثر التعب والنصب ويشتد بعده، فحملته كرها ووضعته كرها. والأب كدح وكافح ليطعم، فجد واجتهد في جلب لقمة العيش. رغم كل ذلك فإن الابن لا يشعر بهذا، وقد يرى أباه لا يبالي به وينقصه حقه. عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب فأتني بأبيك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال ابنك يشكوك أنك تأخذ ماله. قال: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. قال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا. قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. قال: قل وأنا أسمع. قال: قلت: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافت بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أومل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي كما يفعل الجار المجاور تفعل. قال: فعند ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك. فيا أيها الأبناء والبنات، عليكم بالشعور الذي تعانيه الأم تجاه الابن، فهي لا تسمح لنفسها أن تملأ بطنها وأنت جائع. وقد يكافئ الابن أمه مكافأة لا تليق بأم عانت وقاست ما قاسته بسبب عيب خلقي ربما كنت السبب فيه. يقول صاحب القصة: كانت أمي عوراء وقد كرهتها لذلك السبب، كانت مصدر إحراج لي، كما أنها تطهو الطعام للتلاميذ والمعلمين لتعيل الأسرة. وذات يوم في المدرسة الابتدائية جاءت أمي إلي لتلقي

0: التحية علي ولقد شعرت بحرج شديد، كيف لها أن تفعل ذلك بي؟ لقد تجاهلتها ورميتها بنظرة كراهية ثم أسرعت خارجا. وفي اليوم التالي في المدرسة قال لي أحد زملائي في الفصل: إن والدتك عوراء. أردت أن أدفن نفسي، وأردت من أمي أن تختفي فحسب. واجهتها في ذلك اليوم وقلت لها: إذا كنت تريدين تحويلي إلى أضحوكة فلماذا لا تموتين فحسب؟ لم ترد والدتي، ولم أتوقف حتى لأفكر لحظة بما قلت، فقد كان الغضب يملأني وكنت غافلا عن مشاعرها. أردت الخروج من ذلك المنزل وعدم البقاء به، لذلك درست بجد حقا وحصلت على الفرصة للدراسة في الخارج. بعد ذلك تزوجت واشتريت منزلا ورزقت بالأطفال. كنت سعيدا بحياتي وأطفالي ووسائل الراحة المتاحة لي. وذات يوم جاءت أمي لزيارتي، لم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم تقابل أحفادها حتى ذلك اليوم. عندما وقفت أمام الباب ضحك أطفالي عليها وصرخت في وجهها لأنها آتت دون أن أدعوها. وبختها قائلا: كيف تجرؤين على القدوم إلى منزلي وإخافة أطفالي؟ غروبي من هنا حالا الآن. ردت أمي بهدوء وقالت: أنا آسفة، ربما قصدت العنوان الخطأ، واختفت عن ناظري. وذات مرة تلقيت رسالة من المدرسة بخصوص لم شمل الطلاب واجتماعهم من جديد. كذبت في ذلك اليوم على زوجتي وقلت لها أنني ذاهب في رحلة عمل. ذهبت بعد الاجتماع إلى الكوخ القديم بدافع الفضول. قال للجيران عندها أن والدتي قد توفيت، لم تذرف عيني دمعة واحدة عليها. أعطاني الجيران رسالة منها أرادت أن أقرأها. تقول الرسالة: ولدي الحبيب، أفكر فيك طوال الوقت. أنا آسفة جدا على قدومي إلى منزلك وإخافة أطفالك. كنت سعيدة جدا عندما سمعت أنك آت إلى الاجتماع، لكني قد لا أستطيع النهوض من الفراش لرؤيتك. أنا آسفة لأني كنت مصدر إحراج لك. عندما كنت صغيرا كما ترى لقد تعرضت لحادث عندما كنت طفلا وفقدت عينك، وكأم لم أقوى على تحمل رؤيتك مضطرا للعيش بعين واحدة، لذلك أعطيتك عيني. كنت فخورة جدا بولدي الذي كان يرى عالما جديدا نيابة عني وفي مكاني بتلك العين، مع خالص حبي لك أمك. ماذا يفعل من كان ينظر إلى الدنيا بعين أمه ويرى بها كل شيء في هذه الدنيا إلا أمه؟ وجاء من أحد الشعراء بقصيدة تعبيرية في هذا المجال، يقال أنها لأحمد شوقي، يقول فيها: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من دمع العبر حزنا، وأدرك سوء فعلته التي لم يأتها أحد سواه من البشر، واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. ناداه قلب الأم كف يدا، ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. أخي المستمع، أختي المستمعة، حقوق الوالدين ليس لها حد ولا تقاس بأي حقوق بعد حق الله، فهما سبب الوجود. أما عندما يظلم الإبن من والديه في ساعة غضب أو في اختيار خاطئ ويكون ذلك سببا في عقوقهما، كالرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر الولد وابنه وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال بلى. قال فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب أي القرآن. قال الولد يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها ونجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا أي خنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. وقد يخطئ الأب في ساعة غضب فتكون النتيجة غير متوقعة. وفي هذه القصة يحكى أن أحد الأطفال كان يلعب في داخل المنزل، وأثناء اللعب كسر زجاج النافذة. جاء أبوه إليه بعد أن سمع صوت تكسر الزجاج وسأل من كسر النافذة. قيل له فلان، وهو ولده الأوسط. فلم يتمالك الوالد أعصابه فتناول عصا غليظة من الأرض وأقبل على ولده يشبعه ضربة. أخذ الطفل يبكي ويصرخ، وبعد أن توقف الأب عن الضرب جر الولد قدميه إلى فراشه وهو يشكو الإعياء والألم، فأمضى ليله فزعا. أصبح الصباح وجاءت الأم لتوقظ ولدها، فرأت يديه مخضرتين فصاحت في الحال، وهب الأب إلى حيث الصوت وعلى ملامحه أكثر من دهشة. وقد رأى ما رأته الأم فقام بنقله إلى المستشفى، وبعد الفحص قرر الطبيب أن اليدين متسممتان، وتبين أن العصا التي ضرب بها الطفل كانت فيها مسامير قديمة أصابها الصدأ. لم يكن الأب ليلتفت إليها لشدة ما كان فيه من فورة الغضب، مما أدى ذلك إلى أن تغرز المسامير في يد الولد وتسرب السم إلى جسمه. فقرر الطبيب أن لا بد من قطع يدي الطفل حتى لا يسري السم إلى سائر جسمه. فوقف الأب حائرا لا يدري ما يصنع وماذا يقول. قال الطبيب لا بد من ذلك، والأمر لا يحتمل التأخير، فاليوم قد تقطع الكف وغدا ربما تقطع الذراع، وإذا تأخرنا ربما اضطررنا أن نقطع اليد إلى المرفق ثم من الكتف، وكلما تأخرنا أكثر تسرب السم إلى جسمه وربما مات. لم يجد الأب حيلة إلا أن يوقع على إجراء العملية، فقطعت كفاء الطفل. وبعد أن أفاق من أثر التخذير نظر وإذا يداه مقطوعتان، فتطلع إلى أبيه بنظرة متوسلة وصار يحلف أنه لن يكسر أو يتلف شيئا بعد اليوم، شرط أن يعيد إليه يديه. وكيف السبيل لذلك؟ لقد سبق السيف العذل يا صغيري. لم يتحمل الأب الصدمة وضاقت به السبل، فلم يجد وسيلة للخلاص والهروب إلا أن ينتحر، فرمى بنفسه من أعلى المستشفى، وكان في ذلك نهايته. فجاء الشاعر عدنان عبد القادر أبو المكارم ليصوغ قصته في قالب شعري. يقول الشاعر كسر الغلام زجاج نافذة البناء من غير قصد، شأنه شأن البشر، فأتاه والده وفي يده عصا غضبان كالليث الجسور إذا زأر. مسك الغلام يدق أعظم كفه، لم يبق شيئا في عصاه ولم يذر، والطفل يرقص كالذبيح ودمعه يجري كجري السيل أو دفق المطر. نام الغلام وفي الصباح أتت له الأم الرؤوف فأيقظته على حذر، وإذا بكفيه كغصن أخضر. صرخت فجاء الزوج عاين فانبهر، وبلمحة نحو الطبيب سعى به والقلب يرجف والفؤاد قد انفطر. قال الطبيب وفي يديه وريقة عجل ووقع ها هنا وخذ العبر. كف الغلام تسممت إذ بالعصا صدأ قديم في جوانبها انتشر، في الحال تقطع كفه من قبل أن تسري السموم به ويزداد الخطر. نادى الأب المسكين وأسفي على ولدي ووقع باكيا ثم استتر. قطع الطبيب يديه ثم أتى به نحو الأب المنهار في كف القدر. قال الغلام أبي وحق ربي لا لن أعود فرد ما مني بتر. شده الأب الجاني وألقى نفسه من سطح مستشفى رفيع فانتحر. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبتنا واجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والصابرين على تربية أولادنا في البأساء والضراء. أيها الآباء، هؤلاء أبناؤكم فاصبروا على تربيتهم ونصحهم دون تعرضهم للضرر. ويا أيها الأبناء، يا من تربيتم تربية حسنة، ارفقوا بأمهاتكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى دعوة أخرى في قصص لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما دونهما وملء ما علم وأراد ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول لا شيء قبله، وآخر لا شيء بعده، وظاهر لا شيء فوقه، وباطن لا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الجادة، على المحجة الناصعة الواضحة الباقية الخالدة، محجة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك عليه وعلى آله الطيبين المطيبين وأصحابه الغر المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث والله من العجب. غير خاف أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الإسلام وأعلى أجر يحصله. والجهاد في سبيل الله ذاته مراتب، كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري: إن الله تعالى يقول: أعددت للمجاهدين في سبيلي 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأعلى درجات الجهاد درجة الشهداء، ودونها درجة المرابطين المنقطعين للجهاد، ثم بقية الدرجات 100. فيقول لك عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام، إن اغتنام هذه الأيام يصل بصاحب الاغتنام إلى أعلى درجات المجاهدين، وهي درجة الشهداء. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط يفضل صاحب العمل الصالح في عشر ذي الحجة. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا يطرح سؤال: لماذا تبلغ هذه الأيام ويبلغ العمل الصالح فيها هذه المكانة وهذه المنزلة؟ حتى يستطيع المسلم القاعد في بيته أو في سوقه أو في دكانه أن يصل قاعدا في مكانه هذه المراتب العالية بالأعمال اليسيرة الخفيفة. وهذه المسألة لها زوايا في النظر والجواب عنها. أولها أيها الإخوة، أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن ذلك برهان رحمته، وقد أراد بذلك أن يتجلى علينا برحمته حتى كأننا نراها بأعيننا ونمسكها بأيدينا. وإن الله حين أراد أن يعرف نفسه إلينا جعل رحمانيته ورحيميته باب المعرفة الأكبر في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم. مرتين وأنت تبتدئ الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة يذكرك برحمانيته ورحيميته، بصفة الرحمة التي هي الصفة المقدمة من جملة الصفات. وعلى قوائم العرش مكتوب إن رحمتي سبقت غضبي. فيقول لك يا عبدي ما دمت أنا الرحمن الرحيم، وبين الرحمن والرحيم اختلاف دلالي وبلاغي مهم. رحمن اسم على وزن فعلان، وفعلان جريانها ومدارها في اللغة على الأشياء الطارئة كجوعان وعطشان وتعبان ونعسان، أليس كذلك؟ فكأن فيها إشارة إلى الحالات الطارئة التي تنزل بالعبد فجأة فيقابلها برحمة مبادرة إلى العبد كلما احتاج إليها وجدها. فالرحمن هو الذي تتداركك رحمته كلما احتجت إليها، رحمة مبادرة تعطي لكل عبد سؤله وتقضي له حاجته على حاله، ليكون ذوق الرحمة حاصلا على كل حال يمر بها. والرحيم على وزن فعيل، وفعيل فيها معنى القرار والثبات والبقاء، وهذا أصل جريان فعيل في اللغة. تقول شديد، مكين، متين، كلها دلالات فيها معنى الإيه؟ الثبات والبقاء والقرار. فلا تظنن أن رحمته المبادرة إليك كلما احتجت إليها النافعة لك على كل حال تنقص من رصيد الرحمة الباقية عنده، أو من حظك من الرحمة القارة عنده. إن رحمته تفيض ولا تغيض، وتزيد ولا تنقص سبحانه وبحمده. فأراد أن يقول لك إن من جملة الرحمة أن أجعل لك في أيام دهرك نفحات. وانظر أخي الكريم، إنه سبحانه وبحمده جعل قانون الفضل أصلا قارا مستمرا. فالحسنة أصلا عنده كل حسنة في كل زمان ومكان بعشر أمثاله، ولا تقصر عند ذلك، وإنما يضاعف الله بعدها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وجعل السيئات بمثلها، لا يضاعفها على أحد، بل ويعفو عن كثير. فيقول للملائكة أساء عبدي، أي ولا تكتبوها عليه. ويقول للملائكة أساء عبدي وكتبتموها عليه فاستغفر، ارفعوها عنه. ويقول للملائكة خطأ إلى المسجد، أي وأمحوا عنه سيئاته. كيف نمحو يا رب كل خطوة سيئة تمحى؟ ويقول توضأ، أيوة يا رب أخرجوا سيئاتي مع ماء وضوئه حتى تقطر السيئات من بين أظافره. ولا تقصر، لا تقف رحمته أو رحمانيته سبحانه عند هذا الحال، وإنما يقول لك يا عبدي سأوتيك علاوة على ذلك فضلا عن ذلك أوتيك نفحات في أيام دهرك، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعله أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. والأمر أيها الإخوة أشبه بالآتي، أشبه برجل يسير في طريق طويل موحشة، وهذه الطريق لا بد من السير فيها، وإن من مستلزمات السير في الطريق أن يصيبه الجوع والعطش والرهق، فثمة كريم أقام له في الطريق محطات تزود، وقال له إذا بلغت محطة من هذه المحطات فإن لك أن ترتاح فيها حتى تستعيد طاقتك، وتأكل فيها حتى تدفع جوعك، وتشرب فيها حتى تدفع عطشك، وتحمل معك من الطعام والشراب ما شئت للمرحلة التي بعدها. مقابل ماذا يا صاحب المحطة؟ مجانا، عفوا، صفوا، بغير ثمن. وقال لك صاحب هذه المنازل وتزودوا من زادي الممنوح لكم مجانا في نفحات ربكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعاقل كلما مر بمحطة من هذه المحطات يفعل ماذا؟ يستكثر ولا يستقل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العاقل عندما يمر بهذه المحطات يتزود ولا يضيعها ولا يفوتها، ويرى ربه عز وجل منه فقها بطبيعة هذه المحطات الزمانية، وإقبالا عليها بطاقة النفس، وتقديرا لها حق قدرها، وإن من كمال الإيمان أن تعظم ما عظم الله، فإذا عظم الله مكانا عظمته، وإذا عظم الله بشرا عظمته، وإذا عظم الله زمانا عظمته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأول واجب عليك أن تتهيأ للتزود، وكلما مرت بك نفحة من نفحات ربك استشرفتها واستعددت لها وتهيأت. وثاني الواجبات أن تعظم ما عظم الله، وأن يقر في نفسك أن الأيام القادمة عليك أيام عظيمة وأيام جليلة تختلف عن سائر الأيام، وأن تكون في كل نفحة من نفحات الله خلقا جديدا. إذا كان الله يولد لك كل يوم فجرا جديدا فإن عليك أن تولد في قلبك إيمانا جديدا وطاعة جديدة وعبودية جديدة وذكرا جديدا. وقد جعل الله عز وجل أيها الإخوة شعار هذه الأيام الذكر، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والذكر ليس ذلك الكلام الذي يقال باللسان، الذكر منظومة حياة، وأنت عندما تذكر الله باللسان فإن كثيرا من الأشياء في نفسك تتغير، فعندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأنت أمام أركان أربعة لقلبك. سبحان الله يستحضر القلب فيها عظمة الخلق وعظمة الخالق وإبداع الخالق فيما صنع، ويدرك حكمته ويدرك علمه ويدرك قدرته فيسبح بذلك كله. والحمد لله ملاحظة منك للنعم أو للنعم، وهذه النعم لا تعد ولا تحصى، وأنت فيها غارق شئت أم أبيت، أدركت ووعيت أم جهلت وغفلت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن هذه النعم التي لا تحصى يجزيك منها أن تقول الحمد لله، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كلمة الحمد لله عندما ينطق بها قلبك مستشعرا نعمة الله عليك في مطعم ومشرب تكفيك. يقول الله عز وجل عندما تقول الحمد لله: كافأ عبدي نعمتي عليه، أنا أنعمت عليه وهو حمدني، أنا أطعمته وهو قال الحمد لله. ولا إله إلا الله تقطع العلائق في القلب، فلا ترى غير الله، لا ترى غير الله قادرا، ولا ترى غير الله رازقا، ولا ترى غير الله متصرفا في العباد، لا ترى غير الله قويا، ولا ترى غير الله عزيزا، وترى الجميع عبيدا للرب سبحانه وتعالى متصرف فيهم غير متصرفين في أنفسهم ولا في غيرهم. فبها تمام التوحيد. والله أكبر، فيصغر في عينك كل شيء، تصغر في عينك الدنيا، ويصغر في عينك الناس، وتصغر في عينك نفسك. وإن أول الإيمان أن ترى نفسك عبدا فقيرا إلى ربك، وإن أول الطغيان أن تذوق طعم نفسك فتراها شيئا مذكورا. والقرآن الكريم أيها الإخوة مليء بقصص أولئك الذين ذاقوا طعم أنفسهم فتحولوا من الإيمان إلى الكفران، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن نداوة القلوب إلى قساوتها، ومن رؤية الحقائق إلى الضلال عنها. واقرأ إن شئت قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف وكان في أول أمره مؤمنا صادقا عابدا، أو قصة قارون الذي كان أندى بني إسرائيل صوتا بالتوراة ثم يمسخ هذا المسخ حتى يخسف به وبداره الأرض. فالله أكبر تقول لك تواضع في نفسك، وعليك أن ترى نفسك على حقيقتها. فذكر الله معايشة للمعاني وليس نطقا مجردا بالألفاظ والمباني، وإن كان في جريان اللسان بالألفاظ والمباني فضل كامل، لكن تمام الذكر أن يكون القلب متحركا مع اللسان وموقنا بما يقوله اللسان من المعاني. أيها الإخوة، هذه الأيام أيام نفحات الله على عباده، وهذه الأيام أيام شعيرة الله، وهذه الأيام أيام ذكر الله عز وجل، وهي أيام ندب الله فيها عباده إلى كل الأعمال الصالحة. ولا تشغلوا أنفسكم ولا تشغلون بمناكفات فقهية لا موضع لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عموما مغنيا عن كل تخصيص حين يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح. هذه الآل شملت جنس العمل الصالح كله، فكل عمل صالح داخل أصالة في هذا النص النبوي. فلا يقولن قائل: ما الدليل على صيام هذه الأيام؟ وما الدليل على قيام ليلها؟ وما الدليل على كذا فيها وكذا فيها؟ ولا يجوز لنا أن نجتمع على الصلاة ليلا فيها لأنه لا دليل، ولا جواز لمداومة صومها لأنه لا دليل. هذا كله كلام ساقط حيث الدلالة الفقهية. فإن العام باق على عمومه، وإن العام أصيل في دلالة العموم، وعليه فإن النص العام يؤدي دلالته العامة برسم الأصول. فكل عمل صالح في هذه الأيام مأمور به أمرا صحيحا صريحا مغنيا عن سائر الأدلة. فافعل كل عمل صالح تستطيعه في هذه الأيام، ولا تلتفت إلى هذه المناكفات التي هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم، وإلى الجدل أقرب منها إلى العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب العمل الصالح، وأن يكتب لنا في هذه الأيام خير ما يكتب لعباده الصالحين، وأن يجعلنا فيها جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وإن الله عز وجل جعل من أيام هذه العشر يوم عرفة، يوم يقف الحجيج على صعيد عرفات الله فيملؤون سمع الدنيا بتوحيد الله، ويملؤون سمع الدنيا بتكبير الله، ويملؤون سمع الدنيا بتلبية الله: لبيك الله ثم لبيك. وهذا التكبير والتوحيد والتلبية هي شعار الإسلام ودثاره، شعار الإسلام ودثاره في قلب كل مسلم. ومن كرم الله عز وجل ورحمته بالعباد أنه جعل صوم يوم عرفة بالغا بأحدكم مقام الحج، وكأن الله عز وجل الذي شرع الحج للمسلمين علم أن أقل المسلمين ينالوا الحج في كل عام، وهو أصلا ما فرض إلا مرة في العمر، فأعطى من ذلك عوضا لكل مسلم يصيب نصيبه من الحج. فمن صام يوم عرفة أحتسب على الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وخير من احتسب على ربه أن يكفر به ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. ولا أعلم في هذا الدين كتابا وسنة عملا يكفر ذنوبا لم تقع بعد إلا صوم يوم عرفة، ما ورد في أي حديث ثابت عمل يكفر الذنوب القادمة اللهم إلا هذا الحديث وهذا العمل. صوم يوم، أي رحمة هذه؟ صوم يوم يكفر الله به سنة مضت وسنة بقيت. ويختلف أهل العلم تدخل الكبائر في ذلك ولا لا تدخل، على طريقتين نحن متعلقون بفضل الله ونحن محتسبون على الله أسوة بنبيه الذي احتسب عليه الصلاة والسلام أنه يغفر كل ما مضى. والعبرة أيها الإخوة ليست بصوم ذلك اليوم بقدر ما هي ملاحظة هذه الرحمة والتشبع والتضلع به. والمؤمن أيها الإخوة حين يدخل في العبادة يشهدها قلبه، فيعايش بقلبه هذا الفضل العظيم وتعظم منة الله في قلبه، ويدرك أخيرا أن شعيرة الحج ليست تعظيما لمكان لخصوصية المكان ولا لبناء لخصوصية البناء، وإنما هو تعظيم لأمر الله في البناء والمكان، وتعظيم لأمر الله في الزمان، وتعظيم لأمر الله في الأسرار التي أودعها خلقه. وهو سبحانه وتعالى يصطفي من الرسل، من الملائكة والبشر رسلا، ويصطفي من الأرض قبلة، ويصطفي من الأرض مساجد تكون له بيوتا، ويصطفي من قلوب العباد قلوبا تكون مستودع سره ورحمته، أنبياء كانوا أم أولياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا دلنا على التعظيم عظمنا ما عظم. ونحن ندرك أن شعيرة الحج تصل آخر هذه الأمة المسلمة بأولها. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. نحن نعلم أيها الإخوة يقينا أننا حملة راية إبراهيم، وأننا أتباع ملة إبراهيم، وأننا أولى الناس بالخليل عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنحن أهل الولاية بإبراهيم، وإن زعم غيرنا ذلك، وإن زعموا أنهم ورثة إبراهيم زورا يظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالنسب، أن لو كان لهم إليه نسب، ويظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالادعاءات الزائفة والفارغة، يقول الله عز وجل: إن ميراث إبراهيم لا يكون إلا بالإيمان. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام انتسابا واتصافا وتجديدا لرسالة التي بعث بها هم المؤمنون، من كانوا وأين كانوا وحيث كانوا. فنحن أيها الإخوة بشعيرة الحج وبتعظيم أيامها نحقق معنى الولاية الكاملة من هذه الأمة لأبيها إبراهيم عليه السلام، وندرك أن الولاية ليست ولاية حق، ليست ولاية نسب، ليست ولاية زعم، وإنما ولاية استحقاق، ولاية إيمان، ولاية اتباع، ولاية توحيد خالص لله. فإذا كان إبراهيم قد أقام البيت الحرام ورفع قواعده وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإن الله أمر هذه الأمة بما أمر به إبراهيم. أذن إبراهيم في الناس بالحج فلبت هذه الأمة وجاءت إلى مقام إبراهيم من كل فج عميق، تسعى إلى إقامة الشعيرة وإظهار الشريعة واتباع الخليل وإعلان توحيد الله الصادق الصافي. هذه المعاني حين نعايشها يستشعر العابد لله في هذه الأيام أنه وارث إبراهيم عليه السلام، ووارث محمد عليه الصلاة والسلام، ووارث الأنبياء جميعا. فإن الأنبياء دعواهم واحدة، وإن أمة الأنبياء أمة واحدة، وإن راية الأنبياء راية واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على طريقتهم، وأن يجمعنا يوم القيامة بهم. اللهم إنا نسألك أن توردنا على نبينا حوضه، وأن تسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عليه من الواردين، ولا تجعلنا عنه من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم اسقنا من يده، واكتب لنا شفاعته، واكتب لنا صحبته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزلنا منازله، وأن تدخلنا مداخله، وأن تسلكنا مسالكه، وألا تباعد بيننا وبينه يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام خير ما أنت كاتب لعبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا فيها من كل رحمة تنزلها على عبادك يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من كل بر ومن كل معروف ومن كل إحسان أن تباذله إلى عبادك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا فيها تمام الأجور ومغفرة الذنوب وتيسير الأمور وسعة الأرزاق ودوام العافية يا رب العالمين. نسألك في هذه الأيام المباركات أن تشفي مريضنا، وأن ترحم ميتنا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تهدي عاصينا. اللهم اهد عصاتنا، اللهم اهد عصاتنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم احفظ شاهدنا وغائبنا، وأصلح أولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تنصر هذه الأمة المرحومة. اللهم انصر هذه الأمة المرحومة، اللهم اجبر هذه الأمة المرحومة، اللهم أعز هذه الأمة المرحومة. اللهم يا رب اجمع شمل المسلمين، ووحد صف المسلمين، وأعلي راية المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على كلمة التقوى. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إليك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا والمسلمين إليك، ودلنا بك عليك. اللهم إنا نسألك أن تحسن طاعتنا لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقمنا في هذه الحياة مقاما ترضاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجعل قبورنا خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اصرف عنا كيد الشيطان، اصرف عنا مكر الشيطان، لا تجعل له سلطانا علينا ولا سبيلا إلينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكفينا والمسلمين شر كل ذي شر، وبغي كل ذي بغي، وضر كل ذي ضر، ومكر كل ذي مكر. اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. اللهم انصر المجاهدين من المسلمين، اللهم في أرض فلسطين والسودان واليمن وكل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المرابطين يا رب العالمين، اللهم وفك أسر المأسورين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تدخل السرور على بيوت المسلمين، والفرح على بيوت المسلمين. فرج فيها كرب المكروبين، وفرج فيها هم المهمومين، واقض فيها دين المدينين، وارفع فيها البلاء عن عموم المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا، يأتيه رزقه رغدا. اللهم وسائر بلاد المسلمين، أمن المسلمين في أوطانهم وفي بيوتهم وفي أرزاقهم وفي أقواتهم وفي أعراضهم وفي ضراريهم وفي كل نعمة أنعمتها عليهم. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه للجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه، عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سماه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله. ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي ذكر صلاة وذكر ذبيحة لله، ونسكي ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالواقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهري إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذه العشر الأوائل ما من عمل تعمله، هذا عدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في صحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا عن. ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بوس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم سيكونوا فرحانين، لأنها أيام أكل وأيام شرب أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة، جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب. يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربك يهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من صحيح الحديث المذكور وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين. أما بعد، اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي ما قالش بالوجوب ديال، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول ديال العشر الأوائل ديال الحجة العشر الأولى ما يقص الشعر ديالو، ما يحسن الشعر ديالو، ما يقطعش الاظافر ديالو، لا يقص اظافره ولا ياخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال عشرة كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الايام كلها يعني طبعا مازال يومين او ثلاثه لفاتح ذي الحجه، فحينما يكون اليوم الاول يمسك عن ذلك. ما الدلاله الرمزيه لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الاظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لانه انئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل اليه وينقطع اليه انقطاعا كليا. يعني كانه المعنى الانسان ما مساليش شعره، ما مساليش الاظافر ديالو، ما مساليش الذات ديالو الظاهره، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. في حقيقة عجيب وغريب جدا هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رحاب سورة، وكنا قد توقفنا معكم في نهاية سورة الأحقاف في آخر آيتين أو ثلاثة منها، وبعد ذلك بإذن الله بعد الانتهاء منها سنشرع في الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم والتي ترد عبر بريد

0: فيهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الآن حينما قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، أولم يرى من؟ المشركون صحيح؟
1: نعم.
0: كفار قريش
1: صحيح.
0: ومن يصله الخطاب من المشركين.
1: نعم.
0: طيب حينما قال ويوم يعرض الذين كفروا، هل هم المقصودون؟
1: نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما تفضلت الآية السابقة تتحدث عنهم، أولم يروهم أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. هذا كما قلنا المرة الماضية الدليل العقلي، الدليل العقلي. الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتهن وضخامتهن، هذه مئات المليارات من المجرات والنجوم، أو يعجزه أن يحيي الموتى؟ دليل عقلي، بلى لا يعجزه. فأثبت أن إحياء الموتى عملية سهلة، وإن كان في حق الله تعالى كل شيء سهل. فأدى ذلك الاستشهاد إلى إقناعهم أن البعث حق. بلى، ما هي الآية؟
0: بلى إنه على كل شيء. أولا يروا أن الله خلق أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر
1: على أن يحيي الموتى.
0: الجواب بلى.
1: بلى إنه قادر على أن يحيي الموتى، وقدير على كل شيء. إنه على كل شيء قدير. هذا هو.
0: لكن سؤالي،
1: نعم،
0: حينما قال أولم يروا
1: بعد ذلك يوم
0: قال ويوم يعرض الذين كفروا، ما قال ويوم يعرضون؟
1: وهذا الأصل، وهذا الأصل، أصل السياق في اللغة العربية. أولم يروا، بعد ذلك يواصق ويوم يعرضون، لكنه أظهر بدل الإضمار في البلاغة، يسمى كما قلنا مرارا إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الكفر عليهم. لأنه لو قال ويوم يعرضون صفة الكفر تمر، يعرضون على النار. لماذا؟ ويوم يعرض الذين كفروا، لأنهم كفروا يعرضون على النار، فتسجيلا لصفة الكفر أظهر بدل الإضمار، وهو الحديث عنهم. بارك الله فيك.
0: في آية أخرى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم،
1: هذه السابقة،
0: هذه السابقة.
1: بارك الله
0: الآن
1: فيك.
0: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ لماذا التكرار؟
1: بارك الله فيك. قلنا يومها لو كنت تذكر أول ويوم يعرض الذين كفروا أذهبتم طيباتكم، ها؟ وليس المقصود فقط الغني الذي يذهب طيباته في الدنيا، إنما المقصود الغني الكافر الذي يكفر ويذهب كل الطيبات وينتهي منها في حياته الدنيا. فهذا التكرار ناسبه لماذا؟ ورد داع. ما هو الداعي؟ الداعي هو قوله بقادر على أن يحيي الموتى. متى يحيي الموتى؟
0: في النشور، في
1: يوم العرض، يوم النشور، ويوم يعرض الذين كفروا. ما هو ناسب لما جاء مقتض. القرآن مبني بطريقة، حين يكون ثمة مقتض للتذكير ستقول لي القرآن مليء بيوم القيامة، بالحديث عن حمد الله وشكره، بأسماء الله الحسنى. نعم، هو مليء بكل المعتقدات وبكل الأخلاق، لكن يذكرها في حينها. إذن حين قرر البعث بقوله تعالى أولم يروا، قرر البعث بدليل عقلي ناسب أن يذكر حالة من أحواله، وهي حالة عرض الذين كفروا على النار.
0: طيب يسألهم الله سبحانه وتعالى، أو ربما الملائكة تسألهم،
1: بارك الله فيك،
0: طيب أليس هذا بالحق؟ يقولون لهم،
1: نعم،
0: أليس هذا ما أنتم فيه؟ أليس حشركم نشركم مرة أخرى؟ أليس هذا بالحق؟ يجيبون بلى،
1: بارك الله فيك،
0: وربنا.
1: هذا تأكيد. أنت متى يقسم لك الإنسان؟
0: حينما يؤكد،
1: حتى حينما يؤكد، وحينما يريد أن يزحزحك.
0: لكن هو جوابهم هنا، نعم، بالإيجاب، نعم، والتأكيد بالقسم بالله سبحانه وتعالى، جميل،
1: وبالربوبية،
0: وبالربوبية
1: استعطافا له.
0: آه.
1: هذا هو، أنت تريد استعطافا، يا أخي سامحنا أنت.

0: ربنا أنت المحسن إلينا الآن، كنتم تقولونها في الدنيا، كان الأولى أن تقولها في قسم تحنني استعطافي كما يقول العلماء. فهو السائل دعني أعود بك شيئا،
1: استرحامي
0: استرحامي استعطافي، حتى بعض يقول من باب التحنن، يعني يدخلون من باب الربوبية.
1: يفيدهم هذا الأمر؟
0: لا يفيدهم، لا يفيد. كان الأولى قضيت 70-80 سنة في الدنيا لم تقل ربنا الله، فتقولها يوم القيامة بلى وربنا. وإلا كان يكفي أن يقول بلى، إنه الحق، بلى وربنا ونقسم تقربا إلى الله في غير محل التقرب. جيد، أليس هذا بالحق؟ من القائل كما تفضلت؟ إما الله جل جلاله، وإما زبانية النار، يعني لا يوجد إما الله إما. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم، وفعل القول دائما يحذفون للبلاغة، أليس هذا الذي أنتم فيه، هذا اسم إشارة تعود على ماذا؟ أنت تفضلت وقلت
1: على ما أنتم فيه، من حشر
0: ومن حشر ونشر ومن عذاب. وما أنتم فيه من، أليس هذا العذاب بالحق الذي كنتم تقولون وما نحن بمعذبين؟ ما الدليل؟ اقرأ لي بعدها.
1: قال فذوقوا العذاب.
0: أيوة، أليس هذا العذاب الذي أنتم فيه حقا؟ قالوا بلى. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب ما كنتم تكفرون. فالجواب قال فذوقوا، الفاء هذه تسمى فاء في واقع في جواب شرط محذوف يدل عليه السياق. لما قالوا بلى وربنا، اعترفوا أم لم يعترفوا؟
1: اعترفوا،
0: بارك الله فيك. كأنه يقول قالوا بلى وربنا إنه لحق، قال إذا اعترفتم وأقررتم أنه الحق فذوقوا. الفاء واقع في جواب شرط محذوف يترتب على الكلام السابق، بما أنكم أقررتم فذوقوا العذاب.
1: وذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكفرون في تلك الدار،
0: بارك الله فيك،
1: دار الدنيا.
0: كيف جاء التعبير؟ بما كنتم تكفرون، أي بسبب ما كنتم تكفرون، بسبب كفركم. الباء سببية والماء مصدرية،
1: مصدرية
0: مصدرية، بسبب كفركم. لكن لو قال فذوقوا العذاب بسبب كفركم، أستاذ محمد، بسبب كفركم
1: بالمصدر، يعني
0: بالمصدر
1: وليس المصدر المأول.
0: لكن بالمصدر الصريح،
1: صريح
0: جميل، لا يفيد كنتم في ذلك الماضي السحيق تكفرون وتجددون،
1: تجددون كفركم.
0: يعني دامت مدة كفركم 60 سنة،
1: تستمرون على كفركم وتصرون عليه
0: في ماضيكم السحيق العتيق
1: كنتم تدل عليها.
0: جميل، لكن لو قال بسبب كفركم ربما وكفر يوما أو يومين، لكن بما كنتم في تلك الفترة المتطاولة تكفرون.
1: ما أعظم اللغة العربية،
0: ما أعظم اللغة. التعبير من مصدر مؤول يفيد هذه المعاني، بارك الله فيه.
1: سبحان الله.
0: وبعدين فذوقوا، أم هذا الذوق متى تستعمل كما تعرف؟
1: للطعام،
0: للطعام، لكن الذوق يكون في البداية.
1: صحيح.
0: فذوقوا هذا النصيب من العذاب المعد لكم، هناك عذاب كبير، هذا ذوق بالنسبة لما هو معد لكم، هذا أيضا كلام صعب. وبعدين الأمر يفيد التهكم، وليس تهكم، الإهانة، الإهانة، ذوقوا من العذاب، كقولنا في سورة
1: ذق إنك أنت العزيز الكريم،
0: أي سورة الجاثية على ما أظن، واحد ينسى شوي، أو نهاية الدخان، ذق إنك أنت الإهانة. فأنت الواحد لما تقول ذق من هذا العذاب، أنت لا تريد له خيرا، فهذا إهانة بهم، بارك الله فيك.
1: طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية في هذه السورة فاصبر يا محمد
0: صلى الله عليه وسلم،
1: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
0: نعم، ما شاء الله. الفاء هذه كمان تفريعية على ما سبق، إما حتى أطمئن المشاهدين الكرام وأصحاب النحو واللغة، إما دائما في اللغة العربية نقول تفريعية على ما سبق، كلام صحيح يتفرع عنه، وإما نقول واقع في جواب شرط مقدر، كلاهما صحيح. كأن الله جل جلاله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إذا علمت ما سبق،
1: إذا كان الأمر ما سبق،
0: بارك الله،
1: فاصبر
0: إذا كان الأمر كذلك فاصبر. والصورة فيها كم صفحة، اللهم بارك، 3-4 صفحات. إذا تفطنت لكل المعاني في التوحيد والعقيدة وعن مصير هؤلاء، ماذا عليك أن تفعل؟ فاصبر. إذا كان ذلك كذلك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم. انظر، يعطيه قدوة رسول
1: صلى الله عليه
0: وسلم ومرسل ومؤيد بالوحي، ويقول له اقتدي بأولي العزم من الرسل.
1: الأربعة الرسل
0: الأربعة
1: أو الثلاثة من غير النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لا لا، الأربعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الأربعة من غير النبي.
0: إبراهيم ونوح نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وعيسى هذا في القول المشهور أستاذ محمد، حتى اليوم نصححه يعني نعطي توضيح. القول المشهور هو هؤلاء
1: خامسهم النبي صلى الله عليه وسلم.
0: خامسهم محمد صلى الله عليه وسلم، نوح إبراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ثم تقول بأن كل الأنبياء والرسل من أولي العزم، ومن تبيينية لا تبعيضية.
1: لا تبعيضية.
0: فاصبر كما صبر أولو العزم من جنس الرسل، بيانية
1: وليس من بعض الرسل.
0: وليس من بعض الرسل، وهذا يميل له كثير من العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى ما بعث رسولا ونبيا صلى الله عليه وسلم إلا كان ذا عزم وذا جد وذا ثبات وذا حزم في أخذ الرسالة بجد. الدليل أكبر سورة أو أكثر سورة ذكرت الأنبياء ما هي؟ كما تعرف سورة الأنعام. ذكرت 18 منهم. الأنعام، يعني ذكرهم في نهاية أو الآية يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وجه الله جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر 18 نبيا ورسولا أولئك الذين هدى الله فبهداهم جميعا اقتده، في الأخلاق في التوحيد إلى غير ذلك. فبعض العلماء يقولون المشهورون الخمسة، لا نخالف، المشهورون هم خمسة نوح، وبعضهم يقول كل الرسل والأنبياء هم من أولي الرسل من أولي العزم، والعزم هو الشدة والثبات في العقيدة. نوح صبر على قومه كانوا يضربونه حتى يغشى عليه، إبراهيم صبر على النار وصبر على ذبح الولد، الذبيح إسماعيل صبر على الذبح وقال ستجدني من الصابرين، عيسى عليه السلام صبر على الدنيا يقولون لم يضع فيها لبنة حجرة على لبنة فيقول إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها، داود عليه السلام بكى على خطيئته مع الملكين 40 سنة، قس على ذلك أيوب عليه السلام. فكل الأنبياء والرسل كانوا من الصابرين، فاصبر يا محمد.
1: طيب قال له فاصبر كما صبر أولو العزم، العزم الشدة أو الحزم
0: والحزم والثبات على العقيدة.
1: جميل. من الرسل ولا تستعجل لهم.
0: نعم.
1: طيب ولا تستعجل لهم أو ولا تستعجلهم أو ولا تستعجل عليهم.
0: جيد. لا، القرآن قال لهم.
1: القرآن قال لهم، لكن ما الفرق بينها؟
0: بارك الله فيك. ولا تستعجل العذاب لهم.
1: ما كذا.
0: ما هذا بس أنت عارف المفعول.
1: طيب ولا تستعجل العذاب عليهم إذن.
0: لأجلهم أيضا، اللام هنا كما يقول النحاة للأجل. للأجل. لا تستعجل العذاب لإنزاله لهم. لإنزاله عليهم، طبعا هو العذاب عليهم، لكن لا تستعجل لهم، اللام هي
1: لام عهد.
0: لا لا اسمح لي، أداة جر لتعدية الفعل استعجل. استعجلت الأمر له لأجله.
1: نعم.
0: هكذا. فباختصار المفعول به محذوف. من أين أتينا بكلمة المفعول به المحذوف ولا تستعجل العذاب لهم؟ قبل قليل.
1: نعم نعم.
0: فذوقوا العذاب. ويقال في لا أقول يقال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في السيرة وفي أحداثه ضجرة من أبي جهل ومن الذين كانوا يؤذونه ويؤذون أصحابه حتى ويتهكمون بالقرآن وبالإسلام، حتى إنه تمنى ورجى أن ينزل الله عليهم العذاب. قال لا تستعجل لهم، لا تستعجل. جيد، ماذا بين اصبر ولا تستعجل في اللغة العربية كما تعرف المحسنات البديعية؟
1: اصبر ولا تستعجل طباق.
0: ما شاء الله عليك. معنوي. اصبر لم يكتفي، قال ولا تستعجل. اصبر في دعوتك، علم الناس، أحسن مخالقتهم، آذوك اصبر ولا تستعجل لهم. لماذا؟ كأنهم يوم يرون العذاب ويشاهدونه يوم القيامة لم يلبثوا في دنياهم إلا ساعة من نهار. الله أكبر على هذا التعبير. واحد يعيش 100 سنة أو 80 سنة أو كذا، حين والعياذ بالله يرى العذاب، شريط الحياة الدنيا 10 سنين ساعة، بعدين ساعة من ليل أم من نهار، ساعة من نهار. التنكير هنا تنكير للتقليل، ساعة. بعض المفسرين يقول ساعة للتهويل، آخرون أعجبوني أكثر وهو الأقرب، لم كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة، تقليلها أولى هنا، والتنكيل وقد يفيد التقليل وقد يفيد التهويل.
1: صحيح.
0: جيد. ساعة من نهار، نكرة أيضا، من أي نهار؟ نهار. جيد. لماذا لم يقل من الليل؟ من الحكم تبدو لنا حكمتان وقد تكون أكثر. أولا، الإنسان في أي ساعة يكون أكثر شغلا، في النهار أم في الليل؟
1: نهار.
0: النهار. وفي ساعات النهار الإنسان تمر 10 ساعات ولا يدري كيف مرت، مشغول بالعمل بالرزق بالصح.
1: الليل في العادة يقضيه نوما، في العادة
0: أقول. جيد. فساعات النهار قصيرة لأنها مليئة بالشغل. فقال كأن ساعة من النهار مثل الليل، لأن ساعات الليل طويلة. والشعراء قديما ذكرني الشعراء كلهم يقولون عن الليل وساعات الليل التي لا تنقضي،
1: ويا لك من ليل كأن نجومه بكل ما
0: مغار الفتل لم نسيت البيت. وليل كموج البحر
1: أرخى سدوله.
0: نفس القصيدة.
1: نفس
0: القضية. فيا لك من ليل كأن نجومه بمغار الفتل
1: بكل مغار الفتل شدت
0: بيذبلي، ويذبل الجبل كأن النجوم شدت ولا تنقضي. العرب يستطيلون ساعات الليل ويستقصرون ساعات النهار، فقال ساعة من النهار.
1: وليل أرخى سدوله.
0: نعم.
1: علي بأنواع الهموم ليبتلي.
0: نعم. جيد. نعم. هذا واحد. لا، ثمة معنى أعمق من هذا. ساعات النهار بسيطة، وفعلا أنت موظف لا تعرف كيف يأتي المغرب، إذن ساعة قليلة جدا. معنى آخر، ساعة النهار فيها الضياء أم الظلام؟
1: النهار ضياء.
0: ضياء. يعقوبها ماذا؟
1: ظلام.
0: ظلام. كنتم في الدنيا ساعة من الضياء وأنتم اليوم في ظلام دامس. جميل. في ظلام دائم والعياذ بالله. اللهم عافينا. والله القرآن كلماته يعني من الدقة، لو قال ساعة من الليل تؤدي المعنى بس بأقل. كأنكم كنتم في الدنيا ساعة من الإضاءة لم تحسنوا استغلالها ولا استثمارها، الآن انغمستم في ساعات وفي أيام خالدة من النار والعياذ بالله.
1: وحتى ربما يفهمها فاهم بأنهم الدنيا هذه كلها كانت ساعة واحدة على قلتها لم تستثمر للأسف. يعني
0: بارك الله فيك. أنت لما عندك ساعة فقط استثمرها
1: يعني.
0: للأسف.
1: مثل ما ورد يعني في بعض الأثر أن الملائكة لو كانت أعمارها كأعمار البشر لقضوها ساجدين. سبحان الله.
0: اللهم اهدي قلوبنا.
1: يقول لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. هذا بلاغ؟
0: نعم.
1: أو ذلك بلاغ؟
0: نعم.
1: أو السورة كلها بلاغ؟
0: القرآن كله بلاغ؟
1: القرآن كله بلاغ.
0: نعم. نقطة. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار نقطة. هذا بلاغ، القرآن بلاغ، هذه السورة بلاغ، فيها كفاية. ما معنى بلاغ؟ من الإبلاغ والتبليغ، فيها كفاية وموعظة لمن يزدجر ولمن يعتبر. فلذلك المبتدأ محذوف للتسريع. أنت متى تحذف المبتدأ؟ من بين أغراضه تسريع الخبر.
1: لأنه أعنى وأولى
0: لأنك عنايتك به أكثر. فلو قلت هذا بلاغ طويل، لا بلاغ. فافهم أيها الفاهم واعتبر أيها المزدجر، الدنيا كلها بلاغ، والقرآن بلاغ وإنذار، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الرسالة. لا، والدليل على هذا بلاغ في نهاية سورة على ما أظن سورة الحجر أو إبراهيم، هذا بلاغ للناس.
1: نعم. نعم.
0: ولينذروا به. نعم. وليعلموا أنما هو إله واحد. وليذكر أولو الألباب. تعرف العلامة محمد عبده رحمه الله من شيوخ المفسرين المعاصرين، قيل له أعطينا آية هي عنوان القرآن، فاختار هذه الآية
1: بلاغ.
0: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سبحان الله. اختار هذه، ممكن أنت تختار أي آية أخرى، لكن فيها كل قواعد المتعلقة بالقرآن الكريم.
1: طيب، قال بلاغ.
0: نعم.
1: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
0: نعم.
1: هذا السؤال.
0: سؤال هل تفيد ماذا؟
1: لكن لا شك أن غرضه ليس غرض السؤال العادي.
0: بارك الله فيك. الغرض.
1: إذا ما غرضه؟
0: غرضه النفي. أنت عوذ. بلاغ. فهل يهلك إلا القوم؟ فلا يهلك إلا القوم الفاسقون. على شاكلة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل استفهام يفيد النفي في هذا المقام بارك الله فيه، يتفرع عما سبق. إذا كان الأمر كذلك أيضا ويكونون يوم القيامة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، فهل يهلك في النار ويخلد فيها إلا القوم الفاسقون؟ الفسوق هنا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين ليس الفسوق بمعنى العصيان، فسقت الرطبة خرجت من قشرتها. الفسوق إذا جاء كلمة كفر وفسق، الكفر في الاعتقاد وفسق بمعنى في الشريعة، فسق عنها،
1: خرج من الملة،
0: خرج من الملة. لكن هنا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الكافرون، هنا الفسق عن الاعتقاد الصحيح والخروج عن التوحيد الصحيح. ما الدليل؟ أولا الخلود في النار ليس لأي فاسق. واحد يقول لا إله إلا الله وارتكب معاصية، هذا ليس كافرا.
1: عقيدة أهل السنة والجماعة لا تخلده في النار،
0: لا تخلده في النار، هذا يعتبر فاسقا عصى الله يحاسب، لكن هو موحد. أما المقصودون هنا بدليل السياق هم الكافرون، إذن فهل يهلك إلا الكافرون الفاسقون؟ الدليل على ذلك سورة محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قرينة المقام وقرينة التناسب تدل على أن الفاسقين هم الكافرون بارك الله.
1: فإذا الذين كفروا هو بيان للفاسقين
0: بارك الله فيك.
1: الذين جاء ذكرهم هنا،
0: الذين جاء ذكرهم، هذا من حسن التناسق بين السورتين ومن عظمة الالتحام بين السورتين.
1: بارك الله فيكم فضيل الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. لديك إضافة؟
0: لدي شيء.
1: طيب طيب.
0: لا دعني نختم به السورة.
1: طيب طيب.
0: نحن ختمنا آل حميم. نعم. فعددت لك وللمشاهدين الكرام.
1: هذه آخر سورة من الحواميم.
0: إيه سبعة ما شاء الله. اللهم والحواميم كما قال عبد الله بن عباس على ما عبد الله بن مسعود ديباج القرآن، ذكرناها نحن.
1: نعم نعم صحيح.
0: إما عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود شككت في الأمر، قال ديباج القرآن. ويعني يعني من الصور العجيبة الجميلة التي تعرض العقيدة، تعرض القرآن، تعرض المحاججة مع الكافرين، كأنه يقول، وسنذكر ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، حاججهم، عرض الأدلة العقلية والنقلية، إذا لم تنفع وحاول سبع مرات، سبع صور، إذا لم ينفع الذين كفروا يستحقون القتال، يعني في الدولة الإسلامية. أنا في نهاية السورة وأتأمل في سورة الأحقاف، لها صنو من السبع، عندنا غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف،
1: هذه كلها أسرة واحدة،
0: أسرة واحدة،
1: لكن لها صنو،
0: صنو الأحقاف، صنوها سورة فصلت، صنوها قسيمها التي تشترك معها بأشياء لا تستطيع أن تتصور. سيد محمد هذا القرآن، والقرآن كله متكامل، لوحة واحدة.
1: هاتي ما عندك.
0: بارك الله فيك. أولا انظر إلى التكامل وإلى التشابه بين الصورتين. بسم الله الرحمن الرحيم، في فصلت كما تعرف بدأت بالقرآن، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف هو التنزيل فيها كلها، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا مشترك، لأن هي مشتركة في كثير،
1: مشترك مع كل الحواميم.
0: أيوة بارك. إذا افهم عني ما أريد، أحيانا ثمة نقاط مشتركة بين الجميع وهذا قلناه في البداية، ولكن الآن في بعض الخصوصيات بين الأحقاف وفصلت. لماذا؟
1: يعني اشتراك أكثر.
0: أكثر لماذا؟ لأننا قلنا لو كنت تذكر فصلت ما محورها؟ القرآن الكريم من أول لآخر، من أولها إلى آخر. قلنا كتاب فصلت آياته قرآن عربية، إلى أن أعجمي وعربي، أذكرك بالمحور، إلى أن قالوا أعجمي وعربي، الله سبحانه يتساءل ويسأل هذا السؤال، إلى أن قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه، إلى أن قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما هو؟
1: القرآن.
0: القرآن، كل الحديث عن القرآن، وهذا اكتشافه الفخر الرازي. فصلت الحقائق التي نحن فيها، ماذا قلنا؟ موقف
1: الناس من القرآن
0: وموقف الجن والخلق بشكل عام.
1: نعم.
0: من القرآن.
1: من القرآن.
0: إذن نحن مع نفس المحور، بينما لم نقل هذا في سورة الزخرف، صح؟ لم نقل هذا في سورة الدخان،
1: صحيح.
0: جيد. كتاب فصلت آياته قرآنا عربية، عربية القرآن في فصلت، وهنا وهذا كتاب مصدق لسانا عربية، وإن كان العربية مشتركة بين جميع الصور. في سورة فصلت بشيرا ونذيرا، وظيفتك أنت يا محمد أن تكون بشيرا ونذيرا، وظيفة القرآن أن يكون بشيرا ونذيرا في سورة الأحقاف لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. انظر القرآن إذا لم تفهم أنت والتبس عليك الأمر بشيرا ونذيرا تعود على من؟ هنا جاء قل لينذر الذين ظلموا القرآن وبشرى للمحسنين، وقد تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. جيد، في سورة الفصلت قال الله جل جلاله لمحمد قل لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قال أنت بشر فقط، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح.
0: هذه في الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
1: نعم.
0: هذه في الفصلت. وهذه شبيهتها. جيد، تعالى إلى الأحقاف، قل ما كنت بدعا من الرسل. يا أخي أنا لست إلا رسول بسيط، ما جئت بشيء من عندي، نفس الكلام إلى التناسق، قل ما كنت قل إنما أنا. جيد، في سورة فصلت ركزت العدسة البيانية القرآنية على الإعراض، إعراض المشركين.
1: نعم.
0: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. تعال إلى سورة الأحقاف، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وصفهم بالإعراض. في سورة فصلت نقاش وحجاج عقلي، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين، أنت تذكر؟
1: أذكر. نعم.
0: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تكفرون بهذا؟ جيد، في سورة الأحقاف سألهم أروني ماذا خلقوا من الأرض، آلهتكم ماذا خلقت، عليك أن تؤمن بالله الذي خلق، أما آلهتكم المزيفة لم تخلق شيئا، إلى أن قال أم لهم شرك في السماوات، في فصلت قال ثم استوى هو جل جلاله إلى السماء فعل، أما أنتم ليس لكم شرك واحد في السماوات. في سورة فصلت بارك الله فيك فصل قال فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. في سورة الأحقاف قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وتناول نفس القضية بأسلوب آخر. في سورة فصلت تركيز على عاد وثمود، لكن انظر إلى عاد، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، في الأحقاف ضرب له المثل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وجاء بالعتو لغير ذلك، تشابه عجيب في بناء السورتين. في سورة الفصلت حفظك الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، تصوير الريح القوية الشديدة. في سورة الأحقاف ريح تدمر كل شيء بأمر ربها وأتى بالهلاك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. في سورة فصلت ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، تكلم عن منظر أو مشهد الحشر، يحشرون إلى النار فهم يوزعون. في سورة الأحقاف وإذا حشر الذين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وجاء بمشهد من مشاهد الحشر. جيد، انظر يا أخي الكريم إلى بعض الأدلة، هي في أدلة قطعية أدلة ظنية لكن كلها متشابهة. في سورة فصلت يقول سبحانه وتعالى يقول حتى إذا ما جاءوها ماذا؟ جاءوا النار.
1: نعم.
0: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا إلى غير ذلك،
1: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
0: بارك الله فيك، في سورة الأحقاف وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. ما هذه العلاقات بين سورتين؟ هذه علم مقارنات السور يفتح آفاق جديدة لأهل العلم للتفسير إلى غير ذلك. جيد، في سورة فصلت وحق عليهم القول، الذين كفروا كفرا والذين نافقوا عقائديا، ها النفاق العقائدي إن المنافقين في الدرك الأسفل، تحدث قال وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أنت ذاكر؟
1: نعم.
0: جيد، في سورة الأحقاف قال أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن، بنفس الصيغة كمان، إلا هنا وردت وراء بعد الرجل الذي عق والديه والذي قال لوالديه أف لكما.
1: صحيح.
0: هناك يقول إنهم كانوا خاسرين، هنا يقول إنهم كانوا خاسرين عن نفس الطائفة. جيد يا أخي، في سورة فصلت الذين كفروا يعني ضاقوا بالقرآن، قرآن مؤثر السحر الحلال يدخل إلى النفوس دون استئذان، قال بعضهم لبعض وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون في سورة الأحقاف، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، نفس الكلام. أخي أنتم ليش رايحين وراء هذا القرآن؟ هنا قال لا تسمعوا، بلغته قد تدخل إلى قلوبكم. هم ماذا يفعلون للعوام؟ يعني يعتمون الرؤية على العوام حتى لا ينظر في هذا القرآن،
1: لأنهم يعرفون مدى تأثيره عليهم.
0: بارك الله فيك. وهنا قال والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، نفس الكلام بطريقة أخرى. ثم يتحدث عن تعذيب الذين كفروا بشكل عام، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هنا في الأحقاف اليوم تجزون عذاب الهون، ويتحدث عن الكفار والمشركين.
1: وأعتقد الهون ربما ما وردت إلا في هاتين السورتين،
0: لا أستطيع أن أجزم، بس في السورتين واضحة. لم أنظر لحتى جيد يا أخي الكريم، في سورة فصلت وأنت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هنا فقط في فصلت، جاءت في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، هنا قال تبشرهم الملائكة، وهنا أتى بالبشرى قال لا خوف عليهم ولا يحزنون.
1: يعني كأنه يقول حتى في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فلا خوف عليهم.
0: بارك، هذه تشرح هذه، وهذه هذه وظيفة التكامل في بناء السور القرآنية. بارك الله فيك. هنا قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وهنا قال لهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هناك قال عن الداعي بشكل عام من الجن ومن الإنس، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هل هناك أحسن ممن يدعو إلى الله؟
1: أبدا،
0: لا يوجد.
1: جنا كان أو إنسا،
0: هنا الجن أعطانا طائفة، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وتوالت العملية. سأوجز لك لأن المحاور كثيرة. في سورة فصلت حديث عن إحياء الموتى، عن إحياء الموتى بالضبط، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هنا في آخر الآية التي قرأناها أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر ولم يعي بخلقهن
1: بقادر على أن يحيي الموتى،
0: بلى إنه على كل شيء قدير. في سورة فصلت قال لهم هذه الآلهة الأصنام المزعومة، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، نفس الكلام. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. أكتفي بمثال آخر وإن كان ثمة أمثلة.
1: أكملها دكتور عادي ما في
0: إشكال. جيد، الذي جيد نكمل، الذي في سورة فصلت الكافر الذي إذا أصابته الرحمة فرح وقال من عندي، وإذا أصابته الضراء ينكر ويكفر، أنت ذاكر، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، انظر إلى الإنكار، ليقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، لا ساعة ولهم يحزنون، وخلاص في مال في صحة. نفس الكافر العاقل الذي قال لوالده أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، ينكر الساعة بالذات. هم الدنيا متفقون على وجودها، أما القيامة لا يوجد، لا قيامة ولا نار ولا هم يحزنون. جيد، خطاب حجاجي من الله مع الكافرين. قل أرأيتم إن كان من عند الله، ما هو
1: الوحي؟
0: الوحي القرآن. بارك الله فيه. قل أرأيتم أخبروني إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ هذه وين فصلت، تعال إلى الأحقاف. قل أرأيتم إن كان من عند الله
1: وكفرتم
0: به وشهد شاهد من بني إسرائيل، وأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ فآمن واستكبرتم. شيء عجيب في سورة فصلت حفظك الله، يقول الله بعد نهاية خلاصة السورة يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألم يكفيهم أن الله الشهيد؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بسورة الأحقاف، كفى به شهيدا بيني وبينكم. سبحان الذي أنزل هذا القرآن بهذه العظمة. لذلك أدعو القارئين التالين إلى دراسة علم مقارنة السور، سيفجر أفكارا جديدة يعني في تدبر هذا الكلام الذي لا تنتهي عجائبه. سامحني طولت عليك شوي.
1: بالعكس جزاك الله خير. بالفعل يحتاج الإنسان حينما يقرأ القرآن يعني ينظر نظرة عامة هكذا. بحيث أنه نحن سمعنا كثيرا أن القرآن يفسر القرآن. صحيح.